يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. من بولس عبد يسوع المسيح المدعو ليكون رسولا المفروز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به على ألسنة أنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه المولود من ذرية داود بحسب الجسد، الذي حدد أن يكون ابن الله بالقوة بحسب روح القداسة بالقيامة من بين الأموات. يسوع المسيح ربنا الذي نلنا به النعمة والرسالة لطاعة الإيمان في جميع الأمم لأجل اسمه، وأنتم أيضا من جملتهم مدعوو يسوع المسيح. إلى جميع الذين بروما من أحباء الله المدعوين قديسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أني كثيرا ما قصدت أن آتيكم فمنعت حتى الآن، ليكون لي فيكم أيضا ثمر كما في سائر الأمم. إن علي دينا لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهال، فهكذا من جهتي أنا مستعد أن أبشركم أنتم أيضا الذين في روما، فإني لا أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله لخلاص كل من يؤمن، اليهودي أولا ثم اليوناني، إذ يعلن فيه بر الله من إيمان إلى إيمان، كما كتب: أما البار فبالإيمان يحيى. والتسبيح لله دائماً.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بالله واحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي

الجامعة المقدسة الرسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي، آمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو أنت، وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت، أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية، ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعنقود.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما فشاء

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل القدس.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش إلكن مستمعينا. وطبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا يسوع يا رجاء كل البشر، مع بداية هذا النهار أشرق بنور رحمتك علينا وبدد مخاوفنا وهمومنا، وساعدنا أن نعبر هذا النهار بفرح وخير وسلام، وكن فرحا لكل قلب حزين ونورا لكل بيت مظلم. آمين.

برفقتكم دايما لبنان الحر. كل شخص منا لديه حقيقته الخاصة يتشبث بها ظنا منه أنها حقيقة، ولو أدركنا حقيقة الحقيقة لوجدنا أنفسنا أننا نعيش في وهم. العلاقات الإنسانية تزدهر بالثقة وتذبل بالشك والتردد. العلاقات لا تقاس بطول السنين بل بصدق المواقف، فأحياناً شخص عرفته خلال أسبوع يثبت لك إخلاصه أكثر من شخص أمضيت سنوات طويلة برفقته.

لبنان الحر دائما معكم. كله ما في الأرض من فلسفة أصدقائي لا يعزي فاقدا عمن فقد. الاستماع بإنصات هو مفتاح فهم الآخرين وبناء جسور التواصل العميق. لا يرى الجمال إلا من كان يحمل بعضا منه في قلبه، فالإحساس بالجمال جمال.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الانتصار على الذات والتغلب على الأهواء والرغبات الشخصية هو قمة الشجاعة والقوة، فمن يهزم رغباته أشجع ممن يهزم أعداءه، لأن أصعب انتصار هو الانتصار على الذات. رأيت أناسا مهما أخذت منهم الحياة أغنياء، ورأيت أناسا مهما أخذوا من الحياة فقراء.

لبنان الحر وقلنا بوجور. صديقي، إذا كانت ملامحك تبدو أصغر من عمرك فهذا يعني أن جمالك الداخلي أقوى من قسوة الحياة. فأولى علامات الشيخوخة أن تتحول من إنسان يحلم إلى إنسان يتذكر. عندما يشاء الله فلا قيمة لقوانين الحياة ولا وزن لتدبير البشر ولا أهمية لحواجز المستحيل.

وفي الختام أصدقائي، كل الاحترام لمن اختار الصمت حين كان قادرا جدا على قول أسوأ الكلمات. ولهون نكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. ومثل العادة بيتر وأنا بنعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: سهام النار تقررت وإطلاقها ينتظر إشارة نتنياهو، وسعر الحكومة اللبنانية فشلت في الوفاء بالتزاماتها. سموتريتش لإسقاط 10 مبان في الضاحية ردا على أي مسيرة يطلقها حزب الله. ضربات أمريكية دفاعية في جنوب إيران.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. عملية سهام النار الإسرائيلية تقررت في تل أبيب، لكن صفارة انطلاقها من بنيامين نتنياهو لم يحدد موعدها بعد، رغم قوله سنسحق حزب الله، قبل 4 أيام من مفاوضات البنتاغون التقنية العسكرية اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية.
1: فمع تسجيل حركة نزوح كثيفة مساء أمس من الضاحية الجنوبية، غادر عدد من أبنائها إلى أماكن حجزوا فيها خيما على طريق قصقص في مقابل حرج بيروت، وصولا إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة والواجهة البحرية. وقد اختار قسم كبير منهم الترقب في سياراتهم قبل العودة إلى الضاحية أو التوجه إلى قراهم وأماكن أخرى نزحوا إليها سابقا.
0: وحدات الجيش المنتشرة على مداخل الضاحية ساهمت في تسهيل خروج المواطنين إلى مناطق مجاورة، وأقفلت الاستراحات الصغيرة من دون معرفة ما إذا كان أصحابها تلقوا تعليمات في هذا الشأن.
1: وقد تصاعدت المؤشرات الإسرائيلية إزاء توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله على وقع تهديدات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المترافقة مع إشارات إلى تنسيق مكشوف مع واشنطن حول المرحلة المقبلة.
0: نتنياهو الذي أصدر أوامره بسحق حزب الله أعلن أنه وجه بزيادة الضغط العسكري، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل توجيه ضربات قوية للحزب وهي في حال حرب معه.
2: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة قوتنا قتلت 600 عنصر منهم. أريد أن تعرفوا هذا، أكثر من 600 عنصر قتلوا، لكننا لم نهدأ، بل على العكس نضغط أكثر. هم يطلقون مسيرات، لكن لدينا فرق خاصة تعمل على التصدي لها، وهذا الأمر سنحله. ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
1: شبكة CNN نسبت إلى مصدر إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان قريبا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى سعيه أيضا لتوسيعها في بيروت واستهداف قيادات حزب الله فيها.
0: وذكر المصدر أن هذا النهج العسكري الأكثر حزما يهدف إلى مواجهة تهديد الطائرات المسيرة التي يشنها حزب الله، والتي تشمل تلك المزودة بألياف بصرية، وهو تهديد لطالما واجهت إسرائيل صعوبة في التعامل معه.
1: ونقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستدعم تصعيد إسرائيل لعملياتها ضد حزب الله، وأن الحزب تجاهل مطالب متكررة بوقف النار، والوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.
0: ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي بارز أن مرحلة الاحتواء انتهت، وأن قرارا اتخذ بتنفيذ ضربة كبيرة ضد حزب الله.
1: وفي السياق ذكرت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي عرض على المستوى السياسي لخطط هجومية في لبنان.
0: وكان الوزيران بتسريت سموتريتش وإتمار بن جفير طالبا نتنياهو بكسر المعادلة التي وضعها ترامب والتمرد على قراراته وقصف وتدمير أبنية في بيروت، ردا على المسيرات التي يطلقها حزب الله وتنجح في إصابة إسرائيليين.
1: بن غفير قال أنه يحظر تطبيع واقع المسيرات الانقضاضية، وحان الوقت أن يضرب رئيس الحكومة على طاولة ترامب ويبلغه أننا سنعود إلى الحرب في لبنان، حيث يجب قطع الكهرباء فيه واحتلال الزهراني والعودة إلى الحرب بقوة شديدة.
0: من جهته دخل سموتريتش في نقاش مع نتنياهو، فقال إنه يجب إسقاط 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على أي مسيرة يطلقها حزب الله.
1: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعرب عن تأييده لرأي سموتريتش وبن غفير، وقال في اجتماع الكابينة أنه يجب تغيير المعادلة القائمة وقصف وتدمير مبان في بيروت ردا على المسيرات الانقضاضية التي يطلقها الحزب ضد القوات الإسرائيلية وعلى بلدات حدودية في شمال إسرائيل.
0: وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ذكر أن القرار الدولي 1701 ينص على أنه يجب ألا يكون مسلحو حزب الله في جنوب نهر الليطاني، معتبرا أن الحكومة اللبنانية هي التي تفشل في تنفيذ القرار.
1: وقال أنه ليس لدى بلاده أي أطماع توسعية في لبنان، فقد تعرضت لهجمات بشكل منهجي من الأراضي اللبنانية منذ انسحابها من لبنان عام 2000 على يد حزب الله الذي تسيطر عليه إيران.
0: أضاف ساعر أن أنشطة إسرائيل في جنوب لبنان تهدف فقط لحماية مواطنيها من هجمات حزب الله وتفكيك الأمبراطورية الإرهابية التي أنشأها هناك، وهذا نتيجة فشل الحكومة اللبنانية الكامل في الوفاء بالتزاماتها.
1: وبحسب مسؤول أمريكي فإن حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف النار باتجاه إسرائيل، وخصوصا الإنذار النهائي الذي وجه إليه أخيرا، مؤكدا أن تل أبيب لن تجبر على تحمل الهجمات ضد قواتها ومدنيها من دون رد.
0: وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الحزب أطلق منذ 17 نيسان الماضي أكثر من 1000 طائرة مسيرة وما يزيد على 700 صاروخ في محاولة لعرقلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.
1: كما حمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن التصعيد، موضحا أنه خرق وقف النار في 2 آذار الماضي ويسعى إلى حرمان اللبنانيين من فرصة السلام وإعادة الأعمار.
0: أضاف أن المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية بدعم أمريكي تمثل تهديدا وجوديا للحزب، لأن أي وقف ناجح للنار بقيادة الدولة اللبنانية سيجرد حزب الله من قوته ورواياته.
1: وفي ظل التوتر الأمني المتصاعد على الحدود مع لبنان، قرر المجلس الإقليمي تعليق الدراسة اليوم في البلدات الواقعة على المحور الشمالي والمحاذية للسياج الأمني باستثناء مؤسسات التعليم الخاص. وقد جاء القرار بعد تطورات ميدانية شهدها الشمال الإسرائيلي، إذ أصيب مبنى في مستوطنة المطلي إثر سقوط مسيرة مفخخة.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن من ناحيته عن تشديد القيود على تجمعات الإسرائيليين في المناطق قريبة من الحدود مع لبنان، موضحا أن تعليمات الجبهة الداخلية المحدثة تحظر تجمع أكثر من 50 شخصا في تلك المناطق.
1: وفجر اليوم أطلقت صفارات الأنذار في المنطقة الشمالية في إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرات، قبل أن يتبين أن التحذير كاذب على ما أكد الجيش الإسرائيلي.
0: ميدانيا، فجرا والليلة الماضية سجل حزام ناري على زوطر الشرقية مع غارات على الدوير الشرقية، فرون، مجد السلم، مرتفع الحقبان في ياطر، قبريخة، قعقعية الجسر، شحور قضاء صور والحوش في صور أيضا، حاريس، محيط الهيئة الصحية في بلدة سلعة، مدينة النبطية، الغندورية، كوثرية الرز، حيث سقط قتيلان وجريحان، زوطر الشرقية، كفرصير ومشغرة في البقاع الغربي، كما رصدت غارات على بلدة مجد السلم بالتزامن مع قصف مدفعي أيضا طاول حداثة والزوطرين.
1: في المقابل أشار حزب الله في بيانات إلى استهداف تموضعات وأليات إسرائيلية في موقع رأس النقورة وعلى طريق موقع جل العلام وقرب موقع حدب البستان بمسيرات انقضاضية، إلى استهدافه بعد ظهر أمس مبنى في ثكنة شوميرة مقر قيادة اللواء 300 التابع للجيش الإسرائيلي وثكنة رميم. كما تحدث عن استهدافه تجمعات في معتقل الخيام بمسيرتين انقضاضيتين وموقع المطلي وبلدة العديسة.
0: عربيا، وعقب الأحكام التي أصدرتها البحرين بحق متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والتي شملت السجن المؤبد بحق عدد من المدانين، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الشأن الداخلي البحريني، معتبرا أنها تمثل تدخلا مرفوضا في القضايا السيادية لمملكة البحرين.
1: البداوي أكد أن دول مجلس التعاون تعتبر ميليشيات حزب الله بقيادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها كافة منظمة إرهابية، متهما الحزب بالضلوع في تجنيد شباب دول الخليج وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على العنف بما يشكل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس.
0: وفي سياق متصل، شدد الأمن العام لمجلس التعاون على رفض أي ممارسات تهدد أمن واستقرار لبنان أو تسهم في إبقائه في دوامة الأزمات والفوضى، مجددا دعم دول الخليج للخطوات التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، وداعيا القوى السياسية اللبنانية إلى الالتفاف حول الدولة ودعم المسار الإصلاحي لتحقيق الاستقرار والازدهار.
1: عضو كتلة الحزب النائب حسن عز الدين وعن العقوبات الأمريكية على الضابطين في الجيش والأمن العام قال:
3: ما أقدمت عليه الخزانة الأمريكية يعتبر تدخلا وقحا في الشؤون الداخلية وتقويضا للسيادة اللبنانية ومؤسساته الرسمية وممارسة إرهاب الدولة. إرهاب دولة ما تمارسه أمريكا يعتبر إرهاب دولة.
0: في وقت تتفاوض فيه واشنطن وطهران لوضع نهاية للحرب، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعا عن النفس ولحماية قواتها من تهديدات من قبل القوات الإيرانية.
1: وقال المتحدث باسم القيادة المركزية أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب إيرانية كانت تسعى لزرع ألغام، وسنواصل الدفاع عن قواتنا مع التحلي بضبط النفس في خلال وقف النار المستمر.
0: من جهته أفاد مسؤول أمريكي بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات 24 الماضية من دون أن تؤدي إلى إصابة أي من عناصر قوتها.
1: شبكة فوكس نيوز نقلت عن مصادر مطلعة أن الضربات دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، وأن القوات الأمريكية قصفت موقعا لصواريخ سام سطح الجو في بندر عباس بعد استهدافه مقاتلات أمريكية، كما أكد مسؤول أمريكي رفيع للشبكة.
0: وأوضح مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات كانت رد فعل دفاعيا وليس جزءا من هجوم مخطط له.
1: التلفزيون الإيراني ذكر في المقابل أن مقاتلات أمريكية إسرائيلية هاجمت أمس قوارب إيرانية في جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فيما لم يتضح بعد العدد الإجمالي للقتلى، وأن الوضع في مدينة بندر عباس هادئ وطبيعي.
0: وكانت تقارير إعلامية واردة من إيران أفادت في وقت سابق بسماع ذوي انفجارات في جنوب البلاد.
1: ولفتت وكالة مهر للأنباء إلى أن سبب الانفجارات في محيط بندر عباس غير معروف، كما أفادت وكالة فارس بسماع ذوي انفجارات في المياه الخليجية قرب منطقتي سيريك وجاسك جنوب إيران.
0: وفي أول تعليق أمريكي على ما حصل، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بقاء المضائق مفتوحة، مؤكدا أنها ستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى، وأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام.
1: وشرح أن صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام، مشيرا إلى وجود كثير من الأخذ والرد في شأن صياغات محددة في الوثيقة الأولية للاتفاق.
0: الرئيس دونالد ترامب شدد على أن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع طهران. أضاف أن الخيار المفضل هو تدميره في عملية قد تتم داخل إيران أو في موقع آخر مقبول للطرفين على أن تكون بإشراف دولي.
1: رئيس الوزراء الباكستاني قال إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
0: وأفاد مصدر بأن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم إيراني أمريكي لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة، في مقابل قول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها، معتبرا أن إيران لا تهتم بالتهديدات. السابعة ودقيقة واحدة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. سهام النار تقررت وإطلاقها ينتظر إشارة نتنياهو. سموتريتش لإسقاط 10 مبان في الضاحية ردا على أي مسيرة يطلقها حزب الله. ضربات أمريكية دفاعية في جنوب إيران. النشرات أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: بين الاتفاق واللا اتفاق، ما هو مصير الهدنة في لبنان؟ هل يبقى المسار اللبناني التفاوضي منفصلا عن المسار الإيراني؟ وما هي خلفيات وكواليس المفاوضات العسكرية؟ مع العميد سعيد الإزاح، مع بسام أبو زيد، الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: اليوم في ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، بكرة كمان ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالداخل أعلى من معدلاتها بالبقاع بحدود 3 درجات، ضباب على المرتفعات مع أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر. الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وبالداخل. تتكثف الغيوم أحيانا وبتكون الأجواء مهيئة تساقط أمطار محلية خصوصا بالشمال.
0: RL Morning، يسعد صباحكم. RL Morning من 7:15 to 8:30. RL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حتى الساعة ما زالت حركة السير طبيعية على مداخل العاصمة بيروت، وكمان على التقاطعات والإشارات والمستديرات.
1: لبنان الحر أكثر.

صباح الخير مجددا. نسبت شبكة CNN إلى مصدر إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عمليته في لبنان قريبا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى سعيه أيضا لتوسيعها في بيروت واستهداف قيادات حزب الله فيها. وذكر المصدر أن هذا النهج العسكري الأكثر حزما يهدف إلى مواجهة تهديد الطائرات المسيرة التي يشنها حزب الله، والتي تشمل تلك المزودة بألياف بصرية، وهو تهديد لطالما واجهت إسرائيل صعوبة في التعامل معه. كشفت مصادر في وزارة الدفاع السورية أن روسيا سحبت منظومتي S-400 و S-300 ومنظومات صواريخ روسية عقب سقوط النظام المخلوع، علما أن مهام منظومة S-400 كانت محصورة بالدفاع عن القواعد الروسية، بينما لم يمتلك النظام السابق المنظومة. وأشارت إلى أن الإدارة الروسية أو السورية طلبت من روسيا منذ سقوط نظام الأسد مغادرة الرصيف الوحيد في قاعدة طرطوس البحرية باتجاه القاعدة، وبالتالي لم يتم استخدام المرفأ منذ تلك الفترة. أما بخصوص قاعدة حميميم الجوية، فأكدت المصادر نفسها أنها شبه مجمدة، بحيث لا يهبط أو يقلع أي طيران روسي منها أو باتجاهها. وأكدت أن الصواريخ الباليستية التي كانت متمركزة في اللواءين 55 و56 تم سحبها قبل سقوط النظام بيومين فقط، مرجحا أن هذا الإجراء كان من ضمن التفاهمات بين قيادة ما يعرف بردع العدوان وموسكو. كما لفتت المصادر إلى وجود مباحثات بين دمشق وموسكو لتحويل القاعدتين إلى قواعد لوجستية تعمل على تأمين الإمداد اللوجستي للأسطول الروسي سواء في البحرين الأسود والأبيض المتوسط، بالتوازي مع تفعيل التدريب العسكري فيهما سواء للجيش الروسي أو السوري. نفت الخارجية القطرية عبر المتحدث باسمها ماجد الأنصاري صحة التقارير أشارت إلى أن الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وقال أن هذه المزاعم تتداولها أطراف تسعى إلى أفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن جهود قطر الدبلوماسية والتي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة. وسط تقييم المتعاملين لاتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.5 دولار أو بنسبة 1.6% لتصل إلى 97.62 دولار للبرميل.

0: عين على العالم.
1: مع أعلان الخارجية الروسية عزم قواتها على شن سلسلة من الضربات الممنهجة والمنسقة بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين لتستهدف ما وصفتها بمراكز صنع القرار ومقرات القيادة، إضافة إلى منشآت الصناعات الدفاعية التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في العاصمة ومحيطها، واجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة للرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة كييف في أسرع وقت، كما دعت سكان العاصمة الأوكرانية إلى الابتعاد الفوري عن المنشآت العسكرية والإدارية تحسبا للضربات الوشيكة. وفي إطار هذا التحرك، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أبلغه فيه رسميا بقرار موسكو تنفيذ الضربات، مجددا توصية بلاده للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بضمان إجلاء فوري لموظفيها الدبلوماسيين ومواطنيها من العاصمة الأوكرانية. وقد عزت الخارجية الروسية التصعيد الحاد إلى الهجوم الدامي والمتعمد الذي شكل النقطة التي أفاضت الكأس وفق تعبيرها إثر ضربة بطائرات مسيرة نسبت إلى القوات الأوكرانية، واستهدفت سكنا طلابيا يتبع لكلية مهنية في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية شرق أوكرانيا، ما أدى بحسب الرواية الروسية إلى مقتل 21 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين. أوضح مسؤولون أمريكيون أنه تم القضاء على خطر حدوث انفجار كارثي لخزان مواد كيميائية في ولاية كاليفورنيا، ما يحد من المخاوف المتعلقة باحتمال وقوع انفجار، وهو خطر استدعى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة شملت نحو 50,000 شخص قرب منشأة غاردن جروف. إلا أن أوامر الإجلاء لا تزال سارية حتى الساعة، على ما أكد رئيس قسم الإطفاء في المقاطعة، واصفا في الوقت نفسه نتائج تقييم وضع الخزان بأنها أخبار إيجابية للغاية. وتأمل السلطات في جنوب كاليفورنيا أن يساهم التصدع الذي أصاب خزان مواد كيميائية في عطلة نهاية الأسبوع في تخفيف الضغط في داخله والحد من خطر انفجاره. في أول رسالة بابوية كبرى له، وضع قداسة البابا لون الرابع عشر الذكاء الاصطناعي في قلب المعركة الأخلاقية والروحية للعصر الحديث، محذرا من أن التكنولوجيا الجديدة قد تتحول إلى مشروع لا إنساني يهدد الكرامة البشرية ويعيد تشكيل العالم بمنطق الهيمنة والربح والحروب. وشبه البابا مستقبل الذكاء الاصطناعي بقصة برج بابل الواردة في التوراة، معتبرا أن البشرية تقف أمام خيارين، إما بناء عالم تسوده القوة والتجانس والهيمنة التقنية، أو إعادة بناء صرح قائم على التضامن والعيش المشترك.
0: لبنان الحر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين يلي كل يوم بينطروا يسمعوا الأبراج. رح نبلش فورا مع برج الحمل. طاقة إيجابية للمشاريع الجديدة، تجنب القرارات المالية المتسارعة، يوم هادي، حوار مفتوح مع الشريك بأول علاقة ولقاء مع صديق قديم ممكن يفتح لك بوابة جديدة. برج الثور، فرصة لمراجعة ميزانيتك والتخطيط للمستقبل. مشاعرك عميقة اليوم، عبر عنها بصدق، ابتعد عن الخلافات غير الضرورية. برج الجوزاء، أفكار إبداعية ممكن تتحول لمصدر دخل، أنت بحاجة لمساحة شخصية وهيدا أمر كتير طبيعي، وتألق اجتماعي بأعلى مستوياته. برج السرطان، تجنب انك تتدين اليوم. على الصعيد العاطفي، يوم رومانسي بامتياز، العيلة بحاجة لاهتمامك. برج الاسد، نشاط مهني مثمر، خلي يكون عندك ثقة بحدسك، قلبك بيتوق للتعبير بشكل افضل. وعلى الصعيد الاجتماعي، انت محور الاهتمام اليوم. برج العذراء، راجع عقود واتفاقيات قبل ما توقعها، تحليلك الزائد ممكن يصعب الأمور العاطفية عندك. نصيحتي لك إنك تكون موضع تقدير قدام عائلتك. برج الميزان، شراكة مالية بتلوح بالأفق، التوازن العاطفي هو مفتاحك بالعلاقات، وعندك واسطة بين أشخاص رح تثمر. برج العقرب، استثمار طويل الأمد بيستحق الدراسة، مشاعر قوية بتقدر انك تتحكم فيها بحكمة، ثقتك بنفسك بتخليك تجذب الآخرين إلك. برج القوس، عندك فرصة لحتى تتوسع على الصعيد المهني، فما تتردد، التزامك العاطفي بيزيدك عمق، ورحلة او لقاء بعيد ممكن يكون قريب جدا. برج الجدي، اجتهادك رح يثمر قريبا ورح تتحلى اكيد بالصبر. افتح قلبك اكتر للاشخاص يلي انت بتحبهم، وزميل رح يمدلك ايد العون.

0: المورنينج يسعد صباحكم. آر إل المورنينج من السبعة للربع للثمان ونص.
1: بعيدا من السياسة. حصدت شبكة الجزيرة الإعلامية 12 جائزة من جوائز مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام لعام 2026 التي أعلن عن الفائزين بها في حفل افتراضي نظم في 21 من الحلي. وقد فازت قناة الجزيرة الإخبارية بجائزتين ذهبيتين وجائزة برونزية عن وثائقيات وبرامج تناولت مواضيع عن سوريا، فيما حصدت محطة الجزيرة الإنجليزية جائزتين ذهبيتين وجائزتين فضيتين وخمس جوائز برونزية عن وثائقيات وتغطيات سلطت الضوء على قصص إنسانية من الهند والصين وفيتنام والفلبين وفلسطين. في رابع موعد طبي معلن له منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية مطلع العام الماضي، يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مركز وولتر ريد الطبي العسكري، ما أثار تساؤلات عن حاله الصحية لا سيما مع تواتر مراجعاته الطبية في فترات متقاربة. البيت الأبيض لم يقدم سوى تفاصيل قليلة عن الزيارة، مكتفيا بالإشارة إلى أنها ستتضمن فحوصا سنوية روتينية تشمل الفحص الطبي والأسنان. والعام الماضي أعلن البيت الأبيض أيضا خضوع ترامب لفحوص تصويرية متطورة للقلب والبطن، وهي إجراءات وصفت حينها بأنها وقائية ولا تستدعي قلق الشعب بأي شكل من الأشكال. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن زيارة اليوم تعتبر ثالث لقاء معلن عنه لترامب مع طبيب أسنان العام الحالي. أما وكالة بلومبرغ فذكرت أن ترامب ينتهج أسلوب المراوغة فيما يتعلق بملفه الطبي، إذ يتعمد في كثير من الأحيان إخفاء تفاصيل متعلقة بحاله الصحية أو تحريفها والاكتفاء بتقديم معلومات انتقائية وغير دقيقة، ما يترك وراءه الكثير من علامات الاستفهام لدى العامة.
0: لبنان حر أكثر من إذاعة.

0: حوار حر
1: بين الاتفاق واللا اتفاق. ما هو مصير الهدنة في لبنان؟ هل يبقى المسار اللبناني التفاوضي منفصلا عن المسار الإيراني؟ وما هي خلفيات وكواليس المفاوضات العسكرية؟ مع العميد سعيد الإزاح، مع بسام أبو زيد، الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.

الثامنة لربع في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: الوضع المتأزم، قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، سهام النار المنتظرة تهجر مجددا أبناء الضاحية، ونتنياهو سنسحق حزب الله. مصدر إسرائيلي لاستهداف قيادات الحزب في بيروت، وساعر سنفكك إمبراطوريته الإرهابية. ضربات أمريكية دفاعية، وإيران تتحدث عن قتلى في هجوم قرب جزيرة لاك.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. ارتفع منسوب القلق في الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق المجاورة من عودة الضربات الإسرائيلية التي توقفت بعد لهيب السابع من نيسان الماضي وتلاها استبعاد العاصمة والضاحية من عمليات القصف رغم تسجيل خرق وحيد تمثل بعملية اغتيال فيها. وعملية سهام النار التي قررت إسرائيل تنفيذها ردا على الهجومات المتكررة للحزب المحظور أمنيا وعسكريا على جيشها ومستوطناتها حصلت وفق المعطيات على ضوء أخضر أمريكي لتتوج بقول بنيامين نتنياهو سنسحق حزب الله، وذلك قبل 4 أيام من مفاوضات البنتاغون التقنية العسكرية اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. وعلى المسار الأمريكي الإيراني وقع حادث بحري محدود لم يعرقل حتى الساعة مسار الاتفاق المنتظر بين الطرفين في حال كانت طريقه سالكة وآمنة، وسنفصله في سياق النشرة.
1: فمع تسجيل حركة نزوح كثيفة مساء أمس من الضاحية الجنوبية، غادر عدد كبير من أبنائها إلى أماكن حجزوا فيها خيما على طريق قصقص في مقابل حرش بيروت وصولا إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة والواجهة البحرية. وقد اختار قسم كبير منهم الترقب في سياراتهم قبل العودة إلى الضاحية أو التوجه إلى قراهم وأماكن أخرى نزحوا إليها سابقا.
0: وحدات الجيش المنتشرة على مداخل الضاحية ساهمت في تسجيل خروج المواطنين وتسهيل خروجهم إلى مناطق مجاورة، وأقفلت الاستراحات الصغيرة من دون معرفة ما إذا كان أصحابها تلقوا تعليمات في هذا الشأن.
1: وقد تصاعدت المؤشرات الإسرائيلية إزاء توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله على وقع تهديدات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المترافقة مع إشارات إلى تنسيق مكشوف مع واشنطن حول المرحلة المقبلة.
0: نتنياهو الذي أصدر أوامره بسحق حزب الله أعلن أنه وجه بزيادة الضغط العسكري، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل توجيه ضربات قوية للحزب وهي في حال حرب معه.
2: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة قواتنا قتلت 600 عنصر منهم. أريد أن تعرفوا هذا، أكثر من 600 عنصر قتلوا، لكننا لم نهدأ، بل على العكس نضغط أكثر. هم يطلقون مسيرات لكن لدينا فرق خاصة تعمل على التصدي لها، وهذا الأمر سنحله. ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
1: شبكة CNN نسبت إلى مصدر إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان قريبا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى سعيه أيضا لتوسيعها في بيروت واستهداف قيادة حزب الله فيها.
0: وذكر المصدر أن هذا النهج العسكري الأكثر حزما يهدف إلى مواجهة تهديد الطائرات المسيرة التي يشنها حزب الله والتي تشمل تلك المزودة بألياف بصرية، وهو تهديد لطالما واجهت إسرائيل صعوبة في التعامل معه.
1: ونقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستدعم تصعيد إسرائيل لعملياتها ضد حزب الله، وأن الحزب تجاهل مطالب متكررة بوقف النار والوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.
0: ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي بارز أن مرحلة الاحتواء انتهت وأن قرارا اتخذ بتنفيذ ضربة كبيرة ضد حزب الله.
1: وفي السياق ذكرت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي عرض على المستوى السياسي لخطة هجومية في لبنان.
0: وكان الوزيران بيتسلت سموتريتش وإتمار بن جفير طلبا نتنياهو بكسر المعادلة التي وضعها ترامب والتمرد على قراراته وقصف وتدمير أبنية في بيروت ردا على المسيرات التي يطلقها حزب الله وتنجح في إصابة الإسرائيليين.
1: بن غفير قال إنه يحظر تطبيع واقع المسيرات الانقضاضية، وحان الوقت أن يضرب رئيس الحكومة على طاولة ترامب ويبلغه أننا سنعود إلى الحرب في لبنان حيث يجب قطع الكهرباء فيه واحتلال الزهراني والعودة إلى الحرب بقوة شديدة.
0: من جهته دخل سموتريتش في نقاش مع نتنياهو فقال إنه يجب إسقاط 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على أي مسيرة يطلقها حزب الله.
1: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أعرب عن تأييده لرأي سموتريتش وبن غفير، وقال في اجتماع الكابينت إنه يجب تغيير المعادلة القائمة وقصف وتدمير مبان في بيروت ردا على المسيرات الانقضاضية التي يطلقها الحزب ضد القوات الإسرائيلية وعلى بلدات حدودية في شمال إسرائيل.
0: وزير الخارجية الإسرائيلي شدعون ساعر ذكر أن القرار الدولي 1701 ينص على أنه يجب ألا يكون مسلحو حزب الله في جنوب نهر الليطاني، معتبرا أن الحكومة اللبنانية هي التي تفشل في تنفيذ القرار.
1: وقال إنه ليس لدى بلاده أي أطماع توسعية في لبنان، فقد تعرضت لهجمات بشكل منهجي من الأراضي اللبنانية منذ انسحابها من لبنان عام 2000 على يد حزب الله الذي تسيطر عليه إيران.
0: أضاف ساعر أن أنشطة إسرائيل في جنوب لبنان تهدف فقط لحماية مواطنيها من هجمات حزب الله وتفكيك الإمبراطورية الإرهابية التي أنشأها، وهذا نتيجة فشل الحكومة اللبنانية الكامل في الوفاء بالتزاماتها.
1: وبحسب مسؤول أمريكي فإن حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف النار باتجاه إسرائيل وخصوصا الإنذار النهائي الذي وجه إليه أخيرا، مؤكدا أن تل أبيب لن تجبر على تحمل الهجمات ضد قواتها ومدنيها من دون رد.
0: وأشار المسؤول الأمريكي لأن الحزب أطلق منذ 17 من نيسان الماضي أكثر من 1000 طائرة مسيرة وما يزيد على 700 صاروخ في محاولة لعرقلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.
1: كما حمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن التصعيد موضحا أنه خرق وقف النار في الثاني من أذار الماضي ويسعى إلى حرمان اللبنانيين من فرصة السلام وإعادة الأعمار.
0: أضاف أن المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية بدعم أمريكي تمثل تهديدا وجوديا للحزب، لأن أي وقف ناجح للنار بقيادة الدولة اللبنانية سيجرد حزب الله من قوته وروايته.
1: وفي ظل التوتر الأمني المتصاعد على الحدود مع لبنان، قرر المجلس الإقليمي تعليق الدراسة اليوم في البلدات الواقعة على المحور الشمالي والمحاذية للسياج الأمني باستثناء مؤسسات التعليم الخاص. وقد جاء القرار بعد تطورات ميدانية شهدها الشمال الإسرائيلي، إذ أصيب مبنى في مستوطنة المطلة إثر سقوط مسيرة انقضاضية، فيما ذكر موقع ولا الإسرائيلي أن الجيش منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على مسيرات حزب الله.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن من ناحيته عن تشديد القيود على تجمعات الإسرائيليين في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، موضحا أن تعليمات الجبهة الداخلية المحدثة تحضر تجمع أكثر من 50 شخصا في تلك المناطق.
1: وفجر اليوم أطلقت سفارات الأنذار في المنطقة الشمالية في إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرات قبل أن يتبين أن التحذير كاذب على ما أكد الجيش الإسرائيلي.
0: ميدانيا نفذت مسيرة غارة صباحا على بلدة كفرصير، وفجرا والليلة الماضية سجل حزام ناري على زوطر الشرقية مع غارات على الدوير الشرقية، فرون، مجد السلم، مرتفع الحقبان في ياطر، قبريخة، قعقعية الجسر، شحور، قضاء صور والحوش في صور أيضا، حاريس، محيط الهيئة الصحية في بلدة سلعة، مدينة النبطي الغندوري، كوثرية الرز حيث سقط قتيلا وجريحان، زوطر الشرقية، كفرصير ومشغرة في البقاع الغربي حيث قتل الشيخ حسين رزق وسامي رزق وحمزة رزق وابنته، كما رصدت غارة على بلدة مجد السلم بالتزامن مع قصف مدفعي طاولة أيضا حدث والزوطرين.
1: في المقابل أشار حزب الله في بيانات إلى استهداف تموضعات وآليات إسرائيلية في موقع رأس النقورة وعلى طريق موقع جل العلام وقرب موقع حدب البستان بمسيرات انقضاضية، إلى استهدافه بعد ظهر أمس مبنى في ثكنة شميرة مقر قيادة اللواء 300 التابع للجيش الإسرائيلي وثكنة رميم، كما تحدث عن استهدافه تجمعات في معتقل الخيام بمسيرتين انقضاضيتين وموقع المطلي وبلدة العلام.
0: عربيا، وعقب الأحكام التي أصدرتها البحرين بحق متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والتي شملت السجن المؤبد بحق عدد من المدنيين، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في شأن الداخلي البحريني، معتبرا أنها تمثل تدخلا مرفوضا في القضايا السيادية لمملكة البحرين.
1: البداوي أكد أن دول مجلس التعاون تعتبر ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها كافة منظمة إرهابية، متهما الحزب بالضلوع في تجنيد شباب دول الخليج وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على العنف، بما يشكل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس.
0: وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لمجلس التعاون على رفض أي ممارسات تهدد أمن واستقرار لبنان أو تسهم في إبقائه في دوامة الأزمات والفوضى، مجددا دعم دول الخليج للخطوات التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، وداعيا القوى السياسية اللبنانية إلى الالتفاف حول الدولة ودعم المسار الإصلاحي لتحقيق الاستقرار والازدهار.
1: عضو كتلة الحزب النائب حسن عز الدين وعن العقوبة الأمريكية على ضابطين في الجيش والأمن العام قال:
3: ما أقدمت عليه الخزانة الأمريكية يعتبر تدخلا وقحا في الشؤون الداخلية وتقويضا للسيادة اللبنانية ومؤسساته الرسمية وممارسة إرهاب الدولة. إرهاب دولة، ما تمارسه أمريكا يعتبر إرهاب دولة.
0: في وقت تتفاوض فيه واشنطن وطهران لوضع نهاية للحرب، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعا عن النفس ولحماية قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية.
1: وقال المتحدث باسم القيادة المركزية أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب إيرانية كانت تسعى لزرع ألغام، وسنواصل الدفاع عن قواتنا مع التحلي بضبط النفس في خلال وقف النار المستمر.
0: من جهته أفاد مسؤول أمريكي بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات 24 الماضية من دون أن تؤدي إلى إصابة أي عنصر من قواتها.
1: شبكة فوكس نيوز نقلت عن مصادر مطلعة أن الضربات دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، وأن القوات الأمريكية قصفت موقعا لصواريخ سام سطح جو في بندر عباس بعد استهدافه مقاتلات أمريكية، كما أكد مسؤول أمريكي رفيع للشبكة.
0: وأوضح مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات كانت رد فعل دفاعيا وليس جزءا من هجوم مخطط له.
1: التلفزيون الإيراني ذكر في المقابل أن مقاتلات أمريكية إسرائيلية هاجمت أمس قوارب إيرانية في جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فيما لم يتضح بعد العدد الإجمالي للقتلى، وأن الوضع في مدينة بندر عباس هادئ وطبيعي.
0: وكانت تقارير إعلامية واردة من إيران أفادت في وقت سابق بسماع ذوي انفجارات في جنوب البلاد.
1: ولفتت وكالة مهر للأنباء إلى أن سبب الانفجارات في محيط مدينة بندر عباس غير معروف، كما أفادت وكالة فارس بسماع ذوي انفجارات في المياه الخليجية قرب منطقتي سيريك وجاسك جنوب إيران.
0: وفي أول تعليق أمريكي على ما حصل، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بقاء المضائق مفتوحة، مؤكدا أنها ستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى، وأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام.
1: وشرح أن صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام، مشيرا إلى وجود كثير من الأخذ والرد في شأن صياغات محددة في الوثيقة الأولية للاتفاق.
0: الرئيس دونالد ترامب شدد على أن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع طهران. أضاف أن الخيار المفضل هو تدميره في عملية قد تتم داخل إيران أو في موقع آخر مقبول الطرفين على أن تكون بإشراف دولي.
1: رئيس الوزراء الباكستاني قال أنه تم أحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
0: وأفاد مصدر بأن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم إيراني أمريكي لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة، في مقابل قول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه لا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها، معتبرا أن إيران لا تهتم بالتهديدات. الثامنة ودقيقة واحدة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. الوضع المتأزم، قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة. سهام النار المنتظرة تهجر مجددا أبناء الضاحية، ونتنياهو سنسحق حزب الله. مصدر إسرائيلي لاستهداف قيادات الحزب في بيروت، وساعر سنفكك إمبراطوريته الإرهابية. ضربات أمريكية دفاعية، وإيران تتحدث عن قتلى في هجوم قرب جزيرة الأرك. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: اليوم في ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، بكرة كمان ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالداخل أعلى من معدلاتها بالبقاع بحدود 3 درجات، ضباب على المرتفعات مع أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر. الخميس قائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض على الجبال وبالداخل. بتتكاثف الغيوم أحيانا وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية خصوصا بالشمال.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة كثيفة على أوتوستراد جونيا المسلك الغربي وكثيفة من الضبية حتى نهر الموت، كثيفة كمان من أنطليس الساحة باتجاه الأوتوستراد وأوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي، كما أنه في حركة كثيفة من عرية الجمهور وأيضا على الحزمية الصياد. حركة صباحية على أوتوستراد خلدي وداخل أنفاق المطار باتجاه بيروت، وما زالت طبيعية على مفارق بشمون عرمون والشويفات. أما داخل العاصمة حركة ناشطة على كل التقاطعات والإشارات والمستديرات.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: بين الاتفاق واللا اتفاق، ما هو مصير الهدنة في لبنان؟ هل يبقى المسار اللبناني التفاوضي منفصلا عن المسار الإيراني؟ وما هي خلفيات وكواليس المفاوضات العسكرية؟ مع العميد سعيد الإزاح مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول إنه الإنسان لازم يكون منفتح أو اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط إذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. بالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية أعمق وأغنى من الشخص المنفتح. كتير أشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لأنه أهلهم غصبون إنه هيك أفضل، بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتتعبهم من جوا. الأحسن إنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، اعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: على لبنان الحر.
1: UNSCOL شو يعني؟ يعني مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان. وبرسالة لرئيس وزراء لبنان بتاريخ 8 شباط 2007 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة نيتو بتعيين منسق خاص للبنان. فإذن تم إنشاء هالمنصب أساساً بالعام 2000، وهالمعلومات بحسب موقع منسقية الخاصة للأمم المتحدة بلبنان، وهالشي بناء على تقرير الأمين العام لمجلس الأمن ب20 تموز 2000. وقتها عبر عن تعيين مسؤول رفيع المستوى بيكون مقره ببيروت للمساعدة بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، ويلي ممكن توسيعها فيما بعد لتشمل جميع أنحاء لبنان. وبهديك رسالة كلف الأمين العام المنسق الخاص بتمثيله بكل الجوانب السياسية والتنسيقية المتعلقة بأعمال الأمم المتحدة بلبنان. وبيقوم المنسق بقيادة عمل فريق الأمم المتحدة ودعمه وتوجيهه، وهي الشيء بيضمن فعالية عمل التنسيق والتعاون بين مهام مختلفة.

في جديد الميدانيات أفيد عن 8 غارات استهدفت بلدة ميفدون بعد واحدة على بلدة كفرصير. مع مغادرة الوفد العسكري التقني إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات الأمنية في البنتاغون في 29 من الحالي برعاية أمريكية مباشرة، ذكرت المعلومات أن اجتماعات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الوفد تركزت على أعطاء التوجيهات التقنية اللازمة. ووفق المعطيات فإن الوفد سيركز في المفاوضات على طلب تثبيت وقف النار كي يقوم الجيش بمهامه على أن يشرح المهام التي قام بها جنوب الليطاني لجعلها منطقة منزوعة السلاح، وقد دفع ثمن ذلك سقوط 12 شهيدا في صفوفه وواجهته عوائق كبرى، فهو دخل من دون خرائط انتشار السلاح إلى منطقة خاضعة لهيمنة حزب الله وأنجز العديد من المهام الموكلة إليه رغم الصعوبات الميدانية. كما سيعرض الوفد اللبناني الصعوبات التي تواجهه بسبب احتلال إسرائيل لبعض التلال وجوارها، إضافة إلى غياب الدعم الذي طلبه الجيش من واشنطن والدول الداعمة، الأمر الذي أثر على عمله. وسيتم في خلال اللقاء أيضا إعادة التأكيد على حاجات الجيش لاستكمال مهامه. في الأثناء نسبت شبكة CNN إلى مصدر إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان قريبا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إضافة إلى سعيه أيضا لتوسيعها في بيروت واستهداف قيادات حزب الله فيها. وذكر المصدر أن هذا النهج العسكري الأكثر حزما يهدف إلى مواجهة تهديد الطائرات المسيرة التي يشنها حزب الله، والتي تشمل تلك المزودة بألياف بصرية، وهو تهديد لطالما واجهت إسرائيل صعوبة في التعامل معه. ومن الضفة الأخرى ترددت معلومات مفادها بأن إيران أبلغت الأمريكيين أن أي تصعيد إسرائيلي وخصوصا في بيروت سيؤدي إلى تراجع إيران عن الموافقة على الاتفاق الذي يتم تداوله حاليا، وأنه من غير الممكن توقيع مذكرة تفاهم والذهاب نحو جولات مفاوضات في حال صعدت إسرائيل من اعتداءاتها في لبنان، مشيرة إلى أنه في حال تصعيد العمليات لتشمل بيروت أو الضاحية ستدرس طهران كل الخيارات الممكنة لكبح تل أبيب. نسبت شبكة CNN إلى مصدر أن الرئيس دونالد ترامب أثار موضوع الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم بشكل عابر في اتصالات هاتفية مع قادة دول في الشرق الأوسط السبت الماضي، وحضهم على الانضمام إليها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران. وأوضح المصدر أن ترامب لم يضع انضمام تلك الدول إلى الاتفاقات كشرط للاتفاق مع طهران، ولم يتلقى ردا على القادة من القادة، بل إن المتحدثين بعد الرئيس الأمريكي تابعوا حديثهم من دون الإشارة إلى الموضوع. ونقلت الشبكة عن مصدر سعودي أن موقف بلاده من الانضمام إلى تلك الاتفاقات لم يتغير، مؤكدا ضرورة وجود مسار لا رجع فيه نحو إقامة دولة فلسطينية. وقال مصدر إقليمي آخر أن بعض الدول قد تكون منفتحة على الانضمام إلى تلك الاتفاقات، ولكن بشروط تتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان. السناتور الأمريكي لينسي جراهام أشاد بمقترح ترامب، معتبرا أن الخطوة قد تمثل أهم تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنوات. أضاف أن انضمام دول جديدة من بينها السعودية وباكستان إلى مسار السلام مع إسرائيل من شأنه أن يرسخ مستوى غير مسبوق من الاستقرار الإقليمي ويفتح الباب أمام تكامل اقتصادي واسع في المنطقة، مضيفا أن الشرق الأوسط قد يتحول في حال نجاح الخطوة إلى قوة اقتصادية كبرى ومصدر للفرص بدلا من أن يبقى منطقة توتر وصراعات، وأنه يتوقع دعما عربيا وإسرائيليا لهذا المسار، ومؤكدا أن الفشل ليس خيارا مطروحا. وبعدما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، ما زاد المخاوف إزاء التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.7% إلى 4573 دولار، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 4538.50 دولار. في الخبر الأخير، ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات شمال تشيلي. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين يلي كل يوم بينطروا يسمعوا الأبراج. رح نبلش فورا مع برج الحمل. طاقة إيجابية للمشاريع الجديدة، تجنب القرارات المالية المتسارعة، يوم هادي، حوار مفتوح مع الشريك بأول علاقة ولقاء مع صديق قديم ممكن يفتح لك بواب جديدة. برج الثور، فرصة لمراجعة ميزانيتك والتخطيط للمستقبل. مشاعرك عميقة اليوم، عبر عنها بصدق، ابتعد عن الخلافات غير الضرورية. برج الجوزاء، أفكار إبداعية ممكن تتحول لمصدر دخل، أنت بحاجة لمساحة شخصية وهيدا أمر كتير طبيعي، وتألق اجتماعي بأعلى مستوياته. برج السرطان، تجنب انك تتدين اليوم. على الصعيد العاطفي، يوم رومانسي بامتياز، العيلة بحاجة لاهتمامك. برج الاسد، نشاط مهني مثمر، خلي يكون عندك ثقة بحدسك، قلبك بيتوق للتعبير بشكل افضل. وعلى الصعيد الاجتماعي، انت محور الاهتمام اليوم. برج العذراء، راجع عقود واتفاقيات قبل ما توقعها، تحليلك الزائد ممكن يصعب الأمور العاطفية عندك. نصيحتي لك إنك تكون موضع تقدير قدام عائلتك. برج الميزان، شراكة مالية بتلوح بالأفق، التوازن العاطفي هو مفتاحك بالعلاقات، وعندك واسطة بين أشخاص رح تثمر. برج العقرب، استثمار طويل الأمد بيستحق الدراسة، مشاعر قوية بتقدر انك تتحكم فيها بحكمة، ثقتك بنفسك بتخليك تجذب الآخرين إلك. برج القوس، عندك فرصة لحتى تتوسع على الصعيد المهني، فما تتردد، التزامك العاطفي بيزيدك عمق، ورحلة او لقاء بعيد ممكن يكون قريب جدا. برج الجدي، اجتهادك رح يثمر قريبا ورح تتحلى اكيد بالصبر. افتح قلبك اكتر للاشخاص يلي انت بتحبهم، وزميل رح يمدلك ايد العون. برج الدلو، افكارك الخلاقة رح تتحول لمال محتمل. على الصعيد العاطفي، يوم للاستقلالية العاطفية وشبكة علاقات عم تتوسع. أخيرا مع برج الحوت، الحدث المالي رح يكون كتير قوي عندك هالأسبوع، فاستمتع بهيدا الشيء. حساسيتك أكيد رح تكون مميزة، فما تجرب أنك تضعفها، ودعم عاطفي من المقربين. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: لبنان الحر أكثر.

صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم بترافونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر موجاتنا العاملة على الراديو طبعا وعبر منصاتنا.

يعني عن جد منقول الله يستر هالبلد شو ناطره. الله يسترنا ويستر هالناس المجتمعة هون وهون والناس المجمعين كمان هون وهون. إن شاء الله ما نجتمع إلا على الخير، ما نجتمع إلا بالأفراح، ويا ريت بتضل الأفراح بديارنا عامرة. سريع أنا وإلي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف للعشرة إلى ربع باقيين معكم ومع كل مواطن سياسي.

0: عن جد ما في شدة بتدوم، وإن شاء الله الشدة اللي جاي لا سمح الله بس يبدو إنها جاي ما بتدوم كتير. قبول الحرب رجعت تنسمع بقوة، وإسرائيل أعلنت عن عملية سهام النار. نتنياهو أصدر أوامره بسحق حزب الله، وأعلن أنه وجه بزيادة الضغط العسكري، وأنه إسرائيل رح تواصل توجيه ضربات قوية للحزب.
1: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة قوتنا قتلت 600 عنصر منهم. أريد أن تعرفوا هذا، أكثر من 600 عنصر قتلوا، لكننا لم نهدأ، بل على العكس نضغط أكثر. هم يطلقون مسيرات، لكن لدينا فرق خاصة تعمل على التصدي لها، وهذا الأمر سنحله. ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
0: ونسبت شبكة CNN لمصدر إسرائيلي أنه الجيش الإسرائيلي عم بيستعد لتوسيع عملياته بلبنان قريبا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إضافة لسعيه كمان لتوسيعها ببيروت واستهداف قيادات حزب الله فيها. حركة نزوح كانت مسا مبارح كثيف من الضاحية يلي غادر عدد كبير من أبنائها وسكنوا خيم على طريق أصأص بمقابل حرج بيروت، وصولا لساحة الشهداء بوسط العاصمة والواجهة البحرية. هلا بيقول مسؤول أمريكي أنه مفاوضات الحكومة اللبنانية اللي عم بتصير بواشنطن مع إسرائيل بدعم أمريكي بتمثل تهديد وجودي للحزب، لأنه أي وقف ناجح للنار بقيادة الدولة اللبنانية بجرد حزب الله من قوته وريويته. فكروا منيح بهالأسئلة اللي رح نطرحها، وبتمنى نتناقش مثل العادي بهدوء وبدون انفعال. من بعد ما شربنا الكاس المر بهالحرب، كيف منقدر نجنب لبنان شرب السم الأمر وابعاد شبح سهام النار الإسرائيلية عنه؟ هيدا أول سؤال. فإذن من بعد ما شربنا الكاس المر، كيف منقدر نجنب لبنان شرب السم الأمر وإبعاد شبح سهام النار الإسرائيلية؟ السؤال الثاني، هل فعلا قادرة إسرائيل تسحق حزب الله مثل ما قال نتنياهو يلي أكد، عم نحكي الحزب أكد إنه هي لزوال

0: التفكير. أنا ما بقرأ ولا رسالة مكتوبة على الواتساب لأنه أصواتكم هي مصدر غنى لبرنامجنا. فإذن 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-111 وما تكتبولنا إطلاقا على الواتساب بالبرنامج. نحن ما بنقرأ الرسائل المكتوبة مهما كانت, بس نسمع رسائل صوتية لأنه هي بتغني البرنامج. وخصوصا كمان اللي بيحبوا يحكون على التليفون بذكركم أنه مداخلاتكم هي اللي بتغني برنامجنا. رح أسمع أنا وياكم أول رسالة صوتية من نبيل.
1: أستاذ صوني صباح الخير, كيفك؟
0: صباح النور.
1: أنا بحب رد على السؤال الثاني أنه هل إسرائيل بتقدر تسحق الحزب؟ للصراحة ما بتقدر, لا, لأنه في عقيدة شلشة يعني بالأجيال اللي عم تطلع, بس بدك تشيل هيدي العقيدة بدك سنين طويلة.
0: نعم.
1: اللي بيقدر يسحق الحزب هو الدولة اللبنانية, ماشي, أخذت قرار تنفذه, يعني حظرت الحزب مفروض تنفذ قرارها.
0: أيوة.
1: يعني تعمل حواجز, تعمل لهم مذكرات, توقيف بحث وتحري, خلص إذا محظور يعني, عرفت؟ بس أوكي. أنا بشك يعني كرمال هيك إنه ما ما ما ما بتحس بعد في شيء جدي من الدولة لحزب الله للأسف يعني. بنهارك سعيد.
0: أوكي. كمان هلأ وردت معلومات نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية في انفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب برانيت من دون وقوع إصابات. يلا باخد اتصال. ألو.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. أهلين.
2: مع دوري.
0: أهلا فيك دوري.
2: بالنسبة لموضوعنا اليوم بدي أكون يعني راوند جديدة وكتير إيشي
0: يعني. كيف فينا نبعد هالراوند الجديد يعني هالجولة الجديدة من الحرب, لأنه يبدو أنه نتنياهو مصر يقوي الدوز بموافقة واشنطن, موافقة ترامب بحد ذاته.
2: على الأرجح أن الأمريكان والإيران رايحين على اتفاقية, وشكله رأس حزب الله بدأ, وما في غير أنه يرجعوا يعملوا هيدا الراوند. ما في بعد تجنب لهيدا الموضوع ده, جربوا كتير, و والشيخ نعيم طلع علينا من يومين وهدف بقلب الطاولة وحل الحكومة على الأرض.
0: ايه بس ردوا عليه الأمريكان دغري على كعبه, قالوا له انه انسى الموضوع.
2: صح صح, هيدا غير موضوع وما في تلعب هيدا اللعبة, واخذوا المبادرة الأمريكان وعطوا ضوء الأخضر لنا تنياهو. قال لي يستر معك.
0: بتتابع دايما سياسي؟
2: اكيد, وبتابعك انت بالأخص.
0: دوري, هل فعلا مفاوضات الحكومة بواشنطن يعني عبر السفرة وهلأ نهار الجمعة عبر التقنيين والعسكريين بتمثل تهديد وجودي للحزب؟ كيف؟
2: لا هلأ خلص, صاروا كله وراء الطاولة, ما بقى فيها يعني بدي ينحكى بطريقة كتير واضحة, ورايحين عسكريين يبينوا وراءهم من عنا من هون شو عملوا وين فشلوا, والأمريكاني بدو مع الإسرائيلي بدو يحط شو لازم ينعمل يعني, بينت انه على الارض نحن في عنا ضعف, في عنا نقص بالدولة فتنفيذ هيدي القرارات.
0: يعني رايح الوفد العسكري كمان يفرض اراء, يفرض شروط ولا يتلقى؟
2: ما فينا نفرض اراء وشروط, فينا نقول نحن شو فينا نعمل وشو فينا نقدم, يعني شو قوتنا العسكرية نفرض اراء وشروط يعني على الارض. نعم. حتى بالداخل اليوم بصير مشكل بين اثنين جيران, بينزل الجيش وبينزل الدرك وبينزل اخر شيء, بتنحل بطريقه انه كل واحد عنده ناس ولا يزبطوها, معروف هذا البلد.
0: شكرا لك. قبل ما نكفي هلا وردني انه ارتفاع حصيله قتلى الغاره على بلده مشغره ليل امبارح الحصيله وصلت ل 12 قتيل من بينهم الشيخ حسن رزق, إضافة لعدد من الجرحى, وبعد حتى الساعة عملية رفع الأنقاض مستمرة. فينا ناخد اتصال بعد او فويس؟ فينا ناخد فويس. يلا رسالة صوتية من جوزيف قبل الاستراحة مع رندا.
3: بونجور توني. بونجور. مع جوزيف. الاتفاق السلام هو حماية للشيعة, يعني اكيد الحزب كحزب بده ينتهي كحزب الله كحزب عسكري يعني, بس هو حماية لبقاء الشيعة, لانه اذا بضل الحزب موجود رح يؤدي لنهايتهم.
0: اوكي حبيب قلبي, محطة صغيرة مع استراحة, بنرجع نسمع موجز الاخبار مع رندا, وبعد الموجز منتابع اللقاء ضمن كل مواطن سياسي، وفيكم تبعتوا بخلال الموجز الفويسز تبعولكم يعني الرسائل الصوتية تبعولكم على 17 70 9 5 9 1 1 1 نجد 17 ما بعرف يلا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فاصوليا صنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا 3 غارات على بلدات الصريفة شحور وأرزون، حيث تم تدمير منزل رئيس بلدية أرزون بالكامل. وأفيد بأن حصيلة قتل الغارة على بلدة مشغرة في البقاع الغربي الليلة الماضية وصل حتى الساعة إلى 12 شخصا فضلا عن عدد كبير من الجرحى، فيما تستمر عملية رفع الأنقاض من المبنى المستهدف. بالتوازي انفجرت مسيرة تابعة لحزب الله قرب برانيت من دون وقوع إصابات، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. غادر الوفد العسكري التقني إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات الأمنية في البنتاغون في 29 من الحالي برعاية أمريكية مباشرة. وذكرت المعلومات أن اجتماعات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الوفد تركزت على أعطاء التوجهات التقنية اللازمة. ووفق المعطيات فأن الوفد سيركز في المفاوضات على طلب تثبيت وقف النار كي يقوم الجيش بمهامه، على أن يشرح المهام التي قام بها جنوب الليطاني لجعلها منطقة منزوعة السلاح، وقد دفع ثمن ذلك سقوط 12 شهيدا في صفوفه وواجهته عوائق كبرى، فهو دخل من دون خرائط انتشار السلاح إلى منطقة خاضعة لهيمنة حزب الله، وأنجز العديد من المهام الموكلة إليه رغم الصعوبات الميدانية. كما سيعرض الوفد اللبناني الصعوبات التي تواجهه بسبب احتلال إسرائيل لبعض التلال وجوارها، إضافة إلى غياب الدعم الذي طلبه الجيش من واشنطن والدول الداعمة، الأمر الذي أثر على عمله. وسيتم في خلال اللقاء أيضا إعادة التأكيد على حاجات الجيش لاستكمال مهامه. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. نسبت شبكة CNN إلى مصدر إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان قريبا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إضافة إلى سعيه أيضا لتوسيعها في بيروت واستهداف قيادات حزب الله فيها. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال. أضاف يجب أن تكون المضائق مفتوحة وستفتح بأي شكل، مؤكدا أن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حركة نشطة داخل العاصمة بيروت وعلى كل التقاطعات والإشارات والمستديرات. وأفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية بسقوط 20 جريح وعشر بعشر حوادث سير.
1: RLL Weather Report.

0: وبالنسبة للطقس، طقس ربيعي مستقر نسبيا بيسيطر على لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات، واحتمال حدوث بعض التقلبات المحلية خاصة بالمناطق الشمالية ويلي بتستمر طيلة الأسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا لمنطقة الحوض الشرقي للمتوسط.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. كل مواطن سياسي منبر حر لكل

0: كافي معكم برنامجنا 09-218-233 فويس مسج 70-959-111. فإذا السؤال رقم 3 رح بلش هلا من آخر سؤال، هل فعلا مفاوضات الحكومة اللي عم بتصير بواشنطن مع إسرائيل بتمثل تهديد وجودي للحزب وكيف؟ السؤال رقم 2، هل فعلا قادرة إسرائيل ومثل ما قال نتنياهو تسحق حزب الله يلي أكد إنه هي لزوال؟ أما السؤال الأول والأساسي بهالحلقة، فإذا من بعد ما شربنا الكيس المر بالحرب، كيف منقدر نجنب لبنان شرب السم الأمر وبعاد شبح سهام النار الإسرائيلية عنه؟ صفر 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-959-111. ومنكرر دايما انه الرسائل الصوتية بتبقى معلبة خالصة، ما فينا نعمل مداخلات، انما الاتصالات طبعا فينا نحكي وناخد ونعطي. باخد اتصال. الو،
1: يسعد صباح الطارم.
0: صباح النور، هلا،
1: معك هيام.
0: اهلا فيك هيام،
1: يسعد هالصباح يا رب. اول شيء بدي جاوب على اللي بدك اياه، بس انت في مجال تجاوبني على شغلة واحدة انت قلتها علقت عليها. انا
0: انت هلا بعد ما حكيتي
1: انت انا عم تابعك من الصبح.
0: ايه هلا عم تقولي لي بدك تردي على شيء، قولي لي.
1: انت عم بتقول القتلة عم بتقيم اللي عم بدافعوا عن طرفنا وكرامتنا انه القتلة، هل بنظرك هن قتلة؟
0: طبعا
1: هن شهداء.
0: اوكي شهد ما بدك، بس هن قتلة بنظري، قتلة
1: بنظرك انت، نحن بنظرنا هن شهداء دافعوا عن كرامة لبنان وطرف لبنان. هن هالشهداء.
0: اوكي بنظرك مثل ما انت عم بتقولي، انا بنظري قتلة.
1: مش احترامك رأيي
0: ولا، وانت بدك تحترمي رأيي.
1: اكيد بحترم رأيك.
0: طب انا هلا بدي تجاوبيني على سؤالي، ما بدنا نفوت بكلمة قتلة او غير قتلة، هذا مش النقطة الأهم. بالنتيجة
1: في ناس، المهم عندي أنا بالنسبة لي مهند،
0: بس في ناس عم بتروح على مشي. هلأ نتنياهو بيقول إنه إسرائيل رح تسحق حزب الله، والحزب بقول إنه هي لزوال.
1: حزب الله،
0: خليني كفي. والحزب بقول إنه
1: لهم العدة.
0: هيام،
1: ما في كثير
0: هيام
1: بيسحق حزب الله.
0: هيام خليني كفي السؤال.
1: تفضل،
0: مخلص السؤال. هل قادرة إسرائيل يعني بقوة نتنياهو بدعم أمريكي تسحق الحزب يلي قال إنه هي لزوال؟ من هو إلى زوال؟
1: نعم، هي إسرائيل لزوال. هيدي الموعودة فينا، إن نحن موعودين إسرائيل لزوال، وما في شيء بيسحق حزب الله أبدا،
0: ما في شيء.
1: لا إسرائيل ولا نتنياهو ولا أمريكا ولا أي شيء.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي. خليني اسمع جوزيف.
2: بونجور توني، معك جوزيف.
0: اهلا بجوزيف.
2: الاتفاق السلام هو حماية للشيعة
0: يعني. سمعنيها هيدي، سمعنيها. خليني اسمع فادي.
3: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
3: هيك نصيحة للإسرائيلية، كل ما يبعثوا جماعة حزب الله الإيرانية يبعثوا درون يعدوا 10 بنات بالضاحية أو دزين 12 ونزلون على الأرض، بيوجعوا ولا ما بيوجعوا؟ كل درون مبيلة 12 بناية، غير هيك ما بيتربوا شعبه.
0: لا يعني بعتذر على التعبير اللي عم تقوله، بس للحقيقة هذا وزير سموتريتش بإسرائيل هو اللي قال، كان عم بيطرح باجتماع للكابينت الإسرائيلي أمام نتنياهو إنه كل مسيرة بتنطلق ضد القوات الإسرائيلية أو ضد المستوطنات الإسرائيلية تقابل بعشر بنايات بالضاحية. 10 بنايات بالضاحية، يعني خصوصا امبارح من بعد هالكلام اللي قاله نتنياهو كان في نزوح كبير من ابناء الضاحيه للمناطق المجاوره الامنه نسبيا. شفنا عمليات النزوح وكان الجيش عم بيساهم يعني ضبط هالنزوح وتسهيل هالنزوح للاماكن الامنه. برجع بكرر، نسبيا بالبلد ما بقى في شيء امن، يعني هون مصيبه. يا فإذن هل فعلا قادرة إسرائيل ومثل ما قال نتنياهو تسحق حزب الله يلي أكد أنه هي لزوال؟ كيف فينا نبعد شبح سهام النار الإسرائيلية عن لبنان، خصوصا أن نتنياهو أو الجيش الإسرائيلي بالأحرى سمى العملية اللي بدها تصير، ما عرفنا أيمتى بعد، ما حددوا لها أيمتى، بس قالوا قريبا جدا، يمكن امبارح حشية بلشت ما بعرف، سهام النار الإسرائيلية هاي مسمينا رح تكون قوية. وهل مفاوضات الحكومة اللي عم بتصير بواشنطن مع إسرائيل بتمثل تهديد وجودي لإسرائيل للحزب بالأحرى، وكيف؟ بناخد اتصال. ألو
4: ألو، بونجور.
0: بونجور،
4: معك رانيا.
0: أهلا فيك رانيا.
4: بالنسبة للسؤال اللي سألته، أنا برأيي
0: أي واحد في ثلاثة،
4: السؤال إذا إسرائيل تقدر تسحق لبنان، تسحق حزب الله. أكيد بتقدر، يعني عم نحكي نحن إسرائيل وعم نحكي أمريكا، أمريكا هي القوة العظمى، أقوى دولة بالعالم، أكيد بيقدروا ينهوا حزب الله، بس أكيد بدأ الأمور تاخد وقت.
0: قدي بدأ تاخد وقت؟ يعني بقلك حزب الله ارتباطه عضوي بلبنان، يعني نسحق الحزب نسحق لبنان.
4: رح تاخد وقت ورح ندفع الثمن، بس أكيد رح نزل نهار ونرتاح.
0: وأنا بقول بس بنسحق لبنان، يعني في عملية مسح للبنان.
4: طب شو بنعمل؟ هيدا سرطان بدك تشيله، بدك
0: سرطان الحزب؟
4: أكيد سرطان، أكبر سرطان للبنان، خرب الدنيا. وأنا بقول لأخواننا الشيعة يلي بحب لبنان يبقى، يلي ما بحب لبنان مع إيران يروح على إيران، سيمبلي، كتير بسيطة القصة. يعني عم نشوف ولائهم لإيران أكبر من ولائهم للبنان، وهيدا شيء.
0: كيف ما قلت لك قبل شوي عم بضحوا الشباب كرمال كرامة لبنان وعزة لبنان،
4: بعمل لهم غسيل دماغ.
0: غسيل دماغ؟
4: أكيد غسيل دماغ، من هن وصغار، هن بالنسبة أنا عم بضحوا. بس هو عم تضحي، ما إسرائيل عم تقول لك حل عني تحل عنك، عمول اتفاق سلام وريحني، أنتوا عم تحركوا فيهم، أنتوا اللي وصلتوا حالكم لهون. فأنا برأيي إنه مثل ما قلت لك، الرجيعة اللي بده يضل صف مع إيران يجيبوا لهم بواخر ويخلوا.
0: هلأ المفاوضات اللي عم بتصير بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، أوكي، بواشنطن، عدي قادرة تكون هي ممثل للبنان فعلا هالمفاوضات، خصوصا انه بيقول لك الطرف الاخر انه هني ما بيمثلونا، عم بيمثلوا حالهم، عم بيمثلوا السلطه بين الهلالين. هل كمان هالمفاوضات بتمثل تهديد لوجود الحزب؟ كيف؟
4: انا برايي المفاوضات اكيد مهمه، وانا مع المفاوضات اللي عم تصير، واللي هي لازم تكون من زمان كثير تكنا صار في سلام ونرتاح.
0: نعم.
4: بس انا بحس انه هالمفاوضات اذا عملت والحزب قوته بعده موجود على الارض وفي سلاح ما حتعمل شيء.
0: يعني ممكن تكون مفاوضات عبثيه هلا بالوقت الحاضر؟
4: اكيد لازم خلص يخلصوا عليهم نهائيا.
0: يخلصوا عليهم؟
4: اكيد اكيد.
0: بدك الاسرائيلي يخلص على الحزب نهائيا؟
4: اكيد، انا هيدا رايي. ما في مدام رايها هي مع الحزب، وانا هيدا رايي.
0: أوكي.
4: لانه هيدا سرطان لبنان، ازمه اقتصاديه.
0: بس انت هلا صفيتي مع اسرائيل ضد ابن بلدك.
4: انا ما صافي مع اسرائيل.
0: ما انت قلتي انت قلتي
4: اذا اسرائيل بدها تجيب لي سلام بدها تريحني اتصف معها، ما عندي
0: مشكله.
4: ما عندي مشكله، بس هيك هذا اللي عم نشوفه شيء مقبول؟ كل سنه سنتين في قصه وهن عم يسقوا علينا بالداخل على كل الطوائف، هذا شيء مقبول؟
0: كلامك خطير، شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. بسمع رامز بعد اتصال.
5: تعليقا على جوابك لايام هلا اتصلت وقلت لك انه هول عم بيقتلوا بجنوب، انه هودي شهداء ولا قتلى؟ قتلى؟ لا قتلى. هلا اوكي بفهم انا انه حقدك على حزب الله والمقاومه، هذا شيء مش غريب عنك، بس سؤالي هو طب هول المدنيين اللي عم بيموتوا، شيلك من المقاتلين، خلينا بالمدنيين عم بيموتوا اللي صار رايح فيهم، يمكن هلا من 2024 لهلا يمكن اكثر من 8000 شهيد. طيب شو الفرق بين هلا اللي عم بيموتوا بالجنوب او بالضاحية او حيالله مطرح بالبقاع عن اللي ماتوا بعين سعادة؟ هاو الثلاثة اللي ماتوا هونيك، بس يعني بس فسر لي شو الفرق بيناتهم، انه هيدي مبينة عندك انه طائفية، على انه انت المسيحي عندك شهيد بس المسلم الشيعي هو قتيل، هيدي مبين على حقدك وعلى طائفيتك.
0: بلش غلط السؤال، حقدي وطائفيتي بخلوني ما رد عليك بكل بساطة، بما انك عم تبلش السؤال باستفزاز، حقدي وطائفيتي ما بخلوني رد عليك. اوكي مرسي رامز. يلا الو،
6: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين،
6: يعطيك الف عافية.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
6: معك بيير.
0: اهلا بيير،
6: بدي اقول لك بس انه بخصوص انه شهداء اما قتل،
0: لا مش هذا موضوعنا، بليز بليز بيير،
6: بس انا بس
0: لا بيير بيير بيير بيير بيير بيير بيير اذا بدك تحكي لحالك بهذا الموضوع خلينا على الواتساب نحكي برات الهواء. اوكي بتحكي مع اصحابك، هذا موضوع انا نهيته هلا، ما بدي فوت فيه لعنه.
6: بخصوص السلام بأمريكا اللي عم بيصير للبنان، أنا بشوف هو الحل الوحيد هو المنقذ. وعنا رئيس
0: المنقذ، بس هيدا تهديد وجودي لحزب الله.
6: منه تهديد وجودي لحزب الله، هو التهديد الوجودي لحزب الله هو لأنه هو ماشي مع إيران، يوقف يمشي مع إيران ما بقى بيبقى تهديد، بيصير لبناني. هلأ أنت بتعد حزب الله لبناني أما إيراني؟
0: أنت شو بتعده؟
6: يعني أنا بعده إيراني بحت. من 40 سنة عم بيصالحوا اللبناني، 100 مليار دولار حطوا على حزب الله للمفاوضات تبعولهم كرمال الأمل النووية وخبرية النووية. يعني طيب. هذه ما بتعدى أنت عم بيشتغلوا للبنان، هن عم بيشتغلوا لمصالحهم على لا حاطين دمى قدامهم الحزب الله. هن هيدول حاطينهم بس.
0: طب كيف فينا هلا نبعد سهام النار الإسرائيلية يا بيير؟ هلا نتنياهو يبدو انه بده يعمل عمليه جنونيه بلبنان، اوكي، كيف فينا نبعد هالعمليه ونجنب بلدنا عن جديد مقاسي كتيري؟ يعني اسرائيل صاروا فايتين على مساحه كبيره.
6: غير المفاوضات اللي بدها تصير هلا، اللي بدها تصير ما فينا نبعد، لانه يعني مش بايد لا اللبناني ولا شيء، في بايد امريكا وايران شو المشروع اللي بده يطلع.
0: يعني هلا اذا اتفقوا الامريكان ميشيل بيير، اذا اتفقوا الامريكان مع الايرانيه بنرتاح نحن، واذا ما شو
6: اذا ما اتفقوا ما بنرتاح وما رح نرتاح.
0: يعني ناطرين هلا الاتفاق الامريكي الايراني في حال يعني تام ما بنرتاح
6: 100%.
0: يعني مثل ما قالوا الايرانيين نحن بلدنا مربوط بايران
6: 100%. كل هيدا الحكي وتفلسف وخبريات مش مزبوطة، هي الخبرية كلها بلبنان بده يرتاح، بده يشوف شو بده يصير بإيران، لأنه مجندين شعب كامل مشبعينهم من هن وصغار للمقاومة وللقتل وللهيدا لا إيران.
0: يلا شكرا لك بيير، أهلا وسهلا فيك بيير. عندك مشكلة بالسمع، يلا شكرا لك. بياخد اتصال. ألو ألو الو الو الو،
7: صباح الخير.
0: صباح النور،
7: كيفك؟
0: اهلين، مين معي؟
7: الله يخليك. عبد المجيد معك.
0: اهلا عبد المجيد، كيف الصحه؟
7: الله يخليك يا رب، طول عمرك.
0: عبد المجيد، اي سؤال بتحب نبلش فيه؟
7: يعني اول شيء حجاوبك على اللي هو بشان اسرائيل.
0: ما كلهم بيتعلقوا باسرائيل.
7: لا واحدة يا توني، واحدة يا توني يا حبيبي. كل شيء بتطلبه قبل اوين يتعاقب بحرمينه.
0: شو يعني؟
7: يعني بعد العيد الحكي،
0: بعد الأضحى،
7: بعد عيد الأضحى.
0: ايه حكي شو؟
7: حكي انه الدمار بده يصير.
0: يعني هلا نتنياهو عطينا فرصة لنعيد.
7: طبعا
0: شو كويس.
7: ليه؟
0: مش هيك؟
7: طبعا وقدين عم نتفز لك ونقول لا ما بيقدروا، لا بيقدروا.
0: لشو برأيك نتنياهو أو إسرائيل أو جيشه باله بأعياد مسيحية أو إسلامية؟
7: دائما
0: حتى
7: دائماً.
0: بالأعياد اليهودية كان عم بيعمل حروب
7: يا أخي. بالأعياد اليهودية شيء وغلق شيء.
0: شو يعني؟
7: أمريكا هي بتقله وقف عشان الأعياد.
0: أمريكا قالت له
7: طبعا بناء على طلب السعودية. طبعا مشان السعودية.
0: أنه بدك هلأ الشعب اللبناني يعيد تحديدا،
7: وبعد العيد بنحكي.
0: يعني مفروض بنهاية الأسبوع لا سمح الله يصير الحرب الكاسحة.
7: هن شو قايلين؟ دمار للحزب.
0: ايه قال لك قادرين نسحق الحزب
7: يا اخي.
0: بدهم يسحقوا الحزب، هيدا نتنياهو وجهة نظره
7: يا اخي. والله اللي انت عم تحكي انا صرت سامعه منك اليوم كذا مرة.
0: لا عم بقول لك نتنياهو عم بقول لك بدنا نسحق الحزب.
7: خيي
0: قادرين يسحقوه؟
7: فيني انا بدي اسال سؤال. اللي
0: انا بدي اسالك قادرين يسحقوه ولا مش قادرين؟
7: لا قادرين.
0: قادرين كيف؟
7: طالما في عندهم خبايا خبيثة مخابرات لإسرائيل قادرين.
0: يعني الحزب مخروق ممكن؟
7: يا ولو يا توني ولو
0: يعني الحزب برأيك مخروق وهيدا الخرق؟
7: مخروق
0: يعني
7: مخروق. هيدا واحد.
0: أسرع شوي.
7: اثنين
0: أسرع.
7: المحادثات بأمريكا
0: بواشنطن. ايه بواشنطن.
7: هيدا كلها هلا مثل ما بقولوا عم يحطوا بلون بيطلعوا عليه، بيتفقوا على بنود بالمبدأ.
0: مين اللي عم بيحط بلان؟ الامريكان والاسرائيلي ونحن بننفذ.
7: ما ما عم نحمل نفس، لانه لو بده ينفذوا ما بيدعوا لبنان ليجي.
0: ايه شو يعني؟ لا ساعتها بيعطوا انه الدوله كمان عم تشارك بالعمليه، لا اكثر ولا اقل، بس انه
7: طبعا طبعا. يا توني يا توني
0: يلا.
7: والله العظيم اكيد انت سمعي، يمكن نسيها انت.
0: انا ما بنسى شيء.
7: السفيره شيء هي حددت قبل ما تسافر. هي حددت
0: دورسي شيء.
7: ايه
0: دورسي شيء. ايه
7: ايه هي اللي حددت.
0: شو حددت؟
7: احد الصحفيين انه انت عم تعملوا سفاره امريكيه بمسيحه كذا باحدث
0: ما هي ما هي السفاره كانت عم تتعمر قبل شيء.
7: اخي انا ما عم اقول لك لا، بس عم يسالوا الصحفيين انه انتم بتقولوا لبنان منو ايمن وعم تعمروا سفاره بمسيحه مليونين متر مربع.
0: يلا
7: واحدث واحدث التجهيزات. قلت له بالحفل ما في، انتم بتقولوا ما في امان. قلت له امن السفاره الامريكيه بعوكر يبتدي مكفر شو ما حتى اخر عكار.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع ميشيل.
8: بونجور توني، معك ميشيل.
0: اهلا ميشيل.
8: شوف العملية صعبة بالنسبة لإسرائيل، بس أكيد بالنتيجة هدفها، لأنه
0: بالنتيجة ما فهمنا شيء.
8: تعرف السلاح القدرة الإيطالية اللي عندها إياها والسلاح التدميرية موجودة مش موجودة عندنا، وما كلفة ليش؟ لأنه في عندك 200 ألف إيراني موجودين بلبنان معهم باسبورات لبنانية.
0: 200 ألف؟
8: يا ريت بتضوي شوي صغيرة هالموضوع.
0: 200 ألف إيراني بلبنان؟ هاي أول مرة بسمعها للحقيقة. أول مرة بسمع في 200 ألف إيراني بلبنان، مش سامع فيها للحقيقة. في حدا كتبت له صاحب الرقم اللي بينتهي ب8، كتبت له الاسم كتابة إذا ممكن، قال لي أوكي بس ما كتب. يلا بسمع كمان اتصال. ألو ألو، رح الخط. حليم، حليم على الواتساب.
9: بونجور خيطوني.
0: بونجور
9: يا خيطوني، والله العظيم انت زلمة محترم، انت كتير محترم، يعني بيبعتوا لك فويسات وعم بيحاولوا يستفزوك بالحكي وعم بيحاولوا.
0: لا عادي عادي،
9: ما بعرف كيف بدي اقولها، لكن ما بدي اقول شيء هيك تاني على الهواء.
0: لا بتقول طبعا
9: شيء بشع يعني، بس انه انت محترم والله العظيم. بس خليني انا رد عليه، ما عليه ما تزعل مني.
0: لا
9: هيدا انسان عنده عقل عقيم، يعني ما عم يستوعبوا انه الشهادة.
0: حليم مش معلي، لا انا ما رديت، بعرف رد اذا بدي رد، بس ما رح رد وما بدي حدا يرد على هيدا الموضوع، كل واحد عنده وجهة نظره. مرسي لك حليم، شكرا للاطراء اللي اعطيتني اياه، بس عن جد بعتذر منك، ما رح مرق بالرسالة لانه مش هيدا موضوعنا. اوكي كمان فويس.
10: اي توني صباح، يعطيك
0: النور، اهلا وسهلا.
10: اول شيء المفاوضات فاشله.
0: نعم،
10: لانه الدوله اللبنانيه ما عم تعمل شيء على الارض، بس عنده مطالبات وقف اطلاق نار وتهدئه تسليم الاسلحه، يعني طلبات حزب الله هي طلبات الدوله اللبنانيه الحمد لله، والدوله اللبنانيه ما عم تعمل شيء. كرمال هيك هيدا اكبر دليل رح ياذينا كثير ورح ياذي لبنان.
0: نعم،
10: هاي اول نقطه. ثاني شيء، اكيد اسرائيل فيها تمحي لحزب الله، بس اللي بدها تطول شوي هاي معروف. اوكي، وحزب الله مبسوط انه عم يبعث مسيره هيك وعم بيعمل هيدا وعم بيعمل هيدا، ما يم سطيل يم هبيل، ما هيدا انت، ما هي هي اللي بدها اياه اسرائيل.
0: لا يا زلمه لا،
10: ما هي هي بدها اياه اسرائيل كمان تمحيكم بالزياده.
0: انتم تعبيرنا
10: لانهم شعب بلا مخ.
0: كمان
10: ثاني شيء على هيدا اللي اسمها هيام اللي دقت عم تقول لك هول شهداء، لا منهم شهداء.
0: رح وقف الرسالة هون، بعتذر صديقي كمان ما رح أحكي بهذا الموضوع، بس بخبرك شغلي كمان، في التعبير اللي قلتها على الهواء عم تجبرني أنا اعتذر عنك، بعتذر كمان من كل كلمة طلعت على الهواء غير لائقة بهوا لبنان الحر ولا بالناس عم بيسمعونا. ألو ألو،
11: صباح الخير، كيفك يا توني؟
0: صباح النور،
11: كيف صحتك؟
0: ما عم بسمع.
11: كيف صحتك؟
0: بالمرة ما عم بسمع، الصوت عاطل. يلا بسمع هلأ سمير، مش هيك؟ هذا هيك اسمه إلي، سامي، سامي فغالي، ما هيك؟ سامي فغالي، يلا.
12: اي بونجور توني.
0: بونجور،
12: الله معك. أنا برغم من كل انتقاداتي لش وحدي الشعب اللبناني بترباعه لحزب الله، ما بفكر إسرائيل رح تقدر تسحق حزب الله. لو بقي شخصين من حزب الله عايشين بضلوا منتصرين وبضلوا مركعين العدو لأنه ما قدر سحقون كليا.
0: نعم.
12: فرضا قدروا سحقون وردخ حزب الله لسلم سلاحه وكل الأمور. أيوة. هيدي يمكن هالشي بريحنا كم سنة، بس بالنتيجة إذا ما انحلت قضية فلسطين وصار في حل لدولتين وصار في دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، بده يرجع بعد كم سنة يطلع جروب مجموعة تقول إنه إسرائيل مغتصبة ومعه حق، يعني إسرائيل مغتصبة وأخد الأراضي ووين العدالة العالمية ووين كذا، ونرجع عن جديد يعني منكون أجلنا الحل أو أجلنا المشكلة، لأنه إذا طالما ما في حل لإسرائيل بحل الدولتين بدنا نرجع تيري تيري على طول الخط.
0: يلا أهلا وسهلا فيك. فإذن منكفي الأسئلة عن جديد، من بعد ما شربنا الكاس المر كيف منقدر نجنب لبنان شرب السلم الأمر؟ يعني مثل ما فهمنا أنه لح يبلشوا الإسرائيلي ما بنعرف بأي لحظة عملية اسمها سهام النار، بدنا نبعد هذا الشبح المخيف، لأنه نتنياهو قال سنسحق حزب الله، يعني عملية سحق حزب الله ما نهيني، بس كيف؟ هل قادرة فعلا إسرائيل تسحق الحزب يلي الحزب قال أنه هي لزوال؟ وسؤال رقم 3، هل فعلا مفاوضات الحكومة اللي عم بتصير بواشنطن مع إسرائيل بتمثل تهديد وجودي للحزب؟ إذا بدكم كيف وليش بتمثل تهديد وجودي للحزب؟ بسمع أبو علي. أهلا بأبو علي. يلا
13: طوني حبيبي، صباح الخير.
0: صباح النور.
13: معك أبو علي من البقاع.
0: أهلا أبو علي
13: يا حبيبي القلب. بالنسبة لموضوع أنه تقدر إسرائيل أو نتنياهو يقدر يسحق حزب الله، هذا وهم.
0: نعم.
13: وهم عندهم وعندكم. واحد اثنين
0: عندنا شو دخلنا؟
13: حزب الله عنده صح، عنده إسرائيل قدرة عسكرية ونارية كتير كبيرة، بس حزب الله عنده القدرة القتالية والدفاعية والعقيدة والبيئة والشعب، وعنده فكر المقاومة موجود. هذا الموضوع انه يسحق هذا بتشلوه من راسكم نهائيا، لا هو ولا غيره بيقدر يسحق حزب الله. المرحلة الثانية اللي ذكرت انه هل انه نتنياهو بده يسحق حزب الله، وامبارح صارت الضخ الاعلامي اللي كتير كبير، هذا شيء واضح. اسرائيل مزعوجة من المسيرات المفخخة اللي حزب الله اللي عم ترسلها يومية على اسرائيل، وعم تقتل جنودها وعم تلاحقهم من محل لمحل.
0: لا هن الاسرائيلي
13: قدام الرأي العام اللي عندهم، انتم ما بتتابعوا القنوات الاسرائيلية شو بيقولوا شو بيحكوا عن شو عم يصير عندهم، فهو بالمبدأ عم بيصير عندهم كتير اذى بالموضوع.
0: بس اكفي لك ابو علي، نحن ما بنفهم عبري مثلكم، هاي بالعربي الفصيح.
13: فبده يعمل شيء لشعبه. عبكرة طلع قال امبارح بدنا نعمل وبدنا وبدنا وبدنا وبدنا وبدنا، بيطلع بالمقابل الامريكاني بيلجم الاسرائيلي بيقول له لا، بيطلع قدام شعبه شو بيقول لهم؟ بيقول لهم ما امريكا ما قبلت. هاي هي مختصر كل الحديث.
0: اوكي بس حلو، اول شيء نحن ما بدنا حزب الله يكون مسحوق، نحن بدنا اياه ينضم تحت الدوله اللبنانيه ويكون حزب سياسي مثله مثل غيره. هاي شغلة اتهام باطل عم تقلنا ايه. تاني شيء يعني برجع بكرر لك، نحنا ما بنفهم عبري، انتو طلعتوا بتفهموا عبري اكتر منا يا ابو علي. مظبوط اذا عم تتهمنا نحنا بالخيانة اذا حد على حد تعبيرك. يلا محطة صغيرة، موجز اخبار مع رندا ومنتقي بعد الموجز.

في جديد الميدانيات سجل قصف مدفعي استهدف بلدة كفرة، وارتفعت حصيلة قتل الغارات التي ضربت بلدة مشغرة ليل أمس إلى 12، من بينهم الشيخ حسين رزق، إضافة إلى عدد من الجرحى، وما زالت عمليات رفع الأنقاض مستمرة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب برانيت من دون وقوع إصابات. قال المتحدث باسم قيادة الأركان الإيرانية إنه في حال اندلاع الحرب مجددا وتم منع صادراتنا فسنحظر خروج النفط من المنطقة. توصلت الصين وباكستان إلى توافق جديد واسع النطاق بشأن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وفقا لبيان مشترك في ختام زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لبكين. ذكرت شبكة CNN أن ناقلة نفط يابانية عبرت مضيق هرمز، وهي الأولى منذ اندلاع الحرب. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يعني نص ساعة تقريبا إلا شوي رح أرجع أطرح الموضوع عليكم وكلنا سوا نتناقش فيه من الأول. فإذا طبول الحرب رجعت تنسمع بقوة وإسرائيل أعلنت عن عملية سهام النار، هيك هي سمتها، أوكي؟ عم نحكي عن جيشة نتنياهو أصدر أوامره مثل ما قال بسحق حزب الله، وأعلن أنه وجه بزيادة الضغط العسكري وأنه إسرائيل رح تواصل توجيه ضربات قوية للحزب.
1: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة قواتنا قتلت 600 عنصر منهم. أريد أن تعرفوا هذا، أكثر من 600 عنصر قتلوا، لكننا لم نهدأ، بل على العكس نضغط أكثر. هم يطلقون مسيرات لكن لدينا فرق خاصة تعمل على التصدي لها، وهذا الأمر سنحله. ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
0: هلا اخر المعلومات الواردة من اسرائيل نقلا عن القناة 13 الاسرائيلية بتقول انه المجلس الوزاري السياسي الامني الاسرائيلي رح يجتمع الساعة 7 المساء، الله يسترنا. هلا شبكة سي ان ان نسبت لمصدر اسرائيلي انه الجيش الاسرائيلي عم يستعد لتوسيع عملياته بلبنان قريبا بالتنسيق مع واشنطن، إضافة لسعيه كمان لتوسيعة ببيروت واستهداف إيادات حزب الله فيها. امبارح المساء حركة نزوح كانت كثيفة جدا من الضاحية اللي غادر عدد كبير من أبنائها وسكنوا خيم على طريق أصقص بمقابل حرش بيروت وصولا لساحة الشهداء بوسط العاصمة والواجهة البحرية. وبيقول مسؤول أمريكي أنه مفاوضات الحكومة اللبنانية يلي عم بتصير بواشنطن مع إسرائيل بدعم أمريكي بتمثل تهديد وجودي للحزب، لأنه أي وقف ناجح للنار بيادة الدولة اللبنانية رح بيجرد حزب الله من قوته وروايته. السؤال الأول، فإذن من بعد ما شربنا الكاس المر كيف منقدر نجنب لبنان شرب السم الأمر وأبعاد شبح سهام النار الإسرائيلية عنه؟ السؤال الثاني، هل فعلا قادر إسرائيل ومثل ما قال نتنياهو تسحق حزب الله يلي أكد عم بحكي الحزب أنه هي لزوال؟ والسؤال رقم ثلاثة، هل فعلا مفاوضات الحكومة اللي عم بتصير بواشنطن مع إسرائيل بتمثل تهديد وجودي للحزب وكيف؟ الاتصالات على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-1111. نتناقش بروية وهدوء مع هالاتصال. ألو،
2: بونجور.
0: بونجور، أهلين،
2: كيف تتصوني؟ معك شفيق.
0: شفيق؟
2: أيوة،
0: أهلا فيك، تفضل يا شفيق.
2: بالنسبة لأول سؤال عم تحكي قصة تستحق ومستحق،
0: هيدي نتنياهو قال مش أنا اللي عم بقوله.
2: لا لا لا، إسرائيل عن قادرة تعمل في بداية تدمير واحتلالات وما حدا عم بيقول لها شيء، أوكي. بس الشيء اللي نحن ما عم ننتبه له إنه بالفترة الماضية اللي كان فيها يبعدوا منطقة بيروت ويبعدوا كل المناطق عن القصف، كانت الأمور ماشية بضغط من أمريكا.
0: نعم.
2: هلأ عطت ضوء الأخضر أمريكا لسبب قصة المسيرات ما المسيرات. بس أنا اللي ما عم بعرفه أنه هيدا الشخص اللي عم يطلق هالمسيرة اللي عم يستهدف دبابة مش عارف أنه بهالطريقة اللي عم يعملها رح يدمر منطقة بأكملها.
0: نعم،
2: ما بيفكروا
0: بهذا. ما هو عم بفكر انه نحن عم نقاوم احتلال اسرائيلي موجود لتكبيده اكبر عدد من الخسائر، وهذا المهم. يعني اسرائيل بتنوجع بهالضربات
2: يا ستوني. الاسرائيلي همه وهدفه يدمر، وامريكا لجمته شوي، هن اجوا عطون ذريعة.
0: طب هلا نحن بانتظار الله لا يقدر ما تصير يعني عملية عنيفة اكتر اسمها سهام النار، ما بعرف مين بيخترعوا هالاسامي، كيف فينا نبعد هالخبرية؟ مين؟
2: ما حدا بيقدر يوقفه الا تطبيق القرارات وسحب السلاح.
0: تطبيق القرارات الدولية ولا القرارات الحكومية؟ يعني اثنيناتهم ريليتد لبعضهم، فيهم لينك مع بعضهم.
2: الدولة بتقلك هيدي مش قرارات أمريكانية، نحن عم نطلب هيدا الشيء كدولة لبنانية.
0: نعم.
2: سائبة إنه نفس الشيء اللي عم بيطلبوه برا الدولة اللبنانية عم تطلبه. إذا هيدا الشيء ما تحقق أكيد رايحين للأصعب، ولدمار زايد، ولاحتلال ضياع، وإن شاء الله يا رب ما يقربوا لعنا.
0: الله ليقدر.
2: لأنه صح حزب الله ما رح يصير بس بإسقاط الطيران، يا خوفي بإنزين يصيروا عنا ببيروت.
0: الله ليقدر. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. هلا حزب الله بيبين اصدر بذكرى مئوية الدستور اللبناني، بيقول التجربة اللبنانية اثبتت ان النظام الطائفي لم يعد قادرا على انتاج دولة عادلة وفاعلة ومستقرة بحسب تعبيره. الحزب بيقول كمان نؤكد ان مقاومة الاحتلال والعدوان ليست خروجا على الدولة ولا افتئاتا على الدستور، بل هي حق وطني مشروع محمي بمبادئ الدستور اللبناني وبالتزامات لبنان العربية والدولية، مثل ما ورد ببيان حزب الله. يلا بيخد اتصال كمان. ألو ألو، راح الخط. خلينا نسمع توني بزحلي.
3: حفظ توني، كيفك؟ معك توني من زحلي.
0: أهلا فيك.
3: أنا بدي أقول مش مهم كأنه إسرائيل إلى زوال أو حزب الله إلى زوال ومين بده يفني الثاني إيه أو لا. الموضوع الأساسي هل سيبقى لبنان؟ هل سيبقى لبنان الكيان الوطن لجميع أبنائه بحدوده الحالية اللي فينا وفلحنا فيها ومن قاتل لألها؟ بالنهاية ما بيصح إلا الصحيح. الشعب اللبناني تعب من هالحروب اللي ما رح تخلص، وهيدي الحروب عقائديا عند اليهود وعند اخواننا الشيعة عقائديا هي ستبقى الى نهاية العالم حتى ظهور المهدي.
0: نعم.
3: فما رح تخلص هذه الحروب.
0: بس نحن عم نتكلم.
3: لا، اما الدولة بدها تحط ايدها على الموضوع والجيش اللبناني يستلم ونعيش بسلام. يا اما اذا ضلت هالافكار رح تصير حرب ابادي على الجميع، وللاسف نحن رح ندفع حقها. انا برايي للواعيين وللمثقفين في هالبلد يحاولوا يفكروا يشيلوا العقل المعلب عندهم، يشيلوا غسل الدماغ اللي نوضع لهم. عم نحكي نحن مع شركائنا بالوطن، لانه العدو هو عدو ما فينا نغير له، بس يا ريت نحن بنغير اللي عندنا. نحن شو بدنا غير انه ارضنا ترجع لنا؟ شو بدنا انه نعيش بكرامه؟ شو بدنا غير انه نعيش بسلام؟ ميرسي.
0: أهلا وسهلا فيك توني من زحلة. أكيد بدنا نحافظ على وطننا بسلام وعلى كل شعبنا بسلام وراحة وطمأنينة، وما كل يوم يموت حداً.

0: لازم بكره نسأل سؤال أنت منقول خلاص ولمين بدنا نقول خلاص هيك يلا بياخد اتصال الو
1: صباح الخير استاذ توني
0: صباح النور
1: معك باسل
0: باسل
1: استاذ توني اول شغله بالنسبه للمسيرات انا بتعجب بتقولوا حزب الله حزب الله يا اخي لا في حزب الله في شيء ايراني يا اخي
0: طيب بس هو اسمه هلا حزب الله
1: الإيراني.
0: ايه بس حزب الله هلا ايه ما تتعجب كثير مش مش
1: ايران ما بيفكروا لا بيوت ولا بيفكروا
0: مش هيدي باسل باسل مش هيدي النقطه خلينا نفوت بالموضوع الاساسي
1: نعم.
0: ايه
1: نعم.
0: يعني هذا موضوع جانبي
1: بالنسبه للمفاوضات المفاوضات اخر همهم هن لان المفاوضات بدها تروح الدويله
0: اخر همهم لمين
1: لحزب الله
0: ايه
1: اخر همهم المفاوضات ومش عم يسال عن شيء في اوامر من برا عم ينفذها
0: طب في حال تم الاتفاق في حال تم الاتفاق الايراني الامريكي نحن بنرتاح الدوله بتقول لك احنا ما خصنا فيهم ترامب بيقول لك هيدا وهيدا مش مربوطين ببعضهم هالملفين ما خصهم
1: اكيد اسرائيل الاول عند امريكا
0: ايه بس يعني الايراني بيقول لك موضوعنا مرتبط بالموضوع اللبناني هيك الايراني بيقول
1: ما في رايحين على الأسوأ استاذوني رايحين على الأسوأ ما عاد في كل يوم بده ياكل كارت الوقت رائد كل واحد المرة هاي بده ياكلوا قتل خلص
0: مين بده ياكل قتل
1: يعني عن نهاية الحزب الله خلص
0: ما نحن بالنتيجة على الحزب إذا عم ينضرب نحن كمان عم ننضرب
1: يا استاذوني معلش نحن قلنا 30 سنة عم ناكل كف اضرب بيضربك على اليمين تضرب للشمال خلص خلينا ناكل قتل ونرتاح
0: ليك هلأ في معلومة دقيقة كمان ذكرت هيئة البث الإسرائيلي بتقول الجيش أصدر أوامره باستدعاء جنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر بجنوب لبنان هلأ كمان لا. شو معناتها هاي
1: بقول لك رايحين على الأسوأ استاذ توني رايحين على الأسوأ غزة تاني صدقني
0: غزة تاني غزة تاني لكل لبنان ولا لمناطق معين
1: لا لا لا لا لا لكل لبنان مش لصالح إسرائيل معلش لصالح إسرائيل لصالح
0: يعني بده يكون في بده يكون في غزة عم بحكي بلبنان غزة وفي ضفة
1: نعم
0: شايك
1: البيئة المطرح ما عايشين البيئة حزب الله هلأ في عدد كبير من الشيعة الكريم الطائفي الكريم ضدهم صار في صوت عم يطلع بس مش عم يسترجوا هلأ عسكريا 90% انتهوا بس نعم. البيئة اللي عندهم هاي بده يوعوا شوي صغيرة
0: هلأ انت بتعتبرون انتهوا هن بيقولوا لك نحن نقاوم للبقاء
1: طب نقاوم على شو ما نحن جبنا الاحتلال اللي عنا
0: هلا كمان في قصف مدفعي على أرنون ويحمر الشقيف ايه
1: رايحين على الأسوأ
0: طب كيف فينا نتجنب هالأسوأ يعني السهام النار
1: نتجنب خلص انا بالنسبة لإلي انا برأيي خلي الوصل ليوصل خلص
0: يعني الواقعة واقعة
1: واقعة ما في مجال رئيس الجمهورية عنا رئيس جمهورية ورئيس حكومي الله بعت ليهم بالبراشيط هالمرة عادي ما بنحلم فيهم بحياتنا استغلوا الوضع
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك خليني اسمع علي من سوريا
2: صباح الخير استاذ توني يعطيك الف عافيه شكرا لك
0: هلا علي
2: انا حبيت بس عندي مداخله صغيره مع انه بجوز شان داخلي لا يمكن انه الواحد يعطي رايه بس انا بتسمع على برنامجك كثير فحبيت اعطي رايي بشغله
0: اهلا علي
2: المفاوضات المباشره ما انا غلط وما انا شغله سيئه بالعكس اليوم انا اذا بتفاوض مع الدولة المجاورة موضوع إيجابي بس بالمقابل كمان بدأ التزم إسرائيل بوقف الخروقات ووقف الضرب وبالجانب الآخر بده يلتزم الحزب كمان بوقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيل كامل من الجنوب أما بخصوص موضوع أنه إسرائيل قادرة على محل الحزب هذا الشيء أنا برأيي شخصي مستحيل لأنه إسرائيل اليوم لو قادرة تمحي الحزب أو لو قادرة تعمل أي شيء ما بتهدد بكل مسيرة بدأ ترمي مقابلة 10 بنايات بالضاحي هذا يعني هذا ما نو انه مبرر اذا اسرائيل مقابل مسيره او مقابل تدعم رحله بالمسيره بدها تروح 10 بنايات بالضاحي معناتها شو بيحق لاهل الجنوب يشتغلوا وقت اللي عم يرحلن قرى كامله
0: اوكي
2: اذا بدنا نتعامل بالمثل انت اليوم عم يشوف الشخص قريته كامله عم تروح بيته عم يروح رزقه عم يروح معناتها ما في منطق نهائيا بهالموضوع وشكرا لك ويعطيك ألف عافية والله يخويك
0: شكرا علي أهلا وسهلا فيك من سوريا وكمان نحن نتمنى الاستقرار والازدهار لسوريا الجديدة. هلأ في غارة استهدفت بلدة كوثرية الرز، مدير منظمة الصحة العالمية بأكد استمرار الهجمات على القطاع الصحي في لبنان يعوقه عن تلبية احتياجات المواطنين. في اتصال. ألو. أيوة.
3: يعطيك العافية.
0: أهلين. هلا.
3: ليك حبيب قلبي.
0: بس مين معي بالقبل؟
3: معك إلي.
0: إلي كيفك يا إلي؟
3: الحمد لله. كيفك أنت؟
0: الحمد لله.
3: يا عيوني يا روحي. هلا في هلو هدولي الحزب هذا ما بدي أسميه لأنه يمكن ترفض التسمية.
0: حزب الله أنا بقوله إيه. تمام.
3: لا ما له علاقة بالله يا
0: تمتغص. تمتغص بس هذا اسمه معترف فيه. ايه تمتغص.
3: لا لا لا لا كل العالم سميته ارهابي، انا بسميه غير شيء.
0: طيب شو ما بدك سميه؟
3: ما بدي سميه كله كرمالك
0: انا عم مش كرمالي انا كرمالك انا عم بقولك اسمه المعترف فيه حزب الله. بدك ما بدك سوفيل. ايه غيره. اوكي. نقطة تانية.
3: هن عم بيحاربوا قال شو سيستردوا فلسطين ما هيك؟
0: كفي.
3: بالوقت اللي بالتاريخ وبالجغرافيا وبالعلم وبكل شيء اخي ما في شيء اسمه فلسطين.
0: طب هذا مش موضوعنا هلا صديقي.
3: هني هيدي هالبارافون تبعهم، يعني هيدا هاي الواجهه، هيدا العذر تبعهم.
0: طيب فينا نفوت على موضوعنا لليوم ولا بعدك ما عم تسمعني؟ الو الو. اذا رح تحكي لحالك قلي، لانه بعدنا ما حكينا بالموضوع، صرنا مضيعين دقيقتين انا وياك بدون ما نفوت لصلب اسئلتنا. بعدك عم تحكي على الهوامش.
3: بصلب اسئلتنا، بصلب موضوعنا، غايتهم احتلال لبنان وجعلوا شو اسمه ودمجوا بالجمهوريه الاسلاميه.
0: طيب بس مش هذا
3: مش بعدك بتقلي الله وما الله اي الله.
0: لحظة لي بليز وقفوا شوي. بعتذر منك بس ولا شيء عم تحكي عنه مطروح باسئلتنا. اذا بتريد يعني طلعت لتحكي اللي بدك اياه اللي يعني بعتذر منك مضطر اقطع المخابره، اظن قطعتها لانه عم تحكي على راسك. خليني اسمع جان.
4: صباح الخير استوني.
0: اهلا وسهلا جان.
4: صح عيون بده يبيت حزب الله، صاروا سنتين وما بيده. وشو الحل؟ الحل الوحيد انه حزب الله يطلع الله يقول للدولة انا تحت رادارات الدولة اللبنانية ومستعد سلم سلاحي. بخصوص الاخر سؤال تبع شو الفوضيات عم بتصير بامريكا، هي الفوضيات عم بتصير لبعد خلاص من حزب الله، بس يخلصوا من حزب الله ويكون الدولة اللبنانية جاهزة تعمل اتفاقية سلام او تعمل هدنة او شيء من هالنوع.
0: يعني بفهم كلامك انه المعارك الحالية هي لمسح حزب الله او اقصاء حزب الله او ابعاده عن الواجهة، ساعتها الدولة اللبنانية هي اللي بتعمل السلام. هذا اللي فهمته من حديثك ما هيك؟ فينا ناخد اتصال. الو الو
5: بونجور دوني.
0: بونجور اهلين.
5: معك نهى.
0: اهلا بنهى.
5: بدي بس يعني اسأل سؤال، انا عم جرب في شيء عم جرب حلل هذا السؤال.
0: نعم.
5: ما عم بيزبط معي، بلكي فيكم تساعدوني. انا صراحه لا مع دوله ما عندي، بس مثلا حزب الله
0: وقت انت مش مع الدوله؟ ما فهمت.
5: انا مش مع اي يعني
0: مع اي طرف. ايه طرف. لا مع اسرائيل ولا مع الحزب. ايه
5: صح. يعني بس انا في شيء مثلا عم جرب حلله، مثلا حزب الله وقت هو بربي شعبه والايام مشان الشهاده يعني.
0: طيب بس خليني انا اسالك السؤال. ما بدي فوت، اكيد ما سمعت الموضوع. سمعتيه؟
5: لا.
0: شفتي كيف؟ شكرا لك. ما تبخزيني. فينا نطلع نحكي هيك اللي بدنا اياه على الهواء يا عمي. شو بدنا؟ روجي ابن العيله.
6: صباح الخير توني، يعطيك العافيه. معك روجي نصار. انا بضم صوتي لصوت السيد علي اللي اتصل فيك من سوريا. كتير عجبني رايه وطريقه وصفه للاشياء، وخاصه انه انا مع المفاوضات المباشره اكيد ضروري.
0: مع المفاوضات المباشرة. شكرا لك. أهلا وسهلا. بليز ما حدا يكتب لنا على الواتساب، إذا ممكن تسجلوا رسائل صوتية. في معنى اتصال. نطع الخط. يلا مع أندري.
7: هاي توني. أهلا. بدي أقول شغلة واحدة، جماعة فوتوا ناس من العراق على لبنان مقاتلين، فوتوا من إيران، يعني ميكس من إيرانية وهيك، وعم يشتغلوا تحت قيادة لبنانية، وراح يعملوا حرب. الله يسترنا بالداخل ما يعملوا شيء بالداخل.
0: اوكي يلا كمان اتصال. الو
8: الو.
0: ايوه
8: بونجور.
0: اهلين
8: معك مالك.
0: اهلا بمالك.
8: انا يعني شو سموها العملية سهام النار
0: اليهود. نعم نعم.
8: يعني اليهود بدني انا اللي بدني عيدوا التكرار وقت عرفت. وقت عرفت دخلوا
0: وراح عرفت بالبواخر
8: وراح عرفت اليهود خيي بس يحكوا كلمة بنفذوها.
0: بس ابو عمار ما كان لبناني. حزب الله يعني حزب لبناني.
8: لو لبناني خلص هلا
0: شو بحطوه بالبواخر بقولوا له فل؟ كيف هالحكي؟
8: مش رح بس انه رح يفوتوا. اصلا حزب الله بيعرف انه يمكن في اجتياح يمكن عنده هالمبدأ.
0: بس عنده بيئة حاضنة كبيرة يعني بحط كل هالناس بالبواخر بقولوا لهم فلوا من لبنان. كيف هالحكي؟
8: لا مش رح يفللون.
0: بس ما انت عم بتقول عم تقول نفس الخبرية اللي صارت مع ابو عمار رح تصير مع الحزب. هيك فهمت منه؟
8: لا لا هني لا يقيموا وجوده لا يخف. اذا الدولة ما

0: بدا تخفف وجوده بدا تخفف اذا الدولة ما عملت وجبات.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع اندري
2: استاذ توني، صباح الخير.
1: صباح النور.
2: رغم كل الاختلاف الديني والعقائدي نحن والاسرائيلي او نحن واليهودي، بيضل هو اليهودي بنظرنا نحن الاقرب الاقرب الى بناء دولة وبناء اقتصاد وبناء شو بدي اقول لك اكثر. اذا بتشوف الفرق بين اسرائيل ولبنان كيف،
1: لا شايف
2: انا كمحيطي كله سوا ما في شيء بيشبهني الا اسرائيل ببناء الدولة. عم يعني بقول لك برجع بعيد، رغم كل الاختلاف الديني انا وياه، اما بموضوع حزب الله كيف بدنا نبعد عنا هيدي الشرارة او هيدا الحرب، مع ان الا التاريخ يعيد نفسه مثل ما بعته داعش بواسطة المبردة وبعتوها لبرا، يحطوهم بواسطة ويبعتوهم على العراق.
1: لمين؟
2: هيك انسب وضع للبنان.
1: لمين؟
2: لبناء الدولة. ما علينا الا ندعم الشرعية، ندعم الجيش، ندعم رئيس الجمهورية بجهوده وباتفاق السلام اللي عم بيعملوا مع اسرائيل اللي هو الحل الوحيد لألنا.
1: ولك ايه بس
2: ورشي كتير لألك.
1: عم تقول نبعتهم بالبساط المكيفة او الى ما هنالك مثل ما بعتون لداعش، بس لمين بدك تبعتهم؟ ما في شعب ورا القيادات، مش بس انه في مقاتلين وقيادات، في شعب. مفروض ولا لا؟ شو بنا يا جماعة عم ننسى؟

0: لويس باسكال. من أجمل مغني باسكال هي وأرضك كرامي وطني وأرضك كرامي. أوف يلا في عنا كمان بسمع فادي.
1: كيف خير طوني؟
0: أهلين.
1: هو قصده بعتقد يشيل حزب الله، بس حزب الله بيئته هي بيئة أساسية.
0: طب شو كيف
1: بتشيل؟ حزب الله ممنوع يكون في عنده تواجد بقى بلبنان. اللي حابب يضل بده يضل تحت الشرعية اللبنانية، أما العسكر حزب الله مثل ما فهمت منه إن شاء الله ما يصير اجتياح يعني بيكفينا، بس إذا صار براسنا شغلة بدهم يشيلوا بس عسكر الحزب الله. هالفكر العسكري المتأخر كتير هيدا هو بعتقد أزمه. أما البيئة الشيعية راح تضلها بعتقد، ونتفة نتفة بتتأقلم وبتشوف وبتشوف إنه كانوا على خطأ. الدولة تحط إيدها على كل البلد ويزبط بقى. يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك. يا هلا.
2: مراكب الريح ورجوع البحارة، طفل يبص الشمس ويعملها طيارة.
0: خليني أسمع بفتكر بعد ما دقيقتين شيك. حسين ديوم.
3: ايه صباح الخير استاذ محمود، كيفك؟ معك دكتور حسين.
0: اهلا فيك.
3: اذا ممكن رقم خاص نقدر نحكي فيه معك، يعني هذا اللي فهمناه، اذا في شيء خاص بس ممكن تعطينا رقم حدا نقدر نوصل فكره معينه. وكلك ذوق حبيبي.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك. هلا رح اعطيك رقم الاذاعه 0922555777

بعد معي وقت إلي ما فينا نسمع شي بقى. نحن هلا رح نوقف برنامجنا لليوم. شكرا لكل يلي تابعونا بهالحلقات. عددت الآراء ودائما لبنان الحر هي منبر حر. مسي لإلي مسيحي لحلوة لبنان سيدي مخلوف. إلى اللقاء بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. الموجز مع رندا بوداغر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن اجتماعا للطاقم الوزاري المصغر سيعقد اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران. في جديد الميدانيات تتعرض بلدتا شحور وصريفة إضافة إلى بلدة كفرة في قضاء صور لقصف مدفعي إسرائيلي، وسجلت غارة على مزرعة كوثرية الرز في قضاء صيدا. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: قال حزب الله في ذكرى مئوية الدستور اللبناني: نرفض الفدرلة والتقسيم ونؤكد حق لبنان في مقاومة إسرائيل. أضاف: مقاومة الاحتلال والعدوان ليست خروجا على الدولة، بل حق وطني مشروع محمي بمبادئ الدستور اللبناني وبالتزامات لبنان العربية والدولية، ولا يمكن لأي قرار سياسي أو حكومي أن يسلب شعبنا حقه الطبيعي في الدفاع عن أرضه، ولا أن ينزع المشروعية عن مقاومة الاحتلال. أعلنت بلدية حصبية أن وضع طريق الخردلي بات يشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على السلامة العامة، حيث يتعرض هذا الطريق بشكل يومي لاستهدافات عشوائية من دون تمييز، مطالبة جميع أهالي حصبية والجوار عدم سلوك هذه الطريق مطلقا وتفاديا للمزيد من الخسائر البشرية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر نسبيا بيسيطر على لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات واحتمال حدوث بعض التقلبات المحلية خصوصا بالمناطق الشمالية ويلي بتستمر حتى طيلة الأسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا لمنطقة الحوض الشرقي للمتوسط.
0: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور كثيفة تسجل من ساحل علما باتجاه جونيا حتى صربة وكثيفة من الضبية باتجاه نهر الموت حتى الكارنتينا، كما أنه في حركة كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى سليم سليم، كما تسجل حركة سير كثيفة من الويزي حتى الصياد وحركة مرور كثيفة على الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية ببيروت.
0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
2: بولي كلينيك حماية قلبنا تبدأ في رحم الأم وأي تهديد لصحته إنذار خطر لحياتنا. القلب محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع دكتور أنطوان إستفان الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جا

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول انه الانسان لازم يكون منفتح او اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط اذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. وبالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية اعمق واغنى من الشخص المنفتح. كتير اشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لانه اهلهم غصبون انه هيك افضل. بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتتعبهم من جوا. الأحسن إنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، أعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 3000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 26000. أما سعر الغاز فانخفض 53000 ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,582,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,600,000 ليرة، مازوت 1,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: صباح الخير لكل عم بيتابعوا لبنان الحر، كل الفرق مع ايديكو. اليوم مسار حلقتنا منوع، رح كون عم ببدأ بخيارك صح اقتصادك أصح، ورح يكون ضيفي عبر الهاتف الدكتور ريشار بعيني.
1: خيارك صح

0: معي عبر الهاتف الاختصاصي بالاقتصاد والأستاذ الجامعي دكتور ريشار بعيني. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور، المجد لله.
0: دكتور، كنت عم بحكي أنا وياك تحت الهواء بفكرة خيارك صح، اقتصادك أصح، حتى هيك نبلش نضوي على بعض الأمور هي خياراتنا بتأثر على اقتصادنا، وحكينا بموضوع الليرة بين مبارح واليوم وبكرة. هيك إذا بدي أحكي بشكل عام، كيف الخيار الصح بيأثر على ليرتي مبارح واليوم وبكرة؟
1: بالحقيقة الليرة قيمتها هي من وراء السياسة اللي بتصير بالبلد. إذا بدنا نفكر بس ماتيماتيك أو سيونس، علميا الليرة لازم تكون من أقوى العملات بالعالم. نحن وعم نحكي هلأ الليكو، لبنان هو عنده تاني أغنى ثروة بالذهب نسبة للناتج المحلي الإجمالي، ما في إلا سويسرا بس تسبق لبنان.
0: نعم.
1: فإذا منفكر من الناحية العلمية، ليرتنا قادرة تكون عملة كتير قوية.
0: يعني نحن البلد الوحيد، خلينا نقول عملتنا مش محكومة بالعلم، عملتنا محكومة بالسياسة والخلافات. هيك فينا نستنتج؟
1: بالضبط، استنتاجك 100% صح. ومن هون إذا مشينا بقرارات غبطة البطرك أو مطالبه، وبنفس الوقت دعمنا خيارات رئيس الجمهورية، وصار على القليلة سلام بقلب لبنان، رح نشوف ليرة جديدة.
0: يعني نحن فينا نقول كمان استنتاج تاني، انه رغم انه الذهب هو عنصر طمأنة فعلي عادة بالبلدان اذا كان عنا ذهب، نحن بلبنان الموضوع نظري مش اكتر.
1: مظبوط، وهذا شيء كتير غريب، لأنه عادة البلدان النامية مثل لبنان بيكون عندها بس 2.5% احتياطي ذهب من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والبلدان الإغنية عندها 6%، لبنان عنده 140%، يلي هو بحسب لوريون لوجور، كل حكينا أكيد موثق بمصادر.
0: نعم.
1: بحسب لوريون لوجور صنفت لبنان كبلد ما فينا نقارنه بغير بلدان، كخانة لحاله.
0: أوكي. يعني
1: نسبة، يعني لبنان واحد من أغنى البلدان إن كان بالذهب أو إن كان بتحويلات المغتربين.
0: بس ما أنجأ عم تحويلات المغتربين عم نستفيد منها كرمال يصرفوا على حالهم الناس، كرمال اليوم عنا غلا معيشة وعنا ارتفاع بالأسعار، ولا قصدك تقول من التاريخ لليوم، مش قصدك تقول هلأ؟
1: أبدا، عم نحكي إلديك عن معلومات 2026.
0: هلأ
1: كل
0: يعني
1: المصادر هي جديدة.
0: نعم.
1: صح، بس ليه عم بعد ما عم نحس بهيدا الرخاء الاقتصادي يلي بيستاهله كل لبنان علميا؟ لأنه اللي صار بلبنان هي أسوأ أزمة اقتصادية بالتاريخ الحديث.
0: يعني
1: انهيار العملة اللي صار، وقلة الثقة بالبنوك، وانفجار مرفق بيروت، وال50 مليار دولار يلي كبيناها على الكهرباء، بلس لبنان عايش 40 مليون نسمة اللي كانت سورية. وقتها كان يحكي رئيس حزب القوات اللبنانية انه لازم نسكر حدودنا، كان معه حق. هيك راح الاحتياط اللبناني لما كانت حدودنا مفتوحة.
0: نعم.
1: سكرت أمريكا الدولارات والنفط، عملت عقوبات على سوريا، فإجا لبنان استعمل الاحتياط تبعه اللي كان أكثر من 90 مليار دولار كعملة نقدية كرمال تيكون متنفس لسوريا. بس كتير صعب أنه 4 مليون شخص يقدروا يأمنوا رخاء اقتصادي ل 40 مليون شخص.
0: يعني
1: وهيدا كان سبب المشكلة.
0: يعني كنا قادرين نخفف الانهيار لو ضبطنا الحدود والمعابر من سنين، وكنا قادرين نخفف استنزاف الدولار لو كمان قدرنا نضبط التهريب.
1: مظبوط 100% قلديكو.
0: طيب يعني نحن هلأ أمام فرصة حقيقية، لأنه مفروض ما عاد نحكى بموضوع التهريب، تغير النظام بسوريا، وضع الحزب تغير، صار فينا نقول أنه عندنا فرصة حقيقية ترجع الليرة لقيمتها ولحقيقتها ولا...
1: تفكيرك 100% صح. لما راحت المشاكل صار وقت الحلول.
0: أوكي.
1: والحلول كتير معقولة، الليرة معقول ترجع أقوى بكتير من قبل. حتى وقت الحرب إذا بتسمع الخبراء الاقتصاديين تناقشوا أنه قل الاحتياطي بالعملة النقدية بالدولار 5%، وأنه هيدا شيء كارثة وانتبهوا رح تنهار الليرة.
0: نعم.
1: بس نسينا النص الثاني، النص الإيجابي، أنه قلت القيمة النقدية بالليرة اللبنانية 12%، يعني دوبل ما قل الدولار. يعني حتى بفترة الحرب إذا
0: ليش الدولار ليش بدها تقل القيمة ونحن بلد قادر يطبع؟ يعني نحن هي عملتنا فينا نطبع، ليش قلت القيمة؟
1: كان هذا شيء كبير منيح. لما بتقل القيمة مع أنه البلد قادر يطبع، كان 69 ألف مليار صارت 62 ألف مليار، بتعلى قيمة العملة طبعنا، ومشان هيك عملتنا هلأ ثابتة على 89 ألف.
0: طيب بس هيدا الثبات وهمي، منه ثبات حقيقي، وما بعرف أنت راضي عليه للثبات؟
1: أبداً أبداً. صح إليكو، إذا مشينا بالسلام رح تشوف ليرة جديدة، ومثل ما الناس تعذبت اقتصادياً لما انهارت العملة، فجأة كل حدا لبناني يمكن رح يرتاح اقتصادياً أكثر ما بيتصور.
0: يعني خيار السلام اقتصادياً ضرورة ومنه موقف سياسي بس مثل ما البعض عم يجربوا يحكوا.
1: 100% الخيار السلام هو الخيار الصحيح للبنانية للرخاء الاقتصادي، لأن لبنان بيمر كل مقومات يكون عنا عيش كريم.
0: طب كيف فينا نحن نوصل نقنع شريحة من الناس كل عمرها مقتنعة أنه السلاح بيحمي الليرة أكتر ما الدولة بتحمي الليرة؟
1: الحلو واللي عملنا إياه الله أنه هلأ رحالهم رح يقتنعوا، بما أنه صار فيه مشاكل اقتصادية بقلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رح تقل تحويلات الدولار من هونيك لهون، فساعتها رح يعرفوا أكثر أنه نحن بلد واحد ولازم يتكلوا على حالهم اقتصاديا. ولما بيروح الاتكال على بلد من الخارج اقتصاديا وبيرجع الاتكال الذاتي علينا، بيرجع القرار بإيدنا، مثل ما بيقولوا إلديكو يلي بيطعميك بيملكك.
0: نعم،
1: فرح نرجع نحن ناكل بعرق جبيننا وما حد رح يملكن.
0: طيب دكتور إشار معيني، يعني نحن بس إذا بدي استنتج كمان مرة ثالثة من كلامك، أنه نحن اليوم بعد عنا فرصة فعلية لاستعادة ليرة قوية نسبيا شوي وشوي لترجع تستعيد قيمتها اللي كانت من زمان.
1: عنا فرصة حقيقية ولأول مرة انه مش نستعيد قيمتها مثل ما كانت، نرجع مثل ما كانت قبل ما انت خلقتي الديكو، لان انت صغيرة بالعمر.
0: ايه كتير صغيرة انا.
1: من زمان كان لبنان يدين اليابان، كان لبنان يدين البلدان الغنية، وكل هالبلدان اللي بنسمعها كان لبنان هو اللي يعطيها مصاري ويدينها. يمكن نرجع نشوف لبنان الجديد هيك.
0: يعني انت عم تربط التغيير او الاصلاح المالي او حتى السياسة النقدية بلبنان بمفهوم الدولة كله، بتغيير مفهوم الدولة، مش بس عم تربطه يعني عم تربط الاقتصاد بالمفهوم كامل تبع الدولة مش بس بالاصلاحات، وعم بتحس صح. انه مجبورين نروح على مفهوم حقيقي مختلف، وكأنه خلص في تاريخ عم يجبرنا نعيش هيدا الشيء.
1: صح، ولأول مرة التاريخ ماشي معنا، يعني التاريخ رح يقدر يساعدنا نحن كلبنانية أو كشعب لبناني محارب كرمال تننجح.
0: هلا مش كل الشعب اللبناني عم بحارب.
1: صح،
0: ولا كل واحد عم بحارب على طريقته.
1: 100% لا، جمهوريك بلبنان الحر عم بحارب وعم يربح. طلعت معلومات بالأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: أنه لبنان أكثر بلد عربي عم بيكونوا أهله قادرين يعلموا أولادهم ويحصلوا على دراسات عليا، سابق قطر والإمارات والسعودية اللي هي من أغنى البلدان
0: رغم الوضع الاقتصادي. نعم
1: معك حق، معك حق. فكل أم وبي عم يسمعونا هلأ هن محاربين حقيقية، ومحاربين عم بيحققوا انتصارات حقيقية مش انتصارات وهمية.
0: نعم. طيب دكتور بعيني، بس عندي بعد سؤال لك قبل ما هيك يغدرنا الوقت. يعني إذا كان الخيار لقلنا كونه خيارنا كلبنانيين بيأثر دايما على كل شيء حوالينا وتحديدا على اقتصادنا، هل برأيك اللبناني مستعد اليوم يتحمل كلفة خيار السلام؟ لأنه الكلفة منا هينة، بل إن كان سياسيا وإن كان اقتصاديا. وإذا بتحب تركز على الشق الاقتصادي أكيد أنا بهمني الموضوع.
1: سياسيا شفنا مع بعض كلفة الحرب.
0: نعم.
1: فإذا على السلام
0: ما سمعتك، قطش شوي الخط. قلت لي سياسيا شفنا كلفة الحرب وبعدين ما عدت سمعت.
1: بما أنه شفنا كلفة الحرب صار الوقت أنه نعطي فرصة للسلام ونشوف كلفة السلام سياسيا.
0: نعم. وكيف بدنا نعطيها الفرصة؟ يعني حط لي خريطة الطريق.
1: أنا ما بتوقع من الشعب اللبناني انه هو يكون عنده الشجاعة، وخصوصا انه بدنا نضل متوحدين، انه يطلع ولحاله يطالب او يرسم سلام بلبنان. بس بتوقع اقل شيء منا نحن، وبخاصة من جمهور لبنان الحر، ندعم القيادات السياسية اللي بتدعي للاستقلال اللبناني، ندعم غبطة البطرك ورئاسة الجمهورية كرمال نوصل لمرحلة نحقق سلام حقيقي بلبنان، وسلام فيه كرامة مش استسلام. في فرق كتير كبير بين سلام واستسلام.
0: نعم أنا موافقة معك. طب سؤال كمان بعد معلي قبل ما أختم معك دكتور ريشار بعيني، ليش بعض الدول قدرت تحافظ على عملتها رغم أنها مرقت بأزمات، بينما لبنان فشل؟ يمكن أزماتهم كانت أكتر من أزماتنا حتى.
1: كتير حلو سؤالك ألديكو. لبنان قدر يحافظ على ثبات عملته لفترة أطول من المملكة العربية السعودية اللي هي عندها كل هالنفط وكل هالبترول.
0: نعم.
1: السبب لنجاح لبنان لفترة طويلة كان الشعب اللبناني. بس آخر فترة مظبوط صار عنا أكبر انفجار ثالث أكبر انفجار بالعالم، سابقينه بس الانفجارين النووية تبع هيروشيما وناكازاكي، وصار عنا أكبر أزمة اقتصادية بالعالم، مشان وصار عنا بنفس الوقت انه اضطر لبنان اضطر لبنان يكون المتنفس الاقتصادي لبلد 10 مرات اكبر منه اللي هو سوريا. لما اجتمعت هيدول الاشياء مع بعض، العوامل مع بعض، صار الانهيار. بس غدا لنظره قريب والمستقبل باهر وكتير حلو اذا قال رد.
0: على كل حال بدي اشكرك دكتور ريشار بعيني الاستاذ الجامعي على المعلومات اللي اعطيتنا اياها، خصوصي انه عم بتقول انه اليوم الخيار الاصح حتى نرجع نستعيد نحن ليرتنا هو خيار الدولة اولا، وخيار عدم الحرب يعني خيار السلام. هودي خيارين، واكيد نحن امام تعافي تلقائي في حال صوبنا البوصلة.
1: إذا قال تعافي تلقائي ورح نرجع أحسن من قبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا كتير لك على هالمداخلة بفقرة خيارك صح اقتصادك أصح، دكتور ريشار بعيني الأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد. شكرا لك.

0: واحد من أكثر المواضيع أهمية أن يكون عندنا وعي فيه، شو هو؟
1: الوعي بيعمل فرق.
0: قديه عم نخلط بلبنان بين الاختلاف والكراهية؟ هيدا الموضوع تحديداً من أهم الموضوع اللي أي مجتمع عنده تنوع سياسي ولا ديني ولا فكري بحاجة لإله. عادة المجتمعات ما بتنهار بسبب الاختلاف الحاصل، ولكن للأسف بتنهار بسبب تحويل الاختلاف لعداوة، وأنا أكيد أنه بتوافقوني الرأي. هلا صحيح في رأي بس كمان في علم رح نحكي عنه. خليني أول شيء أعرف الاختلاف. شو هو الاختلاف؟ إني اختلف أنا وياك على موقف، على فكرة، على انتماء سياسي، يما ديني يما حزبي، هو حالة كتير طبيعية، وطبعا نتيجتها أو هي بتنتج عن تربيتك، التجارب اللي أنت عشتها، البيئة اللي محيطة فيك، ثقافتك وعاداتك، المصالح، حتى شخصيتك، وكمان طريقة كيف بيشتغل دماغك. كرمال هيك بموضوع الاختلاف، علم النفس بيعتبر انه كل انسان بيبني خريطته الذهنية الخاصة بالعالم، يعني هو كيف بيشوف العالم، هو كيف عنده وجهة نظر حول كل شيء حوله، حسب الاشياء اللي عاشها وحسب التراكمات اللي نمت شخصيته، يمكن كان من خلال التربية ولا البيئة ولا اللي ذكرتهم قبل شوي. هلا كرمال هيك كتير طبيعي انه شخصين يشوفوا نفس الحدث بس كل واحد بطريقة مختلفة. يعني اذا بتسأل شخصين يمكن من نفس البيئة، ما بعرف، تقلهم شو رأيكم لما يكون الانسان حازم، واحد بيقلك برافو هيدي قوة، التاني بيقلك لا هيدي قسوة، واحد بيقلك انا حريتي اولويتي، واحد بيقلك لا انا استقراري اهم من حريتي. هيدا الاختلاف مش معناتها انه واحد شرير وواحد عنده حقد، معناتها انه كل واحد عنده زاوية مختلفة بيشوف منها الامور. طيب بعد علم النفس شو بيقول علم الاجتماع بهذا الاطار؟ علم الاجتماع بيقول انه الاختلاف عنصر اساسي بتطور المجتمعات. يعني تخيلوا مجتمع كلنا منفكر فيه مثل بعضنا وكلنا عنا نفس الرؤية وكلنا عنا نفس وجهة النظر، اكيد مش رح نتطور، لانه الافكار الجديدة عادة هي بتولد من التصادم الفكري مش من التطابق الفكري الكامل، انه نحنا كلنا منفكر مثل بعض. هون ركز معي عصام، حتى بالسيونس لو ما اختلفوا العلماء على نظريات معينة ونظريات قديمة، ما في شيء كان تطور يمكن لا الطب ولا التكنولوجيا ولا غيرها. وبالتالي الاختلاف شيء كتير مهم. طب خلينا عرف الكراهية. عرفنا الاختلاف وقلنا ان الاختلاف مهم مش غلط ابدا. شو هي الكراهية؟ الكراهية شيء مختلف تماما، هي مش مجرد انك ترفض فكرة حدا، انما حالة نفسية وعاطفية بيتحول فيها الاخر من انسان مختلف عني لحالة تهديد لإلي انا. يعني انتبهوا يا جماعة، كل مرة انتوا بتعتبروا الاخر تهديد لإلكم انتوا عايشين الكراهية بلا ما تنتبهوا. واذا كان الاخر عن جد تهديد، في كتير حلول تاني غير انك تعمل عداوة معه او يمكن تجرب تنهيه جسديا. الكراهية منا مجرد رفض فكرة، انما حالة نفسية وعاطفية، الاخر بيصير مش بس انسان مختلف انما تهديد بالنسبة لإلي. فعلم النفس بيشرح انه الكراهية عادة بتزيد لما الإنسان بحس بالخوف، بحس بالإهانة، بحس بالتهديد، يما هو ما بقى قادر يسيطر أو بيعيش حالة أحباط مزمن، وبالتالي عقله ببلش يبسط العالم اللي حواليه والمصاعب والأزمات، وبيصير يقول نحن منيح وهن الباد جايز، هن العطلين. هون شو ببين؟ ببين مفهوم بيشرحه علم النفس التجريد من الإنسانية. يعني الإنسان ببطل يشوف الآخر إنسان عنده مشاعر وعنده حقوق، بيصير يشوفه مجرد تهديد، وهي أخطر مرحلة. تخيل حالك أنت صرت مقتنع أنه هيدا الآخر أقل إنسانية منك أنت، وصار العنف ضده كتير سهل نفسيا. يعني صرت انت عم بتبرر لحالك العنف ضده، لما بطلت شايفه عنده نفس الليفل تبع الإنسانية اللي انت مفروض تكون عايشها، مشاعرك حقوقك عواطفك، نو هو صار أقل مستوى. وشي كتير طبيعي يصير العنف ضده أسهل نفسيا. وبعطي كمان مثال كتير بسيط. هلأ في عنا متوشة، كتير عم نحضر متوشة، مزبوط؟ إذا شخصين اختلفوا حول فريق معين، هيدا اختلاف شي كتير طبيعي. بس لما واحد يقلك هون ناس ما بيستحقوا الاحترام، وبصير بلش تكسير الكراسة وتقبيع البنوكة وجرحة بيقشطوا بأرض الملعب، هون فتنا بمنطق الكراهية، بطلنا عم نحكي عن اختلاف. بعد ما شرحنا الاختلاف والكراهية بحسب العلم، خلينا نشوف ليش الناس بيخلطوا بين الاختلاف والكراهية. هل هالشي طبيعي؟ مثل ما قلت على السريع بالأول، دماغنا البشري بحب التبسيط. شو بيقول علم الأعصاب عن كيف بيشتغل دماغنا؟ أنا دايما مركز على عمل الدماغ لأنه كله بالراس. مرة قال لي إياها بروفيسور بربري، قال لي كله بالراس ومعه حق، وجه له تحية. على كل حال، علم الأعصاب بيشرح أنه الدماغ بفضل التصنيفات السريعة. يعني بدل ما أقعد أنا حلل إذا أنت فكرتك منطقية ولا مش منطقية، أنت معي ولا ضدي، خلصنا، بتشبهني أو ما بتشبهني، خلصنا. لأنه التحليل العميق بده طاقة نفسية وفكرية، وهل اليوم عصرنا عم يسمح لنا يكون عنا طاقة وعم يسمح لنا أنه نحلل بالعمق؟ ما في شيء بيساعد لتحلل، وما في شيء بيساعد ليضل عندك طاقة نفسية وفكرية. كرمال هيك بتلاقي حالك بأي حوار مع بعض الأشخاص، كتير من الناس بيختصروا أي معارضة لأفكارهم أو لحالتهم أو لوضعهم بعبارة أنت بتكرهنا، بوقت الشخص ممكن يكون بس مختلف معهم بالرأي، لا أكتر لا أقل. في نقطة تانية غير قصة كيف بيشتغل الدماغ، في نقطة تانية كمان كتير مهمة، وبمرة من المرات اتطرقنا لها هيك على السريع، أو كان لها علاقة بموضوع تاني كنا عم نحكي فيه عن الخوف الجماعي. مرات كمان هون بعلم السياسة، كل وقت عم نحكي علوم نحنا، الأنظمة والأحزاب مرات تستفيد من خلط الاختلاف بالكراهية. يعني هي يا بتستفيد يا بتقصد انها تخلط بين الاختلاف والكراهية حتى تستفيد. طيب كيف تستفيد؟ بهالشكل بتوصل تعمل مانيبولاسيون لجمهورة، او تتلاعب بفكر جمهورة لدرجة تقنعهم انه اي نقد لقلنا هو هجوم على هويتكم. يعني إذا حدا غير مسيحي انتقد واحد مسيحي أو انتقد زعيم مسيحي، بده يقولوا له أنه هذا عم يهجم عليك لأنك مسيحي، والعكس صحيح. إذا انتقدت فكرة شيعية، أنا عم بنتقد الطائفة الشيعية والهوية الشيعية، مش عم بنتقد أنه طلع واحد وحكي حكي ما بينحكى. مش مزبوط هيك، لا، النقد مسموح لأنه هيدا هو اللي بيعطي طاقة نفسية وفكرية ووصلك لتحليل أعمق، عم يمنعوك عنه. لا، حيلا حدا بتطلع انت بتعترض على كلامه، هيدا عم بهدد وجودي وعم بهدد هويته. ايه شو هالحكي؟ نحنا واعيين يا جماعة، مش مفروض ننجر؟ بهيدي الطريقة لما الأنظمة والأحزاب تستفيد وبتستغل بيتحول النقاش السياسي لمعركة وجودية، يعني بطل الخلاف على الاقتصاد وعلى الإدارة وعلى القرارات، بيصير الخلاف معي أو ضدي، أنت وطني ولا خاين، أنت مؤمن ولا عدو، وهيدا بخلي الناس يكون أكثر عاطفية وأقل عقلانية. دايما أنا بركز على هالجملة، لما تزيد العاطفة وتقل العقلانية بتبلش المشاكل. وبكمل بشي مرتبط اللي هو فكرة الهوية الجماعية. بعلم الاجتماع الإنسان ما بيحب بس أفكاره له، إنما بيحب إجمالا الجماعة اللي بتشبهه. بتتذكروا مرة حكينا عن عقلية القطيع، الواحد مش بسهولة بيقدر يطلع برات قطيع معين بغض النظر شو كان توجه هذا القطيع، إذا كان سيادة مش سيادة، إجابة مش إجابة، بس بده ينتمي لجماعة. كرمال هيك لما مننتقد فكرة مرتبطة بجماعة معينة بحسوا البعض انه احنا عم نهجمهم لقلهم، وهون منرجع نبلش الخلط من جديد، منختلف مع الفكرة فبنتحول لكراهية أصحابها. قصة وسائل التواصل الاجتماعي حدث ولا حرج، ما رح احكي عنه، دايما بحكي عنه، بس هون للأسف مع الوقت ببلشوا الناس يفكروا انه كل شخص بيختلف معي بيكرهني فعلا. وكيف نحن بنعرف انه بعدنا بمساحة الاختلاف مش بالكراهية؟ في عنا علامات كتير مهمة بالاختلاف. انا بقول ما بوافقك، بشوف الامور بطريقة مختلفة، برأيي انت مغلط، بينما الكراهية بتبلش تخليك تقول انت سيء لانك بتختلف عني، انت ما بتستحق احترامي لانك مريض، وجودك بحد ذاته هو مشكلة. وبالتالي الاختلاف بناقش فكرة، الكراهية بتهاجم الانسان بحد ذاته شو ما كانت الفكرة. ليش الوعي بهيدا الفرق اليوم مهم كتير؟ لأنه أي مجتمع متنوع مثل لبنان مستحيل أنه يعيش بلا اختلاف، ولكن ممكن أنه ينهار بالكامل إذا تحول الاختلاف لكراهية. الحروب الأهلية عادة ما بتبلش من اختلاف بالرأي، بتبلش ملاحظة اقتناع كل طرف أنه الآخر بطل شريك بالوطن ولا شريك بالإنسانية. وتأختم هيدي الفقرة بدي أقول شغلة، أنه الوعي الحقيقي مش معناتها نتفق على كل شيء، ولا معناتها ندوب بنسخة واحدة من التفكير. الوعي الحقيقي أنه نتعلم كيف نختلف من دون ما نلغي إنسانية بعضنا، لأنه أخطر لحظة مش لما يقول الإنسان أنت على غلط، إنما لما يقول أنت أصلا ما بتستاهل إني

ما روح على قصة بتعمل فرق، بدي اقرا تعليق من بروفيسور بيكر. بتقول اذا صار لي 40 سنة او اذا صار لك 40 سنة بتشغل دماغك، وغيرك صار له 40 سنة ما بيشغل دماغه، هيدا كراهية ولا اختلاف؟ اول شي صباح الخير، هيدا لا كراهية ولا اختلاف، هيدا رفض للوعي بروفيسور. انا عارف انك عارف الجواب سلف.

0: قصتنا اللي بتعمل فرق اليوم.
1: قصة بتعمل فرق.
0: بخبروا عن زلمة هيك نوعا ما مزارع بس ما عنده لا أرض ولا شيء، فكان يروح على الغابة يجرب يجمع حطب يبيعون، يجرب يلاقي هيك حشيش مش موجود وين ما كان وكمان يبيعه، فهيك كان يسترزق. وكان وضعه كتير كتير عاطل وفقير لدرجة، وكان عايش هو ومرته وابنه بتخشيبة. بيوم من الأيام تغيرت حياته، بس ما كان عارف إنه هالشي اللي رح يلتقيه بالغابة رح يخسره ابنه بعد فترة. هو وعم بيجرب يلاقي هيك قصص غريبة عجيبة لحتى يستفيد منها بالسوق ويبيعه، بيلاقي حية بالغابة وفي بيتم لير الذهب. خاف منه وقرر انه يفل. هي كانت حد بير وكأنه حارسة للبير، قالت له ما تخاف مني، اذا انت صالح جيب لي كل يوم كباية حليب او جاط حليب وانا مستعدة كل يوم اعطيك قبالة لير الذهب. جاب لها حليب وعطته لير الذهب، وفعلا كانت صادقة ما اذيته وما ضايقته، وبقيوا على العهد وقت طويل كل يوم يجيب لها حليب وتعطيه لير الذهب لحد ما تغيرت كل حياته. اشترى بيت، اشترى أرض، عمل بزنس، كبر ابنه، علمه، يعني صارت حياتهم كتير حلوة. وكل يوم يروح يعطي الحية جاط الحليب وتعطيه لير الذهب من هالبير. طبعا مع العمر ومع السنين كبر الزلمة وبقي يروح لأنه وعدها أنه كل يوم ياخد لها حليب وتعطيه هي لير الذهب، عم يستفيد مصالح مشتركة. لحد ما هونيك نهار كان كتير ساخن ومنه قادر هو يقوم من التخت ويروح. فطلب من ابنه أنه يعمل هالشغل عنه وقال له بتخد لها جات الحليب وهي بتعطيك لير الذهب وبترجع البيت، ودله وين بيلاقيها حد أي بير بالغابة. الولد ما كان يعني ما ربي على التعب وعلى الفقر مثل ما أهله، لأنه هو كان صغير ولما صارت الحادثة أهله أمنوا له كل شيء. بس وصل لهونيك وشاف

ما صاب قطش لدنبة. لما قطش لدنبة طبعا هي ردة فعل أولية، عدته بقوة ومات. متأخر الصبي يرجع على البيت ونشغل بالهم أهله، والبي رغم كل مرضه قام عمل مجهود لحتى يروح يشوف شو صاير، وين هو ابنه وليش تأخر، وفجع بالمشهد. ابنه مقتول والحية جريحة وعم بتجرب تضمد جروحها. شايفة بده يعتذر منها، وبنفس الوقت قلبه مجروح على ابنه ميت. قبل ما يحكي ولا كلمة بتقله الحية الوعد والعهد اللي بيناتنا خلصوا، لأنه الثقة انكسرت، لا انت رح تنسى.

الطمع شو بيعمل؟ ما بعرف إذا منطمع لأنه لحظة تخلي، ولا منطمع لأنه نفكر حالنا أبضيات، ولا منطمع لأنه ما منعود نكتفي. بس ما مننتبه أنه الطمع مش بس بيدمر روابط وعلاقات، ولا حتى بس الطمع هو سببه المال أو المصالح. بالعكس، مرات الطمع بيضرب شيء كتير أساسي ونفسي وعميق جدا، بيضرب الثقة.

كل يوم بحياتنا في أشخاص مستعدين يتخلوا عن الصداقة، عن العائلة، عن الحب، عن المبادئ بس كرمال منفعة. بتحس حالك أنه أنت بعلاقة بطل فيها أمان، وكلنا مننبش على الأمان.

0: بتبلش تحس انه في حدا طميع قبالك بتبلش تسأل حالك اسئلة، عم بيساعدني لانه بحبني ولا لانه طميع عنده مصلحة، عم بيساعدني لانه بحبني ولا لانه بده مني شيء، هل هو صادق ولا عم يستثمر بعلاقته معي؟ هيك بتتحول العلاقة لمساحة حذر بدل ما تكون مساحة امان. اوف ما اكترن اليوم
1: قلبي لو ما عنده طيبي ما كنت بعمرك حبيبي.
0: نروح على موجز الاخبار ووقفة الطرقات والطقس ونرجع منتابع من بعد.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاشدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش أعلن رأس النأورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 أيار على الأقل عقب التصعيد شمالا. ويستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته وغاراته في لبنان في خلال الأيام المقبلة. وأكد مصدر عسكري أن الجيش يدفع أيضا باتجاه استئناف الضربات على بيروت واستهداف قيادات بارزة في حزب الله. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن الجيش بدأ بتعبئة جنوده، مشيرة إلى أنه طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا. ميدانيا تعرضت يحمر الشقيف لست غارات متتالية. الغارات طلت أيضا كوثرية الرز، وتترافق الغارات مع قصف مدفعي مركز لبلدات أرنون، يحمر الشقيف، زوطر الشرقية وميفدون واستراحة قلعة الشقيف، في وقت يحلق الطيران المسير على علو منخفض فوق الزهران والقرى المجاورة. أعلنت السفارة الأمريكية أنه لمناسبة حلول عيد الأضحى ستكون السفارة الأمريكية في بيروت مغلقة غدا. فاصل ونتابع ما تبقى من أخبار.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصباح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
0: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، ولن يكون لأمريكا بعد الآن ملاذ آمن في المنطقة. حذر الجيش الإيراني من تجدد الحرب. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبكرة ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالداخل وأعلى من معادلاتها بالبقاع بحدود 3 درجات. في ضباب على المرتفعات مع أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

إذا كنتوا على الطرقات، حركة مرور كثيفة من ساحل عالمة باتجاه جونيا حتى صربة، وكثيفة من النقاش باتجاه نهر الموت حتى الكارنتينا، حركة كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى سليم أسلام، كثيفة من الويزة حتى الصياد، وحركة مرور أيضا كثيفة على الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية بيروت، وأخيرا حركة مرور كثيفة من جسر الرينج باتجاه جدة شارل الملك وشارع مرمتر الأشرفية.

0: حوار حر
1: بين الاتفاق واللا اتفاق. ما هو مصير الهدنة في لبنان؟ هل يبقى المسار اللبناني التفاوضي منفصلا عن المسار الإيراني؟ وما هي خلفيات وكواليس المفاوضات العسكرية؟ مع العميد سعيد الإزاح مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: سنة والدولة بخير، أو بالأحرى كل سنة والدولة عم تعمل حالها بخير. عن جد بتحس إنه المشهد اللبناني صار عنده طابع عائلي بامتياز. يعني تخيلوا عيدنا مبارح، أوكي؟ ما قدرت شبه اللي صار إلا ببيت صار له سنين مختلف على كل شيء، الورثة عم يتخانقوا والبيت عمليا مقسوم. بس الجد مصر يعمل عيد ميلاد للبي اللي مات وبده يقصل له قالب الجاتو، وبليز ما حدا يفسد علي هالفرحة. انه خيي واحد مات بعدك عم تعيد له، كيف هي؟ صراحة هيدي الفكرة كنت عم اتناقشها انا واحد اصدقائي وحسيت انه لازم احكيها على الهوا. انت كمان عم تعيد له للي مات؟ انه سوري عن جد ما فهمت كتير المشهد كيف صار، بس هيك جربت اشرحه اكتر. يعني الدولة من جهة عم بتقول السلاح برات الشرعية مشكلة، والقرار لازم يكون بايد الدولة وحدها، ولازم يكون في سيادة وقانون، ومن جهة تانية زينة خطابات احتفالات بنفس الحالة اللي عم تعتبرها اصل الازمة. تب كيف ماشي هيك؟ مات الزلمة بعدكم عم تعيدوه؟
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك.
0: هيدي النسخة اللبنانية ما بتلاقيها بولا بلد بالعالم.
1: هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
0: يعني أكتر من مشهد بنشوف الشيء ونقيده، وبتحس حالك إنه أوقات لبنان ما عم بدير أزمات، لا لبنان عم يحتفظ فيها تحفة تراثية.
1: شو حلوة
0: عيد المقاومة والتحرير، صورة كبيرة معلقة بالصالون ما حدا قادر يشيلها وما حدا قادر يتفق شو معناتها اليوم، بس اوعى جده يزعل انه بي مات. في ناس بتشوف فيها تحرير، وفي ناس بتشوف فيها بداية مشكلة اكبر، وناس صارت تشوفها مثل حيا العطلة رسمية. ركز معي انه خي اليوم بنام مش عايز اقوم بكير، بس احلى شيء انه كل الاطراف عم يتصرفوا كأنه الشعب ناسي او مش فهمان التناقض. يعني بيقولوا لك لا نحن ضد اي سلاح خارج الدولة، بس هلا انه خلينا نحتفل شوي بالسلاح اللي برات الدولة ونرجع بعدين نحكي بالسيادة من بعد ما نقص الجاتو. بعد ما نقص الجاتو وبعد الحلو انا بحب فنجان قهوة. وكبير العيلة اللبنانية التقليدية شو ما صار مصر العيد باق باق باق، حتى لو كل شي حوالينا تغير، حتى لو المعادلات تبدلت، وحتى لو الناس نفسها بطلت تعرف اذا اصلا عم نحتفل بانتصار بذكرى ولا بمجرد عادة سياسية ممنوع اوعى حدا يقرب عليه.

علي عم بيقول لي هدية بنت، وبيير عم بيقول لي مظبوط انبسطنا نمنا أكتر. عنا شغلة نحنا بلبنان شي كتير لبناني يعني صراحة، منخاف نلغي أي رمز، خوفنا من إلغاء الرموز. ليه؟ حتى لو الواقع تغير كومبليتلي، كله تغير، نحنا منخاف نلغي رموز. بتحس انه بلبنان الرموز ممنوع تموت، حتى لو طلعت تقاعد سياسي مع معاش كامل بضل عندها حماية طائفية. الرشيد قبل الطمع والأنانية بوجود الأفاعي، عليك معرفة التعامل معها حتى ولو كل يوم عيد. والأجمل أنه هيدي الأفعى عم تعتبرك شريكة بعيدة قبل العيد وبعد العيد، لأنه نحن عم نعيش أساطير مش عم نعيش الواقع. موافقة معك.

المشكلة الأساسية فعلياً أنا صرت صار دي كتير مشاكل، بس عم جرب حلل هيك أنا وياكم المشهد الأساسي اللي جربت شوفه مبارح، أنه نحنا ما بنعرف نعمل وداع سياسي طبيعي ولا بنعرف نعمل الحداد تبعولنا على شي خلص، وهيدا الشي بعلم النفس كمان، أنك ضل عايش حالة نكران أنه في مرحلة خلصت، هيدا بدعي ليش؟ يا بدنا نقدس المرحلة إلى الأبد يا منحول الموضوع لخيانة. طب معقول ما عندنا فكرة أنه ممكن الشعب يقول يا جماعة هيدي المرحلة كان إلى ظرفة وخلصت سيمبلي؟ لا، يجب أن تبقى مقدسة إلى الأبد، وإلا بتصير حرب أهلية، بس هالمرة من نوع التراشق والتعليقات على السوشيال ميديا وبالصالونات وبالاجتماعات. هلأ ندى عم تسأل إذا في تحرير ليش في سلاح، وإذا ما في تحرير ليش في عيد؟ إيه؟ سؤال منطقي، حبيت التحليل العميق، يتخطى العاطفة ويدخل إلى العقلانية. شربل عم بيقول هيدا أكبر إثبات ليش بيقولوا عنا من الشعوب الثالثة، لأنه شو هي؟ بشرفك اكتب لي عربي بدي بصر، لأنه في كمية الجهل بتغلب كمية الفهم بالبلد. أوكي، إذا بدي أختم قبل ما يغدرني الوقت، المواطن اللبناني للأسف قاعد بالنص، يعني كمان تكمل المشهد انه البي مات بس مصرين نقصر له جاتو لانه الجد مش قبلان يعترف، الولد حضر عزا الصبح ولقى حاله بالليل عم يحتفل بعيد ميلاد بذات البيت، مش فاهم المعطر اذا لازم يبكي ولا يزقف ولا يسأل سؤال كتير اساسي، مين جاب السكين تقص الجاتو؟ شو اهم شيء انه هيدا الولد ممنوع يدق بالزينة، لأنه بلبنان إزالة الزينة أخطر كتير كتير كتير من حل المشكلة بذاتها. وعيد بأي حال عدت يا عيدو، ومين معترف أصلاً إنه

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 3000 ليرة. انخفض سعر المازوت 26000 ليرة. أما سعر الغاز فانخفض 53000 ليرة. وتحددت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 1,582,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,600,000 ليرة، مازوت 1,197,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,391,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بأيام البرد بأيام الشتاء الدفا مضمون مع آي بي تي ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76 733 337 وخلي الدفا يوصل لعندك.

0: مقال بيعمل فرق.
1: تحت عنوان مقاومة وتحرير أم تدمير وتهجير، كتب الدكتور شرب العزار في اللواء الآتي: من المصادفة أننا بتاريخ 25 أيار 2026، ولا يزال البعض يصر على الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير كما هي الحال منذ العام 2000، علما أن ليس المهم أن نحصل على الاستقلال، بل الأهم أن نحافظ عليه، وليس المهم أن نحصل على التحرير بل أن نحافظ عليه. بتابع دكتور شرب العزار مقالته بيقول: كلنا يتذكر مرحلة العام 2000 ووعد إيهود باراك للإسرائيليين أنه بحال وصل إلى رئاسة الوزراء سيسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان من دون التنسيق مع أحد، وهذا ما حصل، وهذا ما نفذه باراك ولو تحت ضربات المقاومة كما صورت الحال حينها. هذا الوضع عنا بلبنان، دايما نقسم المشهد قسمين: المشهد اللي بيناسبنا منخبر عنه، والما بيناسبنا منعتم عليه. على كل، يتابع دكتور شرب العزار مقالته في صحيفة اللواء: رحب مجمل الشعب اللبناني بخروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان أيما كانت أسباب هذا الانسحاب، ولم يعترض اللبنانيون على إدخال يوم 25 أيار من كل سنة في رزنامة الأعياد الوطنية تحت مسمى عيد المقاومة والتحرير، علما أن الأخلاقيات الوطنية والتواضع كانا يفترضان أن تكون التسمية عيد التحرير فقط كما اسم عيد الاستقلال، لأن إضافة كلمة مقاومة كان للاستكبار على باقي المكونات والاستغلال السلطوي الداخلي. واستمر الاستغلال السلطوي 24 سنة ولا زال حتى اليوم. بتابع دكتور شرب العزار مقالته بصحيفة اللواء وبيقول: وبكل الأحوال كان من المفترض كون التحرير قد تم يومها أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية، هذا كنت عم بسأله ندى قبل شوي، فتنصرف قيادته وعناصره إلى العمل السياسي أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية. وللتوضيح، لابد من تذكير جميع اللبنانيين بحقيقة أن مصطلح تحرير مزارع شبعة وتلال كفر شوبة لم يكن يوما موجودا في سردية حزب الله قبل خروج الجيش الإسرائيلي من لبنان بالألفين. طبعا هون بيقصد بالألفين.

في حدا عم بيقول لي بيير اصلا هو ذكرى تحرير مفروض، بس على كتر ما انبسطوا سموه عيد. اوكي سوري، ما عم فيني اسمع الرسائل، اذا حدا عنده تعليق يكتب لي مكتوب. بيتابع دكتور شرب العزار مقالته باللواءه، بيقول الا ان قيادة حزب الله بالاتفاق او بتوجيه من النظام السوري في حينه استنبطت نظرية تحرير مزارع شبعة وتلال كفرشوبة التي احتلتها اسرائيل عام 1967 مع الجولان كونها اراض سورية وليست اراض لبنانية. فهذه المنطقة لم تكن أصلا من ضمن القرار 425 الذي كان يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بعد العام 1978. هلأ الرسائل بالصوت إذا بقي معي وقت بعد ما أخلص المقال بمرقهم كلهم. تابع دكتور شرب العزار مقالته، ولغاية تاريخه لم ترسل سوريا كتابا إلى الأمم المتحدة تؤكد فيه أن كفرشوبة وشبعة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، ما يؤكد استعمال واستغلال هذه التلال والمزارع كحجة وكمسمار جحا لبقاء سلاح حزب الله والاستمرار نفوذه في الداخل اللبناني. السؤال، أين أصبحنا اليوم بعد 26 عاما على خروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ الخسائر البشرية بالآلاف والخسائر المادية بمليارات الدولارات، عشرات البلدات والقرى في الجنوب مدمرة بالكامل، مئات البلدات الجنوبية تهجر منها أهلها، الضاحية الجنوبية نصف مهدمة، البقاعان الغربي والشمالي تحت التهديد الدائم. فبأي عيد نحتفل بعد أن استجلبنا لبلدنا كل الويل والثبور وعظائم الأمور، إسنادا لغزة وثأرا للخامنئي، وكأننا خلقنا لنكون وقودا على مذابح ساحات ومحاور لا ناقة لنا بها ولا جمل ولا يورانيوم. يتابع دكتور شرب العزار، والطامة الكبرى أن ليس هناك دولة في العالم عدا إيران طبعا استنكرت أو تستنكر ما تقوم به إسرائيل، لأن العالم كله يعتبر أن إسرائيل هي المعتدى عليها وهي تدافع عن نفسها وعن سكان شمالها من تهديدات حزب الله. هل يمكن بعض حلفاء إيران اعترضوا؟ بلى، ويتشاطرون على الدولة رئاسة وحكومة ويلعبون على الألفاظ، مفاوضات مباشرة لا، مفاوضات غير مباشرة نعم، وكأننا أصبحنا على مشارف تل أبيب بعد أن صلينا في القدس. انتهت مقالة دكتور شرب العزار في صحيفة اللواء. لا بيسوى مرق كام رسالة.

0: بيسألني رشيد أكيد من باب المزح، روحي عند الولي الفقيه والبسي عباية الإمام بتصيري تعرفي كل شيء. بتعرف أنا أي عباية بس بلبس يا رشيد؟ أنا بلبس عباية مجد لبنان اللي بقي مرتفع اسمه وبقي موجود بسبب كل نقطة دم من دم شهدائنا اللي سقطوا حتى ما حدا يقدر يسيطر على هالبلد اللي هو أساسا موجود منذ التاريخ، والبلد الوحيد بالعالم اللي مذكور بالكتب السماوية وما حدا غيره مذكور. هيدي هي العباية الوحيدة اللي أنا بلبسها يا رشيد.
1: شمس طلينا بعهد الطفولة فيك.
0: رجاء عم بقول الله يخلص لبنان بخير وسلامة، ومارلان عم بتقول يجب أن تحتفل إسرائيل بأخذ الجنوب، وحزب الله يجب أن ينكس

0: دي حاجة لدم او نيجاتيف، لانه عطيه دواء ودواء نزع يعني فسد له دمه وحالته كتير خطرة. مار يوحنا بيجوني
1: يعني الـ أيوة.
0: فاذا بتريدوا اذا فيكم تعملوا لنا شي نداء عاجل،
1: هيدا هو
0: او نيجاتيف، لانه الزلمه حالته كتير خطرة ومرته طلبت مني وهذا رقمه، فاذا بتحبوا تتاكدوا تتصلوا فيها.
1: اوكي
0: شكرا، يعطيكم العافيه.
1: سلامة قلبه. فاذا الرقم هو 03-97-37-39 سانت جون الايوبي جوني. حيالله حدا بيقدر او قريب بحاجه ماسه لدم من فئه او نيجاتيف لرياض يشوعي.
2: الله يخلص لبنان بخير وسلامة. ومارلين عم بتقول يجب أن تحتفل.
1: ليش مسجل لنا صوتنا يا روجير؟ اسمع بيير.
3: بونجور بونجور، كيف نار سافا؟
1: الحمد لله.
3: أنا اللي بيضحكني إنه جماعة 8 أذار بيقولوا إنه هن اللي شالوا الإسرائيلي وهن اللي عملوا التحرير، وما بدهم يفهموا إنه قرارات دولية. وزيت الشيء جماعة 14 أذار إنه هن اللي شالوا السوري وبقوتهم شالوا السوري، وقت اللي مات الحريري مش طلع قرار دولي إنه ينسحبوا من لبنان. للأسف نحن بدنا كتير لنصير شعب.
1: زياد بيقول نحن فعلا صرنا وقود والأفق عنا مسدود، كيف بده يجينا الحل والوطن ما عنده حدود. أنا موافقة معك يا زياد. بقرأ بعد رسالة من صديقنا مروان أبو عجرم بيقول خطأنا الأكبر هو اعتقادنا بأننا لا نخطئ، وبكلام آخر أن نعرف كيف نعالج الخطأ، وهذا هو الجوهر. يعني بيقول لا ينبغي علينا الاستمرار بتجاذب غير مألوف يحمل الكراهية والحقد، فالأسلوب السيء والخاطئ يسبب بالإساءة والعداء فيما بيننا. شكرا لك يا مروان.
4: يا بيتي ما برضى يسيب بيتي أنا سلاحه.
1: شكرا كتير لك إلي مسيحي. بشكر كل اللي رفقونا بهالفترة. أكيد أنا لقائي رح يرجع يجدد معكم بكرة بإذن الله الساعة 10. إلى اللقاء.

0: بولي كلينيك، حماية قلبنا تبدأ في رحم الأم، وأي تهديد لصحته إنذار خطر لحياتنا. صحة القلب محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتور أنطوان إستفان، الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: لبنان الحر.

0: حوار حر
1: بين الاتفاق واللا اتفاق. ما هو مصير الهدنة في لبنان؟ هل يبقى المسار اللبناني التفاوضي منفصلا عن المسار الإيراني؟ وما هي خلفيات وكواليس المفاوضات العسكرية؟ مع العميد سعيد الإزاح مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.

تحية طيبة موجز أخبار الثانية عشرة إلى ربعاً من لبنان الحر. في الميدانيات الجنوبية تقدمت قوة إسرائيلية إلى أطراف زوتر الشرقية ومنطقة الحمراء ومحيط المدينة الكشفية تزامنا أغارت المقاتلات الإسرائيلية على باريس وبرعشيت والدوير حي الوادي ومحيط حريص ودير قانون ورأس العين قضاء صور. إلى ذلك ارتفعت حصيلة قتل الغارات على مشغرة إلى 14 قتيلاً وسط استمرار عمليات رفع الأنقاض. كما فجر الجيش الإسرائيلي ثانوية بنت جبيل الرسمية وسجلت غارات على الريحان وفق معلومات إسرائيلية. فقد عقد اجتماع أمني تقرر فيه تعميق العمليات وتكثيفها إلى عمق البقاع ومناطق لا تتجاوز الخط الأصفر. كما أن اتصالا سيتم اليوم بين نتنياهو وترامب لمناقشة مختلف الخطط التي وضعها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ومن بينها توسيع القتال حتى بيروت. الجيش الإسرائيلي أعلن أن مسيرة أطلقها حزب الله انفجرت قرب الحدود اللبنانية من دون إصابات. من جهته رأى قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الواقع العملاني في الشمال معقد ومتغير ويتطلب التكيف المستمر. بعد مراجعة القضاء أخلت الشرطة العسكرية سبيل 5 موقوفين في إشكال مغدوشي وعنقون من أصل 8 وأبقت على توقيف شخصين من عنقون وشخص من مغدوشي. لفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. أضاف: اعترضنا مسيرتين وطائرة مقاتلة من طراز F-35، كما أسقطنا أمس طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 بعد رصد استخباراتي دقيق. أملت الخارجية الصينية أن تغتنم واشنطن وطهران الفرصة لتوصل إلى حل من خلال الحوار. كشف رئيس الأمن الفيدرالي الروسي أن عملية اغتيال القيادة الإيرانية تمت من خلال الحصول على إحداثيات أماكن تواجد القتلى بواسطة برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران. وقال إن المنصات التكنولوجية الغربية تخلق نقاط ضعف كبيرة لدول رابطة الدول المستقلة أمام الهجمات الإلكترونية التي تشنها أجهزة الاستخبارات في دول الناتو. قال مصدر عسكري إسرائيلي أن قواته تفرض حزاما أمنيا قويا على محور فيلادلفيا، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل وفقا لاتفاق ترامب لتفكيك سلاح حماس في قطاع غزة. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

بوليكلينيك. حماية قلبنا تبدأ في رحم الأم، وأي تهديد لصحته إنذار خطر لحياتنا. صحة القلب محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور أنطوان إسطفان، الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. بوليكلينيك مع

أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جون حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. باختصار، يمكننا اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تغيير العوامل التي يمكن التحكم فيها، إذ قد تؤدي العديد من الحالات الصحية ونمط الحياة والعمر والتاريخ العائلي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فهذه تسمى عوامل الخطر، ولا يمكن بالتالي السيطرة على بعض هذه العوامل مثل العمر أو التاريخ العائلي، لكن يمكن في المقابل اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكن التحكم فيها. صحة قلبنا وما يدخل في هذا الإطار من عوامل وعوارض وأسباب ستشكل محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع دكتور أنطوان أستفان الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. ومع دكتور أستفان سنتحدث عن كل ما يحيط بصحة القلب من صلة، كما سنتطرق إلى ما لحق مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا من تطور، بخاصة فيما يتعلق بصحة القلب، فحوصات ومتابعة وتقنيات.

0: دكتور أنطوان إستفان، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. أهلا وسهلا ببيتك دكتور إستفان.
1: ماشي كتير، ماشي على الاستضافة. نتطرق لمواضيع كتير بتهم الجمهور، وبنفس الوقت يعني في كتير اشياء بيعرفوها وفي كتير اشياء يمكن ما بيعرفوها او بيعرفوها بشكل مغلوط.
0: نحن عم نعرف حضرتك دكتور لكم باع طويل وعريق في مخص التوعية الصحية، ايضا هذه ناحية كمان اللي بيعرفوا حضرتك بيعرفوا هذه الناحية. دكتور كمان رح نستغل الوقت مع حضرتك تنحكي عن مركز عريق بخدماته، واللافت في هذا المركز المقصود بمستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا انه دائم التطور ودائم الجاهزية، وكتير برامج حققها وبرامج واعدة على كل المستويات الطبية والاستشفائية وغيرها بإذن الله سيحققها قريبا بوجود حضرتكم وكل القيمين على المستشفى.
1: صحيح، مستشفى جا من محل بعيد
0: حقيقة. هيك اسمح لي بالبداية وجه تحية لرئيس مجلس الإدارة دكتور ميشيل مطر ولمديرة المستشفى مدام كارين صليبة، أيضا لجهودهم المستمرة والدائمة. دكتور أنطوان إستفان، يعني نحن في زمن للأسف بات السرطان أو وأمراض القلب أيضا وكأنها وباء، يعني كنا نقول تدخين وكنا نقول كوليسترول وغيره وغيره وبيئة وتلوث، ولكن الظروف الضاغطة جدا يلي عم نعيشها غيرت كتير مفاهيم، وصار حقيقة يمكن للشعب اللبناني بحاجة لينعمل دراسات، ودراسات للأسف رح تغير كتير بمفهوم الطب يمكن هيك لو شوي عم ندالغ بهالموضوع، ولكن حقيقة هناك حالات كتيرة، هناك حالات يمكن ما بعرف هلأ حضرتك رح تخبرنا إذا ضمن المستويات والإحصاءات يلي منعرفها أو أنه شو عم بيصير. السؤال الأول دكتور إستفان قبل ما نحكي عن القلب وصحته وغيره وغيره وغيره، كثير بنسمع أطباء بيقولوا طالما عم تعملوا الأمور على البارد أنتم في حدود الأمان، ما أهمية الفحوص المبكرة يلي بنعملها على صحة السلامة للقلب؟
1: بالحقيقة أهميتها كثير كبيرة. هلأ ما بدنا يعني أنا على طول بقول بالطب واحد واحد ما بيعملوا اثنين،
0: نعم
1: للأسف بضل عندنا مفاجآت بتصير، بس إذا بدنا ناخدها نسبيا، إذا المريض تابع حاله أو الشخص تابع حاله، لأنه يمكن ما يكون مريض أو مش عارف أنه مريض، هو تابع حاله مظبوط دوريا، عمل الفحوصات اللي لازم تنعمل دوريا، هول نسبة المفاجآت بتخف كتير.
0: نعم.
1: وفينا نلقط أمراض بوقت مبكر أكتر، بما فيهم يعني هلأ نحلق عن القلب، بس كمان في كتير إشياء، السرطان، السكري، كله هيدولة كل ما كنا عم نعمل فحوصات مبكرة كل ما نلقط الأمور بمرحلة أولى بكير.
0: نعم.
1: وبس نلقطها بمكير بصير علاجها أهين.
0: دكتور نعرف كتير أشخاص بيقولوا إذا هناك تاريخ أسروي أو تاريخ عائلي بأمراض القلب. دكتور وقت نقول تاريخ أسروي يعني بده يكون الأب والأم مصابين بالقلب تكون في تاريخ أسروي أم أنه لا مش هيك؟
1: لا مش بالضرورة.
0: نعم.
1: لأنه بيقدر يكون الأب أو الأم، وبيقدر يكون حدا بالعيلة أبعد، خال
0: أو
1: خالي أو عمي جد صرنا هنفي بعيد، بس بعدنا بنعتبره تاريخ عائلة.
0: نعم.
1: وهون بهذا الإطار بيختلفوا الرجل والمرأة.
0: نحن نعم.
1: نعرف أنه المرأة بعمر طالما بعدها بتجيها الميعاد،
0: نعم،
1: نوع من
0: وقاية
1: نوع من محمية بطريقة أو بأخرى، بس هون إذا عندهم حدا بالعيلة مرأة أصيبت بأمراض القلب بعمر مبكر،
0: لا،
1: صار هون نسبة الخطر عالية. فما بدي خوف العالم يعني، هون جايين بس نعطي توعية
0: نحن. صحيح.
1: فالطبيب المعالج، وهون بدي أخد بس نص دقيقة وتقول نحن ما جايين هون نقعد محل الطبيب المعالج، لا دورنا ولا منقدر،
0: هدفنا وقائي،
1: هدفنا وقائي.
0: صحيح.
1: وبالتالي كله بيرجع لعند الطبيب المعالج.
0: نعم. دكتور في حال كان هناك تاريخ أسروي، بأي عمر تنصح حضرتك الأولاد أو الشخص يعني يعمل فحوصات مبكرة يلي رح نحكي عنها لاحقا أكيد؟
1: حسب شو عم نحكي بالتاريخ الأسروي. إذا تاريخ أسروي ضغط مثلا،
0: نعم،
1: مفروض يعمل وبيتابع وقت كتير مبكر ويتابع يعني عم نحكي بالثلاثين مثلا، والأمور بترتبط بطريقة كبيرة بهيدا التاريخ الأسري وبأي عمر بلش. يعني إذا عنا حدا عنده بعائلته أمراض قلب أو ضغط بلش بعمر 30،
0: نعم،
1: مفروض هو يبلش بال هو أو هي يبلشوا بالفحوصات المبكرة أو الكشف المبكر قبل 30. نعم. إذا كانوا بال50 صرنا عم نحكي بغير محل.
0: غير محل. عظيم. دكتور أنطون أصفان، نحن في لبنان نعرف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وأحيانا بكل ما للكلمة من معنى ما فينا ندين الناس ونقول ليش ما عملتوا فحوصات. أحيانا شخص ما في مقدرة، وكتار من اللبنانيين للأسف بانتظار أن يكون هناك نظام صحي إن شاء الله قريبا إن شاء الله. أوقات يمكن استشارة الطبيب هن عاجزين أنه يروحوا يسألوا مش بس فحوصات، وهون أهمية مراكز الرعاية الأولية. وحلقتنا اليوم هذه تشمل إلى الوقاية أيضا الإضاءة أنه في أمكنة ممكن يروحوا عليها مراكز صحية ومحترمة وفيها تقنيات يمكن أكثر من غير مستشفيات، كيف يستفيدوا منها بأسعار مقبولة ومخفضة بالمتناول للجميع. واسمح لي هون هيك افتح مزدوجين نحكي عن مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا، يلي مثل ما ذكرنا يسجل نشاط بكل ما للكلمة من معنى رغم كل الظروف في مختلف المجالات الصحية والاستشفائية. دكتور، فيما خاص أمراض القلب، شو بتخبرنا عن الإمكانات، عن المهام، عن الوظائف التي يقوم فيها المستشفى، وكيف بإمكان المريض أن يستفيد سواء في مخاص القلب أو غير أمور؟ جملنا الأمور ببعض.
1: جملت الأمور، أي سؤال كتير كبير.
0: نعم.
1: جون، أول شيء نحن بدي حابس حدي شغلي، نحن بأي حوار توعي،
0: نعم،
1: مش عم ندين حدا.
0: نعم.
1: والمواطن كلنا بنعرف الحدود والأزمات الاقتصادية اللي مرقت عليه، وما بدنا نقعد نعددها هلا لانه مش شغلتنا اساسا، بس بنعرفها ونعرف انه اللي ما عم بيتابع ايام بكون منه قادر يتابع للاسف. هلا ترجع على سؤالك، مثل ما قلنا بدايه الحلقه، مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا اجى من محل بعيد وتضرر كتير وقت
0: المرفق،
1: المرفق. ولو ما اصرار وهمه القيمين على المركز والأطباء والموظفين يمكن ما شايفينه هون اليوم، بس في إصرار. وشو منقدم بالوقت الحاضر عم بحكي؟
0: صحيح.
1: شو منقدم خدمات اليوم؟ أول شيء عنا الخدمات بالعيادة تبع الوقاية الصحية الأولية.
0: نعم.
1: عنا تقريبا كل يوم طبيب قلب نحن.
0: كثير منيح.
1: يومية 5 أيام بالأسبوع في 5 أيام طبيب قلب موجود هونيك بيستقبلوا للمريض بالمستشفى، بيحولوه على العيادة بأسعار
0: في متناول الجميع.
1: مبدئيا مفروض تكون في متناول،
0: نعم،
1: الجميع، وهي موافقة عليها بالوزارة.
0: نعم.
1: بالنهاية نحن مستشفى حكومي تابع للوزارة بطريقة أو بأخرى،
0: يعني نفس أسعار مراكز الرعاية الأولية بكل المناطق تقريبا
1: مبدئيا.
0: نعم.
1: هلأ كان ناقصنا معدات وكنا عم نجرب نجيبه. طبعا مستشفى الكارنتينا بتاخد وقت لانه بدك تأمن تمويل، بس برجع على اصرار القيمين والمديرة ورئيس مجلس ادارة وكل مجلس
0: كل
1: ادارة باصرارهم وصلنا لمحل اليوم عنا بالمستشفى مركز تشخيص، بسميه تشخيص انا طبي،
0: لانه
1: يعني مش كل الخدمات بعد عنا اياها وهلا بنتطرق له، يعني صورة صوتية، فحص جهد، المكنات اللي بتسجل دقة القلب، المكنات اللي بتسجل الضغط، حتى سكانر اللي عنا بيعمل صور للشرايين القلب.
0: نعم.
1: هدول موجودين.
0: هدول يعني هن اهم شيء مفروض يكونوا متوفرين.
1: بالمبدأ قسم كبير من التشخيص بصير هوني قبل.
0: صحيح.
1: ما يوصل المريض على مرحلة بده تمييل او ما بده تمييل، بده يركب له رسور او ما يتركب له رسور، فهو بيجوا بالاول وهو عنا ياهن هلا، ومكانات حديثة.
0: نعم.
1: بلشنا نشغلها قسم منها، قسم التاني موجود ومركب بس بدنا نظبط المكان ونبلش فيهم، يعني عم نحكي 2-3 أسابيع بكونوا كلهم شغالين.
0: يعني هذه فينا نقول بهالظروف وبهالتحديات اللي عم نعيشها هذا يعتبر إنجاز بكل ما الكلمة من معنى كمستشفى حكومة قدر وفر هذه الإمكانات.
1: فعلا.
0: أكيد الإمكانات البشرية لا لازم نحكي عنها، نحن الطبيب اللبناني سواء بمستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا أو بكل مستشفيات لبنان ترفع له القبعة.
1: انه نحن الاطباء اللي بمستشفى بيروت الحكومه بنحكم بالمستشفى وبنحكم غير مستشفيات كمان.
0: صحيح.
1: يعني المريض عم ياخذ نفس نوعيه الطب اللي بياخذها برا.
0: نعم.
1: من ناحيه العنايه الطبيه بالعياده. واليوم بكل ما عم نفتح قسم عم نشدد على النوعيه انه ما رح نفتح بمكانات ما بتعطينا نوعيه، بدنا مكانات تعطينا نوعيه
0: وتواكب العصر،
1: تواكب العصر وبروتوكولات واضحه كيف بدنا نشتغل.
0: نعم.
1: عم نجرب نحط المستشفى بمحل هو بالنهايه مستشفى جامعي.
0: صحيح.
1: وعنده نحن بالمستشفى الحكومي الكارنتينا في اتفاقية تعاون مع جامعة البلمنت.
0: نعم.
1: شو المستوى اللي عم ياخذوه العالم بده يطلع
0: يعني بروتوكولات جامعية مثل أي طبعا. مستشفى. نحن أكيد بإذن الله دكتور لن نستبق الأمور، ولكن كاسم قلب تحديدا كون حضرتك طبيب قلب رايحين على توفير التمييل وغير من الأمور في المستقبل إذا الله رأى.
1: إن شاء الله عنا هلأ مشكلتنا هي محل ما بنحطه. اليوم في مستشفى جديد عم يتعمر مفروض يخلص بآخر 26 أوائل 2027 ورح الخطة هي أنه يكون في بهذا المستشفى قسم تمييل، ما بعرف جراحة قلب. عم نخطط لك كيف تتنفس دغري او بعد كم شهر، بس انه المخطط وارد.
0: نحن عم نتابعكم دايما، ولا مرة فكرتوا بشيء الا بإذن الله تنفذ
1: ان شاء الله.
0: دكتور أنطوان أصفان لو سمحت وقفي قليلة مع الإعلان وبنرجع نتابع الحلقة مع حضرتك.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
3: بوليكلينيك، داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.
0: أعزائي المستمعين مرحب فيكم مجددا مع الدكتور أنطوان أصفان الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. دكتور فتحنا نفسي مع حضرتك على مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا وتحديدا في مخص أمراض القلب، أكيد رح نتابع بسياق الحلقة، ولكن إذا تسمح دكتور هذه الحلقة كما ذكرت وأكدت علي أنه هي حلقة وقائية، مش عم نعالج أشخاص عبر الهواء. هناك أمور كثيرة في حال تم تفاديها أيضا تساعد أن تكون شراييننا وقلبنا بصحة جيدة، وفي مقدم هذه الأفات الأمراض القاتل الصامت هو ارتفاع ضغط الدم. دكتور أصفان ما له وما عليه ارتفاع ضغط الدم؟
1: عليه كثير، لا له ما بعرف.
0: نعم.
1: ليك بدي ما بدي
0: عركي
1: جراس، لا ايه وعركي جراس المستمعين.
0: نعم.
1: بأرقام كتيرة، بس كم رقم
0: تفضل.
1: عنا بلبنان بحدود تقريبا بالمعدل 35% من البالغين معهم ضغط.
0: هذا رقم اكتر من كبير.
1: كبير.
0: نعم.
1: ايه. والضغط رح نحكي بسياق الحلقة، رح يشوفوا رح يسمعونا عم نكرر كتير أمور. هو بالحقيقة كل العوامل اللي رح تذكرها تتشابك مع بعضها.
0: نعم.
1: لأنه بس وصل على مريض معه بالقلب أغلب الأيام بيكون معه ضغط وسكري،
0: مش عارف
1: هو أو عارف، مش مهم، بس أنه بيكونوا سوا عم يشتغلوا. إذا عم بدخن بيكون دخان سوا، ما رح استبق الحلقة. هلأ أمراض المريض اللي معه بالقلب في تقديرات عالمية بتقول بحدود بين 50-60% من اللي معهم بالقلب معهم ضغط. مرض الضغط إذا منه مضبوط بطريقة جيدة بأثر على شغلتين، بأثر على شرايين القلب، بأثر على عضلة القلب. عضلة القلب بيصير فيها سماكة أكتر من اللزوم،
0: تضخم بالمفهوم
1: العام.
0: نعم.
1: سماكة أكتر من اللزوم، ما بقعد يشتغل القلب مثل ما هو لازم يشتغل. مع الوقت بصير ما عم يشتغل أبدا. وأما الشريين فهي الضغط بيلعب مع ما تبقى من عوامل ليسبب شيء منسميه تصلب الشريين. تصلب الشريين بالمفهوم العام إذا بدي أشرحه للمستمعين هو الشريين بدي ما يصير ياخد ويعطي ويكون مطاط بصير قاسي ما بعود مطاط كفاية ومع الوقت بصير عم بسكر وهذا التسكير هو اللي بيؤدي
0: لجرحات
1: اللي بنعرفه جرحات أو أو بداية جرحات.
0: دكتور إصفان مثل ما ذكرنا إنه القاتل الصامت يعني احيانا بيكون شخص بيقول روح لفحوصات قلب تفحصوا حضرتك مرة واثنين بيطلع انه ضغطه كتير عالي لا حاسس بعوارض ولا عنده شيء وبصير يعرق ويعبي وهو دجا بيكون سنين وتراكمات والى اخره. طيب يعني اوقات ممكن يكون في ارتفاع ضغط الدم دكتور إصفان بدون ما يكون في اي عوارض؟
1: باغلب الايام بيكون ارتفاع ضغط الدم بدون عوارض.
0: نعم
1: محلات يلي منشوف فيها عوارض هو بس يطلع فجأة ضغط الدم بيقدر يسبب وجع راس او عبقة مثل ما عم بتقولها بس غير هيك اغلب الايام ضغط الدم بيجي بدون عوارض خصوصا اذا ضغط الدم عم يبني حاله كان شوي شوي عبر السنين بصير الشريين والجسم معود عليه ما بعود يحس المريض مش معناتها ما بعود يأذي بس المريض ما بعود يحس فيه
0: للأسف.
1: اي ضغط الدم شغلة كتير مهمة بده ينتبهوا للعالم وبدي اخد استغل هاي الفرصة عن نحكي على ضغط الدم لأنه
0: نعم.
1: يعني بالضغط الدم وبالكوليسترول وبالسكري وكل هاي دولة كل فترة عم يطلعوا توجيهات جديدة من المنظمات الدولية تبع أمراض القلب وأمراض الضغط وعم ينزل أكتر وأكتر
0: أرقام.
1: الأرقام اللي مسموح نوصل له بالضغط نفس الشيء.
0: نحن اليوم وين دكتور؟
1: نحن اليوم يعني تحت فوق 13 سنة صرنا بمحل اللي متعرف عليه 13 العالي على 8 على 9 صرنا بمحل لازم يشوف طبيبه.
0: عظيم جدا دكتور لو سمحت كتير أشخاص كتير بنعرفهم وكتير على السوشيال ميديا بنشوفهم ما بدنا ناخد ضغط دمنا طبعا نعرف إذا عالي أو لا لهالناس اللي عم بتجاهلوا هالشي هيدا وهلا صار كتير سهل دكتور بالأول كنا نروح عند الدكتور ونفخ الإيد هلا نروح على الصيدلية أو بالبيت يعني صار كل بيوت عنا منها هالماشين تبعو قياس الضغط وبعتقد دقيقة إلى حد ما إذا كانت نوعية منيحة. تجاهل أو إخفاء ما قد يكون لا سمح الله ارتفاع أو لا قديش بيحمل الشخص تبعات أوقات ما بعود في رجوع عنا للأسف.
1: هالشي مزبوط بالضغط هالشي مزبوط بغير أمراض مثل السرطان مثل السكري أنا ما بياخد ضغطي لأنه بخاف أعرف أنه في ضغط معناتها عم بتعامل عن الحقيقة اللي موجودة وهذا التعامل عن الحقيقة ممكن يودي لإما أمراض قلب أو أمراض نشيف بالرأس أو نزيف بالرأس إذا طلع فجأة الضغط
0: لأنه مشاكل تراكمية كمان.
1: إيه يعني اليوم عم نحكي بمحل عرفت معي ضغط أخي أعطيني دواء أو دوايين اللي هن الحكيمة طبيبة أخذتهم على مدى حياتي بيتعود على أخذ الدواء المريض وما بعود ما في مشكل يعني برجلش وقته على برجلش دواء وقته مش وقته على الدواء بينما إذا أصيب بأي واحد من الأمراض اللي عم نحكي عنها راحت على مدى الحياة.
0: نعم دكتور بأي عمر هيك على صحة السلامة سواء في تاريخ أسروي أم لا إنه شخص يأخذ ضغطه هيك على سبيل انه
1: يعني ما في شيء بيمنع ياخذ ضغطه على القليل مره بالسنه
0: نعم
1: او مره كل 6 شهور من عمر 30 مثلا
0: دقيقتين مش اكثر بتاخذ من وقته
1: بدك ايه ماكسيموم اذا ماري على الفرمشيه ياخذ يشتري علبه بنادول كل فرمشيات عندها ضغط
0: 100% دكتور أنطوان إصفان الكوليسترول ما بدنا نقول قصص كبيره مع امراض القلب. هل صحيح انه الارتفاع ولو كان قليل على فتره مزمنه قد يكون ضار أكثر ما يكون هيك ارتفع فجأة ولو على فترة قصيرة؟ هل قد الكوليسترول الضار نقصد هون LDL ناس تعرف انه LDL هو ضار مؤذي للشرايين وللقلب؟
1: الكوليسترول LDL مؤذي أكثر ما فينا نعبر عنه
0: نعم
1: وما بيطلع لفترة قصيرة وبيرجع بيطلع وبضل طالع إذا ما تعالج
0: نعم
1: علاجه في كتير أدوية هلا وشوي كل شوي عم تتطور الأدوية أكتر وأكتر مفروض نشوف الحكيم ونطبع توصيات الحكيم والوصفات اللي بيعطينا إياها وما نوقف الدواء. ما في شيء اسمه أنا اليوم أخذ دواء اليوم بكرة ما بياخده بياخد يومين بالجمعة مثل ما مفروض ينوصف وبيوصفه الطبيب لازم يأخذ الدواء. بعرف أنه وراح أتطرق لهوني أنه في كتير في مرضى بيرجعوا دواء الكوليسترول مثل غير دواء عنده عوارض
0: كل دواء
1: جانبيه عوارد. كل دواء عنده عوارض جانبيه. في كتير حلول له العوارض الجانبيه بدون ما نوقفه، وفي كتير ادويه اليوم متطوره شوي شوي عم تصير متطوره اكثر، حتى منهم بينعطوا تحت الجلد مره كل اسبوعين، مرتين بالاسبوع، مره كل اسبوعين حسب الدواء،
0: وعوارضهم كتير قليله او
1: عوارضهم اقل بكثير من غيرهم.
0: صحيح.
1: برجع بقول ما تهملوا الكوليسترول وخليكم على اتصال مع طبيبكم.
0: نعم دكتور اصفان، احيانا وخصوصا وقت بيكونوا في تاريخ اسروي، احيانا طبيب القلب او يمكن كل الاحيان حضرتك رح تاكد لنا هلا، حتى لو كان الكوليسترول ضمن المعدلات الطبيعيه، يصر طبيب القلب طالما هناك تاريخ اسروي في العائله ان يكون الكوليسترول دون المعدل الطبيعي، هذا التفسير سليم؟
1: سليم.
0: نعم.
1: ما زيك انت عم تقلي بتوافق او ما بتوافق؟ لا بوافق، بس بدي اوضح الامور.
0: تفضل.
1: اليوم نحن ما عم نشتغل على عامل واحد، يعني برجع بقول عنا مريض الشخص اللي معه كوليسترول وبدخن غير شخص معه كوليسترول وما بدخن، شخص معه كوليسترول وضغط وسكري غير اللي معه كوليسترول وحده، سو هول عوامل كلها المريض ما في يحسبها. الحكيم عندنا نحن مثل كالكولاتريس،
0: يعني ميان لإله،
1: ايه بتاخذهم كلهم بعين الاعتبار.
0: صحيح.
1: وبتعطي ريسك على 10 سنين او 5 سنين قد ايه ممكن يكون عندنا في له برام معين.
0: نعم.
1: على ضوء هيدا البرام بينعطى الدواء، وبدو يتنزل الكوليسترول LDL. اليوم تغيروا كتير الارقام، ما بدي فوت بالارقام برجع عن جديد. نعم. بس تغيروا الارقام وصاروا اوطى بكتير مما كنا نعرف، فالافضل برجع بشديد يصير في اتصال مع الطبيب على الاقل بس لنعرف شو بدنا نعمل.
0: يعني كتير مهم دكتور حقيقة، عم تفضلت فيه وقلتوا انه ممنوع ان نتشاطر على الطبيب، ممنوع نكون نحن اطباء ونروح عند الطبيب لا شو بقول الطبيب نعمل، لانه حقيقة في دراسات كمان بتأكد انه اذا اخذنا ادوية الكوليسترول ووقفناها لوحدنا بكون ردة الفعل والضرر كتير كبيرة، لهالسبب كمان ممنوع حتى نوقفها وقت منكون اخدينا، ما بنقول انه صرنا بمعدل منيح لانه عم ناخد هالدواء صرنا منيح.
1: صحيح. اول شيء بدي بس بخصوص بتشاطر على الطبيب، هي مش شطارة على الطبيب، هي بالنهاية المريض له رأيه.
0: صحيح.
1: وبدنا نسمع رأيه للمريض، يعني انا بحب اسمع رأي مريضي على طول، وحتى اذا عم يقرأ على الشات جي بي تي بدي اعرف شو قرأ على الشات جي بي تي،
0: مهم يجي
1: بتفاهم انا وياه
0: على شقاري. صحيح.
1: وبشرح له ومحل اللي ما هو حق بقول له معك حق، ومحل اللي بده شرح بشرح له اياه، بس ما في اي قراءة، لان احنا بنعرف الكتب اللي بندرس فيها ما مش على طول بتحاكي الواقع اللي بنشوفه بكل مريض 100%. ف طبعا مريض عم يقرا على الانترنت ما رح يقدر يحاكي كل الموضوع.
0: صحيح.
1: هون اهميه التواصل مع الطبيب، بس تواصل مع الطبيب ما بيعني المريض ما عنده رايه، وانا بشدد على هذا الموضوع على طول، بسال بطلب باخذ راي مرضي قبل ما
0: احكي. وكثير مهم وقت بيجي عند الطبيب يعرفوا شو ناطرهم كمان. صح. شغله مهمه.
1: صحيح.
0: دكتور ايضا الى جانب ارتفاع ضغط الدم والتدخين وغيرها، بين السكري والقلب علاقه مثل فضلت وقلت عن احصاءات معينه، علاقه كثير وطيده.
1: مش منيحه.
0: مش منيحه. احيانا سكري ولو هيك مرتفع قليلا نكون في عين الخطر الى حد ما، فيما خص القلب عم نحكي تحديدا.
1: السكري كل ما ارتفع كل ما كنا بعين الخطر اكثر.
0: نعم.
1: يعني بس يكون بمرحله ما شيء بسموه بالتوجيهات اللي عنا اياها ما قبل السكري.
0: نعم.
1: هذا معناتها في خطر سكري عالي، شو بنعمل له هون؟ فيها
0: طبيب بيعمل.
1: في طبيب بيعمل، بس نحن مثلا ما زي عم نحكي ارقام عنا بحدود ال 15-20% سكري بلبنان بالاشخاص اللي فوق ال 20 سنه عمره.
0: كمان ارقام مخيفه،
1: ارقام كبيره
0: حقيقة.
1: انا ارقام كتير كبيره، وبنشوف السكري حسب الاحصائيات العالميه اللي بتنعمل بتتراوح بين 30-40% من مرضى القلب معهم سكري، اللي اسوأ من هيك اغلب الايام بكتير محلات بنشوف السكري والضغط جايين سوا،
0: وهناك البكاء.
1: هناك البكاء يمكن.
0: دكتور الشيء اللي الجانب بدنا نشوف نحن الجانب الايجابي كمان حقيقه، يعني كتير في عائلات أدوية كتير متطورة، كتير حديثة، كتير فعالة. يعني أي مشكلة مهما كانت طالما الطبيب برعاية الطبيب وخصوصي بمرحلها الأولى قدي بتوفر مالا وصحة أيضا. يعني أوقات لو اضطر الشخص يعمل فحوصات وكانت الكلفة شوي معينة ولكن توفر عليه مستقبلا لأنه تكبر الأمور فيما بعد. لهالسبب يمكن ما في حجة الشخص ما يشوف طبيب ولو مرة بالسنة مرة بالسنتين ولو كان على صحة السلامة.
1: بوافق رأي لأنه اليوم نحن الفحوصات بعرف أنه الفحص بكلف وما برجع من على اللي بلشنا فيه، ما حدا عم بيقلل
0: صح
1: وما حدا عم بيقلل من عبء العبء الاقتصادي على المواطن اللبناني
0: صحيح.
1: بس فحص دم اليوم أو بعض الفحوصات اللي بتنطلب تنستكشف مبكرا إذا في أو ما في سكري وضغط وأمراض قلب بوفروا علينا على المدى الطويل أمراض بتصير ما في رجع عنا
0: 100%
1: مكلفة كتير، وساعتها هونيك بصير المريض بمحل أنه أنا كيف بدي أتحرك.
0: صحيح. دكتور أنطوان أصفان، كتار من الأشخاص اللي نسمعهم بيكون في بدينة معينة بيقولوا نحن لعنا ضغط لعنا كوليسترول في بدينة نعمل سبور في عضل إلى آخره. البدينة بالمؤشرات الدموية والصحية وغيرها تعتبر عامل آمن أم أنه البدينة مهما كان الصحة لا هي عامل غير آمن في مخص القلب؟
1: البدينة هي واحد من العوامل المباشرة وغير المباشرة يلي بتأثر على أمراض القلب. عم نحكي بس قول أمراض قلب، لا أمراض القلب كلمة كتير كبيرة
0: صحيح.
1: هلأ عم نحكي أغلب الحديث أمراض القلب الشرايين
0: شرايينية صحيح.
1: يعني البدينة بتأثر على السكري بتخليه يعلى وبتخليه ما ينضبط مزبوط بالأدوية بصير بدنا أدوية أكتر. البدينة بتأثر على الضغط، البدينة بتأثر على الكوليسترول، هيدي الطريقة غير مباشرة. والبدينة بطريقة مباشرة كمان بتأثر على تصلب الشريين اللي شرحناه وتسكير الشريين بطريقة تدريجية لنوصل يمكن تسكير كامل يمكن تسكير جزئي بس بنسبة عالية. البدينة بحد ذاتها
0: عامل خطورة.
1: ونحن بلبنان أجان بس مشين لما يفكروا انه لا ما رح اقول هو عالي بس في عنا في اعلى بالعالم. نحن عم نحكي بين 30-40% من حسب اذا ذكر ولا انثى واذا ايضا 30-40% من بدينة بلبنان بنسب مختلفة طبعا.
0: وتزيد للأسف وتنحو الى الزيادة
1: صحيح.
0: دكتور أنطوان أصفان، التدخين يعني هو سبب بكل الأمور، كيف إذا كان بالشرايين والقلب وإذا كان هناك كحول يمكن تتغير الأمور أكثر فأكثر. ماذا عن الكحول والتدخين هيك ولو باختصار؟ أنا بدون حلقة لوحدهم
1: رح أجاوب عن تدخين الكحول السريع شوي.
0: نعم.
1: الكحول نسبة مقبولة يعني ما كتير مرة ومرتين بالجمعة ما بتقطع إلا إذا في أمراض أخرى غيرها. أما بالنسبة للتدخين فالتدخين مشكلتين.
0: نعم.
1: مشكل إنه بلبنان نحن من أعلى نسب بالتدخين
0: ولا بعمر صغير للأسف،
1: ونبلش بعمر صغير
0: صحيح.
1: يعني عم نحكي تقريبا فوق 50% من اللبنانية بدخنوا. عنا تدخين الأرجيلة يلي في قسم من في ناس بيعرفوا انه تدخين بس في قسم ما بيقدر انه تدخين
0: فكر انه
1: لانه شيء بيحسبه سوشيال، يعني انه قاعدين عم نتسلى مع
0: اصحابنا
1: مش تسلي الارجيله
0: عم نتسلى بحياتنا.
1: الارجيله ايه يعني راس الارجيله بيقدر يدسه بيقدر يوزن حسب كبره طبعا، وهيدا بيوزن علبة الدخان عم ياخذهم. فالتدخين كتير نسبته عاليه والمعظم اللي بيصير به امراض القلب بيكونوا عم بدخنوا اي بحدود 70-80%. سو ما بقدر ما بعرف قد ايه واحد بيقدر يشدد على انه توقيف التدخين
0: صح.
1: اهميه قصوى، وهيدا اكثر شيء بنقدر نسيطر عليه بايدنا. يعني اليوم المريض معه ضغط او سكري مش بايده، اجى تعطيه دواء لازم يتابع
0: صح.
1: مزبوط، بس الدخان بايدنا.
0: دكتور للأسف أحيانا مرضى قلب وعملين أزمات قلبية بيضلوا يدخنوا كمان للأسف الشديد. دكتور كتير على السوشيال ميديا نحن نحط الأسئلة قبل ما نستضيف حضرتك عن مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا. حكيت حضرتك بس لو سمحت في كتير أسئلة هلأ عم يوصلوا أنه كيفية الاستفادة خصوصا من أمراض القلب وغيرها للاستشارة الطبية من مستشفى بيروت الحكومي على موعد بيروحوا كيف بتصير؟
1: لا بينزلوا على المستشفى.
0: نعم
1: بيقولوا بفوتوا على مكتب, مش مكتب دخول, مكتب دخول هو داخل المستشفى.
0: نعم
1: بس في مكتب للاستشارات الطبية.
0: نعم
1: بقولوا نحن بدنا نشوف حكيم قلب, حكيم ضغط, حكيم نسائي, حكيم أطفال, بيحولون عند الحكيم اللي بيكون نهاره موجود.
0: نعم
1: وبيخدم
0: معه
1: مبدئيا فرد نهار بيمرقوا
0: كتير يعني سهلة الأمور.
1: سهلة كتير.
0: وخمس أيام من التنين للجمعة.
1: خمس أيام من التنين للجمعة.
0: الفحوصات التي قد تطلب من المريض يمكن إجراءها بالمستشفى أيضا.
1: معظمها إذا يعني أنا ما بذكر فحص من اللي نطلبهم لمرضانا ما قدرت عملته بالمستشفى بالكارنتينا.
0: أكيد هذه أمور جيدة جدا.
1: طبعا.
0: ومستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا هي سانتر لكل اللبنانيين من اي منطقة, هي قريبة على الكل اجمالا
1: حقيقة. بيجي اهلا وسهلا.
0: صحيح.
1: اللي بيجي من حكمه من اخر الدنيا من اول الدنيا تحدنا اهلا وسهلا بالجميع. يعني ما بنطلب المرض لحدا يعني
0: أكيد.
1: بس اذا
0: أكيد.
1: حدا عايز اهلا وسهلا.
0: ودكتور عن جد يعني مش بحاجة لدعاية ولا مستشفى لبنان بحاجة لدعاية, ولكن فيما خص مستشفى بيروت الحكومي مركز الكارنتينا يعني كل الأخبار الجيدة بنسمعها وقت اللي شخص بيقصدكم لأي خدمة. هذه عن جد كمان من الأمور اللي كتير مهمة لأنه بنعرف بلبنان قديش هيك الستريس والامور هيدي, بس يكون الشخص مرتاح وخصوصا على الصعيد الطبي قديش كمان بتساعده على العلاج والتداوي ايضا.
1: طبعا عم نجرب نعمل اللي فينا يعني.
0: نعم دكتور اصفان كتير اسئلة هيك والوقت للأسف عم يخدنا, ولكن فيما خاص أمراض القلب والعادات يلي نحن نتحكم فيها أو الأمور التي قد لا نتحكم فيها, أكثر من الأشخاص بيقولوا أنه إيه نحن مرة سمعنا طبيب عم بيقول أنه لو شخص عمل كل الفحوصات وكان جيد جدا وحتى لو طلع من المستشفى وقال له الطبيب جيد وبعد سنة تعال عندي ممكن يصير معه أزمة قلبية على الباب ويموت. هيدي حجة مثلا
1: بلا يموت لأنه خلينا بالإيجابيات
0: لأنه كتير بيكونوا سلبيين على صحتهم. هالأشخاص شو بتقلهم دكتور هودي؟
1: ليك بأول حلقة قلت لك
0: نعم.
1: احنا بالطب واحد وواحد ما بيعملوا اثنين, يعني احنا بنعمل شو في فحوصات بتكشف
0: وبروتوكولات
1: عالمية.
0: نعم
1: هل هالبروتوكولات 100% بتقلي؟ لا ما بتقول 100%, بس كل ما عملنا كل ما تبعناها بانتظام كل ما خففنا نسبة الخطر اللي نحن معرضين له. ومش عم نحكي خففناه بنسبة صغيرة, خففناه بنسبة كبيرة. هل المفاجآت ممكن تصير؟ ممكن يصير مفاجآت,
0: ولكن بتخفف المفاجآت كثير,
1: كثير من المفاجآت مش شوي.
0: دكتور ايضا سؤال حتى نسأل بدء الدراسات ونسأل ايضا على صعيد الاشخاص يلي لديهم تاريخ اسروي, إذا كانوا أخذين أقصى درجات الحيطة والحذر, هو مكتوب على جيناتهم دكتور أنه سيصابوا بأمراض القلب أم أنه مش بالضرورة؟
1: لا مش بالضرورة.
0: مش بالضرورة.
1: اللي عنده تاريخ أسروي عنده نسبة يعني نسبة أو خطر أعلى من غيره.
0: صحيح.
1: يصير معه أمراض قلب, بس مش معناته أنه أنا عندي تاريخ أسروي يعني 100% رح يصير معي. وكل ما توقيت وكل ما عملت فحوصات بالوقت المناسب وكشف مبكر كل ما خفت هاي النسبة, أو إذا صارت ما بتصير بطريقة صعبة.
0: أيضا سؤال دكتور عم هيك أسئلة سريعة بس كمان بدها كتير شرح. دكتور أوقات شخص بروح عند طبيب قلب بيقول لك دكتور اصفان بليز انا بدي بلش من الاخر, بدي اروح اعمل ميل, ما بدي اعمل ايكو للقلب ولا بدي اعمل فحوصات دم ولا ولا ولا, خدني على الميل دكتور مباشره. هالاشخاص اللي بيكونوا مصرين يروحوا دغري على الميل تعمل لهم ميل دكتور او انه طلبهم مشروع هيدا؟
1: لا يعني في خطوات قبل ما توصل على التمييل.
0: نعم.
1: واذا نشرح له للمريض بطريقه واضحه والأسباب الموجبة اللي ينعمل فيها ميل
0: أو ما ينعمل
1: أو ما ينعمل ميل وشو لازم ينعمل قبل.
0: نعم.
1: أنا يعني ما بعتقد رح يكون في مشكل
0: ما يعمل ميل ما
1: تتفق أنت وياه بتمشي بالخطوات اللي لازم تنعمل.
0: نعم.
1: واحدة ورا التانية بس توصل لخطوة تميل بده يروح يعمل تميل ساعتها بده يعمل تميل قبل خطوة تميل على صحة السلامة
0: حرام. نعم دكتور أنطوان أصفان استرس والضغط والشدة النفسية القاسية جدا والمتواصلة أيام وأسابيع إذا كان معنا كوليسترول ولا سكري ولا مندخن تؤذي القلب.
1: استرس معروف أنه من أحد العوامل اللي بيأثر على
0: ممكن سبب أزمة قلبية
1: بيقدر بس أغلب الأيام استرس بيبقى جاي بيكون المريض عنده أو الشخص عنده أو بدخن أو كوليسترول أو ضغط أو سكري فبكونوا مجموعين سوا بس هو ك
0: سبب مباشر
1: بيقدر يعمل
0: حضاري بس هيدا المشكلة للأسف مش بالإيد أحيانا دكتور. كتار أشخاص بحسوا بخفقان عدم انتظام ويتجاهلون هذا الأمر. هالأمر قد يكون ما عم نخوف قد يكون خطير جدا. هالمشكلة هذه اللي نحن نستسهل فيها أحيانا إيه قلبي عم بدق بسرعة ماشي الحال ما رأيت بس عمل هيك بصير هيك عدم انتظام ضربات القلب إلى أي مدى خطير وما العمل على وجه السرعة.
1: هذا شابيتر كبير فتحته
0: 100% بس كتار بعينه منه هالموضوع ومش اخدينه جديا
1: اغلب الايام بكون شغلة بسيطة.
0: نعم.
1: في ايامات وقت ما بتكون بسيطة بتقدر تكون خطيرة هوني من هيك هوني بعد اهمية
0: فحوصات
1: شوف الطبيب بالاول قبل الفحوصات لانه لهم فحوصات خصوصي.
0: نعم.
1: قبل الفحوصات شوف الطبيب تياخد منه تاريخ مزبوط العوارض شو عم بتصير وكيف عم بتصير وبيطلب له الفحوصات تدريجيا وبساعتها هو بيحوله المحل ما لازم يروح وبيعرف اذا خطر ولا لا.
0: نعم دكتور اصفان مثل ما تفضلت نحن هالحلقة هي هدفها المريض لهالسبب له حق المريض يسأل اي سؤال
1: طبعا.
0: من الاسئلة المسؤولة اللي سئلت احد المرضى راح لعند طبيب مش متخصص بامراض القلب عمل تخطيط قلب طلب له قري قال له ما في مشكلة راح عند حكيم قلب قال له لا في مشكلة طبيب القلب يقرأ تخطيط القلب غير الطبيب العادي هيك بشكل عام
1: مبدئيا مش مفروض هلأ في اشياء شوي دقيقة.
0: نعم.
1: ممكن اللي بيقرأ كتير تخطيط يشوفه أكتر من غيره بس
0: بشكل عام دكتور يمكن اي اختصاص ما عم نقول حكيم قلب او غير قلب اي اختصاص هو الافضل نروح عند الطبيب المختص
1: بس انا بس يعني صعب تكون هيك صارت لانه حتى الاطباء غير المختصين
0: نقلا عن المستمع
1: نقلا يعني حتى اطباء غير المختصين كل الاطباء عندهم تدريب بقراءة تخطيط القلب.
0: دكتور هل احيانا الذبحة الصدرية او الازمة القلبية وقت بدها تصير تعطي عوارض وبتكفي ام انه احيانا قد تعطي عوارض وما بتكفي لانه نحن عم نقول احيانا الشخص بيكون عم بيتعرى وبارد ودقت قلبه لاخره بيقول لو قلب كانت كفت هيدا هالاعتقاد لو قلب كانت كفت دقيق
1: لا لانه اليوم اللي بيجي هيدا عم بحكيك بالدراسات
0: نعم.
1: اللي بيجي عامل جرحة كاملة يعني بعده بوصل على المستشفى بعده عم يتعرى وبعده وجع صدر ولا ما هنالي إذا قدرنا ناخد منه قصة المرض تبعه ونغوص فيها أغلبون بيقولوا إنه قبل بجمعة أو قبل
0: حسينا بشي
1: حس بشي.
0: نعم.
1: طبعا مريض حس بشي يعني طالع درج ضيق نفسه وهيك حس بإزعاج بصدره ما رح يقدر مبدئيا أول مرة بس من هيك مع الوقت ومع كثرة التوعية بصير المريض يعرف حاله وبيعرف أنت بروان الحكيم ولا لا.
0: دكتور طالما جبنا هيك سكري سؤال على السريع عنده المشاكل سكري عوارض القلب تختلف عن الشخص العادي صحيح؟
1: ببعض الأحيان
0: بعض الأحيان
1: بعض الأحيان بيعمل بنسميه كريز

0: الوقائية بمستشفى بيروت الحكومي مركز الكارنتينا أو غير مراكز. إدي مهم العوامل الطب الوقائي عندكم فيما خص تحديدا مشاكل القلب، هل من حملات يخطط لها مستقبلا؟
1: هلا هي مبدأ الصحة الرعاية الصحية الأولية هو وقاية،
0: وقاية
1: من شيء، وإذا في شيء علاج.
0: نعم
1: نحن إيه عنا مخطط بس تحضير مؤتمر خصوصا بالظروف اللي احنا فيها هلا،
0: نعرف
1: مش هين بياخد وقت طويل وبيقولوا كلفة
0: وسفر ومن برا أطباء بهالظروف ولا آخرين.
1: ليك عنا أطباء كفاءة لبنانيين بيقدروا يعطوا مؤتمرات بمستويات العالمية
0: أكيد ومميزين أيضا،
1: فعم ندرس الموضوع في خطة لقله، بدنا بس نحط نقولبها إذا بدك طريقة احترافية تنشوف أمتين بده ينعمل، بس بعد ما حددنا موعد.
0: نحن معكم دكتور لأنه طالما يكون العمل جماعي إن كان إعلام وغيرها الأمور تتكون توصل الرسالة.
1: نحن
0: كما
1: نحن بلا الإعلام ما فينا نشتغل.
0: نحن بنشوف حالنا بحضرتكم دكتور لأنه حقيقة نعرف وبحكم متابعتنا، أنا بحكي عن إذاعة لبنان الحر والبرامج الصحية، نعرف كتير كتير كتير، وحضرتك تعرف أكتر كمان، إذا عم بيجي أحيانا أوروبيين ومش لبنانيين حتى، أوروبيين وأمريكيين تطبوا بلبنان، نعرف برا إذا واحد بياخد موعد مع طبيب شو معناتها وقديش بتاخد وقت. دكتور أنطوان أصفان، كلمة أخيرة لو سمحت بنص دقيقة، كيف نحمي قلبنا؟ كنا سواء كنا معرضين أم غير معرضين،
1: بدنا أهم شيء نمط حياة سليم. نعم. يعني لازم يعمل اللي ما حكينا عنه
0: الغداء،
1: صحيح، يعني حركة بالجمعة 3 مرات بالجمعة، مشي 30 دقيقة.
0: نعم هيني وبلاش
1: بلاش نمط الغذائي.
0: نعم.
1: كمان نمط غذائي، مش بالضرورة نجيب الاشياء كلها دايت وتبقى غالية، نحن فينا نعمله بالبيت،
0: مطبخ اللبناني،
1: نخفف المطبخ المتوسطي بسموه.
0: نعم.
1: نخفف المقالي، نخفف الدهنيات بالاكل، نزيد الخضرة بالاكل، واذا عنا اي مرض من نوع او حالة ما بسميها.
0: نعم.
1: مرض، لانه اي حالة من نوع ضغط سكري
0: نعالجها
1: وانتباعها ونوقف الدخان
0: يعني الدخان هو البلاء الأكبر. دكتور أنطوان أصفان الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين، شرفنا، حلقة حقيقة وقائية من الطراز الرفيع، مبنى الأيام.
1: بشكرك على الاستضافة وإن شاء الله تضلوا بهالهمة،
0: ونحن بنوعد المستمعين رح يكون لنا نصايح من حضرتك قريبا في مخاص صحة القلب. ولو اسمح لي بنهاية الحلقة أشكر رئيس مجلس مستشفى مستشفى بيروت الحكومي مركز كارنتينا الدكتور ميشيل مطر، وأيضا مديرة المركز مدام كارين صليبة. أهلا وسهلا دكتور أنطوان أصفان. أعزائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت، موعدنا بتجدد إذا أراد الأسبوع المقبل. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي وإلى اللقاء. بوليكلينيك.

الواحدة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى السكان النبطي للإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. في هذه الأثناء تتعرض أطراف شبعة لقصف بالقذائف الفوسفورية. أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أعرب في خلاله عن امتنان لبنان لمواقفه الداعمة للحكومة ولمساندتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه بتاريخ أمس وقع إشكال في بلدة مغدوشي صيدا نتيجة خلاف شخصي تخلله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، وعلى الفور حضرت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت عددا من المتورطين وضبطت مسدسا وكمية من الذخائر. بشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. يعتزم الاتحاد الأوروبي تغريم شركة جوجل مئات الملايين من اليورو بسبب الاحتكار. ختام الموجز، هذا نداء الإنساني. مستشفى أوتيل ديو بحاجة إلى 4 وحدات واثنين بلاكات فئة أو بوزيتيف للمريضة سناء صباح. للتواصل على الرقم 03-564-799.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. الشيخ نعيم كان يشعر منذ مدة بحالة تبرم وتحسس وحكة تمنع عليه النوم المريح، وتبين عند مراجعة طبيب مختص عبر الإنترنت بعد إطلاعه على العوارض أن الأمين العام للحزب يعاني متلازمة الإسنادولوبيا. وخلاصة هذه الحالة أن المرء يشعر بانزعاج كبير وحساسية مفرطة إذا لم يجد أحدا ليسنده أو قضية ليسندها، وتتحول الحالة بعد الإصابة بها أكثر من مرة إلى مرض مزمن ومستعصٍ. وشرح الطبيب للقريبين من الشيخ نعيم بعد مراجعة تاريخ ملفه أن بوادر الحالة بدأت تظهر أولا على أثر حرب إسناد النظام السوري، وقد تزايدت بعد حرب إسناد غزة وتفاقمت حدتها حتى بلغت ذروتها بعد حرب إسناد إيران. ولذلك وبحسب تفسير الطبيب المختص فإن الشيخ نعيم ولكي يشعر بتحسن معين بادر إلى اتخاذ موقف خلاصته إسناد المعارضين في مملكة البحرين في وجه الدولة كما أعلن في خطابه الأخير. ونبه الطبيب إلى أن الشيخ نعيم قد ينبري بعد حين إذا ما شعر بالضيق والمراوحة إلى إعلان إسناد الهزارة الشيعة في أفغانستان، أو إلى إسناد حزب مجلس وحدة المسلمين الذي يمثل الشيعة في باكستان. إنها الإسنادولوبيا وما أدراكم ما هي. على أن الشيخ نعيم بتعرضه لمملكة البحرين يتعرض لدول مجلس التعاون الخليجي برمتها، مكررا الأخطاء السابقة بالتدخل في شؤون بلدان شقيقة، بل وفي استجرار تبعات سيئة على علاقات لبنان بها وعلى اللبنانيين العاملين فيها بعشرات الآلاف، وبالطبع على أي مساعدات محتملة في المستقبل إعمارا ومالا واقتصادا واستثمارا. الشيخ نعيم لفض فوه قد يشمر قريبا لينزل إلى شواطئ البحرين، ربما تعويضا عن رغبة الأمبراطورية الفارسية الجديدة بغسل قدميها بمياه المتوسط عبر الجنوب اللبناني. فصل ثان. ثمة ناشطون من جماعة البرتقال يقودهم بخاصة حمل وديع بعقل رضيع، دينهم وديدنهم إطلاق الحملات على القوات اللبنانية ورئيسها بمناسبة أو من دون مناسبة، عالطالع والنازل والرايح والجاي، فباعتقادهم أن استهداف القوات والسعي إلى شيطنتها هو السبيل الناجع لإعادة استنهاض الجمهور الذي فرنقع عنهم وإلى إحياء روح معنوية متهالكة وشعبية متآكلة. لكنهم بهذا الخيار البائس يكشفون أكثر إفلاسهم وعجزهم عن مجاراة الواقع. بالله عليكم ورجاء تابعوا وضاعفوا جهودكم المباركة، لأنكم بذلك تغرقون أكثر في الرمال المتحركة وتعمقون أكثر الهوة التي تبلعطون فيها. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 3000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 26000، أما سعر الغاز فانخفض 53000 ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,582,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,600,000 ليرة، مازوت 1,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: دايما حدي
6: حوار حر
5: بين الاتفاق واللا اتفاق. ما هو مصير الهدنة في لبنان؟ هل يبقى المسار اللبناني التفاوضي منفصلا عن المسار الإيراني؟ وما هي خلفيات وكواليس المفاوضات العسكرية؟ مع العميد سعيد الإزاح، مع بسام أبو زيد، الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
6: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
7: بنحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من لقاء أو من حوار حر. بها الحلقة منستضيف العميد سعيد القزح، ومعه رح نناقش التطورات يلي عم تحصل على الساحة اللبنانية وارتباط هذه التطورات بما يجري على الساحة الإقليمية. التطورات مثل ما هو معروف على الساحة الداخلية سجلت بالساعات الماضية العديد من الأحداث، كان أبرزها يعني المواقف التي أطلقت من إسرائيل حول زيادة الضغط العسكري على حزب الله ردا على المسيرات التي يطلقها حزب الله والتي تطال الشمال الإسرائيلي وأيضا القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان، في مقابل يعني المواقف التي كان قد أعلنها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لجهة بأن الحرب ستتواصل وبأنه لن يسلم السلاح، إضافة إلى تهديده بإسقاط الحكومة في الشارع. كل هذا ويجري ولبنان يستعد لبدء جولة مفاوضات جديدة بشقيها العسكري والسياسي. أهلا وسهلا فيك عميد.
8: أهلا وسهلا فيك، صباح الخير لحضرتك وللمستمعين، وشرف لإلكم بلبنان الحر ومع حضرتك.
7: يعني حضرة العميد سعيد الإزح، أول سؤال يتبادر اليوم إلى الذهن: ماذا يفعل الإسرائيليون في جنوب لبنان؟ كيف سيواجهون المسيرات اللي هي الـ FPV التي تسير ب يعني الألياف الضوئية، وخاصة بعد المواقف العالية السقف التي كانوا أعلنوها الليلة الماضية؟ هل نحن باتجاه تصعيد للغارات والقصف المدفعي، أم نحن ربما نشهد يعني كمان المزيد من الاختراقات في الميدان وعلى الأرض؟
8: أستاذ بسام، المسيرات اللي فاجأ حزب الله فيها إسرائيل باستعمالها يلي تعتمد على التسيير بواسطة الألياف الضوئية كانت مفاجأة كتير كبيرة. هي لم تكن مفاجأة سابقا، لأنه تستعمل في روسيا وأوكرانيا.
7: صحيح.
8: إنما أقدم حزب الله خلال مهلة الهدنة بين نوفمبر 24 ومارس
7: 26
8: على تصنيع المئات الألاف من هذه المسيرات. هيدي مسيرات استعمال مدني حولت لتحمل أزيفة أو تحمل وزن من المتفجرات بين 3 و5 كيلوغرام، وبتكون مؤذية جدا لأن صوتها منعدم تقريبا، صعبة الاكتشاف. صارت كل المعلومات عن هذه المسيرات صارت معروفة، مداها عم بيوصل لحدود 15 ل 20 كيلومتر، وما بنعرف بعد نحنا لوين لشو المدى اللي ممكن توصل له. بالنهاية الدافي داها البكرة يلي حامل الألياف الضوئية إن كانت عند الرامة دا ممكن تكون كبيرة، ممكن توصل يعني حتى ممكن تتخطى 30 40 50 كيلومتر، خاصة أنه بروسيا وأوكرانيا عم توصل لهالمديات هيدي. شو بدها تعمل إسرائيل؟ إسرائيل ما بتقدر لغاية الآن ما عم تقدر تلاقي حل لهالمسيرات، لأنه عم توصل بدون ما تكتشف. هذه المسيرات لا تكتشف بواسطة أجهزة الرصد، لا بواسطة الرادارات، ما عم تكتشف عن مسافات بعيدة لحتى يقدر سلاح المضاد للأهداف الجوية بإسقاطها. وهون مش ضروري يكون صاروخ كبير يعني اللي بيكلف ملايين الدولارات، ممكن استهدافها بأسلحة رشاشة، بمضادات أرضية، بالسيستام يلي أو بالمضادات اللي عم تستعملها الولايات المتحدة بالعراق واللي اسمها سيرام يلي بتطلق حوالي 3000 طلقة بالدقيقة.
7: حتى كمان في شيء شبيه ببنادق الصيد بيقدروا يصدروا،
8: في ببنادق الصيد إذا نعم خردق يعني
7: كبير
8: كبير فيها. هي مجرد ما تنصاب بأي مقذوف والقد ما يكون صغير ويحولها عن مسارها ممكن تختل وتتدمر، ولكن الصعوبة هو اكتشافها. مشان هيك هي عم بتفاجئ الجنود الإسرائيليين الموجودين بالأراضي اللبنانية التي احتلت من بعد حروب الإسناد العظيمة اللي أدخلنا فيها حزب الله. فعم بتفاجئ الإسرائيلي، عم توقع في بعض الخسائر من وقت يلي وقفت إطلاق النار أو أعلنت الهدنة الهشة ب 16 نيسان لليوم. صار معلن عن 11 قتيل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وعم توصل على المستعمرات. شو ممكن تعمل إسرائيل؟ ممكن إذا إسرائيل قدرت تعرف المدى يلي قادرين حزب الله يوصلوا له بهذه المسيرات، ممكن كتير أنه يكون في توسيع للمنطقة العازلة، لأنه المنطقة العازلة كان هدفها الأساسي يلي كان معلن من أول يوم بلشت هذه الحرب أنه بدهم يعملوا منطقة عازلة تحمي المستوطنات من الصواريخ المضادة للدروع يلي بتوصل لحدود 10 كيلومتر اللي هي الألماس. ومنشان هيك هني أخذوا التلال الحكمي للمستعمرات على مسافة بحدود 10 كيلومتر ل 12 كيلومتر حسب، وأحيانا أخرى للسبعة حسب طبيعة الأرض هونيك. فهل ستقوم إسرائيل بتوسيع المنطقة العازلة لتوصل ل 20 كيلومتر أو لأكثر؟ هل ستبقى في المنطقة العازلة والخط الأصفر اللي أعلنته، مع أنه عم نشوف أنه هي عم تتخطى للخط الأصفر، وتستمر بتكثيف الهجمات الجوية على منطقة جنوب لبنان وعلى المناطق اللبنانية الأخرى من بعلبك للضاحية لإقليم التفاح لمنطقة النبطية؟ هيدي كلها مفتوح الخيارات قدام إسرائيل تعملها، خاصة أنه عندها التفوق الجوي، وقد يكون الضوء الأخضر الأمريكي قد أعطي لها، خاصة مع التصريحات الأخيرة اللي أدلى فيها الشيخ نعيم واللي ذكرتها حضرتك، واللي أعلن رفضه نهائيا تسليم السلاح ومهاجمة الدولة وتخوين الدولة وإلى آخره. قد تكون حصلت على ضوء أخضر من أجل معالجة هالخطر يلي حيبقى هيدا خطر على الجنود المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، وأنما يبعد هالخطر عن مستعمرات الإسرائيلية.
7: طيب كمان يعني عم نشوف وكأنه إسرائيل كمان تحاول الضغط يعني بالميدان بساحة المعركة. عم نشوف تركيز على مدينة النبطية.
8: نعم.
7: عم نشوف تركيز على تبنين. يعني وكأنه هناك توجه إسرائيلي للتقدم من نحو هاتين المدينتين، نحو النبطية ونحو تبنين.
8: نعم.
7: هل لاحظت هذا الشيء يعني حضرتك؟ نعم. من خلال التطورات العسكرية على الأرض والغارات والقصف المدفعي اللي عم بيصير؟
8: نعم. أنا اللي كان لفتني بالمرحلة الماضية من أسبوعين ثلاثة ولليوم هو تكثيف الهجمات على منطقة النبطية ووصول القوات الإسرائيلية لزوتر الشرقية والغربية واحتلالها تلال زوتر ورجعت انسحبت منها، ولكن الآن عم تحاول ترجع تتقدم وترجع توسع باتجاه يمينا باتجاه الشقيف وقلعة الشقيف ويسارا باتجاه قعقعية الجسر. هيدا بيخلينا، وخاصة هلأ في انذار لمنطقة النبطية، هيدا بيخلينا نفكر انه من الممكن انه يكون عندها احد اهدافها هو توسيع الاحتلال لمدينة النبطية. بالنسبة لمدينة تبنين، تبنين صاروا القوات الإسرائيلية حاليا متواجدة على أطراف حداثة، حداثة بعيدة 4 كيلومتر عن تبنين. في حداثة بيتاحون بترجع تبنين. هن وقت دخلوا الإسرائيلية طيطوقوا بنت جبال، دخلوا من بيت لي فرشاف واتجهوا يمينا باتجاه مشارف حداثة لحتى يحكموا الطوق على بنت جبال، شمال بنت جبال. بعد ما كانوا طوقوها من عيترون وعيناتا يعني شرق بنت جبال، ومن دبل وعين قبل، عين قبل عفوا، عين قبل من غرب بنت جبال. فاليوم عم بيحاولوا يتقدموا على حداثة وعم بيتكسفوا، عم بيكسفوا القصف على تبنين وعلى حريص. ليش؟ لأنه تبنين وحريص بيصيروا هن مقابل تواجدهم بمنطقة حداثة وبمنطقة بنت جبال في طبيعة أكيدة، يعني هيدا بالتحليل العسكري أنه في مقاتلين عم بيستعملوا هالمدينتين للرمايات على القوات الإسرائيلية، إسرائيل عم بتستهدفون. هيدا أولا. ثانيا، مقابل كل مسيرة، احدى الوسائل اللي عم تعتمدها اسرائيل لابعاد خطر المسيرات او تقليل من خطرها او تقليل من رماياتها هو تدفيع الثمن وتكبير الثمن اللي عم تدفعه البيئه الحاضنه لحزب الله. يعني مقابل كل مسيره عم تعمد اسرائيل لتدمير احياء كامله، لتهجير بلدات ومدن، وصلت لصيدا، وصلت لفرحونه، وصلت ل جزين، يعني المناطق بعيدة عن الحدود بحدود 40-50 كيلومتر، عم بتأنذر، عم بتهجر كل سكان جنوب الزهرانة، كل سكان منطقة النبطية. يعني هيدا أحد المعالجات اللي عم تعتمدها مقابل إطلاق كل مسيرة أو إطلاق أي صاروخ على المستوطنات أو على جنودها الموجودين، عم بتحاول يكون في ثمن كتير كبير بشري ومادة ودمار للمدن والقرى اللبنانية. وقد ما عم تقدر، وأعلن امبارح نتنياهو أنه من وقت الهدنة هلأ ب 16 نيسان لليوم صاروا 2600 مقاتل من
7: حزب الله.
8: هلأ ده هيدي المعلومات نحن ما نقدر نعرف،
7: يعني احنا اليوم في عنا بحدود 3200 شهيد لليوم،
8: هودي المعلنين مسجلين، ولكن هناك ما هناك مصادر مقربة من حزب الله أعلنت للحدث منذ أسبوعين أو أكثر أنه في المئات من العناصر داخل مدينة بنت جبال مش معروف عنهم شيء،
7: مش معروف مصيرهم.
8: ويقال، هذه أخبار طبيعي أكيد كمان نحن ما بنقدر نعرف، أنه في أجانب كثير موجودين، من فلسطينيين، من عراقيين، من إيرانيين، مع هالمقاتلين يلي عم بيقاتلوا بجنوب لبنان.
7: طيب كمان امبارح كان الكلام الإسرائيلي، كان من رئيس الأركان ولا كان غير رئيس الأركان، انه مقابل كل مسيرة تستهدف الجيش الإسرائيلي يجب هدم 10 أبنية في بيروت، يعني بيروت وضاحية بيروت. هيدا وين بيندرج هيدا الكلام؟
8: هيدا ضمن دفع أكبر الأسمان مقابل المسيرات اللي عم تستهدفهم. هيدا بمحاولة التهديد وللضغط على حزب الله والبيئة يلي بعدها متمسكة بحزب الله، ورفع التكلفة رفع تكلفة هالمسيرة يلي هي من الممكن عم تقتل عسكري إسرائيلي، ولكن بالمقابل عم بيكون في أثمان كتير كبيرة على الشعب اللبناني، ولأنه هذه الأثمان مش عم بيدفعها فقط حزب الله وبيت حزب الله، هذه الأثمان عم بيدفعها الشعب اللبناني كله، كل لبنان عم بيدفع ثمن الدمار والخراب والضحايا اللي عم بيسقطوا حتى لو كانوا من حزب الله، ولكن بالنهاية هودي شباب لبنانية. بدل استفادة منهم، بدل الاستفادة من قدراتهم داخل المؤسسات الأمنية اللبنانية والعسكرية اللبنانية، عم بيروحوا ضحايا لمشاريع خارجية ولخدمة مشروع ولاية الفقيه ومشروع إيران بالمنطقة، ولاستعمالهم كورقة ضغط من قبل إيران بالمفاوضات مع أمريكا.
7: طيب هون السؤال الأساسي كمان، أنه يعني لبنان يفتش عن تثبيت وقف إطلاق النار، وإيران أيضا تحاول القول بأنه هي ستكون وراء أي وقف إطلاق نار أو إنهاء للحرب بلبنان. من سينجح؟ هل سينجح لبنان أم هل ستنجح إيران؟ وهل في حظوظ عن جد لنجاح وقف ثابت لإطلاق النار؟
8: أولا عندما بدأ أعلنت الهدنة وأعلنت الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية أنه هن مستعدين للمفاوضات المباشرة وذهاب وعقد أول لقاء، كان مفروض أنه يكون في وقف إطلاق نار بلبنان، ولكن حزب الله ما بده يعطي ما يقدم هالهدية للدولة اللبنانية، لأنه لا يعترف بوجود دولة لبنانية، لأنه ما بده أنه يكون في مفاوض لبناني أو حكومة لبنانية هي اللي عم بتقدم للبنان وقف إطلاق النار، مشان هيك استمر بإطلاق المسيرات والصواريخ. والسؤال هون، هل إذا استمر حزب الله بإطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية، إسرائيل رح توقف إطلاق النار أو حتستمر بإطلاق النار؟ منشان هيك لا، ما شفنا أنه في وقف إطلاق نار كامل على الأراضي اللبنانية لسببين. أول سبب أنه حزب الله ما بده هذه الورقة تبقى بيد المفاوض الإيراني، تال المفاوض الإيراني يغلي سعره ويغلي الأثمان اللي ممكن يخدم للولايات المتحدة، وتاني شيء لأنه حزب الله استمر بإطلاق النار. هلأ أنا سؤالي بالمرحلة القادمة، لنعتبر أنه إيران وصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة وأخذت كل اللي بدها إياه وطلبت من حزب الله يوقف إطلاق النار، سردية حزب الله وفكرة وجوده أنه هو مقاومة، كيف بده يقبل؟ هل سيقبل أنه يكون في جيش إسرائيلي محتل بحدود 600 كيلومتر مربع بالعمليا و600 كيلومتر أيضا بالنار، يعني 10 مساحة لبنان محتلة من قبل الإسرائيلي، ولن يقوم باستهداف القوات الإسرائيلية الموجودة في لبنان؟ هل سيقبل بذلك؟ إذا قبل بهيك بيكون عم بيأكد أنه هو أداة بيد المشروع الإيراني وليس مقاومة، لأنه إذا قبل يوقف إطلاق النار، وإذا لم يوقف إطلاق النار فطبعا إسرائيل لن توقف إطلاق النار ورح تصعد أكثر وأكثر وأكثر، وهيدي مشكلة كتير كبيرة رح نواجهها بالمستقبل، حتى لو صار في وقف، لو صار في اتفاق إيراني أمريكي وحصلت إيران على اللي بدها إياه وأعطت أوامر لحزب الله بوقف إطلاق النار، رح يكون في سؤال كتير كبير يعني شو عم تعمل أنت؟
7: يعني تثبيت وقف إطلاق النار مسألة صعبة،
8: صعبة أنا بشوفها كتير صعبة، إلا إذا التزم حزب الله نهائيا بعدم إطلاق أي وقف إطلاق النار. ولكن حتى ضمن التسريبات اللي عم تتسرب عن مذكرة التفاهم يلي ممكن انها تتوقع، وانا شايف ما حتتوقع، ما حيكون في مذكرة تفاهم، ولكن حتى لو تمت بمذكرة التفاهم يقال انه اللي عم بيتسرب طبيعي انه تبقى لإسرائيل حرية
7: الحركة وحرية الدفاع عن النفس،
8: القيام بعمليات استباقية، القيام بعمليات استباقية ووقائية، يعني إذا رأيت إسرائيل أنه في خطر عم بيتحضر لها بمنطقة الهرمل مثلا، حتى مش بالجنوب، مش بأماكن في تماس مع قواتها، إسرائيل رح تقوم باستهدافه. تاني شيء، إذا رأيت أي تحرك لمقاتلين لحزب الله بالشمال الخط الأصفر، للأسف صرنا جبنا الخطوط الصفر
7: صرنا
8: والحمر،
7: الخط الأزرق صرنا بالخط الأصفر.
8: الخط الأزرق هو الحدود
7: اللبنانية اللي
8: عملت بالألفين، وكان في 13 نقطة مختلف عليها.
7: صح، كنا عم جرب نعالجهم. هلا صرنا ما نشوف بنعمل.
8: تعالج 8 وكان بعد في 6 وهي أمتار.
7: صح.
8: هي أمتار محدودة.
7: صحيح.
8: فالحمد لله صار في تقريبا 1000 كيلو متر محتل بالنار أو بالتواجد الفعلي بسبب الحروب العباسية وتنفيذ أوامر الخارجية لفئة لبنانية لا تتبع ولا ترى بمصلحة لبنان ولا مصلحة الشعب أي مصلحة، ولكن ترى بمصالح دولة أجنبية المصلحة العليا لا.
7: طب يعني انطلاقا من هذا الواقع حضرة العميد سعيد الإزح، شو رايح لكان الوفد العسكري اللبناني يعمل بالمفاوضات بواشنطن بالبنتاغون مع وفد عسكري إسرائيلي؟ يعني إذا مش قادرين حقق وقف لأطلاق النار، وإذا لا إسرائيل قبلانة ولا حسب الله قبلين، الدولي شو بدها تعمل وخاصة الوفد العسكري شو رايح يعمل؟
8: هايدي محاولة الرمق الأخير أو محاولة الأخيرة للدولة اللبنانية، أولا لا تأكد أنه الدولة اللبنانية هي اللي بتفاوض عن لبنان، هذا أولا. ثانيا لمحاولة تخفيض التصعيد لأنه ما رح تقدر توقف نهائيا إطلاق النار. تخفيض التصعيد، الحرب مستمرة، بدأ تجرب تخفض التصعيد، ما يصير في استهدافات خارج المنطقة يلي متواجد فيها القوات الإسرائيلية. وتاني شيء تحضيرا للمستقبل لإمكانية وضع جداول انسحاب إسرائيلية في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل الفريقين، انسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى، الاتفاق على تثبيت الحدود وليس ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، تثبيتها لأنه هي مثبتة بال 23 باتفاقية الهدنة. فعم بيحاول هلأ الوفد العسكري اللبناني بده يروح يحاول يعني كل جهده تيقدر إن تم وقف إطلاق النار بأوامر إيرانية، هذا بيكون عمل مساعد للوفد اللبناني لإمكانية الوصول لخطة مستقبلية تبدأ من اتفاقية الهدنة بال 49، وأنا بتخيل إنه إسرائيل لن ترضى بالعودة لنص اتفاقية الهدنة، بدها شيء زيادة. قد تصل طبعا إسرائيل عم بتحاول والولايات المتحدة عم بيحاولوا إنهم يوصلوا لاتفاقية سلام مماثلة لاتفاقية وادي عربة أو كامب ديفيد.
7: في ربط بين المسارين العسكري والسياسي، يعني نحن رح يكون المسار العسكري ب 29 أيار.
8: نعم.
7: والمسار السياسي باثنين وبثلاثة.
8: نعم.
7: في ربط بيناتهم أكيد.
8: ما أكيد، أصلاً العمليات العسكرية هي أحلى وسائل الدبلوماسية، ودائماً بس يكون في مفاوضات سياسية بتكون في الآلة العسكرية تستعمل كأحدى الوسائل فرض الشروط على الطرف أو الطرف الآخر، يعني كل طرف عم بده يحاول يفرض شروطه. ولكن المشكلة اللبناني انه الآلة العسكرية بلبنان او القوة العسكرية اللي عم بتقاتل الاسرائيلي بلبنان لا توالي الدولة اللبنانية، توالي غير دولة. تخيل استاذ بسام، ده كان ممكن يكون موقف الوفد العسكري اللبناني او حتى السياسي قوي ويحاول يفرض شروطه لو أمين عام حزب الله من يومين البارح بتصور أو من يومين وقت طلع بتصريحه يقول نحن مستعدين نوضع كل إمكانياتنا بتصرف الدولة اللبنانية للوصول لانسحاب إسرائيلي ولعودة الأسرى ولتثبيت وقف إطلاق النار. ده بيكون موقفه قوي، الموقف الوفد اللبناني لو يحط كل إمكانياته. شو الهدف من التصعيد اللي قام فيه بخطاباته وإعلان النصر المبكر؟ هيدي لتاني مرة عم بيحاول يعلن النصر المبكر. أول نصر أعلنه مع إعلان الهدنة بين أمريكا وإيران. وقت حاولوا أنهم يعملوا مظاهرات على سرايا الحكومة من أجل اقتحامها. وهذا تاني مرة عم بيحاول يعلن نصر مبكر.
7: وكان عم يعمل نصر وقت ال 27 تشرين 2024 كمان جرب يعمل نصر ويقول كمان نحن انتصرنا ب 27 تشرين بعد وقف اطلاق النار. كمان جرب يقول نحن انتصرنا.
8: هي استاذ بسام هي نحن ما بقى نتفاجأ بتفكير اللي معتمده حزب الله، لانه عنده الانتصار دائم. ما في هزيمة، حتى الموت عنده انتصار. وبيعتبره الشهيد السعيد. يعني وكل الكلمات يلي أدخلها على المفردات اللي أدخلها على القاموس اللبناني ارتقاء وليس استشهاد وليس مقتل. بيقول ارتقاء فلان،
7: ارتقاء يعني السعيد،
8: ارتقاء المقاتل الفلان وصار شهيد سعيد، يعني ارتقى يعني طلع درجات. فهيدي بهيدي بهيك بهيك بهيك تفكير شو ما كان بالنهاية انتصار. يعني حتى لو وصلت القوات الإسرائيلية لبعلبك حيقول انتصرنا ما خليناهم يفوتوا على الهرمل. لو استشهدت وكانت كل العالم ضحايا وبقي اثنين ثلاثة حيقولوا انتصرنا ما خليناهم يقتلونا. يعني عنده فكرة الانتصار وتسويق على بيئته ومحاولة فرضها وفرض السردية الانتصار على اللبنانيين من أجل نيل مكاسب أخرى، مكاسب سياسية وسلطوية داخل الكيان اللبناني. داخل هني لا يعتبروا لبنان دولة مستقلة، لا يعتبرون، ما في، لا يعتبروا لبنان أنه هو دولة. عم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم. وكلنا منتذكر وهيدا بعده هيدا الخطاب بعده هو العقيدة يلي حزب الله بيأمن فيها. كلنا منتذكر خطاب أمين عام حزب الله السابق المرحوم حسن نصر الله ببداياته وقت قال هدفنا إقامة
7: دولة
8: إسلامية وليس جمهورية مستقلة، ولكن تابعة، دولة تابعة للجمهورية الإسلامية التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه في الحق الولي الفقيه. هيدا الهدف ما زالوا متمسكين فيه، وهيدا يلي هن عم بيحاولوا يسوقوا وعم بيحاولوا يصلوا له. بالمنيح عندهم اكيد عندهم طرق قد تكون دبلوماسيه للوصول لهيدا الهدف، ولكن عم بيعلنوا ايضا انه نحن كمان بدنا بالطرق العسكريه. وما في يعني ما في اكبر دليل على انه رح يحاولوا يستعملوا الطرق العسكريه والامنيه من تصريح ماطي وقت بيقول لك 10% لمقاتله اسرائيل و90% للدخل اللبناني. شو يعني هذا تهديد مباشر انه نحن عندنا 90% من مقاتلينا جاهزين انهم يعملوا عمل ما في الدخل اللبناني.
7: طب كمان يعني شفنا الشيخ نعيم قاسم وقت كان عم يحكي وحاطت يعني انه بدنا نروح على التحرير الثالث، يعني ب 25 ايار احتفال ب يسموه عيد المقاومة والتحرير، وهلا عم يحكي عن تحرير ثالث بده يصير، وكأنه يعني انه نحن لازم على طول يضل عنا احتلال لحتى دائما نضل نلاقي مناسبة نحتفل ب التحرير والمقاومة.
8: أنا سألت أحدهم يوما قال لي هلأ من فترة وقت الفيتو قال لي صار هلأ سلاح حزب الله شرعي. سألته قلت له يعني أنت عم بت ما بدي أقول كلمة عم بتبيع، ولكن أنت عم بتقدم الأرض للإسرائيلي وتستدعيه ليدخل لجوا من أجل أعطاء شرعية لسلاحك؟ يعني هل هيدا منطق أنه أنا استدعي العدو ليدخل ليصير عندي شرعية بسلاحي وشرعية بمقاومتي ولحتى أبقى أنا مقاومة؟ هذا منطق لا يستقيم. المقاومة تكون عندما يكون هناك أي غزو، وهيدي على فكرة المقاومة بالقانون الدولي الإنساني تسمى الهبة الشعبية. الهبة الشعبية، وهيدي يعني قانونية ومشرعة بالقانون الدولي الإنساني. عندما يدخل جيش عدو إلى بلد ما والجيش الدولي منه قادر يكون لوحده عم بيقاوم أو عم بيدافع، في شيء اسمه الهبة الشعبية، إنه الشعب بيقوم من أرضه وبيدافع ضد العدو الغازي بلدي. ولكن إنه أنا كون عندي تنظيم مسلح روح أنا استدري وقل له للعدو اطلع علي صواريخ وقل له تفضل فوت على أرضي تيصير أنا عندي شرعية، هذا أمر لا يستقيم.
7: واضح يعني هذا الكلام كمان، يعني بكلام كمان الشيخ نعيم وغيره من المسؤولين بحزب الله، بيقول لك انه انا ما بدي سلم سلاحي وانه بعدين نحكي بهذا السلاح ضمن استراتيجية دفاعية. بعدنا عم نسمع ذات المعزوفة اذا بدك.
8: هيدي اكبر هدية لاسرائيل لنتنياهو تي يطلب من الولايات المتحدة تعطيه الضوء الاخضر لا يقوم بعمليات داخل لبنان، لانه عم بيقلهم. وعلى فكرة الخطاب اللي ألقاه من يومين الشيخ نعيم خلال ساعة واحدة كان مترجم للعبرية ومعمم على كل الصحف، وكان مترجم للإنجليزية وارسل للولايات المتحدة.
7: شن هيك أتى رد فعل روبيو
8: بعد ساعة ونص كان روبيو عم يحكي، لأنه ترجم. هيدا عم بيستغلوه، هيدا عم بيعطيهم الزريعة أنه أنا مش رح سلم سلاحي وأنا لن أوقف النار وأنا سأحتفظ بسلاحي، وهن كل هدفهم أنه ما يكون في أي تنظيم مسلح خارج عن الدولة اللبنانية عم بيهدد أمن شمال إسرائيل. وكل اللي بيقلك أنه إسرائيل عندها أطماع بالأراضي اللبنانية وإسرائيل عندها أطماع بالليطاني وإسرائيل فاتت بال78 وانسحبت، فاتت بال82 وانسحبت بال2000، فاتت بال2006 ووصلت استاذ بسام بال2006 وصلت لمناطق اكثر من اللي هلا فيها. وانا فتت على القطاع الاوسط، كنت قائد كتيبه وفتت لهونيك واستلمت من قوات الطوارئ مراكز متقدمه عن تواجد الاسرائيلي الحالي، استلمتها من الطوارئ، كانوا استلموها من الاسرائيليه. وانسحبت بال2006 على اساس انه ال1701 بيضمن امن شمال اسرائيل. بال23 بال24 فاتت كمان على مناطق كتير، ووقت صار الاتفاق وقف الاعمال العدائيه انسحبت وبقيت بالخمس نقاط يلي من خلالها كانت قادره تتحكم بالمراقبه، لانه كان عندها معلومات. وشفنا الاستهدافات، يقال انه هناك حوالي 500 مقاتل لحزب الله خلال فترة الهدنة
7: قتلوا.
8: وتاني شيء مراكز الله تم تدميرها، يعني كانوا الاسرائيلية عم بيشوفوا، لان الاسرائيلية خارقين هيدا التنظيم للعظم وعم بيعرفوا شو عم بيعمل. يعني اذا مع كل الاستهدافات كانوا عم بيعملوها خلال فترة الهدنة ال 15 شهر كل الاستهدافات، وكان في باثنين ادار هالفعل اللي صار، معناتها انه كانوا عم يعرفوا شو عم بيصير. فاسرائيل بهمها امن سكان شمال اسرائيل، اي مش رح يكون في عندهم اي حل بالوضع بلبنان ان لم تؤمن لهم الامن لسكان شمال اسرائيل. ومشان هيك ما رح يكون في انسحاب الا باتفاقية تضمن عدم وجود منظمات أو تنظيمات مسلحة خارجة عن الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية. كيف؟ ما بعرف. بأي طريقة؟ ما بعرف. بأي وسيلة؟ كمان ما بنقدر نعرف.
7: طب كلام روبيو، يعني هل هو مطمئن للحكومة اللبنانية برأيك كان؟ يعني هو طلع عم بيرد أنه حزب الله ما فيك أنت تهدد هذه الحكومة اللبنانية أنك تسقطها، وانه قريبا رح يخلص لبنان من شيء اسمه حزب الله. هذا كلام الامريكي،
8: هذا كلام روبيو.
7: نعم،
8: انا بدي ردك لوقت اللي حاولوا يفوتوا، وقت اللي حاولوا يعملوا مظاهرات على سرايا الحكومه بعد عند اعلان الهدنه، ورجع حركه امل اعلنت انسحابها ودعيت مناصرينها لعدم المشاركه بالمظاهرات.
7: كان بلش في تظاهرات
8: لعدم المشاركه بالمظاهرات، وطلب الرئيس بري من حزب الله انه اوكي يعملوا شيء شكلي، وكان في شيء شكلي، والجيش اللبناني وقتها اصدر بيان قال انه ما رح نسمح بال ما صحيح. رح نسمح باي اعمال شغب او اي تعدي على مؤسسات الدولة اللبنانية. وقتها الهدف كان, وهذا ما بقيتم منه سر يعني, الدخول الى السرايا الحكومي والدخول الى مؤسسات الدولة. ومزبوط كان عم بيكون في انقلاب لانه هذا نحن عم نقرأ يعني بالوقائع, ولكن كان في انذار. منين اجى هالانذار؟ كان في اتصال من المملكة العربية السعودية بالرئيس بري, طلبت منه يرسل الوزير علي حسن خليل تاني يوم لعنده على السعودية, واجا فيصل بن فرحان للبنان, وكأنه كانت عم تتحول المعركة بين مهاجمة الحكومة ورئيس الحكومة إلى مشكل مذهبي بلبنان. تراجع حزب الله, دار الأبواق الإعلامية وأدار كل الغواص الكلامة على رئيس الجمهورية, لأنه اعتبر أنه رئيس الجمهورية ما عنده مين يسانده. أكيد تصريح روبيو هو مساند للدولة اللبنانية, وتذكير أنه لا, كمان الدولة اللبنانية مش متروكة.
7: طيب بهذا السياق يعني إلى أي مدى كمان اليوم هذه الدولة اللبنانية قادرة بالفعل على يعني تاخذ قرارات وتطبق؟ نحن شفنا أن أخذت قرارات بحصر السلاح, قرارات بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله, قرار يتعلق ببيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح, ولكن كلهم هودي بقيوا من دون تطبيق. وهذا كله عم يسألنا عنه الأمريكاني والإسرائيلي, ولن يكون هناك وقف اطلاق نار إن لم يبدأ لبنان بخطوات فعلية وعملية وجدية لها علاقة بمسألة حصر السلاح. هل هذه السلطة السياسية لدينا قادرة على أن تقوم بعملية حصر السلاح بالفعل؟
8: دولة لبنانية باثنين أدار أعلنت التنظيم العسكري والأمني لحزب الله خارج عن القانون, ومثل ما قلت حضرتك أعلنت أنه حصر السلاح, أعلنت بيروت منزوعة السلاح. يجب أن يكون هناك تطبيق على الدولة أن تبلش من مكان ما, على القليلة تبلش من المناطق التي تريد أن تكون فيها الدولة هي الوحيدة الموجودة. تبلش ببيروت, هي قالت بيروت الإدارية, تبلش بالمناطق يلي هي بدها أنه القوى الشرعية تكون وحيدة مسؤولة. تبلش بالأشرفية, تبلش بالمزرعة, تبلش برأس بيروت. تبدأ, لازم تبدأ من مكان ما لتثبت جديتها. خلي الدولة تسيطر بالمناطق يلي ما بتعمل مشاكل هلأ هي وحزب الله. وأنا خليني يكون أنا واضح, معلي أنا من أشد المطالبين بحصرية السلاح, بوحدة السلاح, أنه ما يكون في سلاح غير بيد الجيش اللبناني. ولكن هلأ هي وإسرائيل عم تضرب, أنا بلاقي أنه مش حلوة أنه يكون في أي عمل ضد حزب الله.
7: هي إسرائيل عسكري.
8: عم تضرب عمل عسكري. ولكن عندها وقف إطلاق النار, على الدولة أن تثبت نفسها, وعليها أن تقوم ب ما تقوم به طالما هي أعلنت أنه هذا تنظيم خارج عن القانون, أن تقوم بما تقوم به تجاه أي خارج آخر عن القانون, كان لبناني أو فلسطيني أو سوري أو أي مجموعة خارجية عن القانون, على الدولة أن تعاملها بطريقة معاملة دولة سلطة مركزية قوية ضد أي مجموعة خارجية عن القانون.
7: طب ما في تهديد دائم بالصدام مع هذه الدولة, وأنه الفتنة والحرب الأهلية اللي دائما كمان بلوحنا فيها حزب الله.
8: حرب أهلية, ما في عناصر الحرب الأهلية بلبنان غير موجودة عناصر. إذا قام الجيش اللبناني بمصادرة مخزن ذخيرة لحزب الله, بده يجي حزب الله على علينا عجوني وعجبال وعلى عشوف, يطلع يفتعل مشاكل مع العالم ويقتل العالم, ما يعرف كيف حرب أهلية. عندما تقوم الدولة بفرض إرادتها, هل صارت حرب أهلية عندما قام الجيش اللبناني بالاشتباك مع المجموعات هذا المتطرفة الإسلامية بالمنية بالضنية بعام بالألفين؟ بتخيل هل كان صار في حرب أهلية عندما قام الجيش اللبناني بالدخول لمخيم نهر البارد؟ ومنعرف نحن حساسية الوجود, يعني ترابط بين
7: حسن نصر الله الخط أحمر
8: الخط أحمر نعم لأنه كان مطلوب أنه نهر البارد يكون أداة تفجير سوري يعني سورية للنظام السوري السابق أرسل العبسة وأرسل المقاتلين من أجل تفشيل الدولة اللبنانية بعد 2005 وانسحاب القوات السورية.
7: طيب قداش كمان اليوم نحن رح نكون قادرين انه نستمر بالمفاوضات اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه؟
8: المفاوضات مفروض تستمر تحضيرا للمستقبل, وثانيا ما بنقدر نحن ننسحب من المفاوضات. جيش الدولة اللبنانية ما بتقدر تنسحب من المفاوضات وتترك الامور انه تفضل يا اسرائيل اعملي اللي بدك اياه, لا لازم تبقى المفاوضات ليضل في دولة هي عم بتفاوض الإسرائيلي بطريقة مباشرة. أكيد كل الثقة بفخامة الرئيس.

0: حتى هيدي الاتفاقية 17 أيار أنا برأيي رح يوصل وقت نتمنى لو نقدر نرجع نعيدها. فالفريق المفاوض اللبناني برعاية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية والحكومة لان مش رح تتنازل عن التنازل في يلي يدعي المقاومة الآن.
1: بدي أشكرك العميد سعيد الأزع، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، ويعني شكرا على هذه الحلقة.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول إنه الإنسان لازم يكون منفتح أو اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط إذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. بالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية أعمق وأغنى من الشخص المنفتح. كتير أشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لأنه أهلهم غصبوهم أنه هيك أفضل، بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتعبهم من جوا. الأحسن أنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، اعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر، وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد، نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة ظهيرة. إسرائيل تهدد بتوسيع العمليات في لبنان وتعبئ جنودها، ورأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة. غارات مكثفة جنوبا، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف نحو 100 مخزن أسلحة ومقرات لحزب الله. الرجي يتصل بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ممتنا لمواقفه الداعمة للحكومة. مسيرات الألياف الضوئية بين البكرة والخيط. الشرطة العسكرية تخلي 5 موقوفين بإشكال مغدوش عن قون من أصل 8. الاستماع لإفادات 3 ضباط سابقين في الجيش بقضية فضل شاكر لا علاقة له بمعارك عبرة. بيروتي لإذاعتنا، القطاع السياحي يعيش موتا سريريا. خامنئي لا يكون للولايات المتحدة ملاذ آمن في المنطقة، وإسرائيل تقترب من عمرها المشؤوم.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجومانا صغيب مراد. مرحلة جديدة من الخطورة دخلها الوضع اللبناني بعد إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره بسحق حزب الله وإعداد خطة هجوم قد تطال الضاحية مجددا. في هذا الوقت حمل تهديد حزب الله بإسقاط الحكومة في طياته منطقة الانقلاب على المؤسسات مستعيدا مناخات 7 أيار، ما استدعى ردا أمريكيا بارزا بدلالاته أعطى دعما إضافيا للحكومة اللبنانية ووسع دائرة عزلة الحزب. واليوم أيضا تواصل التصعيد الميداني الواسع الذي تزامن مع مغادرة الوفد العسكري التقني إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات الأمنية في البنتاغون.
1: إذن وبعد مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي على توسيع العمليات في لبنان واستئناف الضربات على بيروت واستهداف قيادة بارزة في حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 أيار.
0: هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن الجيش بدأ بتعبئة جنوده، مشيرة إلى أنه طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.
1: وفي شريط العمليات تقدمت قوة إسرائيلية إلى أطراف زوطر الشرقية ومنطقة الحمرة ومحيط المدينة الكشفية والريحان، تزامنا أغارت المقاتلات على باريش وبرعشيت والدوير حي الوادي محيط حريص ودير قانون رأس العين والمنصوري وصريفة، أدت إلى إصابة المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة شبعة أرنون يحمر الشقيف زوطر الشرقية ميفدون وصراحة قلعة الشقيف.
0: الجيش الإسرائيلي الذي وجه إنذارا إلى السكان النبطي للإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني أعلن أن مسيرة أطلقها حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا انفجرت في نطوعة قرب الحدود مع لبنان.
1: من جهته رأى قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الواقع العملاني في الشمال معقد ومتغير ويتطلب التكييف المستمر.
0: إلى ذلك ارتفعت حصيلة قتل الغارات على مشغرة إلى 14 قتيلا واستمرار عمليات رفع الأنقاض، كما فجر الجيش الإسرائيلي ثانوية بنت جبيل الرسمية.
1: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى زوطر الشرقية.
0: وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلى واوي أن الجيش هاجم أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية في البقاع والجنوب، شملت مستودعات لوسائل قتالية ومقرات للحزب ومواقع رصد وبنى تحتية أخرى.
1: ووسط هذه الأجواء ووفق معلومات إسرائيلية فقد عقد اجتماع أمني
0: تقرر فيه تعميق العمليات وتكثيفها إلى عمق البقاع ومناطق لا تتجاوز الخط الأصفر، كما أن اتصالا سيتم اليوم بين نتنياهو وترامب لمناقشة مختلف الخطط التي وضعها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ومن بينها توسيع القتال حتى بيروت.
1: وصى هذه الأجواء ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن اجتماعا للطاقم الوزاري المصغر سيعقد اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران.
0: قبل اجتماع 29 أيار المنطقة على إيقاع التصعيد الإسرائيلي، سيمونا حتشيتي.
2: في خطوة تحمل أبعادا ميدانية وسياسية صادق المجلس الأمني الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية، ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة ويضع اجتماع المسار الأمني المرتقب في 29 من أيار أمام اختبار حساس بين التصعيد ومحاولة الاحتواء. ماذا يعني عمليا توسيع العمليات؟ وهل نحن أمام مرحلة ميدانية جديدة؟ كيف سينعكس القرار الإسرائيلي على اجتماع المسار الأمني؟ وهل يهدد فرص التهدئة؟ أسئلة يجيب عليها العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة.
3: هذا ما بيعني بالضرورة ذهاب إلى حرب شاملة أو فورية نظراً للضغوط الأمريكية، بل قد يعكس محاولة إسرائيل تعزيز أوراق الضغط قبل المفاوضات مع لبنان في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هناك تباين بين المقاربة الأمريكية والمقاربة الإسرائيلية بالنسبة لأمن إسرائيل من جبهة لبنان وخاصة بعد أكتوبر 7. وإذا بتشوف خلال الأسابيع والأشهر الماضية عدت إسرائيل فرصة للرئيس ترامب أنه يقوم بهالتفاوض هيدا، حتى تشوف في الوقت المناسب عندما بيقتنع الرئيس ترامب أنه الدبلوماسية لن تنجح، تا تعود إلى الخيار العسكري اللي هي تشوف الخيار الوحيد لتأمين أمنها مع جنوب لبنان. توسيع العمليات هو إجا نتيجة الضغط اللي شعرته إسرائيل باقتراب التفاوض الأمريكي الإيراني، وقد يكون في توافق عليه رغم أنه بعد ما حصل أو بعده بعيد. هالضغط في الميدان قد يضع إسرائيل في موقف أقوى في التفاوض مع الفريق اللبناني ب 29 أيار، لأنه التفاوض تحت النيران يضعف أكثر وأكثر موقف لبنان، ويكون لبنان في موقف حرج أكثر. هناك أيضا ضغط إسرائيل على الموقف الأمريكي أنه أي تفاوض أو أي حل مع إيران يجب أن يفصل المسار الإيراني عن حرية عمل إسرائيل لتأمين أمنها في جنوب لبنان.
2: بين التصعيد العسكري والحركة الدبلوماسية تبقى الأنظار متجهة إلى اجتماع 29 من أيار لمعرفة ما إذا كان سيشكل محطة لاحتواء التوتر أم بداية لمرحلة أكثر اشتعالا.
1: مسيرات الحزب بين الحقيقة والتطور المزعوم. وفاء شدياق.
0: ما حكي عن إنجاز تكنولوجي وابتكار استثنائي للطائرات المسيرة بالألياف البصرية ليس دقيقا، إذ يمكن الحصول على هذه الطائرات وبأقل من $500 من موقع علي إكسبرس. هذه الطائرات الموجهة بالسلك تعمل بطريقة تختلف جوهريا عن المسيرات التي تعتمد على موجات الراديو أو الأقمار الصناعية، فهي مرتبطة بجهاز التحكم عبر سلك رفيع جدا من الألياف البصرية ملفوف على بكرة مثبتة على جسم الطائرة وينفلت تدريجا أثناء الطيران للحماية من التشويش، حيث تنقل الأوامر وصور الفيديو عبر سلك مادي وليس عبر الهواء. بكرة الألياف البصرية يمكن أن تصل إلى مدى يصل إلى 50 كيلومترا، ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية يستخدم حزب الله في الغالب مدايات تتراوح بين 10 و20 كيلومترا. وعلى موقع علي إكسبرس يبلغ سعر بكرة الألياف بطول 10 كيلومترات نحو $168، ويبدو أن حزب الله تمكن من إدخال مئات من هذه الطائرات والبكرات عبر قنوات التهريب في مرفأ بيروت ومرافق أخرى في لبنان. ومن المرجح أيضا أن العديد من هذه الطائرات أو حتى بكرات الألياف البصرية المنفردة دخلت بشكل قانوني في السنوات الماضية بسبب عدم وجود استخدام عسكري شائع لهذا النوع من الأجهزة، كما أن هذه البكرات كان من الممكن أن تدخل في حاويات شحن مخصصة للألعاب أو الأدوات الكهربائية. العام الماضي وبعدما ضبطت 4 طائرات مسيرة آتية من الصين في مرفأ طرابلس تحت غطاء شركة وهمية، سلطت هذه القضية الضوء على السهولة التي تدخل بها هذه المعدات إلى لبنان، ليتبين لاحقا أن واردات الألياف البصرية إلى لبنان ارتفعت من 83 ألف طن في العام 2023 إلى 146 ألف طن في العام 2024. أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أعرب في خلاله عن امتنان لبنان لمواقفه الداعمة للحكومة ولمساندتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
1: هل يسقط شارع الثنائي الشيعي الحكومة؟ ريتشارد حرفوش.
4: تقرير خاص. بين التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع والتصعيد السياسي المتواصل، يعود الجدل حول المفاعيل الدستورية والسياسية لهذا الطرح، وما إذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية فعلا لإمكان إسقاط الحكومة خارج الأطر الدستورية. وفي ظل الكلام الدائم من قبل حزب الله عن ما يسمى المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، تتزايد التساؤلات حول توقيت هذا الخطاب. وفي هذا السياق فصل الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر المفاعيل الدستورية والسياسية لإسقاط الحكومة.
5: ما صرح به الشيخ نعيم قاسم يحمل في طياته مفاعيل دستورية وسياسية، فمن الناحية الدستورية هذا كلام لا يصرف بمكان. كون إسقاط الحكومة يحصل ضمن شروط حددتها المادة 69 من الدستور، إذا استقال رئيسها أو وفاته أو بحال استقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، أو عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، أو عند بدء ولاية مجلس النواب، أو عند نزع الثقة منها. أما لجهة المفاعيل السياسية فهذه التصاريح يجب أن تقابل برد من الحكومة، وأن لا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي.
4: من جهته قال الكاتب السياسي مروان الأمين لإذاعتنا:
6: حزب الله بمجرد ما شم ريحة اتفاق ما بين واشنطن وطهران شعل مباشرة بنشوة ما وبانتصار ما ارتد إلى الداخل اللبناني، عم بيهددنا بسبعة أيار جديدة وباختيال وبموجة اختيالات. أكيد بيطلع بإيده بعض التنظيم الأمني والعسكري لحزب الله، وخطورته على الداخل اللبناني أكبر بكتير من خطورته على إسرائيل.
4: بين الشارع والدستور يبقى السؤال: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة من الضغط السياسي جراء التلويح تارة بالسلم الأهلي وطورا بإسقاط الحكومة؟
0: اعتبر حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أنه لا يمكن للبنان أن يكون وطنا نهائيا لجميع أبنائه بالشعارات، إنما بالتمسك الكامل بحق اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم وسيادتهم. وقال في ذكرى مئويات الدستور: إن التجربة اللبنانية أثبتت أن النظام الطائفي لم يعد قادرا على إنتاج دولة عادلة وفاعلة، لافتا إلى أن المطلوب تطبيق الطائف من دون انتقاص أو استنساب وإلغاء الطائفية السياسية وحماية لبنان من العدوان ومنع الوصاية الخارجية. وادعى في بيانه أن أصرار البعض على نزع عناصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان خروج على وثيقة الطائف وعلى الدستور المعدل.
1: بعد مراجعة القضاء أخلت الشرطة العسكرية سبيل خمسة موقوفين في إشكال مغدوش عنقون من أصل ثمانية، وأبقت على توقيف شخصين من عنقون وشخص من مغدوش.
0: قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت في بيان أنه بتاريخ أمس وقع إشكال في مغدوش صيدا نتيجة خلاف شخصي تخلله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، وحضرت دورية إلى المكان وطوقت الإشكال وأوقفت عددا من المتورطين وضبطت مسدسا وكمية من الذخائر، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
1: في قضية فضل شاكر، ثلاثة ضباط سابقين في الجيش لا علاقة لفضل شاكر بمعارك عبره. شرب المخلوف:
7: مثل الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في قضية أحداث عبره وتواصله مع العمداء المتقاعدين في الجيش علي شحرور ومحمد الحسيني وممدوح صعب، حيث تم الاستماع إلى إفاداتهم. في البداية استجوب رئيس المحكمة العميد وسيم فياض الفنان شاكر الذي قال: قبل أحداث عبره بنحو شهر تقريبا تواصلت مع العمداء لأنه حصل خلاف بيني وبين الشيخ أحمد الأسير، وأيضا من أجل التوصل إلى تسوية بعدما سلمت سلاحي الفردي إلى الجيش. وكانت التسوية تتضمن معالجة وضع الشبان الذين كانوا برفقته لحمايته على أن يسافر بعدها إلى الخارج، وشدد على أنه نتيجة المضايقات التي كان يتعرض لها في حارة صيدا من قبل مناصري الرئيس نبيه بري اضطر إلى البحث عن شركة أمن، إلا أن ابن شقيقه عبد الرحمن شمندر تولى هذا الموضوع وأنشأ له مجموعة تضم عددا من الشبان لحمايته. بدوره أكد العميد شحرور أن شاكر لم يشارك في معارك عبره بل كان مختبئا في مبنى المستقبل، وأن النائبة بهية الحريري تواصلت مع الجيش لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير، وشدد على أن عبد الرحمن شمندر كان المسؤول العسكري عن مجموعة أحمد الأسير. أما الحسيني فلفت إلى أنه كان رئيس مكتب قائد الجيش أنذاك العماد جون قهوجي الذي كلفه بالتواصل مع شاكر لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير، مشددا على أنه لم يشارك في قتال الجيش اللبناني، وأشار إلى أن هناك أشخاص آخرين شاركوا في معارك عبره. أما العميد صعب رئيس مركز مخابرات صيدا في الجيش فأشار إلى أن شاكر لم يكن يريد أن يكون مع الأسير وأن الاجتماع عقد داخل أحد المطاعم قبل الأحداث حيث تمت مناقشة كل الأمور. وشدد العمداء الثلاثة على أنه أثناء اندلاع معركة عبرة لم يحصل أي تواصل مع شاكر بشكل نهائي وأنه قام بتسليم ذخيرته. وبعد الاستماع إلى شاكر والشهود لم يصدر الحكم النهائي بل أرجئت الجلسة إلى 23 حزيران المقبل للاستماع إلى مزيد من الشهود. من المحكمة العسكرية شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: بيروت للبنان الحر. القطاع السياحي يعيش موتا سريريا. عبد متى.
8: لم تكتفي الحرب المدمرة التي ورط حزب الله لبنان فيها من القضاء على الحجر والبشر بل تخططها إلى تدمير القطاعات الاقتصادية في البلد ومن أبرزها القطاع السياحي الذي يعيش من الاستقرار المستدام لا من الحروب. الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جون بيروتي أشار في حديث للبنان الحر إلى أن السياحة بمعناها الحقيقي لم يتعرف عليها لبنان منذ العام 2019. بيروتي الذي أكد أن لا سياحة بوجود الحرب أعلن أن كل القطاعات المرتبطة بالسياحة معدومة اليوم نهائيا ولا سيما منها القطاع الفندقي.
9: القطاع الفندقي اللي هو الأهم بلبنان اليوم عم بعيش موت سريري، منا عارفين حالنا وين رايحين. قطاع السياحة البحري كمان بمناطق الجنوبي بيروت هو منعدم كليا. المنطقة اللي هي الوسطى نحن ما دون 50% من اللي كنا فيه سنة الماضي لحد اليوم. هذا القطاع اللي عم نضحي فيه، هذا القطاع اللي هو فوت سنة الماضي 7 مليار دولار و7 مليار من الاقتراب تيسكروا 20 مليار يلي هن عايزتها لبنان لمشترياتنا من العالم الخارجي. اليوم هذا عم يتعرض لنكبة كبيرة، ما بعرف البديل شو بيكون.
8: ولفت بيروتي إلى أن الاتكال على المغتربين لا يكفي مشيرا إلى أن الحجوزات في فترة الأعياد لا تتعدى 50%.
9: كلمة سياحة ما بتتناسب أبدا مع الوضع اللي عم نعيشه، والمؤسف أنه نحن هذا الوضع اللي عم نعيشه ما بنعرف لوين بده يخدنا، ما بنعرف شو هويته، ما بنعرف شو نتائجه. مستعد تضحي لما بتعرف حالك شو عم تعمل. نحن ما نعرفين هذا الواقع اللي عم نعيشه وشو نتائجه ولوين بده يخدنا.
8: الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية أعلن أن القطاع السياحي يحاول قدر الإمكان الحفاظ على الموظفين لديه رغم الوضع الصعب.
9: لبنان اليوم عم يتعرض لنكبة كبيرة، يعني منطلع من أزمة منفوت بأزمة، قلنا من سنة 2019 لليوم بأزمة مستمرة، ما بعرف لوين نحن رايحين. هذا القطاع إذا خسرناه عم نخسر نحن 35% من الدخل القومي.
8: عبد متى، لبنان الحر.
1: خطة لمكننة كل السجلات التجارية. جوش كرم.
10: في إطار متابعة أوضاع السجل التجاري وآليات العمل فيه والاطلاع على حاجاته الإدارية والتقنية، نظمت لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية جولة تفقدية في مبنى السجل التجاري المقفل في بعبدة والمركز المؤقت للسجل في قصر عدل، حيث يعاني المواطنون والمحامون من الازدحام والتأخير في معاملاتهم. وشارك في الجولة وزير العدل عادل نصار الذي أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاح الإداري.
11: فيما يتعلق بموضوع المكنن، نحن بدعم من الاتحاد الأوروبي وبدعم من ألمانيا ومع اليو ان دي بي حطينا خطة تنقدر تباعا ندخل ونمكنن كل السجلات التجارية بلبنان بشكل تكون بصورة عملية سريعة وبذات الوقت الضيان. مثل ما نكون شايفين هيدا الشغل منه سهل، لأنه كل ملف بينسحب من المبنى وصار فيه تدعيمه بالشكل اللي شفتوه انتو هيدا المبنى، بس من ميلي في نائبة المحامين ومن ميلي التاني الوزارة ورئيس بيضاء عم نتواصل مع جهات هندسية اللي عم بيقولوا لنا انه مستعدين يدعموه بصورة نهائية تيقدر يتم استعمال المبنى عن جديد، وخلال هالفترة هيدي نكفي نقدم الخدمات. وان شاء الله بداية من اسبوع الجاي بيكونوا كل الطلبات تباعا عم ترجع تتنفس وعم بيتم تأسيس كمان طلبات جديدة.
10: عضو اللجنة النائب رازي الحاج اكد من جهته ان التحول الرقمي يشكل احد المرتكزات الاساسية لتطوير العمل القضائي والاداري ويسهل خدمات المواطنين.
12: بدورنا الرقابي كمان نطالب بموازنة اكبر لفيها الوزارة العدل وجسم القضاء يقوم بعمله على اكمل وجه بطريقة احسن، وهي اكيد المطالب رح تكون الله راد على لجنة الاقتصاد بأول اجتماع لها.
10: نقيب المحامي في بيروت عماد مارتينوس دعا بدوره إلى مواصلة العمل لتطوير خدمات السجل التجاري.
13: الواجب أنه نحن ننتقل على هالبنية اللي إذا حلينا لها مشكلتها منحل مشكلة 4 محاكم أساسيين. عم تحكوا عن السجل التجاري، عم تحكوا عن العقارية، وعم تحكوا عن مجلس عمل التحكيم وعن التنفيذ.
10: وختمت الجولة بالتأكيد على العمل لتطوير خدمات السجل التجاري بما يواكب المرحلة ويعزز الشفافية والفعالية في إدارة العامة. من السجل التجاري في بعبدة جوش كرم، لبنان حر.
0: بدأت الانتخابات القنصلية لتمثيل الجالية الفرنسية في لبنان وسوريا الجمعة 22 أيار من خلال تصويت أونلاين والذي يستمر حتى الغد. المنتخبون يمثلون الجالية الفرنسية لإيصال صوتها للسفارة والقنصلية، ويمكن للمنتخب لاحقا أن يترشح للمجلس التمثيلي للفرنسيين في الخارج. وفي هذا السياق شرحت المستشارة لدى المجلس التمثيلي للفرنسيين في الخارج ورئيسة كتلة المستقلين في المجلس نفسه نادية الأزي شعية دورها وهدفها في نقل تجربتها إلى وطنها الأم.
14: 12 سنة منتخبي وخمس سنين بالأسامبلي دي فرانسي دو لترانجي، وهيدي التجربة ما في أهم من أنه اليوم انقلها على بلدي الأم واشتغلها من لبنان، لأنه الجالية الفرنسوية كتير كبيرة بلبنان، هي تقريبا بحدود 24,000، أكيد مكونة 3/4 من أصول لبنانية مثلي. يعني اليوم في كتير خدمات، في على الصعيد الأمني، في على الصعيد المدارس، في على صعيد الطبابة، في يعني المشاكل نفسها للفرنسوية هي نفسها للبنانية. اليوم جينا مع الفريق عم نخلق ألترناتيف، لأنه الدولة الفرنسوية خففت من البادجت للفرنسوية عايشين برا لكل البلدين مش بس للبنان. رح نعمل نحنا ألترناتيف، يعني بلشنا من ناحية الأسيرانس، من ناحية الجامعات الفرنسوية، نروح لعندهم نشوف شو منقدر نعمل لها 20,000 فرنساوي. بكل موضوع عم نشتغله بهيدي الطريقة. هيدي الخبرة ما في أحلى من أنه نقدمها من بعد الرجوع إلى البلد. اليوم الإقبال على الانتخابات كتير خفيف، ما بقى في ثقة بالناس اللي بتمثل. بحب أدعي الكل أنه بليز انتخبوا، لأنه صوتكم رح يوصل للصوت اللي بدكم يمثلكم. وهذا التمثيل الفرنسي بلبنان هو على 6 سنين، يعني إذا ما انتخبتوا اليوم بدكم تنتظروا 6 سنين لترجعوا تنقوا منتخبينكم يمثلوكم. خاصة أنه التصويت بلش من نهار الجمعة 22 الشهر أونلاين باقي إلى 27، يعني بكرة الظهر. وعندنا نهار 31 يلي هو نهار الأحد عندنا 7 صناديق في صندوق بطرابلس، صندوقين بعنتورة، عندنا 5 صناديق بالسفارة الفرنسية اللي هن 3 عن دائرة بيروت، وفي صندوق صيدا نقلته وزارة الخارجية لبيروت مشان الوضع الأمني، وصندوق دمشق كمان نقل على بيروت. أنا إذا ذكرت صندوق دمشق لأنه الانتخابات عن دائرة لبنان وسوريا، تمثيل حيكون لحتى تنتخبوا 5 ممثلين للجالية الفرنسية بلبنان وسوريا.
1: أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنه لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ستكون السفارة في بيروت مغلقة غدا.
0: إيران تحذر من تجدد الحرب. وفاء.
15: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، ولا يكون لأمريكا بعد الآن ملاذ آمن في المنطقة، داعيا دول الإسلامية إلى تعزيز الصداقة والتعاون حتى نتمكن من التحرك باتجاه تحقيق التقدم للأمة. أضاف خامنئي: إسرائيل تقترب من المراحل الأخيرة من عمرها المشؤوم بحسب تعبيره. بدوره لفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. أضاف: اعترضنا مسيرتين وطائرة مقاتلة من طراز F-35، كما أسقطنا أمس طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 بعد رصد استخباراتي دقيق. من جهته حذر الجيش الإيراني من تجدد الحرب. واليوم ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن ما تم تداوله في الإعلام حول البنود 14 لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لا أساس له من الصحة. في الأثناء أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن التناقضات في التصريحات هي إحدى أهم مشكلاتنا في المفاوضات. في هذا الوقت أملت الخارجية الصينية اغتنام واشنطن وطهران الفرصة للتوصل إلى حل من خلال الحوار، فيما نددت أستراليا والهند واليابان وأمريكا باستهداف السفن معارضة أي إجراء يتناقض مع قوانين الملاحة الدولية. وسط هذه الأجواء قال مجلس الأمن الروسي أن مناورات قواتنا النووية ستجعل الغرب ينظر بجدية لعواقب سياساتهم. إلى غزة، حيث قال مصدر عسكري إسرائيلي أن قواته تفرض حزاما أمنيا قويا على محور فيلادلفيا، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل وفقا لاتفاق ترامب لتفكيك سلاح حماس في القطاع.
1: إصابة ميسي لن تحرمه كأس العالم، وتأشيرة للاعبي إيران إلى الأراضي الأمريكية. جورج الهاني في ضوء على المونديال.
16: ضوء على المونديال. ليونيل ميسي رح يشارك بالمونديال، حيث تبين أنه الإصابة اللي تعرض لها امبارح مع فريقه أنتر ميامي بالدوري الأمريكي لكرة القدم ناتجة عن إجهاد زائد مرتبط بإرهاق على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وبالتالي ليس هناك أي تمزق عضلي أو إصابة خطيرة أخرى. كشف وزير الرياضة الإيراني أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم وعد بمنح جميع لاعبي منتخب إيران تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بنهائيات كأس العالم، على الرغم من الحرب الدائرة بالشرق الأوسط. كان لافت بتشكيلة مدرب المنتخب الإسباني بطل أوروبا والمشارك بالمونديال أن ضمت 8 من لاعبي فريق برشلونة مقابل غياب كامل للاعبي ريال مدريد، وهيدي المرة الأولى اللي بتخوض فيها إسبانيا كأس العالم من دون أي لاعب من نادي العاصمة الإسبانية بتشكيلتها. تلقى المنتخب الأسترالي ضربة قوية قبل انطلاق كأس العالم بعد تأكد غياب لاعب الوسط الهجومي ريلي ماكجري عن البطولة بسبب الإصابة. لتزيد من معاناة المنتخب الأسترالي اللي فقد عدد كبير من لاعبينه خلال الفترة الأخيرة بداعي الإصابات، بوقت عم بيستعد فيه للإعلان عن قائمته النهائية.
0: إلى الأحوال الجوية.
17: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الطقس ربيعي مستقر مع ارتفاع في الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، يتقلب نسبيا اعتبارا من بعد ظهر غد خصوصا شمالا، ويستمر حتى نهاية الأسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط. ونختم بهذا النداء الإنساني، مستشفى أوتيل ديو بحاجة إلى أو بوزيتيف للمريضة سناء صباح، للتواصل 03-564-799. كان في النشرة: إسرائيل تهدد بتوسيع العمليات في لبنان وتعبئ جنودها ورأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة. غارات مكثفة جنوبا، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف نحو 100 مخزن أسلحة لحزب الله. مسيرات الألياف الضوئية بين البكرة والخيط. الشرطة العسكرية تخلي 5 موقوفين بإشكال مغدوش عنقون. الاستماع لإفادات 3 ضباط سابقين في الجيش بقضية فضل شاكر لا علاقة له بمعارك عبرة. بيروتي لإذاعتنا: القطاع السياحي يعيش موتا سريريا. خامنئي: لا يكون للولايات المتحدة ملاذ آمن في المنطقة. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: شارع الشيخ نعيم: تهدد الدولة العبرية حزب الله فيرد الحزب بتهديد الدولة اللبنانية. ما هذه البطولة وما هذه المرجلة؟ مساء أول من أمس الأحد ألقى الشيخ نعيم خطاب معنويات من صنف العنتريات، هدد الحكومة بأن الشعب سيسقطها في الشارع. لم تمر 24 ساعة على هذا التهديد حتى انهمك الشعب الذي يفترض أن يتكل عليه الشيخ نعيم بالنزوح. شيخ نعيم، بيئتك منهمكة بالنزوح، فليس لائقا منك أن تنهكها بالنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة. هي نزلت إلى الشعار، ولكن ليس بناء على رغبتك، بل بناء على تهديدات توجع. بيئتك شيخ نعيم تعبت من الشارع، فلا يستقيم الأمر أن تورطها من جديد فيه، لأنه مملوء بالنازحين ولا وقت لديه لتنفيذ رغباتك. دخلت في إسنادين، فبماذا نفعك الشارع؟ الشارع متعب شيخ نعيم، يفتش عن خيمة بعدما تسببت سياسة حزبك الرعناء بتهجيره من منزله، واليوم بهذه السياسة تريد أن تهجره من خيمته. فإلى أين ستتجه به يا شيخ نعيم؟ هل سترميه في الشارع؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول انه الانسان لازم يكون منفتح او اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط اذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. وبالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية اعمق واغنى من الشخص المنفتح. كتير اشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لانه اهلهم غصبون انه هيك افضل، بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتتعبهم من جوا. الأحسن إنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، أعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و 10 سنت.

0: سجلت غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة القرعون، واستهدفت مسيرة بلدة طير في السيف في قضاء صور، كما تعرضت بلدة حريص في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي. وارتفع عدد القتلى جراء الغارة التي استهدفت مركز جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في صريفة إلى 2، أحدهما المسعف علي عباس نجدي، إلى عدد من الجرحى. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرات مسيرة مفخخة عدة أطلقها حزب الله داخل إسرائيل قرب الحدود من دون وقوع إصابات. قال رئيس الجمهورية جوزيف عون مهنئا بعيد الأضحى: نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحبة والتضامن والتكاتف في ظل الظروف الصعبة والاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد. التطورات المالية والنقدية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو ووزير الدفاع كاتس يجريان مشاورات أمنية حول الجبهتين اللبنانية والإيرانية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي قال إن الحكومة لن تسمح للرئيس الأمريكي بتوقيع اتفاق سيء مع إيران. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

UN SCOL. شو يعني؟ يعني مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان. وبرسالة لرئيس وزراء لبنان بتاريخ 8 شباط 2007 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة نيتو بتعيين منسق خاص للبنان. فإذن تم إنشاء هالمنصب أساساً بالعام 2000، وهالمعلومات بحسب موقع منسقية الخاصة للأمم المتحدة بلبنان، وهالشي بناء على تقرير الأمين العام لمجلس الأمن ب20 تموز 2000. وقتها عبر عن تعيين مسؤول رفيع المستوى بيكون مقره ببيروت للمساعدة بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، ويلي ممكن توسيعها فيما بعد لتشمل جميع أنحاء لبنان. وبهديك رسالة كلف الأمين العام المنسق الخاص بتمثيله بكل الجوانب السياسية والتنسيقية متعلقة بأعمال الأمم المتحدة بلبنان. وبيقوم المنسق بقيادة عمل فريق الأمم المتحدة ودعمه وتوجيهه. هذا الشيء بيضمن فعالية عمل التنسيق والتعاون بين مهام مختلفة.

تحياتنا لكم مستمعي لبنان الحر ومتابعي أرى للتيم بلبنان والخارج. أطيب التحيات لكل حدا انضم لنا هلأ بحلقة جديدة اليوم، مواضيع منوعة وسؤال من خلاله منتواصل ومنتناقش الآراء.

معكم سيمونا حتشيتي, واكيد انه تسمعوا هالاغاني يعني اكيد مرافقنا زميل ماريانو داوود على الاخراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثه 102.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تتابعونا على كل منصاتنا على السوشيال ميديا يوتيوب فيسبوك اكس تيك توك وانستا, وكمان كل اخبارنا على الواتساب شانل. بأرلال تيم اليوم راح تكون معنا الزميلة وفاء شتيق بنجوم الظهر, وبتستضيف الممثلة كارول عبود. بنرجع سوا على الخمسة مع موضوع, وبينضم لنا الزميل جورج الصويدي على الخمسة ونص.

0: حلقتنا من آرا للتيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

حلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة في تقارير جديدة كشفت عن حالات لأشخاص دخلوا بتعلق عاطفي قوي مع تشات بوت الذكاء الاصطناعي، وببعض الحالات الموضوع وصل لانهيارات نفسية ودخول مستشفيات بعد انعزال واضح عن الحياة الطبيعية. ومن أبرز الحالات رجل أمريكاني كان عم بيقضي نحو 20 ساعة كل يوم عم يحكي مع الروبوت وسميه إمي. بلش يستخدم هالروبوت بعد معاناة عاطفية مرتبطة بعلاقة غير متبادلة، حيث قام بتخصيص النموذج ليكون فيه أكثر ود وأعجاب. ومش بس هيك، زودوا برسائل وببريد إلكتروني شخصي، الأمر يلي أدى تدريجياً لتكوين علاقة عاطفية متخيلة بينه وبين النظام. ومع مرور الوقت بلشت علاقته الاجتماعية والمهنية تدهور، حيث زادت مشاكله المالية وتوترت علاقاته مع أهله ورفقاته، إلى أن دخل المستشفى بعد حالة من الانفصال عن الواقع. بعد فترة قدر هالرجال يفهم خطورة اللي صار وحذف التطبيق. التقرير كشف انه هالحالة منا الوحيدة، اذ رصدت حالات اخرى مرتبطة بهوس مشابه تجاه روبوتات تبع الدردشة، تضمنت دخول مستشفيات وحالة انهيار نفسي، الامر اللي دفع بعض الخبراء لدراسة ظاهرة تعرف باسم ذهان روبوتات الدردشة باعتبارها نمط نفسي ناشئ. وخطورة هالظاهرة تكمن بطبيعة تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة يلي بتميل لتقديم دعم عاطفي مستمر من دون اعتراض أو مواجهة، الأمر يلي بيعزز الشعور بالقبول عن المستخدمين وبيزيد من احتمالات التعلق النفسي. وبحسب مختصين، فتطبيقات الرفقة الذكية صارت تقدم استجابات متوافقة مع مشاعر المستخدم بشكل دائم، وهو ما قد يحولها أو يحول لدى بعض الأشخاص لبديل عاطفي غير واقعي، خصوصا في حالة العزلة أو الاضطراب النفسي. وبيحذروا خبر الصحة النفسية من أنه هالعلاقة غير المتوازنة بين الإنسان والآلة قد تتحول لمشكلة متنامية بظل توسع استخدام روبوتات الدردشة كرفقة عاطفيين من دون وجود إطار واضح للحد من آثار النفسية المحتملة.

الذكاء الاصطناعي صار قادر يسمع يرد ويتفاعل بطريقة بتشبه البشر، بس المشكلة بتبلش لما يتحول من أداة لمصدر وحيد للدعم العاطفي. القصص الأخيرة عن أشخاص تعلقوا بروبوتات الدردشة لدرجة الانعزال والانهيار النفسي تكشف جانب حساس كتير من علاقتنا مع التكنولوجيا. الإنسان بطبيعته بيدور على الاحتواء والتفهم، ولما يلاقي شخص متاح 24/24 ما بينتقد، ما بيمل، ودايما بيعطي اهتمام، ممكن بسهولة ينجرف لعلاقة وهمية بتعوض فراغ حقيقي. بس المشكلة انه هالعلاقة منا متبادلة اصلا، الروبوت ما عنده مشاعر ولا وعي، لكنه مصمم لا يعطي انطباع بهالأمر. الخطر الأكبر منه بالذكاء الاصطناعي، ولكن باستخدامه كبديل كامل عن البشر والعلاقات الطبيعية، خصوصا عند الأشخاص يلي بيعانوا من الوحدة أو هشاشة نفسية. يعني التكنولوجيا لازم تساعد الإنسان مش تستبدل حياته. من زمان كانوا يقولوا ما تحكم مع أشخاص غرباء على الإنترنت، أما اليوم صار لازم ينقال ما تنغرموا بالسيرفر. واضح أنه الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة كتير خطيرة، صار في ناس علاقاتها مع تشات بوت أهدى من علاقاتها مع البشر، لأنه الروبوت ما بيقاطع وما بيتأخر بالرد. بس المشكلة أنك بالنهاية عم بتفوت بعلاقة عاطفية مع آلة، إذا انقطع الإنترنت بتختفي.

تحول تجمع جماهيري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية نيويورك لمادة واسعة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما رد ترامب بسخرية على أحد المحتجين يلي قاطعوا خطابه وقال لهم روح على البيت عند أمك وسط تصفيق وهتافات من أنصاره لترامب. وبحسب مقاطع فيديو متداول من التجمع اللي أقيم بمنطقة بولاية نيويورك، حاول عدد من المحتجين مقاطعة كلمة ترامب عبر إطلاق هتافات منددة بسياساته لا سيما المتعلقة بالهجرة والحرب بالشرق الأوسط، فيما رد الحاضرين بهتافات داعمة للرئيس السابق. وبإحدى المقاطعات توجه ترامب لأحد المحتجين وقال له Go home to mom أو take him home to mommy بمشهد أثار موجة تفاعل واسعة على السوشيال ميديا حيث اعتبروا مؤيدو رد ساخر بوقت معارضو قالوا أنه بيعكس أجواء التوتر والانقسام يلي ترافق تجمعاته أو بترافق تجمعاته الانتخابية. شهد التجمع أجواء مشحونة إذا أفادت تقارير إعلامية بوقوع مشادات كلامية بين أنصار ترامب ومحتجين رفعوا لافتات بتتهمه بإشعال الحروب وتفريق العائلات بوقت دوت هتافات USA داخل القاعة بالتزامن مع إخراج بعض المحتجين من القاعة.

المشهد اللي صار بتجمع دونالد ترامب بيعكس قديه الخطاب السياسي بأمريكا صار قائم أكثر على الاستعراض والاستفزاز بدل النقاش الهادئ. ولما يتحول الرد على المحتجين لعبارات ساخرة مثل روح لعند أمك مثل ما قال دونالد ترامب، فهذا بيعطي الجمهور لحظة ترفيه وضحك، لكنه بنفس الوقت بيكشف حجم الانقسام والتوتر الموجود بالحياة السياسية الأمريكية. المشكلة مش بس بالاحتجاج أو بالرد عليه، بل بثقافة سياسية كاملة صارت بتعتمد على إثارة المشاعر والهتافات السريعة بدل الحوار الحقيقي. واليوم أي جملة قصيرة ممكن تتحول بخلال دقائق أو ثواني لترند أقوى من مضمون الخطاب نفسه. والسياسة الحديثة صارت أقرب لعالم السوشيال ميديا، اللقطة الساخرة أوقات بتنتصر على الفكرة.

قعد كتاب تحت عنوان ثنائي شبه مثالي اللي حكينا عنه من شوي فترة يعني مش من زمان للصحافة السياسية فلوريان تارتيف، فتح باب الجدل حول العلاقة بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون من بعد ما كشف تفاصيل مثيرة عن الغيرة داخل قصر الإليزي وتأثيرها على بعض التعيينات الرسمية. وبينقل الكتاب الصادر عن مراسل الشؤون السياسية بمجلة باري ماتش عن بريجيت ماكرون أولى خلال غداء أكيد خاص كان العام الماضي أنها هي كتير خايفة من أنه يتخلى عنها إيمانويل ماكرون من بعد كل شيء عملته كرماله، بإشارة لقلق الدايم حيال علاقتها بزوجها. وبحسب ما ورد بالكتاب فغيرة السيدة الأولى الفرنسية كانت معروفة داخل أروقة قصر الإليزي، خصوصا مع تكرار الشائعات اللي طالت ماكرون واتهمته بعلاقات عاطفية مع رجال ونساء. وهي شائعات سبق للرئيس الفرنسي أنه نفاها أكيد واعتبر أنه مجرد إيلوآل صادر عن صحافي مهووسي بالجنس. وبيشير الكاتب إلى أنه بريجيت البالغة من العمر 73 سنة كانت تحس بقلق مستمر بسبب فرق السن بينها وبين زوجها لأنها بتكبر ب25 سنة، الأمر يلي خلاها تصير أكثر حساسة تجاه أي شائعات أو علاقات محتملة.

علاقة موجودة تحت الأضواء، خصوصا إذا كانت مرتبطة بالسياسة والسلطة، فبتصير عرضة للشائعات والتحليل المستمر، واللي بيظهر من الكلام المتداول مثل ما كنا عم نحكي حتى حول إيمانويل ماكرون وبرجيت ماكرون، أنه الشهرة والسلطة ما بيعطوا حصانة من القلق أو الغيرة أو الخوف من فقدان الطرف الآخر. فارق العمر الكبير بينهم كان دايماً مادة للنقاش الإعلامي، ومع الضغط السياسي والإشاعات المتكررة طبيعي تصير الحساسية أعلى تجاه أي كلام يتداول سواء كان صحيح أو مجرد تكهنات. المشكلة أنه الحياة الشخصية للقادة غالباً تتحول لمادة استهلاكية للرأي العام، في وقت الحقيقة بتبقى محصورة بين أصحاب العلاقة نفسهم. وبالنهاية أي علاقة إنسانية مهما كانوا أصحابها مشهورين بتبقى قائمة على الثقة والاستقرار النفسي مش على الصورة الإعلامية.

من بعد ما تعرفنا امبارح على اسماء الجيال قطعت وكمان يعني خصائصهم من الجيل الصامت مرورا بجيل الطفره السكنيه وصولا لجيل اكس، عم نوصل كمان اليوم لجيل الالفيه او ميلينيالز او حتى يعرفوا بجنريشن واي. اذا كنتوا اذا بين 1981 و1996 فانتوا تعرفوا بجيل الالفيه. هالجيل نشأ مع بداية الانترنت، عرفوا بشغفهم بالتكنولوجيا الريادة بريادة الأعمال والوعي الاجتماعي، وشهدوا بداية الانترنت وتطور اللابتوبس ثم انتشار الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي. يعتبر الجيل الأول يلي تأقلم تماما مع التكنولوجيا الرقمية وكانوا من أكثر الأجيال سعيا للحصول على التعليم العالي، لكنهم واجهوا تحديات بسوق العمل بسبب الركود الاقتصادي وأزمات البطالة. بيتميزوا بمرونة كبيرة باكتساب المهارات الجديدة ومتابعة التعليم المستمر، ويهتموا بالقضايا البيئية والاجتماعية مثل التغير المناخي والمساواة بين الجنسين. وكان لهم دور رئيسي بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر وإنستغرام، تويتر يعني لما كان اسمه تويتر، وساهموا بتغيير طرق التسوق التقليدية بفضل التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية. دخلوا سوق العمل أثناء الأزمة المالية العالمية 2008، أثر على قدرتهم على الادخار والاستثمار وبشكل شريحة كبيرة من القوى العاملة عالميا.

إذا كنتوا خلقانين من 1997 وال 2012 فأنتوا تعرفوا بجيل زد أو جينيريشن زد. ولدوا بعالم بيعتمد على تكنولوجيا من البداية، حيث الانترنت والسمارت فونز أو الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كانت جزء من حياتهم اليومية، وبيعتبروا أول جيل رقمي بالأساس ومعروف كمان بديجيتال نيتيفز. يعرف العالم الرقمي بمهارة كبيرة وبيعتمدوا بشكل كبير على الانترنت للحصول على المعرفة، سواء بالتعليم الأكاديمي أو المهارات العملية، وعندهم القدرة على التعلم الذاتي من خلال المنصات التعليمية. نشأوا بعصر الذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الأبعاد المعروفة بـ 3D والواقع الافتراضي، وبيميلوا للبحث عن وظائف مرنة بتجمع بين الشغف والعمل، وبيهتموا بريادة الأعمال والعمل الحر.

إذا كنتوا خلقانين من 2013 وعم تسمعونا هلا فأنتوا جيل ألفا أو جينيريشن ألفا. هن الجيل الأحدث بطبيعة الحال، يعرفوا بتعرضهم لتكنولوجيا من وقت ما خلقوا. من المتوقع أنه يكونوا الأكثر ذكاء رقميا، ولدوا بعالم بيعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتعليم بيعتمد بشكل متزايد على الوسائل الرقمية مثل التطبيقات التعليم عن بعد، وقد يواجهوا تحديات بالتوازن بين الحياة الرقمية والواقعية بسبب تعرضهم المفرط للأجهزة الذكية من هن وصغار. يعني من أول ما خلقوا من المتوقع أن يكون الجيل الأكثر إبداعاً وتكيفاً مع التكنولوجيا، الأمر يلي بيساهم بتسريع الابتكارات بالمستقبل. وجيل ألفا هو الجيل يلي بيعكس المستقبل بكل تفاصيله الرقمية والبيئية، ومن المتوقع أن يشكلوا حقبة جديدة من الابتكار والوعي العالمي بعالم سريع تغير.

0: ولكل حدا امبارح ما سمع الحلقه بدنا نشير الى انه حكينا عن الاشخاص اللي خلقوا بين 1928 وال 1945 يلي يعرفوا بالجيل الصامت او سايلنت جينيريشن، وهالجيل يلي ولد بفتره الكساد الكبير بثلاثينيات القرن العشرين. حكينا ايضا للاشخاص يلي خلقوا بين 1946 وال 1964 وهن يعرفوا بجيل الطفره السكانيه او البيبي بومرز، نشا هالجيل بفترة الازدهار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية. وكمان حكينا عن جيل اكس جينيريشن اكس يلي خلقوا بين 1965 و 1980 والمعروفين بالجيل الضايع.
1: كل الاخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر.
0: لليوم أخبارنا خلصت، راجعين مع ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزملاء بقسم الأخبار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: UNSCOL شو يعني؟ يعني مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان. وبرسالة لرئيس وزراء لبنان بتاريخ 8 شباط 2007، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة نيتو بتعيين منسق خاص للبنان. فإذن تم إنشاء هالمنصب أساساً بالعام 2000، وهالمعلومات بحسب موقع منسقية الخاصة للأمم المتحدة بلبنان، وهالشي بناء على تقرير الأمين العام لمجلس الأمن ب20 تموز 2000. وقتها عبر عن تعيين مسؤول رفيع المستوى بيكون مقره ببيروت للمساعدة بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، ويلي ممكن توسيعها فيما بعد لتشمل جميع أنحاء لبنان. وبهديك رسالة كلف الأمين العام المنسق الخاص بتمثيله بكل الجوانب السياسية والتنسيقية المتعلقة بأعمال الأمم المتحدة بلبنان. وبيقوم المنسق بقيادة عمل فريق الأمم المتحدة ودعمه وتوجيهه، وهذا الشيء بيضمن فعالية عمل التنسيق والتعاون بين مهام مختلفة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

الرابعة إلا ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. ميدانيات، وفي وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم حاليا بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان، سجلت غارة على خربة سلم وبلدة كوثرية الرز، كما أغار الطيران المسير على أطراف بلدة الخرايب. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت عن حزام ناري نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف السلطاني وإخراج دير أنطار بأكثر من 5 غارات في قضاء بنت جبيل، واستهدفت غارة عبارة قرب حاجز الجيش عند سد القرعون ما أدى إلى قطع طريق مشغرة. إلى ذلك تحدثت وزارة الصحة عن سقوط قتيل وجريحين من المسعفين في الغارة على صريفة في قضاء صور. وفي حصيلة غير نهائية للغارة على مشغرة في البقاع الغربي أمس، أعلنت الوزارة سقوط 11 قتيلا من بينهم طفلتان وسيدة، و15 جريحا من بينهم طفل. في المقابل أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي جراء انفجار محلقة مفخخة. وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن ذوي صفارات الإنذار في عرب العرامشة في القطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور. أعلنت لجنة مهرجانات بيت الدين أنها اتخذت القرار بإلغاء فعاليات دورة العام 2026 حفاظا على السلامة والأمان لعائلة المهرجانات من مشاركين وجمهور. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة في إقليم هرمزجان، وإيران سترد ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول إنه الإنسان لازم يكون منفتح أو اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط إذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. بالعكس، الانطوائي عادة عنده حياة داخلية أعمق وأغنى من الشخص المنفتح. كتير أشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لأنه أهلهم غصبون إنه هيك أفضل، بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتتعبهم من جوا. الأحسن إنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، اعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر، وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد، نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 3000 ليرة، كما انخفض سعر المزغوت 26000، أما سعر الغاز فانخفض 53000 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 اوكتان 2,582,000، بنزين 98 اوكتان 2,600,000، مزغوت 2,197,000، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

3/26 أيار 2026. أوفى التحيات منوجهها للجميع عبر نجوم الظهر اللي ببلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة

صوت وفاء شداء عبر الميكرو. وهون بدي وجه تحية للناس اللي عم تحكيني أكانوا فنانين أو مش فنانين، عم بيقولولي الساعة 3 منكون راجعين بسياراتنا ناطرين مننطر وفاء، وفاء ما بتطل ما بنسمعها. قلت لهم أنا صرت من 3 يعني بدل الساعة 3 صرت الساعة 4 3 وأربعة وجمعة، 3 وجمعة نجوم الظهر الساعة 4 وبلا جمرك الأربعة الساعة 4. وهم بدي وجه تحية كتير كبيرة للصديق الفنان يورغو إلكا اللي هيك بعت لي قال لي ناطر ناطر ناطر ناطر ما في وفاء. قلت له انطر للأربعة إن شاء الله تكون بعدك بقلب السيارة. يعني ماريانو معجوق كتير، ميت أباري عدينتو، شو صاير في شي؟ كله تمام ايه؟

0: من لبنان لباريس وإلى لبنان نعود مجددا، جولات من النجاح ومن الاكتفاء الذاتي ومن التميز. قد تكون في البداية عاشت لتمثل، أما وفي الاستمرارية فهي تمثل لتعيش، لأنها ومع ذاك العشق الذي قد يكون غرائزيا بمفهومه الوجودي لا تحسن إلا تلك اللغة العالمية. سيدة الأدوار المركبة، سيدة الشخصيات المعقدة بالتمثيل أكيد، لأن بحياتها الشخصية بعيدة كل البعد عن التعقيد، قريبة كل القرب من البساطة ومن التواضع ومن الهضامة. كارول عبود، أهلا وسهلا فيك.
1: تخجليني كل ما بلتقي فيك وفاء،
0: لأنه بحكي من قلبي.
1: تخجليني بهالكلمات اللي طالعين عن جد من القلب. من هيك بدمع وبخجل وبصير أقول هل بستاهل كل هالحكي الحلو وكل هالحب من وفاء ومن كتير ناس. حقيقة ناس صارت تعبر كمان بسهولة هلأ مع السوشيال ميديا، مع
0: صحيح
1: صاروا عم بيعبروا. أنا بشكرك وبشكر كل شخص بيحكي عنك المحلوة، بشكرك كتير.
0: يا أهلا وسهلا. أنت بينك وبين حالك سيدة التواضع، مقتنعة كل الاقتناع أنه كل اللي بيقولوه عنك من أشياء إيجابية هي موجودة فيك، أكان إنسانيا أو فنيا. ما بعرف إذا بتفصل، أنت ما بتفصل الإنسان
1: ما كتير
0: عن الفن
1: ما
0: عن كتير الفنان.
1: بفصل ما كتير بفصل. أنا كارول نفسي
0: صح،
1: يعني أنا كارول عبود بحياتي الخاصة مع أهلي مع أصحابي، صادقة حقيقية قد ما بقدر، ببعد عن الكذب ولمثل على فكرة بعكس التسمية تبعيت أنه نحن منمثل أو من فنس أو من لا، لمثل هو أصدق كائن على وجه الأرض، وإذا ما كان صادق ما بيوصل للناس
0: ولا إيه العالم ما بتصدق
1: ما بيوصل. لا
0: بطبيعة الحال
1: طبعا،
0: وعم نشوف كتير أمثلة من هذا القبيل. أول شيء أنا بدي أعتذر منك، أنت جاي من محل بعيد من بيروت، علاقتي بعجقة سير عجقة سير يعني ما بتفهم.
1: إيه ما انتبهنا أنا وياك إنه في فرصة هلأ أربع خمسة أيام عيد الأضحى تنعاد على الكل
0: يا رب
1: بالخير إن شاء الله وبهدوء البال.
0: صحيح
1: صحيح إن شاء الله
0: بإذن الله. كارول عبود، السؤال اللي بيطرح حاله هيك اجى على راسي، مين هو الوحش بحياة كارول الفنية وبحياة كارول الشخصية؟
1: هلأ انت عم تردين على المسرحية
0: صح،
1: وقتا نقول الوحش هلأ احنا بلشنا عروض، حضرتك
0: صح.
1: وكتير
0: مبروك.
1: ناس حضروا مرسي. وحش المسرحية فيني احكي عنه، يمكن هو نفسه إذا بدنا نطبقه بحياتنا بحياة أي بني آدم، الوحش الحقيقي هو الجهل. الوحش الحقيقي هو الناس يلي ما قادرة تتعلم، يلي ما قادرة يكون عندها فرص، يلي دولة يمكن ما بتأمن لها حماية ورعاية وحضن. الوحش الحقيقي هي الأسر الغير مترابطة المتفككة، هي العنف يلي بيجي من وراء هيدا الجهل. فهولي كلهم هولي كلهم هيدا الوحوش يلي محيطة فينا.
0: صحيح.
1: الفقر هو وحش، بس هو الفقر مش بإيده للواحد أنه يكون فقير أو يكون غني. هو سيستام معركج بيهمشوا فيه بشر وبيضووا على بشر تانيين بيعطوهن كل الفرص وكل الإمكانيات. والناس يلي بالقعر أو بالهوامش أو بالمناطق الفقيرة ما حدا بيضوي عليها. ولنرجع للمسرحية لأربط كل هيدا الحكي، هالشخصيتين يلي شفتيهم بالمسرحية هني شخصيتين من هول الهوامش، من هالأحزمة البؤس يلي موجودة بكل المدن، من نيويورك ولوس أنجلس صحيح. لباريس لبيروت لوين ما رحتي في هيدا المطرح يلي ما حدا بيعرفه يلي ما بنشوفه ما بلتقي فيه بالمطعم يلي بروح بتعشى فيه أو ما بتلتقي فيه أنت عند الكوافير مطرح ما بتروحي بتسوي شعرك ما بتلتقي فيهم هول الناس بس مش معناتها منهم موجودين مش معناتها ما عندهم صوت نحنا كممثلين لازم نحملهم لأن نحنا بنحمل أصوات الكل
0: صحيح.
1: عرفت الممثل هو بيمثل كل أنواع الشخصيات مش بس الحلو والمنيح والمزبط والمرستق واللي مصفصف شعره لا كمان بيرتا يلي أنا عم مثلها دورة هلأ اللي مليانة حقد تجاه هيدا المجتمع يلي عملها
0: أولا تجاه عائلتها الصغيرة تجاه بيّة
1: وتجاه ظروف
0: أكيد.
1: تجاه ظروف خلت أنه هي تصير هيك تصير هون يصير في وحدة كبيرة بحياتها يصير في نقص حب وعاطفة وحضن وكل هول الأشياء قد ما حكيت
0: صحيح صح صح حكينا بشكل عام ورديتيني للمسرحية بدنا نحكي عن المسرحية ولكن أنا بدي أحكي بالحياة الشخصية لا ما بحب أنا أجمل أطرق كتير بالحياة للحياة الشخصية ولكن ومن دون أسماء أكيد بس مين كان الوحش لأنه بكل يمكن الوحش العقد النفسية اللي منحملها وإذا ما فكناها بتتفاقم كتير يمكن الوحش هو ذاك الشخص اللي كان عم يتنمر علينا مش ضروري تكون كتير كبيرة الاعتداء يمكن الجنسي يمكن الاعتداء النفسي كمان يوازي الاعتداء الجنسي مين كان الوحش أول شيء بحياتك الشخصية
1: أنا هربت من السؤال رحت للمسرحية
0: 100%
1: مش لأنه في شيء مخبيته الحمد لله لأنه في كتير ناس عندها أشياء مأزية صايرة بحياتها الحمد لله أنا ما في شيء هالقد مأزي صار بحياتي بس لأنه ما بحب أتطرق للأمور الشخصية هيك لأنه ما بحب لأنه بس رح لقيت إجابة على سؤالك وإجابة كمان فينا نربطها بكتير أشياء أنا ربيت بالحرب وفاء أنا ربيت بقلق أنه أنا ما كنت أغفى بالليل قبل ما البابا سيارته الله يرحمه يسمع سيارته وصلت على البيت وانطفى الموتور أنه وصل أنه صار في أمان نحن ربينا وأنت كمان
0: صحيح صح
1: نحن ربينا بلا أمان نحن منروح على المدرسة أو كنت روح على الجامعة ما أعرف إذا أنا راجعة
0: صحيح
1: عرفت كيف وأمي تقطع معابر لتوصل على شغلة
0: صح
1: تقطع مشي على المعبر المتحف لأنه كانت موظفة بمنطقة تانية بين مزدوجين وهي منطقة يعني هي بيروت كلها عرفتي بقى بعتقد الحرب هي كانت أكبر وحش بحياتي وبحياتي كتار
0: وبعدها
1: وإن شاء الله ما تنعاد على الشكل يلي عشناه بس هلأ بعدها
0: بس عم تنعاد أسوأ هلأ
1: إيه هلأ يعني هلأ اليوم نحن ما منعرف بكرة شو ناطرنا بهيدا البلد الصغير بدون ما نحكي سياسة لأنه كمان سياسة دقيقة كتير صارت بهيدا الوضع بس أنا اللي بتمنيه هلأ وبعدين نحكي فن
0: أكيد.
1: لنختم هالمواضيع أنه اللبنانية على القليل اللبنانية ما يقوصوا على بعضهم بقى على القليل نحن ما نقوص على بعضنا بس
0: صحيح
1: وما بدي أحكي أكتر
0: صحيح صحيح ما بدنا نحكي أكتر
1: بس.
0: الله يساعدنا
1: أي.
0: لأنه كل شيء استنسابي صاير بهيدا البلد العمالة استنسابية البطولة استنسابية الشهادة استنساب منشان هيك ما بدنا نفوت كتير بتفاصيل لأنه ما بنعود نخلص
1: لا ما بدنا نحكي سياسة
0: صحيح
1: ما بدنا
0: صحيح.
1: نحكي سياسة نحن بوضع ما نو سليم ما نو
0: أبداً.
1: جيد
0: أبداً أبداً
1: بقى كل حدا اللي عنده الكلمة الحلوة يقولها الكلمة المأزية يحتفظ فيها لنفسه أنا هيك طب وجه من خلال هالمنبر
0: صحيح بس أوقات تطلع من تيابك أوقات بتشوفي حالة دينايل بتشوفي حالة إنكار بتطلعك من تيابك ما بعرف أي مفكر قال إنه الإنكار هو إنك ما تعترف إنه في فيل معك بقلب الأوضة تغض النظر عنه ويكون موجود بقلب الأوضة ورح يدعسك وأنه أنت لا ما في شيء أنا واحدة بالأوضة
1: جميع الأحوال نحن بهالليلة هالعيد بنتمنى أنه يصير في أيام أفضل للأجيال اللي صاعدة.
0: صحيح.
1: إلا أن تستاهل بلد حلو تعيش فيه وتعمره.
0: صح.
1: تستاهل.
0: صح. آه، على صعيد الفني من هو الوحش؟ فني أسهل.
1: الصعيد الفني أسهل عن جد أسهل أسهل. أوه في لوائح فيها تكون يعني مش بس بالتمثيل أو بالإخراج أو بالفنون الأدائية، لا ممكن أي متطفل على أي مهنة يعني. أنت كمان فيك تقولي نفس الشيء أنه إذا حدا متطفل على الإعلام هو وحش، هو حقيقة مش بمكانه، هو مكانه بمكان آخر يعني. صح. لازم يلاقي غير شيء يتعلمه ويعمله إذا منه ناجح، إذا هو متطفل على المهنة، إذا هو واصل بدون كفاءة. وهيدي موجودة وين ما كان، بشركات تجارية، ببنوك،
0: وين ما كان،
1: بالدولة، بالوزارات، وبالفن. ايه طبعا طبعا اكيد موجود بالفن يعني. مع يعني ما بعرف كيف واحد لازم يحكيها، بس انه اكيد الانسان بيقدر يطور نفسه اذا حس انه هو مش هيدا. يمكن سميناه وحش كلمة كبيرة، بس
0: وحش
1: لا انا بحب انه الانسان يبدع بشغله. انا بحب، انا مثابره. قلتي لي هلا لانه علقت بعجقه واصريت اني اوصل وطلعني الجوجل.
0: أيه.
1: اكتشفت كل زق مصباح لانه طلعت بشوارع ولا مره طالعه فيها.
0: هالقد برمتي.
1: ايه بين معامل وهيك. لانه تاهرب من عجقه الاوتوستراد.
0: اوكي.
1: فطلعت من فوق كرمال لاوصل على الوقت.
0: صح.
1: لأن بحترم مهنتي، لأن بحبها لمهنتي.
0: صحيح.
1: لأن ما عندي مصلحة أنا، لا أنا
0: بدرجة أولى بتحترمي حالك.
1: إيه بحترم حالي، ما أنا كمان.
0: ومن هون بيتفرع الاحترام للمهنة والاحترام للآخر.
1: يمكن بحترم مهنتي كمان، بضوي على احترامي لمهنتي أكتر من ما بضوي على احترامي لحالي، بمطرح أنه هلأ أنا وياكي، أنا جاية كممثلة لبي هيدا الطلب. صح. مشكورة وفاء. ثاقبت في عجقة سير، مش معناتها أنا قال له مهما لا. صحيح. أنا قادرة. صح. أنا لأن بدي أنا قادرة. وكل شخص إذا بده يوصل لشيء قادر يتعلم ويطور حاله.
0: صحيح.
1: ويثقف. يقرأ. الكتب موجودة على تليفونك، بيطلع لك 1000 كتاب بالنهار، ما في سبب تقولي أنا ما بعرف.
0: صحيح.
1: ايه بقى. صحيح. كل هول الأشياء بحب الناس تعملها
0: 100%. إيه كارول، بالمقدمة أنا قلت بالأول كنت تعيشي لتمثلي.
1: بعدني بعيش لمسي.
0: هلأ
1: بعدني بعدني بعدني بعدني
0: بنفس الشغف.
1: بعده الشغف نفسه.
0: ايه.
1: ظروف الحياة تغيرت.
0: ايه. قسيت. ايه. اكتر
1: كتير. هولي 6 سنين كنا عم نحكي نحن الوحش. تعرفي انت انه نحن بلشناها بال2019.
0: مظبوط.
1: بمكان صغير محترف لجاك مارون بالأشرفية. عرضنا قرابة 50 عرض، بس 50 عرض لخمسين متفرج، يعني 50 متفرج بالعرض. فإذا بتضربيهم ما بيطلعوا أعداد هائلة من المتفرجين، بس كانت تجربة كتير حلوة وحميمة. وأنت حضرت العرض.
0: صح.
1: عرض حميم وبده قرب من المتفرج. فالبلد من وقت لهلأ صار غير صار غير بلد. نحن مر علينا أزمة اقتصادية، انهيار عملة، انفجار المرفأ، الكورونا، الحرب بال2024، الحرب بال2026، وكل ما يحيط. يعني نحن تغيرنا، أنا تغيرت كمان يا آدم، أنا صرت غير، صرت واحدة مختلفة. صارت متطلبات الحياة، ما بقى فينا اتغنج أنا.
0: صحيح.
1: أنا ما بقى فينا اتغنج بالوقت يلي الماما اشتغلت 50 سنة بمؤسسة ما رح سمي.
0: خاصة ولا
1: مؤسسة خاصة ببنك. أوكي. ما رح نحكي. تعويضها كله ما بقى في منه ولا شيء. انا ما بقى فيني اتغنج الغنج يلي كنت اتغنجه قبل. صح. انه لا هيدا الشيء مش عاجبني، او هيدا الشيء مش ما بيلبي طموحي. ما بقى اسمح لحالي، عيب، لانه بيكون منا منيحة يعني، مش باخلاقياتي انا.
0: صحيح.
1: اني اتغنج. من هيك فكرة اني كنت عيش لمثل، وهلأ قلبتيها انه انا عم مثل لعيش. ايه يعني اصبح التمثيل هو المهنة الاساسية، ركيزة الاساسية يلي انا عم عيش منها.
0: صحيح.
1: ووفاء مثل كل حدا فينا كمان وقت يكون عنا مهنة عم الحمد لله على الخشب عم بتطلع لك، هي الناس اللي حواليك كمان بيصيروا شوي ديبندنت منك، يعني بتصيري انت الحلقة الأقوى
0: صحيح
1: بهيدا المطرح بوقت يلي كان قبل ممكن انت كنت أضعف حلقة بالدائرة، بتصيري انت قادرة تربطي وتفكي وتربطي. فهيدا الشيء ايه بيخليني انه انا لا حط عقلي براسي وانه اخذ التمثيل كمهنة، بدي اهرب من هيدا التعبير بس لا ضروري ينقال، كمهنة بتعيشني.
0: صحيح صح. وين كارول عبود ولا ممكن قد ما يكون معه
1: يمكن الحمد لله
0: ما لا لا لا عم بحكي
1: كلنا كلنا واحد في يمرق ما فينا ما في حدا فوق راسه خيمة.
0: اكيد اكيد في تنازل فنيا ولا ممكن تعمليه حتى لو قعدت ببيتك وما عندك الا خبز وزيتون؟
1: اكيد ما في ادنى شك ولا 1% في شك.
0: شو
1: هو تنازل؟ كيف بدي افسره؟ تمام لان دقيق الحكي دقيق وفاء، اذا انت بتساعديني اكثر. تنازل اخلاقي اذا فينا نسميه، هل هو تنازل اخلاقي؟ ما بعرف فينا نسميه. ما ممكن اني اقدم خدمات مقابل اني احصل على دور.
0: اوكي
1: بحياتي.
0: اوكي
1: بحياتك
0: صح،
1: ولا اي خدمه، مش عم بحكي عن خدمات منه بأتمل، لان ممكن هلا المستمعين انه يروحوا لشيء معين
0: خدمات الجسد يعني
1: ممكن يكونوا بس انا مش بس عم بحكي عن هذا الشيء، عن اي شيء. مش ابتسامه زايده عن مطرحها، ما لا انا بفضل اخذ بالبيت، انا ببتسم للي بحبه
0: صحيح.
1: مش ببتسم لاخذ دور بس هيدا هي
0: وهيدا القمه يعني.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله انه قادره هيدا الشيء.
0: الحمد لله انك مش قادره على غير شيء.
1: الحمد لله
0: لانه في ناس بيبقوا
1: وفا انا بعمري دق لا تليفوني دق على منتج او لمخرج وسالته شو عم بتحضر. ما بعمري عمري منه ولد يعني، انه في سنين خبره، في سنين شغل
0: صحيح،
1: وبعرف كل الناس والناس بتحبني. فيني تلفن بدون اي، فيني تلفن لك قلك كيفك وفاء عبالي اطلع معك اعمل
0: 100%.
1: ما بعمري
0: ابدا
1: ما بحياتي
0: ابدا
1: بالعكس بهرب.
0: صحيح كارول لو بقيت بباريس كانت الفرص اكبر بكتير، وانا بعرف وبتملك اللغة
1: كلنا بنملك اللغة الغربة مش للكل.
0: طب ما فيك تكوني بين هون وبرا؟
1: فيني يكون بين هون وبلد عربي يمكن. قريب.
0: طب ما في فرص بباريس
1: قريب بالجغرافيا، قريب قريب بالروح. قريب بالروح.
0: بس في فرص بباريس انت فوتيها.
1: كان فيها لا عم نحكي من 20 سنة لورا بس وبوقتها كنت بعدني أصغر وكان يعني كنت حرة، يعني كنت أنا فيني أبقى قد ما بدي وين ما بدي.
0: صحيح.
1: ما أنا إلي الغربة، ما أنا لإلي، ما أنا للكل.
0: اضطريت من وراء هالفرص إنك تقعدي باريس ما تجي على لبنان يعني مش هيك؟
1: كيف يعني ما فهمت سؤالي؟
0: يعني الفرص اللي انعرضت عليك إنه بدك تضلك باريس مش إنه تروحي وتجي، إنك تروحي وتجي.
1: ما في واحد يجي وروح. بدي يكون عندك أدرس وبيت وناس تلتقي فيهم بالافتتاحات المسرحيات مثل هون. علاقاتك دائرة علاقاتك العامة. نحن الممثل إذا انزوى بالبيت ما حدا شافه بينسوا. بينسوني أنا نسيوني. أنا وقت كنت أطلع على تلفزيون لبنان بأيامه الذهبية، إن شاء الله ترجع أيامه الذهبية
0: العاصفة لتلفزيون تهب مرتين لبنان.
1: عاصفة تهب مرتين. ما كان فينا نمشي نحن على الطريق.
0: صحيح.
1: صراحة
0: صح.
1: كلنا أولهم المرحوم فادي إبراهيم، ما بعرف ليش هلا هيك كل ما نقول العاصفة تو مرتين
0: دغري
1: بيطلع. والله يطول بعمره رولا حمادة كمان وكل يلي كنا.
0: شكرا أنيس فخوري يعطي الصحة
1: كمان أستاذ شكري وأستاذ ميلاد الهاشم وتلفزيون لبنان، كيف كيف كان وكيف كنا، ما كنا فينا نمشي بالطريق نحن، ما كان في سوشيال ميديا وكان فيها المحطتين ثلاثة يعني، ما كان في
0: حتى بالدول، حتى بالدول العربية ما كان فيكم تمشوا
1: طبعًا
0: على الطريق
1: طبعا. فأنا وقت وقفت اشتغل دراما تلفزيونية نسيون الناس.
0: انت ليه وقفت؟
1: لأنه سافرت منه على فرنسا، وقت رجعتنا فرنسا قررت انه انا بدي اشتغل بالمسرح وبالسينما، هيك صار. وبعدين فتحت شركة الانتاج وبعدين مدري كيف الاشياء بتركب مطرحها مثل البازل يمكن. الرجعة كانت بوقتها يعني، وقتها دقولي من ايجل فيلمز بال 2020 على اولاد ادم، انا اعتبرت انه كانت الرجعة بوقتها وكرت المسبحة الحمد لله صحيح. بادوار حلوة ومتنوعة ومختلفة والناس حاببتها. بعدين شوفي هل ببقى بدراما تلفزيونية يمكن، هل برجع أكتر كمان مسرح بنفس الوقت كمان ممكن. السينما صارت شغلة صعبة بلبنان لأنه فن مكلف ولأنه هلأ ما بقى في حدا يحط ولا ليرة بالسينما يعني صار صعب كتير.
0: بس بتعرفي كارول عم نشوف أوقات فرص بسينما عالمية، بالسينما العالمية أوقات فرص عم بتكون هيك عم تجي لممثلينا مش بعدد كبير ولكن ومش عم بيكونوا بعمر صغير يعني.
1: صح أنا خلينا نقول بفيلم انت ايه؟ أجنبي
0: ايه؟ ايه بس هلأ عم بحكي هلأ انه عرفت نيكولا معوض مثلا
1: ايه صح صح
0: ميرنا ابو الياس اللي هلأ عاملة دور داعشية
1: ايه كنت عم بقرأ هذيك المرة هلا نيكولا منو عايش بلبنان
0: ايه؟
1: ما تنسى نيكولا عايش بعتقد بمصر مستقر
0: ايه؟ صح.
1: وبمصر انت بتعرف شبكة العلاقات هي اكبر بكتير من نحنا لانه بلد اكبر ولانه المهنة في الاندستري الصناعة هي قديمة كتير وهي ثابتة وراسخة متشعبة. والأجانب وقتها بيجوا بيجوا على مصر قبل ما يجوا لعنا يعني عرفت، بيجوا اذا بدهم فنانين عرب
0: صحيح.
1: ونيكولا الله يوفقه بكل شيء عم يعمله اكيد بيستاهل، وميرنا كمان بتستاهل
0: يعني بعد كل شخص.
1: ستيفاني عطلة عم تمثل بافلام كمان، اريد تحايك بعتقد كمان مثلت بفيلم اجنبي. انا اشتغلت ب 2017 كمان مع مخرج من البوسنة فيلم مسنة بتركيا وكمان عرض بمهرجانات
0: واخذ جوائز
1: واخذ جوائز. الفكرة انه اذا اجت هيدا الفرصة نحن لها ونحن جاهزين
0: صح.
1: وإذا ما اجت بيكون
0: بس انت بيكون بينك وبين حالك
1: انا ما بسعى
0: لا لا لا لا بينك وبين حالك انت ونايمه عم خطط المخده بحلم اليقظه لانه الفنان عنده احلام يقظه كتير وبيستند عليها لانه خياله بيحلق كتير الفنان انت وهيك على مخدتك ما في شيء فرصه معينه انت بينك وبين حالك عم بتخططي لها بالتفاصيل الممله؟
1: لا ما في فرق
0: أو بيكون نوع من ديفولمان لإلك؟
1: لا ما بخطط، أنا ما بخطط، أنا بحلم مثل ما قلت أنا كتير
0: بحلم. شليلي أنا يمكن استعملت كلمة تخطيط غلط
1: ايه؟
0: بيكون نوع من الديفولمان بتروحي انه انا اوكي كنت هون انا هون حكيوني في هيدي الشخصية بدي اعملها عرفتي نوع بتكون من الديفولمان لإلك فهمت علي؟ مش تخطيط.
1: وقتها تخرجت من معهد الفنون كان عمري 21 سنة كنت أحلم روح أخذ أوسكار مش بس كون بهوليوود أخذ أوسكار هاي قلقت كان الحلم بعدين طبعا الحياة وبتعرف أنه نحن جايين من بلد عالم ثالث بلد صغير صحيح بلد طلع ناس مهمين عبائرة بس بيضلوا بلد منسي على الخارطة بخارطة الفن العالمي يعني خصوصا بالسينما أو شيء.
0: ما هيدا البس هي اللي بتعرق لنا أحلام اليقظة
1: بس الأحلام بعدها بس تعرفي كيف شو تحولت أحلام كبيرة كتير بس شو تحولت الأحلام تحولت ل أنا بحلم مثلا أنه أعمل مسلسل يكون مخرج تبعه له فيليب أسمر ويكون مسلسل عالمي على مستوى عالمي نقتحم فيه مش بس نتفليكس أو شاهد نقتحم فيه العالم كله يترجم لميت لغة عرفت هيك بحلم
0: بمشاريع ناجحة إكيفالون أوسكار
1: جسي بس قصدي هلا مش ضروري بقى نسافر هلا نحن خلينا نعمل اشياء مهمه والعولمه بتنشرها ما انت بتحطي شغله بتزتيها بهالانترنت بتزتيها بهال على البلاتفورمز بشوفوها الناس بالهند
0: صحيح
1: بيحضروني بالهند بيلاقوا يا شو حلو
0: يعني
1: بس ما نحن بنحضر كوري وبنحضر
0: بعده حلم الأوسكار عندي محطوط على جنب
1: ما بعرف هلا كيف الأوسكار بس إنه
0: كارول عبود ليه فيليب أسمر مثلا مش رامي حنا
1: لا هلا فيليب لأنه فيليب هو إنسان عزيز كتير على قلبي رامي حنا كمان بس رامي منه بالقرب يلي في بينه وبين فيليب اشتغلت كتير أنا فيليب كل هول
0: مع إنه طريقة رامي حنا بالتصوير وبالإخراج مريحة أكثر من طريقة فيليب أسمر لا
1: إيه بس كشخص رامي هيك شوي باطني أنا بسميه أنا بقول له يعني أنت باطني جدا انطوائي أكثر يعني بيحكي اللي لازم هيك طبعه بتفق أكثر أنا مع حدا مثل فيليب هيك كيف بدي أقول لك متشظي مش متشظي ما بعرف شو عم لاقي كلمات غريبة بس هو بيحكي على العالي بيشاوبر بيقوم بيحكي ملاحظات بيزيد كلمات على السات أنا يعني طبعي بيتلائم أكتر مع طبعه لفيليب من هيك
0: إيه. طب إذا ما نروح على الممثلين والممثلات بهذا المسلسل أو الفيلم اللي عم تحلمي فيه إنه يوديك للأوسكار خلينا رحنا على الإخراج خلينا على الكتاب
1: أي ناس جيد ما بدي سمي كتاب هلا كل الكتاب على رأس والعين بس بعتقد الوقت يلي عم بيداهم الناس اللي عم تكتب خاصة إذا بدنا نحكي بالسباق الرمضاني يعني إنه السباق عم بيصير سباق مضر أكتر ما هو مفيد وفي منافسة لأنه الأشياء عم بتصير ركض بركض يعني
0: طيب ليه هيدا السؤال
1: ما بنعرف بس هلأ بدي أطشي نادين جابر مثلا يلي كمان بحبها كتير وجهها كتير تحية كتير حلوة وبوسة كبيرة نادين السنة قررت أنه ما تكتب
0: صح
1: تعرفي ليش انت هي قالتها مش سر لأنه ما بدها تكون ملحوقة لأن بدها تكون مرتاحة لرمضان 2027 بده يكون النص جاهز عم ينشغل عليه قبل بسبعة شهور وثمانة شهور نص جاهز كامل مع كل الشخصيات مبنية من A to Z عرفتي؟ نحن وقت بنفوت بتصوير ما بنعرف شو ناطرنا بآخر المسلسل
0: بيكونوا كاتبين أول خمس حلقات
1: لأنه رمضان سبق
0: ايه بس ما لحظة
1: مش بس احنا بمصر وبسوريا إيه؟ وين ما كان
0: ما هيدا السؤال بدي اسأله انه رمضان ما بيتفاجأوا فيه انه السنة في رمضان سنة الجاي ما في رمضان بيرجعوا بيتفاجأوا انه لا هالسنة في رمضان تنكتب ما في سنة يحضروا ما عم بفهم ليش عم بيكونوا هالقد ملحوقين
1: لأنه ما عم ياخدوا هيدا الفرصة الأني سباتيك بيسموها يلي أخذتها نادين يلي أخذتها نادين
0: أوكي
1: السنة
0: أوكي
1: عرفتي ايه أخذت سنة ما عملت فيها شيء بس عم بتحضر للسنة اللي بعدها وهيك كل البرودكت بيكونوا مرتاح الإنتاج بيكون مرتاح أكتر الممثل بيكون مرتاح أكتر
0: أكيد.
1: كل شيء بيكون مرتاح أكتر
0: أكيد
1: والمخرج بيصير يتفنن أكتر مش بيصير بده يصور ويروح يمنتج بالليل صح. يرجع يصور تاني نهار ويمنتج بالليل عرفتي عم بيكونوا مرتاحين
0: صحيح كارول عبود الشخصيات اللي عملتيها خلينا نقول من 2020 وش عملتي أكثر من شخصية
1: عشر
0: شخصيات بدي شخصيتين هالقد راب من كارول عبود ومن شخصية كارول عبود أخذت كتير من جواتها من عقلها الباطني وحطته بهيدي الشخصية
1: بالدراما التلفزيونية قصديك راب لا ما في راب بس أكيد في كل الشخصيات عطيتها من روحي مش من روحي بس من روحي
0: هلا مما لا شك فيه بالحرام بتصور انه هيدا مزيحه على جنب لانه
1: ليش بنزيحه على جنب هيدا هي من احلى شخصيات يلي لعبتها
0: فهمتك من احلى شخصيات
1: بس انه ما فيهم يشبهوني
0: ما هيل بدي
1: ولا سارية بلا الموت بتشبهلي
0: صحيح
1: ولا الدكتورة آسيا بالدم بتشبهلي ولا بعقمل ضحى اللي عم يضربها جوزة بالضيعة بتشبهلي ولا وحدة بيشبهولي بس كلهم انا بنفس الوقت الممثل ما عنده إلا نفسه يقدمه من وين بدي أجيب يعني أنه هو حسيسة هيدا شكلي وهيدا صوتي وهيدا نظرتي لشخصية وتركيبتي لشخصية قد ما بقدر بجرب اني نوع وبجرب اني ما كرر نفسي قد ما بقدر. صح. بتسأليني مين بحب؟ اكيد بحب ساريا بلا الموت، لانه كانت على مدى 3 مواسم كمان، ولانه اخذت هالقد حيز بعقول الناس. لدرجة السنة وقتها لعبتها ديل صاروا يقولوا لي انه الرزق، وانه بدهم كانه بدهم انه الرزق، بس الرزق خلص راح.
0: خلص الرزق
1: ايه راح. هلا صار في طنوس يانوس وصار في الاشياء.
0: صالون زهرة
1: ايه كمان
0: حبيتيها؟
1: ايه حبيتها، مع انه شوي شريرة بس حبيتها. هنادي والناس كتير بيحكوني فيها، كل المسلسل الناس كتير حضروا صالون زهرة وبينعاد كتير على الام بي سي، بيعيدوه على الام تي في، يمكن وين ما كان بيعيدوه،
0: عم بينعاد
1: وين ما كان بيعيدوه، والناس كتير بيحبوه. بيحبوا نادين اكيد، نادين نجام، وبيحبونا كلنا، بيحبوا الوانه لجو بعيد.
0: صحيح،
1: بيحبوا جو لجو بعيد.
0: صح. المسلسلات المشتركة، اندق بابك تروحي على تركيا،
1: انا رحت بدور صغير بستيلتو. دور كان محوري بس اخر 20 حلقة.
0: صح 100%. صار بحكي عنا هالمسلسلات الأدوار الكبيرة،
1: ما كان يعني، يمكن أنا يمكن من الجهتين ما صار فيها هالقد تجانس، أو هالقد كيف يقولوا، ما أنت بدك شخص you need two to tango.
0: صحيح.
1: ايه. ما فينا ألعب تانجو وحدة. ايه. يمكن ما صارت هالكليك بيني وبين التصوير بتركيا،
0: حسيتي ما في كمستري بينك وبين
1: لا مش الأشخاص. ولا الام بي سي، بالعكس الام بي سي كانوا بياخدوا العقل، وكانوا تجربة المعرب. تجربة المعرب كأنه ما لبتني كتير، كأنه بدي شخصيات مش ما حدا لعبة قبلي. شخصيات مش مضطرة أنا أعمل مثل ما تعمل التركية، شخصيات مع مخرجين بيحكوا لغتي، يمكن أتفهم معهم أكتر.
0: صحيح.
1: هلأ عم لاقي الأسباب معك،
0: شخصية ما تكون مقيدة.
1: إيه إنه شيء from scratch أنا أشتغل عليه، أشتغل وهيك وينفجر بهالشخصية. بحب هيك أنا.
0: صح.
1: بحب هيك.
0: وبالنسبة هون تحت الهواء عم بحكيكي كارول، انه طب مصر ليه ما فكرتي بمصر؟ ليه
1: مصر بده واحد يروح يضب كليكيش ومن هون يروح يقعد بمصر ويبلش من الاول؟ مع انه بيعرفوني والصحافة المصرية بتتابعني وبيتلفنوا لي صحفيين.
0: دق بابك قبل؟
1: بيعملوا من زمان كتير، وقتها كنت بمهرجانات من زمان وما زبطت. من زمان عم بحكي، من كتير زمان وفاء، وما عدت انا جربت، مع انه انا اخذ جائزه افضل ممثله بمهرجان القاهره بال 2022. فما بقي يعني، ما بقيت كفايه كرمال لاعمل علاقات اجتماعيه وفنيه بمصر.
0: على كل حال انت شخصيتك انه اللي بده ياني دق بابي.
1: انت
0: انا ماني
1: بتقري، انت بسيكولوج.
0: انا ماني، لا انه لا، بس من خلال حديثك كارول، من خلال شوي انه انا بعرف فيك.
1: ايه متابعتيني،
0: متابعتك متابعتك اخبارك، بحس انه اللي بده ياني دق بابي.
1: نحن بعد عنا دقيقتين
0: بدنا نحكي عن
1: اللي بده ياني يدق بابي انا بمونو. يدق بابي بمونو يروح يحضرني بالوحش. نحن باقيين عم نلعب 4، 5، جمعة، 7، 1. ساعة 8:30 بمسرح مونو، بطولة دوري السمراني
0: وانا
1: نحن شخصين على المسرح. جاك مارون هو البطل الثالث، هو المنتج. صحيح. والمخرج.
0: صح.
1: وهو يلي حضننا بكل هالمحبة ومقدم لنا هالأوبورتونيتي.
0: ليه عم بيرجع يعمل إعادات جاك مارون؟ مع العلم أنه عنده الخلق وعنده الكتابة الحلوة وعنده الإخراج الحلو. فينوس رجع عيدا.
1: صح.
0: الوحش رجع عيدا. ليه؟
1: الوحش كان لازم نعيده، لان مثل ما قلت لك بالاول ان احنا لعبنا على مسرح صغير، كان بدنا ننتقل للمسرح الكبير، ما قدرنا، البلد ما خلينا وقتها بال 2019.
0: بس هلا مشيتوا خلقكم، الغيتوا اول صف ومديتوا المسرح.
1: ايه بتخبريني
0: طب ليش
1: احنا لغينا اول صف ومدينا اول؟
0: طب ليه؟ مع العلم انه المسرح فيكم يعني تتصرفوا فيه وتشتغلوا فيه من دون ما تمدوه. ليه؟
1: صح، لانه بعتقد حب انه نكون اقرب للناس.
0: منشان هيك. مش انه ما في مطرح يعني. لا. وبدو
1: لا، بالعكس نحن لغينا صف، لغينا. صح. مشاهدين.
0: ايه؟
1: واغلى صف هيدا الاول بينباع باغلى شيء.
0: صح.
1: الصف الأول، بس نحن حبينا نكون أقرب للناس. هلأ صار فينا نحكي لأنه انتشرت صور على السوشيال ميديا وبين أنه نحن المسرح هو أقرب، هو في بلاتفورم كبيرة معمرة محطوطة على يعني قربنا أكتر للناس، وبدع الناس يقربوا للمسرح لأنه المسرح فن تضح أنه ما بيموت وفاء.
0: صحيح.
1: لأن لمات بالكورونا، لمات بالأزمات
0: الاقتصادية.
1: الناس بحاجة تشوف ممثل حي على الخشبة قدامه، تحس بعرقه، بنبرة صوته، بنفسه. بحاجة الناس لهيدا الشيء.
0: كارول أنا بدي أشكرك
1: كثير، مرق الوقت
0: عن جد، مرق بسرعة وإن شاء الله بتوصلي للأوسكار اللي أنت بدك إياه، لأنه It's never too late مش هيك بيقولوا.
1: It's never too late. إيه يلي مقدر لي بهالحياة رح أخده. أنا هيدا إيماني. هيدا إيماني.
0: فيك كمان تلعبي بقدرك. الإنسان فيه يلعب إذا اشتغل على حاله، هو بيرسم قدره، هو بيكتب قدره.
1: خطيرة انت، خطيرة. مرسي كتير وفاء،
0: اهلا وسهلا
1: كل مرة بتستضيفيني فيها.
0: اهلا وسهلا فيك وعلى المحبة. شكرا لك. مستمعي الكرام بنشكر حسن المتابعة، بنلتقى بكرة ببرنامج بلا جمرك الساعة 4
1: مش 3
0: 4 الساعة 4 مع الإعلامية الصديقة ماتيلدا فرجلا، فكونوا على الموعد. ماريانو داوود شكرا لك، إلى اللقاء.

0: حوار حر
1: خلط أوراق سياسية وأمنية في المنطقة، فأين لبنان من تداعيات عصفها؟ وهل سيشكل أي إطار اتفاق أمريكي إيراني طوق نجاة بالنسبة لحزب الله؟ أم ستتجه الأنظار من الحدود الجنوبية نحو الداخل في فوضى تنذر بالأسوأ؟ مع النائب السابق الدكتور باسم الشاب. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة 1 من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيك

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه $1.80 أش أوان هاشدو لوقيه $2.40

الخامسة إلى الربع في لبنان الحر، الجولة المحلية. في العناوين: لبنان في عين العاصفة، إسرائيل توسع عملياتها جنوبا وبقاعا وتستدعي الاحتياط. غارات كثيفة، قتلى وجرحى وإنذارات بين النبطية ومشغرة وسحمور. جنبلاط في بعبدة ورجي يتصل بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ممتنا لمواقفه الداعمة للحكومة. إخلاء 5 موقوفين بإشكال مغدوشي عن قون، والاستماع لإفادات ضباط سابقين بالجيش بقضية فضل شاكر لعلاقة له بمعارك عبره.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي وجان حتشيتي. لبنان في عين العاصفة في وقت احتمالات التصعيد حاضرة بقوة في المنطقة، ولبنان رغم مؤشرات إلى قرب التوصل لتسوية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. وإسرائيل بدأت بتوسيع عملياتها جنوبا وبقاعا، وكثفت أيضا إنذاراتها بالإخلاء، وحزب الله على حرب إسناده مسلما أمره وناسه ولبنان معهم للموت والدمار، إرضاء لنظام إيران الذي يشهد توصلا إلى اتفاق ولو كان الثمن حزب الله نفسه وسائر أذرع الأذرع الإيرانية في المنطقة. البداية من جديد الميدان.
1: إذن وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الساعات الأخيرة، ووجه إنذارا إلى سكان النبطي للإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، كما جدد تهديده إلى سكان مشغرة وسحمر في البقاع الغربي، وأعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى آخر هذا الشهر. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش بدأ بتعبئة جنوده، مشيرة إلى أنه طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.
0: وقبل المتابعة ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار والزميلة رانيا. تفضلي رانيا. نعم،
1: إذن نكمل قراءة الميدانيات والقصف الإسرائيلي الذي تواصل اليوم. فقد تقدمت قوة إسرائيلية إلى أطراف زوطر الشرقية ومنطقة الحمرة ومحيط المدينة الكشفية الريحان. وفي الجديد الميداني أيضا سقط قتيلان جراء الغارة التي استهدفت مركز جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في صريفة، أحدهما المسعف علي عباس نجدي، إلى عدد من الجرحى، وأسفرت غارة على سيارة في خربة سلم إلى سقوط قتيل. تزامنا غارت المقاتلات الإسرائيلية على تولين، معركة، باريش، طير فلسي، برعشيت، دوير، حي الوادي حريص، دير أنون، رأس العين، المنصور، الخرايب، كوثرية الرز، خراج دير أنطار، السلطاني، صريفة، حيث سجل عدد من الإصابات.
0: بقاعا استهدفت غارة عبارة قرب حاجز الجيش عند سد القرعون ما أدى إلى قطع طريق مشغرة، وفي وقت سابق استهدفت غارة سيارة في القرعون أيضا، كما تجددت الغارات على القرعون. الجديد الميداني كما يبدو مع زميلة رانيا.
2: في الواقع جاءنا هيك عن المناطق التي ذكرتها، فأن هناك غارات إسرائيلية على أرنون وجبشيت ومنطقة كفر جوز، والأهم هو ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية منذ قليل أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر. هذا كل شيء.
0: شكرا رانيا.
1: المدفعية الإسرائيلية قصفت من ناحيتها أطراف بلدة شبعة، أرنون، يحمر الشقيف، زوطر الشرقية، ميفدون، واستراحة قلعة الشقيف وفجر الجيش الإسرائيلي ثانوية بنت جبيل الرسمية. وارتفعت حصيلة قتل الغارات إلى مشغرة إلى 14 قتيلا وسط استمرار عمليات رفع الأنقاض. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي جراء انفجار محلقة مفخخة.
0: حزب الله أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى زوطر الشرقية، وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرات مسيرة مفخخة عدة أطلقها الحزب داخل إسرائيل قرب الحدود من دون وقوع إصابات.
1: وسط هذه الأجواء ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس يجريان مشاورات أمنية حول الجبهتين اللبنانية والإيرانية. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن اجتماعا للطاقم الوزاري المصغر سيعقد اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران.
0: قبل اجتماع 29 من أيار المنطقة على إيقاع التصعيد الإسرائيلي، سيمونا حتشيتي.
3: في خطوة تحمل أبعادا ميدانية وسياسية، صادق المجلس الأمني الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية، ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة ويضع اجتماع المسار الأمني المرتقب في 29 من أيار أمام اختبار حساس بين التصعيد ومحاولة الاحتواء. ماذا يعني عمليا توسيع العمليات؟ وهل نحن أمام مرحلة ميدانية جديدة؟ كيف سينعكس القرار الإسرائيلي على اجتماع المسار الأمني؟ وهل يهدد فرص التهدئة؟ أسئلة يجيب عليها العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة.
4: هذا ما بيعني بالضروري ذهاب إلى حرب شاملة أو فورية نظرا للضغوط الأمريكية، بل قد يعكس محاولة إسرائيل تعزيز أوراق الضغط قبل المفاوضات مع لبنان في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هناك تباين بين المقاربة الأمريكية والمقاربة الإسرائيلية بالنسبة لأمن إسرائيل من جبهة لبنان، وخاصة بعد أكتوبر 7. وإذا بتشوف خلال الأسابيع والأشهر الماضية عطت إسرائيل فرصة للرئيس ترامب أنه يقوم بهالتفاوض هيدا، حتى تشوف في الوقت المناسب عندما بيقتنع الرئيس ترامب أنه الدبلوماسية لن تنجح، تعود إلى الخيار العسكري اللي هي بتشوفه الخيار الوحيد لتأمين أمنها مع جنوب لبنان. توسيع العمليات هو إجا نتيجة الضغط يلي شعرته إسرائيل باقتراب التفاوض الأمريكي الإيراني، وقد يكون في توافق عليه رغم أنه بعد ما حصل أو بعده بعيد. هالضغط في الميدان قد يضع إسرائيل في موقف أقوى في التفاوض مع الفريق اللبناني ب 29 أيار، لأنه التفاوض تحت النيران يضعف أكثر وأكثر موقف لبنان، ويكون لبنان في موقف حرج أكثر. هناك أيضا ضغط إسرائيل على الموقف الأمريكي أنه أي تفاوض أو أي حل مع إيران يجب أن يفصل المسار الإيراني عن حرية عمل إسرائيل لتأمين أمنها في جنوب لبنان.
3: بين التصعيد العسكري والحركة الدبلوماسية، تبقى الأنظار متجهة إلى اجتماع 29 من أيار لمعرفة ما إذا كان سيشكل محطة لاحتواء التوتر أم بداية لمرحلة أكثر اشتعالا.
1: مهنئا بعيد الأضحى رئيس الجمهورية للتكاتف في الظروف الصعبة مارسيل كرم العيلي.
5: لمناسبة الأضحى تمنى رئيس الجمهورية جوزيف عون أن يحمل العيد معه الطمأنينة والرجاء وأياما أفضل للبنان وشعبه. ورأى رئيس الجمهورية أن عيد الأضحى يعلمنا كيف لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة. وشدد على التضامن في ظل التحديات التي يمر بها لبنان نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد. في إطار آخر أكد رئيس عون على أن القطاع الخاص هو أساس نهوض لبنان، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الأزمات بداية خلاص للبنان. وخلال استقباله مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة جمان الصد شعية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة. والتقى رئيس عون وفد رابطة قنوبين للرسالة والتراث بحضور المطران جوزيف نفاع. الوفد وجه دعوة لرئيس الجمهورية لحضور الاحتفال المركزي الصيفي في البطريركية في الديمان. الرئيس عون اطلع من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله على عمل وحدات قوى الأمن الداخلي والتدابير الأمنية في بيروت وضرورة التشدد في تطبيقها. ومن زوارب عبدة نائب رئيس الحكومة طارق متري على رأس وفد من جامعة القديس جورجوس في بيروت، ورئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناظر. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وبعد الظهر التقى رئيس الجمهورية النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور.
0: أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد بديوي، أعرب في خلاله عن امتنان لبنان لمواقفه الداعمة للحكومة ولمساندتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
1: هل يسقط شارع الثنائي الشيعي الحكومة؟ التقرير مع ريشار حرفوش.
6: تقرير خاص.
7: بين التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع والتصعيد السياسي المتواصل، يعود الجدل حول المفاعيل الدستورية والسياسية لهذا الطرح، وما إذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية فعلا لإمكان إسقاط الحكومة خارج الأطر الدستورية. وفي ظل الكلام الدائم من قبل حزب الله عن ما يسمى المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، تتزايد التساؤلات حول توقيت هذا الخطاب. وفي هذا السياق فصل الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر المفاعيل الدستورية والسياسية لإسقاط الحكومة.
8: ما صرح به الشيخ نعيم قاسم يحمل في طياته مفاعيل دستورية وسياسية، فمن الناحية الدستورية هذا كلام لا يصرف بمكان. كون إسقاط الحكومة يحصل ضمن شروط حددتها المادة 69 من الدستور، إذا استقال رئيسها أو وفاته أو بحال استقالة أكثر من في أعضاء الحكومة أو عند بدء ولاية رئيس الجمهورية أو عند بدء ولاية مجلس النواب أو عند نزع الثقة منها. أما لجهة المفاعيل السياسية فهذه التصاريح يجب أن تقابل برد من الحكومة وأن لا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي.
7: من جهته قال الكاتب السياسي مروان الأمين لإذاعتنا:
9: حزب الله بمجرد ما شم ريحة اتفاق ما بين واشنطن وطهران شعل مباشرة بنشوة ما وبانتصار ما ارتد إلى الداخل اللبناني، عم بيهددنا بسبعة أيار جديدة وباختيال وبموجة اختيالات. أكيد بيطلع بإيده بعض التنظيم الأمني والعسكري لحزب الله، وخطورته على الداخل اللبناني أكبر بكثير من خطورته على إسرائيل.
7: بين الشارع والدستور يبقى السؤال: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة من الضغط السياسي جراء التلويح تارة بالسلم الأهلي وطورا بإسقاط الحكومة؟
0: قبل المتابعة ننتقل مجددا إلى الزميلة رانيا.
2: في الواقع جان، الحقا بما كنت قد أزعته منذ بعض الوقت، فإن القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية هي الأخرى نقلت عن مصدر إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر وتحديدا في منطقة النبطية. أما هارتس فنقلت عن مصدر أن توسيع العمليات البرية جنوب لبنان هو لإبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية. هذا كل شيء.
0: شكرا رانيا. في الختام تذكير بالعناوين: لبنان في عين العاصفة، إسرائيل توسع عملياتها جنوبا وبقاعا وتستدعي الاحتياط. إعلام إسرائيلي: بدء عملية برية خارج الخط الأصفر. غارات كثيفة، قتلى وجرحى وإنذارات بين النبطية ومشغرة وصحمر. جنبلاط في بعبدة ورجي يتصل بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ممتنا لمواقفه الداعمة للحكومة.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام الجولة المحلية. شكرا للزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: UNSCOL شو يعني؟ يعني مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان. وبرسالة لرئيس وزراء لبنان بتاريخ 8 شباط 2007 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة نيتو بتعيين منسق خاص للبنان. فإذن تم إنشاء هالمنصب أساساً بالعام 2000، وهالمعلومات بحسب موقع منسقية الخاصة للأمم المتحدة بلبنان، وهالشي بناء على تقرير الأمين العام لمجلس الأمن ب20 تموز 2000. وقتها عبر عن تعيين مسؤول رفيع المستوى بيكون مقره ببيروت للمساعدة بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، ويلي ممكن توسيعها فيما بعد لتشمل جميع أنحاء لبنان. وبهديك رسالة كلف الأمين العام المنسق الخاص بتمثيله بكل الجوانب السياسية والتنسيقية متعلقة بأعمال الأمم المتحدة بلبنان. وبيقوم المنسق بقيادة عمل فريق الأمم المتحدة ودعمه وتوجيهه، وهذا الشيء بيضمن فعالية عمل التنسيق والتعاون بين مهام مختلف هيئات.

رجعنا معكم ضمن أرى للتيم بعد ما كنا بجولة محلية على كل الأخبار أكيد المحلية يلي صايرة بلبنان بي يعني أكيد كل التطورات كمان يلي صايرة بالجنوب من مبارح لليوم. أكيد كمان رجعنا منطلع معكم والزميل ماريانو داود دايما عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

أول سؤال بسأله للمستمعين يا ماريانو، فريق وينكن؟ شو عم تعملوا؟ كيف كان ليلتكن؟ كيف كان نهاركن؟ وشو ناويين تعملوا؟

لازم يغيروا لي اسم البرنامج وسموه ست حشورة. ما هيدي ما فزت انت مش على ايامك. ايه بتعرفها بس هي منا على ايامك على ايامك يعني. طبعا هيدي كانت على بديدي مع ديدي انا ست حشورة. سو هيدي اللي كان لازم تكون اسم الفقرة معي لانه كتير بعرف بحب هيك اعرف اخبار المستمعين. وهي مش عن جد منا قصة حشرية قد ما انه هيك بحب

بس هو شيء طبيعي يعني من بعد ما تكون بتشتغل بإذاعة وكمان يعني بقسم الأخبار كمان إلى جانب البرامج بتصير يعني هي بدمك الخبرية. جون عم بيقول لي كيفك يا حشورة؟ أنا؟ تمام بصير أحلى إذا بتخبرني كيف كان نهارك.

بدنا نمسك منها على جان بيض يلي عم بيسمعنا هلا. تحياتي لك يا جان، واكيد خليك معنا نكون طرحنا موضوع الحلقه. كمان خبرنا كيف كان نهارك، ان شاء الله منك تعبان. كمان بدنا نوجه تحيه لزميلنا بالاستوديو كارل، اول مره كارل.

جان بعد مخلص شغال يعني هو هلأ على طريقه. هذه الغنية على مظبوط لجان ولكتير أكيد مستمعين عم بيسمعونا هلأ وين ما تكونوا مستمعينا، إذا في عجقة خبرونا، وكمان كيف كان نهاركم. نتسلى شوي قبل ما نكون طرحنا موضوع الحلقة، ودائما اتصالاتكن على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. جان بيشتغل بمعرض سيارات بطرابلس

0: شكرا سيمونا، يعطيك العافيه. كيفي تحياتنا للجميع. سيمونا بس بدي اقول لك الاذاعه عنا منا جاي عمونه معروف، وثانك يو لك. هلا بنشوف شو الموضوع.
1: بس بأي منطقة يا جان ما خبرتنا؟ ونش أكيد شكلك عم تسمعنا على الويب سايت بركة أو على الابليكيشن، بس قلنا بأي منطقة تحديداً.

اوكي مبلغ بيطلع لك هاي يا ميدو، بس ما بالاول كيفنا نعرف انه انت على السمع اذا ما بعت لنا مسج؟ فكل حدا بده هاي بده يكون اوريدي بعت لنا هاي تنعرف انه هو عم بيسمعنا، لانه اكيد التحيه دائما بتبلش، بنبلش برنامجنا بتحيه لكل

0: مش هم يجمع أموال ولا حتى شو راح ينقال، أعطيني دخلك يا الله، الصحة كنزي وراحة بال. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة، لكل اللي بيتصلوا، إن شاء الله نهاركم حلو
1: ونهارك يا ربيع، إن شاء الله أنت كن كمان كان نهارك حلو ويكفي حلو، وإذا كان حلو يكفي أحلى. كل حدا عم يسمعنا تنعرف انه عم يسمعنا، مفروض يبعث لنا هاي او فويس

0: مرحبا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ كيف كان نهاركم؟ والله بكون واحد متضايق بس اسمع صوتكم بيرتاح. شو بدي اقول لك؟ انت بحبكم،
1: احنا بنحبك ام جورج.
0: عندي ستريدة جعجع ما بعرف ليه مغرمة فيها، بحلم تصير رئيس الجمهورية.
1: يعني ان شاء الله امنيتك واحلامك تتحقق ام جورج. انت بتنبسطي، نحن بننبسط. موريس عم يسمعنا من علي، تحياتنا الكبيرة لك يا موريس. ربيع اكيد معكم، نحن يلي دايما معك. رقم بينتهي بخمسة 17 عم بيقلنا مرحبا سيمونة، سلام للجميع، بس ما عرفنا مين معنا.

0: طيب عم يسمعنا من الجميز، رح نسمع حنا ومن بعد حنا رح نطرح موضوع الحلقة.
1: مساء الخير
0: مساء النور حنا،
1: مساء النور، مساء ما سمعيني. أنا صارت معي غلطة، دقيت من جامعة بوسة، من دقيت لك. نهار كان حلو بعد الظهر، قبل الظهر كان عاطل.
0: إن شاء الله بكفي حلو وننسى قبل الظهر يا حنا. يلا خلينا نطرح موضوع الحلقة. وسؤالنا لكم مستمعينا عن جد فيه حشرية، شو أغرب عذر استخدمتوا تتهربوا من شيء معين بحياتكم؟

أعطانا اكزامبل فارس كرم. إذا مثلا حدا ما بعرف مكذب على مرته، على رفيقته، على صاحبته، على أهله، شو معقول كانت هيدي الحجة يلي أعطاها تا يتهرب؟ اتصلتكن على 09-218-233، الفويس ماسج والتكس ماسج على 70-959-111.

كأنه ما أعرف صح مرته أو صاحبته أو رفيقته، ولكن حتى يمكن إذا شو مستخدمين أغرب عذر، يمكن كمان حتى للشغل إذا شي مرة تأخرته أو إنه إذا شي مرة ما بعرف بدكم تفرصوا بس ما بدكم تمضوا فرصة، معقول مثلا شي مرة قالين أنكم بالمستشفى وأنتم منكم بالمستشفى. هلا حبلش أعطي أفكار، يعني إذا حدا هلا عم يسمعنا بالإذاعة إذا شي مرة رح أقول إنه أنا مفرصة حبلش يدققوا كتير. تخيل مثلا تقول انه انت بالمستشفى وانا اكون اوريدي مسجل مصور صوره من زمان انه انت بالمستشفى وتبعث لهم اياها.

0: هات خلينا نسمع ميدو.
1: سيمونا بونسوار.
0: بونسوار.
1: من الست الصباح وبضل 12 بالليل الوقت سكروا. أتا شو اسمه عندي رادم ورا الباب بدي اشيلهم. اي عملت كذبه انه اجري عم يجعوني. ما عادش راحت راح جيبوا شغيل اخذوه.
0: اوكي يعني هو كان بده يروح على شغله معين بركي مثل ما انا عم فهمت من ميدو، وقال انه اجري عم بيوجعوه فجيبوا حدا محله.

0: ولا سيمون عم بقول لك اكيد معكم انه انتم بتعطونا فرح ويوم كان حلو معكم بصير احلى كمان اليوم.
1: خلينا اياك
0: بالنسبه للموضوع ما بعطي حجج لمرتي ما بكذب عليها، بس اذا حدا ما بدي يجي عندي مع الجلاتو ايه بعطيه مثلا حجه انه انا مش بالبيت ظهرت عملت شغلي رح محل فلاني، بس قليل حتى يعني ما مش من شيء من الكذب عنه هذه يعني كذبه بيضة، بس قليل قليل تعملها.
1: هلا نحن ما رح نقولها كذبه بيضة قد ما نحن عم نسميها عذر، بس بدنا هيك يكون عذر كتير.

0: والله بهالايام الكذب على الكل، على مرته وعلى صاحبته وعلى اخته وعلى جاره، بدل ما يعملوا كذبة اول نسان يعملوا الصدق اول نسان، وخصوصا بهالتليفون، اللي معه تليفون كذبه ماشي، بده يتهرب من ضيف، بده يتهرب من حدا بيقدر يقول مش بالبيت، يعمل 100 حجة.
1: هلا ايه الأغلبية بيعملوا حجة بقصة إنه إذا حدا جاي لعندهم ما بدهم يستقبلوه، بس بعد ما عم تعطونا هيدا السبب يلي كتير أوف، كتير يمكن بيضحك، يمكن ما بعرف إنه حدا بركة يصدقه لهيدا العذر. حتى دايما اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: مارون نهرة بعتلنا مرحبا من القلب لأغلى لبنان الحر. تحياتنا الكتير كتير كتير كبيرة إلك مارون، اشتقنا لك كتير، وتحياتي الكبيرة كمان لبنت أختك جرازيلا.
1: برجع من جديد سيمونة.
0: نعم.
1: وأنا بكذب عمرتي عطول، بس في شخص الوحيد ما فيني كذب عليه، هو توني لحوت جيروز معك حنا ديب حكيتي.
0: شكرا لك. هل قد في عنده محبة له؟ دايما بيوجه له تحية، دايما عنده إياه قصة كبيرة. إن شاء الله تكون كمان هو بيشاركك ذات المحبة يا حنا. إذن شو أغرب عذر استخدمتوا تتهربوا من أي شيء بحياتكم، إن كان بشغلكم، إن كان مع أصحابكم، إن كان مع عائلتكم، أو حتى الأشخاص الأكثر أقرب لإلكم، مرتكم، صاحبتكم، ملهيه.

قبل ما نكفي خلينا نقول انه الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار بالمالكية بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان أثر تسلل مسيرة. أما الخبر الأضرب هو انه إسرائيل بلشت من شوي عملية عسكرية برية بلبنان.

0: قالت أو نقلت عن مصادر أنه توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي البرية جنوب لبنان هي لإبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية.
1: ولعت بيني وبين حرب جن عيوني وعيونه ولعت بيني وبين.
0: يعني ايمتى رح نخلص؟ هذا السؤال يلي دايما بنسأله على اساس منعيش الجمعة جمعتين شوي. ها احسن احسن شوي مش انه هالجو ومنرجع.

ونرجع لسؤال الحلقة. عمر بدوي بيقلنا انه العذر يلا بيعطيه انه مضيق هرمز مسكر. هذا يمكن إلى أغلبية، هذا يمكن كان أكثر عذر انعطى إذا ارتفعت الأسعار، إذا تأخرت بركة البضاعة أن توصل، هذا هو كان العذر.

0: هاي جورج.
1: اهلا سيمونا، صباح
0: كيفك؟
1: تمام
0: اشتقنا لك من هديك الجمعة لليوم.
1: ايه صار لنا من الخميس صرنا ثلاثة خميس بعدني عم ضيع.
0: انت بعدك عم ضيع، انا كمان بعدني عم ضيع. دايما بتذكر انه اي متى جورج، لان دايما نبلش اول الحلقة على الساعة 3 بعرف مين الزملاء يلي موجودين معنا، فدايما بعدني عم بسأل انه اي متى جورج، بس هو مفروض الثلاثة والخميس.
1: ثلاثة خميس، كنا أربعة خميس صرنا ثلاثة خميس، خلص عم متعود شوي.
0: جورج، سؤالنا للمستمعين كان انه شو أغرب عذر استخدموه تا يتهربوا من أي شيء؟ سؤال إلك.
1: أغرب عذر؟ معي خط، معي خط تاني
0: هيك،
1: أو برجع بحكيك بعدين
0: تتسكر الخط؟
1: إيه
0: والله عرز هيك على الهين.
1: معي خط تاني.
0: إذا مثلا مشوار ما بدك تروحه؟
1: شغل دغري،
0: عندي شغل.
1: ايه خاصة انا شغل الميديا، بتقولي عندي لايف، مش انه خلص لايف او عندي صورتي او عندي،
0: بس حتى لانه عندك لايف ما فيك تعطي هيدا العذر.
1: ايه اوقات بقول مزبوط، اقول عندي تسجيل، عندي طول صورتي في محل تصوير شغلي برا. انه تقطع.
0: كمان مستمعينا كانوا أكتر يعني عم بيروحوا على قصة إنه هيك إنه ستيل مشغولين، ستيل إنه يعني بذات السياق كانوا عم يحكوا كلهم. جورج، نحن حنترك لك هلأ الهواء لإلك، إن شاء الله تكون هيك فترة حلوة، مبسوط تبسط أنت والمستمعين، لأنه شكل الأجواء ما كتير بتطمن كأخبار.
1: حلو، شو في شي
0: هلأ كنا عم نحكي إنه صار في يعني تقدم بري للجيش الإسرائيلي، فإن شاء الله يا رب هيك تقطع على خير. وكنا عم نقول إنه كل فترة منفكر حالنا إنه نحن خلصنا
1: مع أساس خلصت معنا. السبت طلع إنه في اتفاق وماشيين الأسبوع بطريقة إيجابية،
0: بس من امبارح رجعت تطورت الأمور، ومثل ما قلنا من شوي بلشت إسرائيل عملية عسكرية برية بلبنان.
1: كبيرة؟ في إنه في شيء كبير بجنوب.
0: هلا هو مثل ما قلنا إنه هأرتس كانت نقلت عن مصدر إنه هذه العملية هي كرمال إن شاء الله لقي دغري الخبر، كرمال إنه
1: في شيء تهديد لبيروت؟
0: سوري، لأبعاد مطلقية المسيرات الانقضاضية. هم من امبارح كانوا عم بيهددوا الضاحية، بس لهلا ما بظن بعد في ضربات على ضاحية، وشددوا على انه نحن عم نحكي عن الضاحية مش عن بيروت كعاصمة.
1: يا عمي والله بلشنا نرجع شوي، برجعت هالباسكت ورجع هالسبور شوي. في رالي ربيع سبت احد، وترجع شوي العجلة تتحرك.
0: وهيدا يعني حتى اذا بتلاحظ نحن
1: اسبوع عياد
0: مزبوط، غير هيك انه نحن يمكن كاجواء بقلب البرامج قديش هيك انبسطنا، نحن عملنا انطلاقة جديدة كتير بشعة انه نرجع نفوت باجواء هيك مزعجة. اذا جورج ما رح ناخد بقى كتير من وقتك، شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل حدا كان عم يتابعنا، كمان ماريانو داوود متشكرك، الى اللقاء.

تحية كبيرة لكل المستمعين، نحن معكم بي بوزيتيف 3-5-5:30. الموعد تغير من فترة، من حوالي 3 أسابيع كنا دائما طبعا 4-5-5:30 نطلع عليكم، صرنا 3-5 الأربعة بنكون بريك، وهيك بنستفيد بنكون معكم بأقرب فترة ممكن بعد الويك أند. يعني أوكي تنين لا، 3 إيه، 4 لا، 5 إيه. ماريانو مسيو، ماريانو داوود معنا على الإخراج، كيفك اليوم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم منيح، صحتكم منيحة أهم شيء. بعرف ستريس من صعب واحد يشيله عنه وزيحه عنه، خاصة بلبنان، بس قد ما فيكن صدقوني خففوا عن حالكم، ما تعصبوا، قد ما فيكن بعدوا عن ستريس أهم شيء. أكيد تواصل معنا مثل العادة، تعرفوا الأرقام للواتساب، فويس أو تكست مسج 70-95-9-1-1-1، هذا الرقم للفويس والتكست مسج. وفيكن كمان تحكونا مثل العادة 09-218-233. دايما معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك.

0: بدكم نحكي شوية سبور بالبداية. I am ready. صار في كتير أحداث على صعيد الفوتبول خاصة هيك مفاجآت بإيطاليا. مثلا نادي كومو مع المدرب فابريغاس رح يلعب تشامبينز ليج بالموسم الجاي. رحيل بيب غوارديولا بعد 10 سنوات مليئة بالنجاحات مع مانشستر سيتي عم بياخد بريك. تنشوف وين رح يروح. ممكن كتير ياخد بريك لسنة سنتين ممكن أكتر, ممكن يرجع بعد سنة, ممكن هلأ يفاجئنا يقول بده يدرب منتخب. طلع أخبار كتير أنه غوارديولا ممكن يدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم. كتير أخبار من هذا النوع. ممكن نحكي فورمولا 1, شفنا شو صار بجران بري كندا, انتصار رابع على التوالي لكيمي أنتونيلي. وممكن نحكي كمان نهائي تشامبيونز ليج يا أستاذ ماريانو. مباراة انتبهوا الساعة 7 نهار السبت, ها؟ على غير عادي يعني, عادة الساعة 10 بالليل بتكون. ناخد اتصال قبل ما نبلش على واتساب كمان 09-218-233. ألو
1: ألو بونسوار, ليش ما عم تطلعوا على الام تي في؟
0: مين؟
1: على الام تي في ليش ما عم تطلعوا؟
0: مين ما بيطلع؟
1: انتو هيدا لبنان الحر يعني كله واللعب وكل شيء الام تي في ما بتجي على التلفزيون.
0: ما فهمت شيء والصراحة ما فهمت شيء أبدا. مين معنا؟
1: الام تي في, ما أنا جاي على التي في.
0: شو خاصني بالام تي في يا مدام؟ أنا نحن لبنان الحر. شكرا لك.
1: إذا في ماتش بطل
0: ما بعرف والله, ما خصني. شكرا لك. شو خصني بالام تي في يا خيي؟ اتصال. ألو
2: ألو
0: مرحبا. مين معنا؟
2: ألو
0: ما عم بيمشي الحال. اتصال كمان. الو
3: الو
0: مرحبا,
3: كيفك كابتن جو؟
0: مسيو ناهي,
3: في شي ماتش للحكم اليوم؟
0: لا بكره. او لك هي زيتها؟
3: اي ما بعتقد صارتها.
0: خي شو خصني انا؟ وحياة الله.
3: ليك انا بد في خبريه بنبسط فيها ميدو من قبل حلقبيه.
0: احلى زلمه ميدو.
3: مزبوط انه تليليبان بده ينقل المونديال فور فري؟ ما بعرف
0: والله زبطت معه. اذا بتزبط معه لميدو مش معقول يعني, قد ايش صار له بيحكي بالموضوع 4 سنين وقت المونديال الماضي. اذا بتزبط معه يعني عن جد بيكون حظه حلو.
3: مزبوط غوارديولا معقول يدرب ايطاليا؟ انا بدي اسالك وسبقتني
0: في حكي صحيح يدرب منتخب ايطاليا, بس انا بشوف ممكن ياخذ سنه بريك. ما بعرف هيك بشوفها, تعب يعني, صار له فترة طويلة يعني من بعد ما خلص من بايرن ميونخ 3 سنين راح دغري على السيتي. يعني له 13 سنة عم بيدرب على الطويلة, وردي بس صار من برشلونة أخذ سنة بس بريك قبل ما يروح على
3: الفاروال تبعه. عن جد دمعت.
0: ايه تعرف
3: يعني اللي عمله بالسيتي مش هينة.
0: يا حتى مايكل جوردن بعت له مسج لك لأي درجة عملوا له سوربريز. هو كتير الايدل تبعه بالسبور مايكل جوردن.
3: يعني انا شبهت مثل وقت راح مثلا مارادونا على نابولي قلب النادي كله.
0: ايه لا كمان غوارديولا عمل نفس الشيء
3: 100%. وانا بدي هن الهومنت من ربحه على الرياضه, وبكره ماتش كتير كتير كتير قوي.
0: بكره هومنت من هم حكمه كمان بمزهر ولا بغزير؟
3: بمزهر.
0: اوه بيج جيم بكره
3: من بعد اللي صار مع الرياضه. بكره الماتش صار منتظر اكثر.
0: صح صح, وان شاء الله بيكون معنا كمان هيك سربرايز الخميس. لاعب بتحبوه كلكم, عم نحاول نظبط الوضع على الخميس كون معنا ضيف مميز.
3: اوكي
0: ثانك يو ناهي. يلا مكفي بعدين واتساب.

0: بنذكر للتواصل معنا مثل العادة واتساب فويس تكست مسج 70 9 5 9 1 1 1. لا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233. ناخد الياس
1: ابو جريج يعطيك العافية وينعاد على الجميع يا رب. ابو جريج والله انبسطنا فيك هذيك اليوم, شفناك حد استاذ نمر جبر.
0: ايه حبيبي
1: والله قلبك ما بتعرف في شيء. سؤال صغير بس, شو رأيك بالهومات من السنة مع السنتر الجديد؟
0: مش بس مع السنتر الجديد, لعبتهم اللبنانية يعني قدموا ليفل كتير حلو, مشان هيك انا بشوفهم كتير منيح صاروا. يعني احتيت اللاعب محمد احتيت ما هيك اللي عمل بيج جيم, عنا عزيز عبد المسيح واو كان كلاتش بلاير, يعني لعب حتى فري ثروز بوقت حساس بالوقت الأصلي, رجع حط 3 بوينت ربح فريقه بازر بيتر. اميزنج اللي صار. برافو لهومنت من بترجع, يعني صدقوني هيك مباريات ترجع بتولع البطولة بغض النظر مين فاز ومين خسر. بس هالسكور العالي اللي شفناه, مباراة هجومية بامتياز, نسب عالي للفريقين عن 3 بوينتس وعن 2 بوينتس. حلوة كانت المباراة, حلوة. منتابع.
2: هاي جورج كيفك؟ بالنسبة لفابريغاز, إذا فينا نتوقف عند المدربين اللي هلأ عم يعطوا كتير, اللي هن كلهم من مدرسة
0: إسبانيا
2: لاماسيا عم يطلعوا, نحكي إنريكي أرتيتا غوارديولا, ما بعرف إذا أرتيتا كمان
0: أرتيتا تلميذه لغوارديولا يعني, وحتى فينسان كومباني تلميذه لغوارديولا. لاحظوا شو عم بيصير يعني, فابريغاس أرتيتا كومباني واو. هلا ما فينا نقول فابريغاس يمكن بلا, فينا نقول تلميذه لغوارديولا, كان معه بس كان مع البارسا, كان لاعب معه لا شك. منحبه ولا لا, بيب غوارديولا غير من مفاهيم الفوتبول. يعني كيف مثلا منقول مانويل نوير غير من مفاهيم حراسة المرمى, غوارديولا غير كتير بالفوتبول. هلا للأسوأ للأفضل انتو بتحكموا, كل واحد عنده رأيه بالموضوع. رأيي ميلاد عم بيسألني, ميلاد دياب رأيي بالهاتريك اللي سجله هاري كين بنهائي كأس ألمانيا مساء السبت, البايرن عم بيحقق الدوبلي المحلية لبل التريبلي, كان ربح السوبر كاب بداية الموسم, ربح البوندسليغا وجاب البوكال أو الكاب فاينل على شتوتغارت 3-0-3 لهاري كين, خاصة الجول اللي رجع يعني مثل ما سدد الكرة بالعرضة رجعت الكرة لفريقه, رجع استلم عطى باس, رجع عن جديد استلم عن جديد برا مسدد, هدف رائع. والأحلى منه تعليق المميز جدا فارس عوض على أبو ظبي الرياضية. شو هالفارس عوض هيدا, من أفضل معلقين, أوف يعني أفضل من كل معلقين بإن, مع احترامنا صراحة.

0: تبارك لنا بالشيء البسيط اللي عملناه.
1: وهو
0: لبرونو صديقك برونو السنة.
1: 21 اسيست.
0: ايه
1: لا وحش كان السنة, بيستحق الصراحة الـ MVP تبع الموسم كله
0: صراحة. تخيلوا بس لو كان مثلا في معه بس هالند مثلا أو معه هاري كين قدامه,
1: كان عطي 30
0: حيالا نمبر 9 صريح فعلا,
1: كان عطي 30 اسيست
0: عن جد. كان يمكن من نص السيزن كسر الريكورد برياحة.
1: ايه والله يا شربل. لا عيب رائع, وحتى رح نشوفه اكتر مع منتخب البرتغال بكاس العالم يعني.
0: اكيد هيك. انا من مشجعين البرازيل, بعرف رحنا راس براس مع الالمان, بس انت حبيب القلب.
1: حبيب قلبي. لا اوعى تفكرني انا ما بحب البرازيل يعني. انت اوكي بحب الالمان, بس انا اللعيبه البرازيليه كتير. انا كنت كتير سعيد بعوده نيمار لمنتخب

من الميدانيات، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر. في الأثناء واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على مدينة النبطي وقرى عدة في قضائها. وفي الجديد الميداني، فقد سقط قتيل وعدد من الجرحى في غارة استهدفت منزلا في بلدة معركة الحي الغربي. ووفق وزارة الصحة، فقد بلغت الحصيلة التراكمية الإجمالية للضحايا حتى اليوم 3213 قتيلا و 9737 جريحا. حذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من خطورة استمرار الاستهدافات بالقرب من منشآت سد القرعون، لا سيما أن الطريق المستهدف تشكل جزءا من جسم السد والمنشآت المرتبطة به، الأمر الذي يفرض أعلى درجة الحذر والمتابعة التقنية والهندسية حفاظا على السلامة العامة. علقت السلطات القضائية الإيرانية عمل هيئة رئاسية كانت قد أمرت بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد، في خطوة كشفت عن تصاعد التباين داخل مؤسسات الحكم بشأن إدارة القيود المفروضة منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: UNSCOL شو يعني؟ يعني مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان. وبرسالة لرئيس وزراء لبنان بتاريخ 8 شباط 2007، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة نيتو بتعيين منسق خاص للبنان. فإذن تم إنشاء هالمنصب أساساً بالعام 2000، وهالمعلومات بحسب موقع منسقية الخاصة للأمم المتحدة بلبنان، وهالشي بناء على تقرير الأمين العام لمجلس الأمن ب20 تموز 2000. وقتها عبر عن تعيين مسؤول رفيع المستوى بيكون مقره ببيروت للمساعدة بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، ويلي ممكن توسيعها فيما بعد لتشمل جميع أنحاء لبنان. وبهديك الرسالة كلف الأمين العام المنسق الخاص بتمثيله بكل الجوانب السياسية والتنسيقية متعلقة بأعمال الأمم المتحدة بلبنان. وبيقوم المنسق بقيادة عمل فريق الأمم المتحدة ودعمه وتوجيهه، وهذا الشيء بيضمن فعالية عمل التنسيق والتعاون بين مهام مختلفة

0: يلا جانا معكم فرد صاحبي من هلا لستة ونص نون ستوب، تواصل مستمر نحن وياكم اصدقائنا ضمن بي بوزيتيف. اكيد برحب فيكم مره جديده انا وزميلي ماريانو. تواصل واتساب نمبر 70 95 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج اكيد، ولا تحكونا لايف على الستوديو الرقم يلي صرتوا حافظينه كمان 09 218 233. جون كان سألني عن الورد كاب شو، وكل ليلة رح يكون، بس في شغلة حلوة كمان رح تكون فرصة انه يشاركوا كل المشاهدين عبر تطبيق زوم، 2-1 ضد 1 بيتحدوا بعضهم 5 questions وفي جوائز حلو كمان. فادي من ترابلوس واتساب.
1: الله يسعد لي البسة. حلو يا سيد جورج، ما بعرف شو شوف اسد واحد لعندك بالغلط، انا بدي مسيك ومسي سيمونة. سيد جورج، منتخب اسبانيا من لعيبة جيبون من برشلونة الديوك، وما نقى ولا واحد
0: من ريال مدريد
1: ولا واحد. وبدي اقول لك ميسي بعد الاصابة بيشارك في
0: كاس العالم. اصابة طفيفة يا فادي، رح يلعب كاس عالم. ناخد اتصال يلا 09 218 233. الو
2: بونسوار.
0: بونسوارين،
2: كيفك استاذ جورج؟
0: اهلا مسيو جيلبير.
2: بدك تسمح لي احكي مثل ما بيحكوا جمهور برشلونة ولا بدك ما تسمح لي؟
0: يا خي ليش الطريقة الاستفزازية؟
2: تفضل يا خي. نحن بالسبور يا خي. اول شي بس ارد على الشاب اللي بعت لك فويس.
0: ايه
2: عم بقول لك هودي السيسان ما استدعيهم.
0: طب حلوه، مهضومه المسحه
2: يا خي. ما هلا انا ما اخذتها شخصيه. انتبه بس انه انا بدي اقول له الصوص اللي هو بحبه خيطوا له عبايه ليربح كاس العالم بال 2022.
0: اوف،
2: هاي اول شغله.
0: ايه
2: بعدين يا استاذ جورج بدي اطلب منك طلب صغير، اكيد عم نحكي رياضيا.
0: تفضل.
2: دخيلك يا خي دخيلك، ما انت بعدك عم تحكي مثل ما في عالم بيلاقوا ميسي الافضل بالتاريخ، في عالم بيلاقوا رونالدو الافضل بالتاريخ.
0: يا خي مزبوط، بس انا
2: انت لازم تتقبل الميلتين والنظريتين.
0: يا جيلبير يا حبيبي، يا جيلبير شي مرة قلت لك لا مش مزبوط. انت رأيك انا بقول
2: عم نحكي عن رونالدو يا خي، قلنا لك الجوت، صرت تقول لي لبنة مكعزلة. ما بتحبه يا خي،
0: لبنة مكعزلة. لا تعلق ليش، لا لحظة
2: بايرن والماني بحبه لكريستيانو.
0: لا مخص لحظة
2: بالتشامبيونز ليج منا هيني.
0: تعال خبرك شغله، انسيلي جويل اوف سايد اللي حطها، بس تخبرك شغله.
2: طب تخبرك شغله
0: وحياه الله لو اخلاق رونالدو مثل اخلاق ميسي. انا ما بس يا زلمي عم بحضر مرة الماضي قبل ما يربح الدوري السعودي بالمباراه ما قبل السابقه، اسمعني شو عم بقول لك. الجمهور مدري فريق كان ضده بيقول له ميسي بيعمل له برد على الجمهور، بحط ايده سوري هونيك محله، بيعمل لهم عيب يا زلمي. انت زلمي عمرك 40 سنه، زلمي ربحان كل شيء، معك مليارات، ممنوع تنزل لهالمستوى يا خيي، ممنوع.
2: جورج انا عم نحكي سبور، انا بدي اسالك سؤال، انت عم تحكي ومعك حق.
0: شفت
2: ميسي بجيم الانتر ميامي بمحل الجمهور كانوا عم بيعيطوا له كمان رونالدو، مدري شو عمل له، احتفل لاعب من الفريق ضده سجل جول وعمل السي اللي بيعملها رونالدو، شفت كيف راح الحكم يقول له اعطيه بطاقه ولا ما شفتها يا جورج؟
0: لا ما بينت، بعت لي على السوشيال ميديا، بعت لي اياها خي، بعت لي
2: اياها. إيه ما في مشكلة، ما دخلك كرمال منتخب اسبانيا يا استاذ جورج، ما نحن عارفين شو انا مشجع للاسبان من 98.
0: طب ليك انا بدي اسألك سؤال، بدي اسألك سؤال، مين بتاخد لعيب من ريال مدريد على منتخب اسبانيا؟ هويسن وغيره، مين
2: جورج؟ لا مين؟ لا لا لا لا لحظة انا بالنسبة لي كنت باخد دين هويسن، وانتبه اللي بيضحك انه كان بتيم اوف ذا سيزون بسبين، اذا بتشوف الريتنج تبعه.
0: لا هو اللي مدافع ممتاز، بس انت غيره مين بتاخد؟ ما في حدا يا اخي.
2: لا لا لا ما حدا جورج، ما بقول لك معروفة من زمان، وجاي دايما برشلونة في هيمنة على المنتخب الاسباني من ورا مدرسة لاماسيا. انا ما بحب برشلونة بس بني بحكي ضميري.
0: برافو عليك، برافو عليك.
2: شو رأيك بالجول تبع كريستيانو الفريكك آخر وحدة اللي ربحت النصر ولا ما شفته؟
0: ما شفته، بعت لي إيه كمان.
2: كمان.
0: والله ما كنت عم بحضر الماتش، والله العظيم. ولا عم بحضر إنتر ميامي كتير يعني أوقاته، كمان لإنتر ميامي ما أقدر أحضره يعني.
2: خلص. صديق هلا ببعت لك إياه هون.
0: شكرا جيلبير حبيبي.
2: يا أستاذ جورج.
0: يا حبيبي يا هلا فيك. بلا أستاذ جورج على الحل. 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. نعم مسيو ناهي تفضل.
3: جورج معك ناهي، نسيت اقول لك شغله كمان، مبروك للارسنال البطوله.
0: ايه اكيد اكيد.
3: في شغله شفتها ستاتستكس، هيدي اول مره بتاريخ البريمير ليج كله بيربح فريق الليج
0: من دون ما
3: ياخذ ولا بطاقه حمراء بالموسم كله،
0: مزبوط،
3: من دون ما يعمل ولا بنالتي بالموسم كله. هيدا اول مره بتصير.
0: ما عمل يعني ما عمل فاول بمنطقه الجزاء، اسفر عن ركله الجزاء للفريق الخصم ارسنال. دفاع ارسنال هلا تسمعوا لي احكي عن نهائي تشامبيونز ليج. سيمون شو محيت يا سيمون؟ كنت بعت مسج محيته. هات نحكي شوي عن نهائي دوري الابطال. بحسب تحليلي، مع احترامي لارائكم كلها اللي بحبها وبعزها، اختار برشحه. تنحكي صراحه عن فاينل السبت، فاينل بودابست، بي اس جي ارسنال. اختار برشحه بي اس جي يفوز باللقب الثاني على التوالي، متسلحا بهجوم مرعب. بس كمان اختار بيشوفوا ارسنال قادر يعمل المفاجأة بين هلالين، المفاجأة ويفوز بلقبه الأول بالبطولة بفضل شو عم نحكي عنه هلا، رئيس ماريانو، دفاعه مخيف. 6 أهداف بس تلقى طوال البطولة بدور الأبطال السنة، ودور الأبطال بتعرفوا صار فيه جيمز أكتر بالنسخة الجديدة طبعا. فنيا كل فريق بيتمتع بنقاط قوة معينة قادرة تعمل الفارق بالنهائي. مثلا أرسنال بيمتلك مثل ما حكينا أقوى منظومة دفاعية بالبطولة وتنظيم ممتاز. بي اس جي عنده مشكلة هون، ممكن يترك مساحات دفاعية بسبب اندفاع الظهيرين عنده، بيندفعوا للأمام كتير، ممكن هالشي يخلق فراغ عنده بالدفاع. بالوسط بي اس جي عنده وسط ديناميكي أكتر من الأرسنال صراحة، يعني مع فيتينيا، مع جواو نيفيس، مع فابيان رويس، وسط ممتاز. أرسنال عنده توازن وقوة بدنية مع ديكلين رايس وأوديغارد وزوبيمندي مثلا. بالهجوم طبعا الافضليه لباريس سان جيرمان، متفوق بشكل واضح مع عثمان ديمبلي، مع كفاراتسخيليا الرائع جدا، افضل لاعب انا بنظري بفريق باريس سان جيرمان هو اللاعب الجورجي كفاراتسخيليا، وما بدنا ننسى كمان الموهوب جدا الفرنسي الاخر ديزيري دوي. وهون بي اس جي بيتفوق وين؟ بالهجوم، سرعه، مراوغات، وتحول سريع بالكره. بس ارسنال كمان ما بدنا ننسى عنده فعاليه جماعيه ممتازه بخط المقدمه. والاهم من كل هيدا معركة المدربين ميكيل أرتيتا ولويس أنريكي. صراحة لويس أنريكي عنده خبرة أكتر بالنهائيات من ميكيل أرتيتا. باختصار، إذا المباراة صارت مفتوحة البي اس جي بيتفوق تقنيا، أما إذا صارت بدنية وتكتيكية أرسنال أخطر. مين برأيكم رح يحسم المواجهة؟ مهدي.
4: ايه كابتن جورج يعطيك العافية. والله يا كابتن جورج بحسه لكريستيانو، بحسه مثل بلاد صغار، عنده مشكلة بده مستشفى الزلمة، عن جد بده مستشفى. انه اخذ الدوري فكر حاله مدري شو اخذ، بيعمل لي هيك ومنزل صورة لحاله، ما بعرف.
0: ما حنخلص. جيلبير versus مهدي، رونالدو ميسي. سيمون هلو، it was about Spain squad with zero real players. ايه مزبوط، كان عم نحكي بالموضوع، مشان هيك محل question ابو سيم.

0: يلا منتابع واتساب.
1: بونسوار بونسوار جورج، كيفك؟ ماشي الحال. ما في شك انه ميسي شابو با، بس كريستيانو رونالدو بيحق له يعمل اللي بده اياه.
0: لا يا اخي،
1: بيتصور لحاله، بيتصور
0: لا، شو بدي بالصور
1: بيتصور هو الطابة، بيحق له.
0: شو بدي بالصور
1: من بعد ميسي؟ اكيد
0: من بعد ميسي. هلا بحق له يعمل اللي بده اياه، ما حدا له علاقه بكل حياه شخصيه تبع حدا، بس انه احنا عم نحكي بالتصرفات ما بتليق بنجم كبير. هيدا قصدي.

0: ثبت كمان في رياضي حكمه يا عيني ملا نهار ثبت. ما تنسوا تشامبيونز ليج فاينل الساعة 7 والساعة 9 الربع فينال مش فينال مباراة الإياب بالريجولر سيزن حكم رياضي. يلا ناخد اتصال كمان 09-218-233. ألو
1: في لعيب خط وسط واحد بالعالم خيي
0: حكينا عنه يا خيي والله العظيم يا ميشو
1: بعرف
0: حكينا عنه قبل الموجز
1: نمبر أكد المعقد
0: نجم الدوري الانجليزي هالموسم من دون شك MVP برونو فرنانديز من دون شك
1: الحمد لله خمسة بعيون الحساد وان شاء الله سنة الجاي بدل داعس نفس الدعسة.
0: سنة الجاي مان يونايتد حيكون منافس ارسنال تذكرني ليفربول لورا سيتي لورا تشيلسي لورا اللقب سيكون بين يونايتد وارسنال تذكر شعب الله تذكرني
1: كأنه عم تقلي شيء غريب عنا يعني بس ليك
0: لا بس عم بقول لك من هلا مين راح ينافس مثل ما توقعت حضرت الفيديو اللي توقعت فيه بتشرين الثاني 2025 شو راح يعمل ارسنال السنه
1: ليك انا لعبان ارسنال من قبل ما تبلش تشامبيونز ليج لعبان ارسنال توونت
0: انت قوي يعني. مش الحايك ولا انت لا
1: مش الحايك ولا بلود باول الموسم إذا بنرجع شوي لورا وأنت ذكرتك منيحة جرجي كانوا أرسنال أحسن فريق بأوروبا عم يلعبوا فوتبول
0: مزبوط وهذا اللي قلته
1: ايه
0: افيكاس كتير قلت عنهم ايه
1: والسكواد اللي عندهم إياه صراحة وورلد كلاس كله
0: مش قصة نجوم كبار بس
1: لا مش نجوم كبار
0: ايه بس كل واحد
1: مغطى محله كل حدا عنده ريبليسمنت
0: يا عيني عليك هاي هي
1: ايه
0: بتشوف أرسنال البطل بتشوف أرسنال البطل السبت
1: رجع شوي لورا
0: ايه
1: هدى نتفة صغيرة بس at the end of the day هيدا one game
0: بتشوف أرسنال بطل أوروبا السبت؟
1: ماني شايف غيرهم بطل أوروبا أوف. لأنه كتير تقال من ورا
0: أوف أوف أوف أوف
1: بكل صراحة مع أسف مع يعني شو بقوله ماني مبسوط أنه أرسنال رح يعملوا بطل Champions League
0: ايه
1: بس كتير تقال ورا والنص كتير تقال
0: منيح ممكن كتير ممكن كتير حتى الجولر طبعا كتير منيح
1: ولازم يعملوا بطل
0: لنشوف
1: بعد ما استفدنا من شيء هذا الموسم
0: لنشوف السبت مين رح يحمل كأس ذات الأذنين
1: اوكي ابو جراج
0: اهلا وسهلا فيك
1: والثبت ويول ابسات يو كمان حكمة رح يربحها رياضي
0: ليش يا خيي شو في يا خيي شو في
1: رياضي منذ الصغر منذ نعومة
0: انا اظافي ركا لك شو حلو هيك بحب انا هيك انه خلص انت رياضي اوكي ماشي
1: هالحقيقة
0: اوكي
1: ماشي خيي
0: حبيبي ميشو شو يعقوب
2: ابو جريش عن جديد 100% بتحسه عنده نقص شوي بالشخصية هو بس مهضوم
0: ايه مهضوم
2: يعني مهضوم
0: يا عيني شكرا منتابع سليم
3: يعطيك العافية كيفك تمام ماشي الحال هني كلمتين رد غطاهم ميسي نمبر وان ورونالدو شو ما بيعمل الإيجو اللي عنده عالي كتير حتى هو كبلاير يعني مش لعيب أصلا بس يمكن نجومية لأنه حلاوة شوي أكتر من ميسي
0: ايه وأطول منه
3: مش حاله وإنما تجي كسكيلز وهيك أكيد ميسي نمبر وان وأصلا إذا بنحضر الفيديوهات تقول أخلاقيات رونالدو على اليوتيوب وغيره موجودة يعني بنعرف كل شيء يعطيك العافية
0: اوكي سليم بعد فويس بدنا بعده خلص نسكر موضوع سبور نطرح موضوع حلقتنا محضرين موضوع مهضوم مثل العاده
4: بونسوار كيفك معك شربل بدي اقول لك بس نقطه عن الشاب اللي اسمه جيلبير
0: ايه
4: اللي قال له رونالدو انت ما بتحضر فوتبول
0: ليش
4: مش هيك بيكون مشاهد الفوتبول واللي عنده الروح الرياضيه واللي بحب الفوتبول
0: ليش برايك
4: اللعب الحلو بدك تعترف فيه لعب حلو ميسي العالم كله انتبه انا من المحيز لحدا
0: لا هو بيعترف جيلبير بيعترف
4: وقايع واقوى الصحف واقوى المدربين والمعلقين اعترفوا فيه انه افضل لاعب بالعالم اكيد من بعد
0: مارادونا
4: بيليه
0: مارادونا
4: ما فينا نشبهه واليوم على الخطى ماشي فيها ميسي هو لامين يامال ماشي بهالطريق عمره 17-18 سنة عم بيعمل اللي بعمره ميسي ما عمله ورونالدو بعمره ما عمله. فيا شريك حضار فوتبول وما تكون متميز لحدا.
0: اوكي شكرا لك. ما بدنا نرد على بعض هلا نرجع، بس برجع بقول كل واحد عنده رايه الخاص، كل واحد بيشوف يعني. مثل ما في مثلا كتار بيقولوا ليبرون جيمس افضل من جوردن، في كتار بيقولوا فيرستابن افضل من شوماخر بالفورمولا 1، يعني كل واحد عنده راي خاص بنحترمه بنشوفه شيء. انا مثلا اكيد بقول ميسي افضل، انا مثلا بقول جوردن افضل من جيمس، بقول شوماخر افضل من فيرستابن. فينا نحكي قد ما بدكم على المواضيع هذه، هيدي الهيد تو هيد بحبها كثير انا. بنتابع.
5: يعطيك العافيه جورج. نهار السبت بي اس جي رح يفوز بالبطوله. كفارا رح يكون المان اوف ذا ماتش. وبيروت رح تكون خضره بالليل. ما عاد بدنا شيء اصفر، خلصنا بقى. لو رياضي.
0: اوكي. شرول.
6: ابو جريج طمن له باله لصديقنا ميشو كمان، قال له انه بكره بيسمع توقيع رسمي لاندرسون جاي من الدوري الايطالي مع اليونايتد، وهيك بيكونوا ارتاحوا على وضعهم بخط الوسط وصار فيهم يروحوا على صفقة تونالي على رواق، يعني
0: ساندرو تونالي
6: وما عندهم حدا ريبليسمنت لكازيميرو.
0: والله
6: ومعلش شباب بعذروا لصديقنا جورج، ما راح يقدر يحب رونالدو خصوصي من بعد تشامبيونز ليج اللي خسروها باير مع اليونايتد 2-1.
0: لا هيدي شو خاص من زمان، هيدي يا زلمة 99 مش هالقدي بعضنا حقدين. لا لا والله مبسوط بعودة يونايتد على تشامبيونز ليج، لكم فترة غايبين يا خي، لازم ترجعوا ولو شو. سليم
7: I've
0: had
7: نيمار.
0: ها مين ما بحبه لنيمار؟
7: انا بحب كتير كريستيانو رونالدو.
0: شفت شو حلو؟
7: I've had نيمار.
0: شفت شو حلو؟ الجيل الجديد الشباب الصبايا الصغار بيحضروا فوتبول وعندهم ايدلز، كل حدا عنده لاعب مفضل. بس نيمار اللي بحب الفوتبول عن جد، ما في ما يحب نيمار. واو وات ا بلاير. شربل
6: جورج تشامبيونز ليج بلا اليونايتد مثل ساندويش كشك الأخضر
0: من دون
6: بلا بصل.
0: بلا بصل
6: حبه شيء.
0: طيب خلاص سكرنا سبور، صار وقت تطرح موضوع حلقة اليوم. بدنا نحكي شوي عن الرجيم هلأ جاي الصيفية، بعيدا عن كل شيء عم بيصير. هلأ بتقولوا لي أنه نكشو بيلو سويدة عم بيحكي نحن دايما بهالساعة بنطلع من كل الأجواء المحيطة فينا، منروح على غير محل، نحاول نتسلى ونضحك نحن وياكم ونقضي وقت حلو على الهواء. هيدا المطلوب بهال ضمن بي بوزيتيف. كم كيلو نزلتوا او بعدكم عم تنزلوا من وزنكم قبل موسم الصيف؟ كله بيقول الصيفية اتليست واحد بيضعف له 2-3 كيلو، منهم اكتر منهم ما بيقدروا يضعفوا منهم بيزيدوا. خبروني عنكم كم كيلو نزلتوا أو بعدكن عم تنزلوا من وزنكن قبل انطلاق موسم الصيف. مين قدر ينزل من وزنه؟ ماريانو عم تعمل دايت شوي، خففت شوي، هي بتصير اوتوماتيك لمان بس بلش تشوي بالدنيا بتقول جاي صيفي وبحر يا خي خلين نازل شوي وزنك ولا نازل ايه وليد؟
8: كيلو سويدي يا سويدي لتنزل 3 كيلو بظرف شهر؟
0: لا صعبة
8: قضيها جزر من عشية.
0: صح انا مش عبول شهر
8: بطل الجزر بس هو يفهم الشباب غلط.
0: جزر المقشر يا خيي، جزر المقشر مثل جزر اللي بقشره، بطل الجزر المقشر وليد. سامر عم بيقل زيد وزنه، يلا خلونا نتوصل للموضوع. 70-95-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج، كمان لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233. سامر زيد وزنه. سامر برجع مذكر بموضوعنا، كم كيلو نزلتوا أو بعدكن عم تنزلوا من وزنكن قبل موسم الصيف؟ وبلد زعبر خبرونا، اللي قدر ينزل يخبرنا واللي ما قدر ينزل واللي عم ينصح يخبرنا. بلد زعبنا صرت يعني مش عم بقول بشهر بس انه اخر فتره صرت تقريبا منزل الوزن يا استاذ ماريانو لما كذب شي كيلو ونص حلوين بس بعد ناوي شيل تقريبا اثنين يعني اتصال 09-218-233 الو معنا حدا على الخط ما معه خبر اتصال اخر الو
9: كيفك استاذ جورج عم تسمعني
0: اهلا مين معي
9: نزيه الله يخليك
0: اهلا مسيو نزيه
9: الكل منيح ان شاء الله
0: تمام الحمد لله
9: يا رب يا سيدي الانسان وزنه بعرضه لحسب اكله وشربه
0: طبعا وحركته. طبعا
9: بيزيد وبينقص بهالمرة
0: هو الاكل الاساس قبل قصه السبور
9: هلا هو عاده شويه الرياضه مع الاكل المتوازن بينزل له وزنه اذا هو ناصح كل شهر 2-3 كيلو على البطيء
0: ايه هيدا اهم شغله تنزل على البطيء هيدا اهم شيء
9: وما بينضر وبالعكس بيقوى وبصير احلى
0: صح
9: هلا في اشياء بدون ما تكون في مكملات طبيعيه
0: ايه.
9: بنصح فيها انا لانه انا مجربها احلى من هودي كله ما بعرف شو البروتيين وما بعرف شو البروتيين
0: زوم زوم زوم الارضي شوكه
9: اللي مثلا عندك التوابل لها كثير اهميه مثلا عندك الكركم العقدة الصفراء ممتاز جدا هذا اذا بتشرب معلقه عقدة صفراء صغيره
0: مين بيتحملهم يا زلمه
9: اليوم مع كبايه حليب او كبايه مي على الريق شوف شو بتعملك بتنظف لك كل الجسم مع الوقت
0: بيقولوا الخل منيح تشرب خل حلو
9: ايه
0: بيقولوا الخل منيح الصبح فيك تشرب خل
9: لا الخل انتبه بيأذي المعدة
0: تمام تفضل ساعة بقول لك من الخل منيح ساعة بقول لك الخل بيأذي المعدة
9: الخل كتير منيح
0: مش ملعقة خل صغيرة
9: مش على الريق
0: يعني
9: الخل والحامض بيأذيها للمعدة حرام بس بالنهار فيك تدخله لأكلك خاصة بالصيف ممتاز
0: صح
9: خاصة من أكيد بيرجع عندك تاني شي بالتوابل بعد العقدة الصفرة بيجي القرفة الناعمة يعني كل شي ناعم نحن
0: هون بيساعدوا بتخفيض الوزن برأيك نزيه يعني
9: لكن نعم. شيء وللمناعة
0: نعم شكرا لألك
9: بيحاربوا السرطان كمان هيك يعني
0: نعم.
9: دراسات طبية بتقول
0: شكرا حبيبي أهلا وسهلا فيك
9: الخدمة
0: يا هلا فيك شكرا لألك نهارك أسعد سامر
10: هاي مرة تانية والله أنا كنت عامل دايت نزلت من 100 لـ85
0: والله
10: إيش الحرب وملتها وتي في وهيك رجعنا 90 بس ما في نفسي للدايت بعد يعني
0: بس you're doing good
10: بس يلا ماشي الحال بعدنا مليح
0: بعدك ماينس 10 مش انه رجعت عوضت ال 15 اوكي نزلت من 100 لـ85 طلعت 5 اتس اوكي يعني عامل ماينس 10 فيري جود بس بدي وقت اكيد اخذت وقت

0: هلا مستمرين معكم 70 95 9 11 11 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. اي فادي
1: يا سيد جورج، لك انا بدي زيد وزني ما بدي ناقصه.
0: يا قلبك
1: قلت لك بيزيدوا الوزن،
0: حط ايلات
1: بياكل كثير والله،
0: حط ايلات باجريك
1: وزني منو زيادة، يعني طول 178 79
0: وزنك
1: وزن 57.
0: لا لا لا،
1: هلا في ناس شو بيقولوا لي يعني يالك،
0: لا مش هالقد ابو الفاد 178 طولك ب 57 كيلو، لا هي بدك حسن، بدك تاكل بس عرف شو تاكل، مش يعني تاكل يعني تفلت مع الجنات وعلى السكر والشوكولا، لا مش هيدا الاكل، بس بدك بروتين، بدك جود كاربس، يعني تاخد رز وباستا، بدك اذا طلعت عصفي شو بتعمل يا ابو الفاض؟ اتصال 09 218 233. الو
2: الو، بونسوار
0: بونسوار،
2: كيفك جورج؟
0: صباح، مين معي؟
2: روزيتا.
0: اهلا بروزيتا.
2: انا مستمع دايما لك، اول شيء لانه لقطت معي اول مره، بقى لانه اول مره بدك تسمح لي احكي شوي صغيره زياده شوي.
0: يلا.
2: اول شيء انا كتير معجبه بادائك، بتهذيبك، بطريقه اللي بتقدم فيها، هي اول شغله.
0: الله يخليك، ميرسي.
2: ثاني شغله انا بحب ميسي.
0: اوه اوكي.
2: لانه اول شيء نحن عم نحكي، كنت عم تحكي باللياقات وبالهيدا، انا ما بيهمني الشخص لوين واصل، بس بيهمني نتفة، يكون عنده نتفة اخلاق ونتفة تهذيب. هي اول شغله. ثاني شغله ايه، معك حق، اليونايتد بدها تربح.
0: والله متابعه منيح فوتبول، منيح هينه.
2: اوه انا بحب كتير الفوتبول
0: والله. طب حكينا عن الموضوع اليوم، شو بعدك بالدايت؟
2: موضوع الاكل تخبرك. انا نازله 3 كيلو بس بصعوبه.
0: 3 كيلو بقدي وقت؟ واو.
2: تقريبا بشهرين.
0: نايس كتير منيح. عروة شوي
2: شوي. بعمل هايك، بعمل شوية سبور.
0: كم مرة بالجمعة؟
2: مرة هايك، مرة بالجمعة. سبور 3 مرات.
0: برافو.
2: بس بتعرف انسرتناج، يعني واحد ما بقى فيه يحرق مثل قبل.
0: صحيح، هاي مشكلة. يعني واحد كمان،
2: بس انه هو اهم شيء هو الواحد لازم يخفف شوية هود الباستا، عجين وقصص وخبار.
0: طبعا
2: والخبز الابيض وهو يمشي الحال.
0: صح،
2: يعني ما ضروري يقعد يسكر ثمه، سوري، انه ما ياكل، لا ياكل.
0: صح،
2: بس انه هو القصص شوي خففهم، ما في ما يعني، مش انه يمشي. انا ضد اللي بيمشي على الميزان، يعني على الجرام وعلى
0: الصنفي
2: وعلى بروع عند ديتيتيسيان وهو، لا لا لا لا.
0: كل واحد بيعرف جسمه شو بينصحه شو بيضعفه بعد خبره، وبينتبه على حاله. ومش يعني واحد اذا نام بالعشاء يعني هذا شيء منيح، لا، لازم تتعشى ولازم تروق ولازم تتغدى ولازم تاخذ سناكس تبعك.
2: بدك تشتغل يعني
0: مثل الموتور، مثل الموتور،
2: بتعرف شو بتاكل، يعني
0: صح.
2: بدك تعرف شو تنقي نوع الاكل اللي بتاكله.
0: وفي شغله مهمه، بس يعني اللي عم يعمل سبور وفي عضل بجسمه هذا كتير منيح، لانه بالليل هو نايم بصير يحرق فات اكثر.
2: ما انا السبي اركا عندي شوي عالي.
0: عندك عضل؟
2: لانه عندي عضل.
0: برافو. مشان هيك بفيدك هالشيء، بيحرق لك سعرات حراريه اكثر خلال نومك.
2: والله ما هي ما كنت عارفتها، ما بعرف.
0: كل بيقولوا كل
2: معلومة جديدة.
0: كل كيلو عضل 13 كالوري بيحرق بالشيء هيك، ما بعرف هلا بشوف لك الهيدا، بس انه
2: والله
0: بالليل كتير منيح انه تكوني عم بالساعة سوري بيحرق 13 كالوري كل كيلو.
2: معلومة مهمة هاي. جود.
0: انت ونايمة، شكرا لك، بسطت فيك كتير، سمعنا صوتك بعد مرة.
2: موفق.
0: يا هلا فيك. اتصال كمان. الو.
3: هاي جورج، كيفك؟
0: هلو، مين معي؟
3: معك فؤاد.
0: اهلا فؤاد.
3: انا بتفق معك يوجوالي من اصل 5 اشياء بثلاث اشياء واثنين معارضك فيهم.
0: بشو معارضني؟ هات لنبلش بالمعارضة.
3: معارضك اول شيء، هلا حتقول اف بعدك فايق، معارضك انه البادي بيلدينج والويت ليفتينج، من يعني انت بتقول انه الكارديو اهم منه. هو
0: لا، ها ها ها، مرحبا. او لحظة. انت لقطت لي الجمله بنصها وقطشتها. ليك شو القصه؟ انا ولا مره قلت هيدي احسن من هيدي، انا قلت اللي بده يعمل حديد بده يعمل كارديو كمان مع بعض، هيدا عم بقوله. بس لك حديد سب بلا مان، لانه بتقول لك ليش؟
3: اذا عم تبني كتله عضليه وبتعمل كارديو، انت بتكون عم بتضاعف شوي من هالكتله العضليه، مش كلها، بتكون عم بتضاعف شوي صغيره منها، خاصه اذا عم تعمل بالكينج. هلا هذا موضوع كتير طويل، انا ماني بادي بيلدر ولاني
0: بدك خبره خبريه،
3: انا بعمل انا عمري 45 سنه بعمل 3 مرات جيم بالجمعه، بعمل ويت ليفتنج.
0: ايه برافو.
3: وضعفان بثلاث اجماع هلا، نازل 2 كيلو 400 جرام.
0: ما عم تعمل كارديو؟
3: ما عم بعمل كارديو
0: بس عم تتابع اكلك. ما تقول لي ما عم تتابع اكلك.
3: انا لا مش بنتبع اكلي، انا سوبر بنتبع اكلي. انا عندي ماي ستايل بالحياه، بس انا من الناس اللي ما باكل سكر ابدا ابدا ابدا. ما عندي سكر ببيتي.
0: شفت كيف؟
3: اولادي انجا بياكلوا سكر. زيت قلي ما عندي بالبيت، زيت قلي.
0: برافو.
3: في عندي
0: برافو.
3: زيت زيتون واير فراير.
0: برافو.
3: ففي في ستايل يعني او واي اوف.
0: انت عايش الحياه الصح، بس تخبرك هذا كل شيء عم تقول لي اياه. هذا كل لازم كل انسان يعيشه ببيته.
3: انا بطبخ بالبيت انا ومدامتي اكيد.
0: برافو.
3: بساعدها انا.
0: برافو.
3: معها وبحضر اكلتي لاربع ايام، بحضر الكاربز المعينه اللي انت قلت باستا، بس هو مش كل الباستا.
0: اكيد انا عم بنصح فادي اللي وزنه 57 وطوله 178 ياكل باستا عادي.
3: اكيد
0: مش كل العالم. لا لا
3: 100% معك حق. بقى الجود كاربز والعالم اللي لازم تاكل منها كتير هي البطاطا الحلوه، لانه فيها فايبر
0: وامتصاص
3: السكر فيها بطيء،
0: اهم كتير من البطاطا العاديه.
3: اكيد السردين كتير منيح، السردين. التونه مش منيح، فيه كتير.
0: حسب اي تونه يا استاذ. في تونه بيجي بزيت الزيتون منقوع، بيجي من سبين بس اكيد حقه اغلى من العادي.
3: هو
0: بيجي من بطن السمكه يعني. بيجي من بطن السمكه التونه. هيدا تونه اغلى.
3: صح هيدا حق علبه التونه قد حق كيلو
0: زيتون. مزبوط، حقه شي 19 دولار حق العلبه. مزبوط
3: ما بتفق معك كمان انا حكماوي، بس بوين
0: فاضي. شو بيكون عم بتقول رياض اليوم من ورا ميشو يا خيي؟ ميشو شو بدك فيه يا خيي؟ بيحاول يفتن.
3: بتفق معك انه شو مخر هيز نمبر 1 اكيد. ام جي هو بلاك جيزس بيقولوا له.
0: أيه والله.
3: ما بقرب عليه ليبرون.
0: أيه والله.
3: وميسي مش انه عاطفيا نحكي، انه ميسي اللي بيحكي عنه وقايع على الارض، ارقامه بتحكي. يعني والحكى باللعب فيها ميسي غير حكى باللعب
0: ميسي
3: فيها بيلي ومارادونا بكل شيء. اكيد رونالدو، اكيد رونالدو هيز نمبر 1 سترايكر ايفر. رونالدو ما فيك تعطيه طابه جوات المنطقه.
0: رونالدو البرازيلي از نمبر 1 سترايكر ايفر انا برايي.
3: اكيد بس كمان غير حكبه انا بنظري.
0: أيه.
3: عن رونالدو هلا اوكي.
0: بس من اخطر المهاجمين مثل ما قلت قدام الجول اللي اجوا بتاريخ كره القدم هو كريستيانو رونالدو. خطير خطير خطير خطير.
3: وما بدنا ننسى رونالدينيو اللي انا. أوه. سوبر بحبه
0: أنا رونالدينيو. انا كمان
3: بس اكيد انا ارجنتيني، بشجع ارجنتين وانا بحب ميسي، بس مش لانه بشجع ارجنتين بحب ميسي فعلا، لانه هو يعني ما فينا نقول ظاهره، لانه رونالدو البرازيلي هو الظاهره، بس انه ميسي يعني جد هو الكوت بلعبه الفوتبول، يعني انا بنظري حتى اهم من بيلي بكثير.
0: شكرا حبيبي، كثير انبسطت باتصالك.
3: ميسي جورج، ثانك يو لك.
0: اهلا وسهلا.

الله ترجع الليالي الحلوة ويرجعوا أحلى الناس على لبنان. وأصلا لبنان فيه أحلى ناس. بس كمان عم نحكي عن كل المغتربين والمنتشرين اللي بيجوا كل صيفية على لبنان. وبعرف إنه نسبة الحجوزات خفت، كانت 40% 40%، وإن شاء الله إن شاء الله ما بعرف يعني ما تخف أكتر من هيك. وإذا رأيت الأوضاع أكيد رح ترجع تزيد أكتر، لأنه الاقتصاد اللبناني بيعتمد كتير عليهم خاصة بفصل الصيف. عم بيقول لي سيمون كيف واحد بده ينزل وزنه مع الشاورما؟ خفف شاورما يا مان، او خد شاورما على الفحم من دون خبز. في ناس بوكا وعسل، بوكا جود كاربز، ايه بس انه فيك تاخذها سناك مع عسل، بس مع عسل مزبوط مش عسل تجاري يعني. انجي شو عم تقول؟ انجي هلو جورج، ذيس از انجي وركينج اوت اند دايتينج اند ذا ويت از ذا سيم نو ريزلتس تيل ناو فراستريشن. معصبة انجي، معصبة، ما بتلاقي نتيجة. Working out و dieting والوزن بعده ذاته، في ناس بيعملوا بلوك أوقات على وزن، بس صدقيني بترجعي تنزلي من بعدها. مش أنه كل يوم تزيني وزنك، مش يعني إذا اليوم مثلا لتسي أنا 60 كيلو بكرة 60 بقيت ثالث يوم 60 خلص نو no. فينا بعدين ننزل. فريدي سابا شو قيلي؟ قلبوا نصيحة طبية. فريدي بيعمل أكل صحي؟ بيعمل أكل صحي فريدي؟ بيعمل ضغط؟

0: نتابع جهاد.
1: مرحبا جورج، يعطيك العافية. جهاد معك. أول شيء بحب سلم على ابني راد السعودية اللي عم بسمعنا هلا،
0: تحية له.
1: وتاني شيء صار لي أنا شي 20 سنة على نفس الوزن، مع أنه باكل وخبص بالأكل يعني،
2: تخفيض الوزن برأيك،
1: بس ثابت 78 كيلو.
0: حلو.
1: إذا بنصح بنصح شوية، وإذا بضعف بضعف شوية.
0: برافو عليك،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. ثانك يو جهاد. بنتابع سامي.
3: انا عندي جوب سفيدي نمبر 1
0: حبيبي.
3: بعدين انا كم كيلو صرت ناقص ما بعرف، بس انا صرت باخش اشهاد 3 بخاويش.
0: برافو. اذا صرت عم زياده لحظه ما فهمت. اذا واحد بيفقد السنتور، شباب صبايا ليش، اذا واحد بيفقد السنتور 3 مرات يعني نصح ولا ضعف؟ عم بينصح عم بيضعف، ايه، لانه عم بيوسع الفويت. ايه مزبوط 100%. برافو عليك بيتر. تبع سنتورك كم فخت فيه؟ سنتورك

0: عصامه وينك يا عصامه؟
1: جورج كيفك يا حبيبي؟ ليك خي انا مش عم بضعف، انا عم دوب وعم زم معلم، قد ما بدك تقول قول.
0: عسم هذا يا عصامه على المصايب اللي عندك والله. خلا تقطع خير. اتصال. الو الو الو
2: الو
0: مرحبا.
2: مرحبا خي جورج.
0: مين معي؟
2: معك محمود.
0: اهلا محمود، تفضل.
2: كيفك؟
0: نيح نيح
2: يا اخي. يعني عندي وقفه بس ما يعني لا حول ولا وجه الا هيك.
0: تعال يلا قلنا اياها سريعا.
2: ناقص 5 كيلو بنص ساعه.
0: شو هي؟
2: نهار الاربعاء الساعه 11:30 تحضر مريم مع البروفيسور على اذاعه صوت لبنان الجديد.
0: ما بعرفها. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.
3: مرحبا جورج، كيفك؟ شو اخبارك؟
0: عن جد تري للي
3: جد جورج، والله انا وزني بعدني محافظ عليه، لا بزيد ولا بينقص. وبالنسبه هيك انه انت والله العظيم ثانك يو لك كثير على البرنامج الحلو اللي عم تعيشنا في اجواء هيك.
0: ميرسي شربل،
3: كثير اكشن وحلوه وكلها ايجابيه وحيويه. وبدي حيي اصدقائي اللي عم يسمعوني، وسيم فارس وداني العمار ويوسف العمار وكل حدا بيسمعني، تحية للجميع وأحلى تحية لإلك خي جورج ولأسرة لبنان الحر.
0: حبيب قلبي شربل، شكرا لإلك. بتصور عم تحكينا من الجنوب، انتبه على حالك حبيبي.
4: سعيدة يا خي، بس بدي أسألك، الحديد لشو؟ شو بفيد؟ إنه إذا واحد عمل بار فيكس وبوش أب
0: كتير منيح
4: ومعدة
0: بجنن
4: إشياء سويدية بقول أحسن من الحديد مليون ألف مرة.
0: أنا
4: معه
0: شوي. أنا معه
4: إنه هول أنا بحس أحسن من الحديد. الحديد شو إله معنا بس مش عم
0: بدي ويت قصة مهمة، قصة كبيرة.
4: البوش أب لوحدة والبار فيكس والمعدة هول بجننوا.
0: صح،
4: بجننوا بجننوا لوحده.
0: أنا مع جي سي. طيب أنا وصل وقتنا للنهاية، مثل العادة بدي أعتذر في بعض المداخلات ما قدرنا نخدها. Thank you so much للجميع. نحن الموعد بجدد خميس 5:30. ماريانو thank you so much، كان معنا على الإخراج ماريانو داود. توني سفيربر جديد نعيما خيي، عم ترجع تطولون عن جديد؟ خلاص خيي إليش thank you. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، ملتقى أيضا خميس 5:30. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. الشيخ نعيم كان يشعر منذ مدة بحالة تبرم وتحسس وحكة تمنع عليه النوم المريح، وتبين عند مراجعة طبيب مختص عبر الإنترنت بعد إطلاعه على العوارض أن الأمين العام للحزب يعاني متلازمة الإسنادولوبيا. وخلاصة هذه الحالة أن المرء يشعر بانزعاج كبير وحساسية مفرطة إذا لم يجد أحدا ليسنده أو قضية ليسندها، وتتحول الحالة بعد الإصابة بها أكثر من مرة إلى مرض مزمن ومستعصٍ. وشرح الطبيب للقريبين من الشيخ نعيم بعد مراجعة تاريخ ملفه أن بوادر الحالة بدأت تظهر أولا على أثر حرب إسناد النظام السوري، وقد تزايدت بعد حرب إسناد غزة وتفاقمت حدتها حتى بلغت ذروتها بعد حرب إسناد إيران. ولذلك وبحسب تفسير الطبيب المختص فإن الشيخ نعيم ولكي يشعر بتحسن معين بادر إلى اتخاذ موقف خلاصته إسناد المعارضين في مملكة البحرين في وجه الدولة كما أعلن في خطابه الأخير. ونبه الطبيب إلى أن الشيخ نعيم قد ينبري بعد حين إذا ما شعر بالضيق والمراوحة إلى إعلان إسناد الهزارة الشيعة في أفغانستان، أو إلى إسناد حزب مجلس وحدة المسلمين الذي يمثل الشيعة في باكستان. إنها الإسنادولوبيا وما أدراكم ما هي. على أن الشيخ نعيم بتعرضه لمملكة البحرين يتعرض لدول مجلس التعاون الخليجي برمتها،

0: بغسل قدميها بمياه المتوسط عبر الجنوب اللبناني. فصل ثان: ثمة ناشطون من جماعة البرتقال يقودهم بخاصة حمل وديع بعقل رضيع، دينهم وديدنهم إطلاق الحملات على القوات اللبنانية ورئيسها بمناسبة أو من دون مناسبة، عالطالع والنازل والرايح والجاي، فباعتقادهم أن استهداف القوات والسعي إلى شيطنتها هو السبيل الناجع لإعادة استنهاض الجمهور الذي فرنقع عنهم وإلى إحياء روح معنوية متهالكة وشعبية متآكلة. لكنهم بهذا الخيار البائس يكشفون أكثر إفلاسهم وعجزهم عن مجاراة الواقع. بالله عليكم ورجاء تابعوا وضاعفوا جهودكم المباركة، لأنكم بذلك تغرقون أكثر في الرمال المتحركة وتعمقون أكثر الهوة التي تبلعطون فيها. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: توغلا في لبنان متجاوزة الخط الأصفر في النبطية، والهدف المعلن إبعاد مطلقي المسيرات. أحزمة نارية وأكثر من 100 غارة، والحزب يطلق 3 صواريخ مساء. 3 غارات على سد القرعون ومحيطه، ومصلحة الليطاني استهدافه قد يؤدي إلى كارثة تهدد الآلاف. بعد تلويحه بنيته إسقاط الحكومة، حزب الله: التجربة أثبتت أن النظام الطائفي لم يعد قادرا على إنتاج دولة. إعلام أمريكي: المفاوضات مستمرة، والقضاء الإيراني يلغي قرارا رئاسيا ساريا بإعادة الإنترنت. في سوريا: العثور على مكونات غاز السارين وبقايا برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية.
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي ورانيا غصيبي. باعتبارها معقلا لحزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء التوغل متجاوزا الخط الأصفر، واضعا نصب أهدافه مدينة النبطية، وأشار إلى أن الهدف هو إبعاد مطلقي المسيرات في وقت يضرب الحزب المحظور عرض الحائط أي خطر على بيئته بإطلاقه مساء اليوم مجددا صواريخ في اتجاه إسرائيل. ومعلوم أن نتنياهو يكثف اجتماعاته مع وزرائه وجيشه للبحث في ملف لبنان. أما في السياسة وفي انتظار اجتماع البنتاغون، فيمعن الحزب في الاستقواء على الدولة، وقد أصدر بيانا في مئوية الدستور ليعيد الاستوانة نفسها.
1: البداية من البر، حيث أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر. وأوضحت القناة 14 أن تجاوز الخط الأصفر تحديدا في النبطية، والجيش يعمل الآن شمال الخط ويقوم باستعدادات كبيرة لملاحقة قادة ميدانيين في المدينة.
0: وذكرت هارتس أن التوسيع البري هو لإبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية، في مقابل إطلاق حزب الله مساء اليوم 3 صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل.
1: والشريط الميداني سجل اليوم أكثر من حزام ناري ومئة غارة ونيف بقاعا وجنوبا، بينها نحو 40 على النبطية وحدها. وعلى وقع الإنذارات إلى سكان النبطية ومشغرة وسحمر في البقاع الغربي، أعلن الجيش الإسرائيلي رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى نهاية الشهر الحالي.
0: وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش بدأ بتعبئة جنوده، مشيرة إلى أنه طلب منهم وخصوصا من الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.
1: واليوم تقدمت قوة إسرائيلية لأطراف زوطر الشرقية ومنطقة الحمرة ومحيط المدينة الكشفية ريحان، وسقط قتيلان جراء الغارة التي استهدفت مركز جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في صريفة، أحدهما المسعف علي عباس نجدي إلى عدد من الجرحى، وأسفرت غارة على سيارة في خربة سلم إلى سقوط قتيل. تزامنا غارت المقاتلات الإسرائيلية على عشرات القرى في قضائي النبطية وصور، مسجلة أكثر من 120 غارة.
0: بقاعا استهدفت 3 غارات اليوم سد القرعون ومحيطه. مصلحة ليطاني أعلنت أن استهداف السد قد يؤدي إلى كارثة تهدد آلاف السكان في البقاع.
1: المدفعية الإسرائيلية قصفت من ناحيتها أطراف بلدة شبعة، أرنون، يحمر شقيف، زوطر الشرقية، ميفدون واستراحة قلعة شقيف، وفجر الجيش الإسرائيلي ثانوية بنت جبيل الرسمية.
0: وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للضحايا منذ 2 آذار هي 3213 قتيلا و9737 جريحا، وقد ارتفعت حصيلة قتل الغارات على مشغرة أمس إلى 14 قتيلا وسط استمرار عمليات رفع الأنقاض. فرق الإنقاذ وعناصر الدفاع المدني في جمعية الرسالة الإسلامية انتشرت اليوم جثث 4 نساء في الغارة الإسرائيلية على منزل في معركي، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن عائلة مفقودة.
1: واليوم نعت قوى الأمن الداخلي شهيدها المعاون عماد الطير الذي قتل أمس جراء غارة على طريق الجرمق كفر رمان قضاء النبطية،
0: في حين أشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى إصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي جراء انفجار مسيرة مفخخة.
1: حزب الله أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى زوطر الشرقية، وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرات مسيرة مفخخة عدة أطلقها الحزب داخل إسرائيل قرب الحدود من دون وقوع إصابات.
0: وسط هذه الأجواء ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يجريان مشاورات أمنية في شأن الجبهتين اللبنانية والإيرانية.
1: وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن اجتماع للطاقم الوزاري المصغر سينعقد اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران.
0: قبل اجتماع 29 من أيار، المنطقة على إيقاع التصعيد الإسرائيلي. سيمونا حتشيتي.
2: في خطوة تحمل أبعادا ميدانية وسياسية، صادق المجلس الأمني الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية، ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة ويضع اجتماع المسار الأمني المرتقب في 29 من أيار أمام اختبار حساس بين التصعيد ومحاولة الاحتواء. ماذا يعني عمليا توسيع العمليات؟ وهل نحن أمام مرحلة مدنية جديدة؟ كيف سينعكس القرار الإسرائيلي على اجتماع المسار الأمني؟ وهل يهدد فرص التهدئة؟ أسئلة يجيب عليها العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة.
3: هذا ما بيعني بالضرورة الذهاب إلى حرب شاملة أو فورية نظرا للضغوط الأمريكية، بل قد يعكس محاولة إسرائيل تعزيز أوراق الضغط قبل المفاوضات مع لبنان في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هناك تباين بين المقاربة الأمريكية والمقاربة الإسرائيلية بالنسبة لأمن إسرائيل من جبهة لبنان، وخاصة بعد أكتوبر 7. وإذا بتشوف خلال الأسابيع والأشهر الماضية عطت إسرائيل فرصة للرئيس ترامب أنه يقوم بهالتفاوض هيدا، حتى تشوف في الوقت المناسب عندما بيقتنع الرئيس ترامب أنه الدبلوماسية لن تنجح تعود إلى الخيار العسكري اللي هي بتشوفه الخيار الوحيد لتأمين أمنها مع جنوب لبنان. توسيع العمليات هو إجا نتيجة الضغط يلي شعرته إسرائيل باقتراب التفاوض الأمريكي الإيراني، وقد يكون في توافق عليه رغم أنه بعد ما حصل أو بعده بعيد. هالضغط في الميدان قد يضع إسرائيل في موقف أقوى في التفاوض مع الفريق اللبناني ب 29 أيار، لأنه التفاوض تحت النيران يضعف أكثر وأكثر موقف لبنان، ويكون لبنان في موقف حرج أكثر. هناك أيضا ضغط إسرائيل على الموقف الأمريكي أنه أي تفاوض أو أي حل مع إيران يجب أن يفصل المسار الإيراني عن حرية عمل إسرائيل لتأمين أمنها في جنوب لبنان.
2: بين التصعيد العسكري والحركة الدبلوماسية تبقى الأنظار متجهة إلى اجتماع 29 من أيار لمعرفة ما إذا كان سيشكل محطة لاحتواء التوتر أم بداية لمرحلة أكثر اشتعالاً.

0: مهنئا بعيد الأضحى رئيس الجمهورية للتكاتف في الظروف الصعبة. مرسال العيلي.
1: لمناسبة الأضحى تمنى رئيس الجمهورية جوزيف عون أن يحمل العيد معه الطمأنينة والرجاء وأياما أفضل للبنان وشعبه. ورأى رئيس الجمهورية أن عيد الأضحى يعلمنا كيف لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة. وشدد على التضامن في ظل التحديات التي يمر بها لبنان نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد. في إطار آخر أكد رئيس عون على أن القطاع الخاص هو أساس نهوض لبنان، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الأزمات بداية خلاص للبنان. وخلال استقباله مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة جمان الصد شعية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة. والتقى رئيس عون وفد رابطة قنوبين للرسالة والتراث بحضور المطران جوزيف نفاع. الوفد وجه دعوة لرئيس الجمهورية لحضور الاحتفال المركزي الصيفي في البطريركية في الديمان. الرئيس عون اطلع من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله على عمل وحدات قوى الأمن الداخلي والتدابير الأمنية في بيروت وضرورة التشدد في تطبيقها. ومن زوار بعبدة نائب رئيس الحكومة طارق متري على رأس وفد من جامعة القديس جورجيوس في بيروت ورئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناظر. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وبعد الظهر التقى رئيس الجمهورية النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور.
2: وزير الخارجية يوسف رجي أجرى اتصالا هاتفيا بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أعرب في خلاله عن امتنان لبنان لمواقفه الداعمة للحكومة ولمساندتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
0: واليوم بحث رجي مع النائب الأوروبي الفرنسي فرانسوا كزافيي بيلامي التطورات المرتبطة بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وأوضح النائب الأوروبي الفرنسي أن زيارته بيروت تندرج في سياق الاطلاع المباشر على الواقع الميداني بخاصة في القرى الحدودية الجنوبية، وأكد أنها تحمل في جوهرها رسالة دعم واضحة مفادها بأن لبنان ليس وحيدا.
2: هل يسقط الشارع الثنائي الشيعي الحكومة؟ بشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: بين التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع والتصعيد السياسي المتواصل يعود الجدل حول المفاعيل الدستورية والسياسية لهذا الطرح، وما إذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية فعلا لإمكان إسقاط الحكومة خارج الأطر الدستورية. وفي ظل الكلام الدائم من قبل حزب الله عن ما يسمى المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة تتزايد التساؤلات حول توقيت هذا الخطاب. وفي هذا السياق فصل الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر المفاعيل الدستورية والسياسية لإسقاط الحكومة.
5: ما صرح به الشيخ نعيم قاسم يحمل في طياته مفاعيل دستورية وسياسية، فمن الناحية الدستورية هذا كلام لا يصرف بمكان. كون إسقاط الحكومة يحصل ضمن شروط حددتها المادة 69 من الدستور، إذا استقال رئيسها أو وفاته أو بحال استقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، أو عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، أو عند بدء ولاية مجلس النواب، أو عند نزع الثقة منها. أما لجهة المفاعيل السياسية فهذه التصاريح يجب أن تقابل برد من الحكومة وأن لا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي.
4: من جهته قال الكاتب السياسي مروان الأمين لإذاعتنا:
6: حزب الله بمجرد ما شم ريحة اتفاق ما بين واشنطن وطهران شعل مباشرة بنشوة ما وبانتصار ما ارتد إلى الداخل اللبناني، عم بيهددنا بسبعة أيار جديدة وباختيال وبموجة اختيالات. أكيد بيطلع بإيده بعده التنظيم الأمني والعسكري لحزب الله، وخطورته على الداخل اللبناني أكبر بكتير من خطورته على إسرائيل.
4: بين الشارع والدستور يبقى السؤال: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة من الضغط السياسي جراء التلويح تارة بالسلم الأهلي وطورا بإسقاط الحكومة؟
0: اعتبر حزب الله أنه لا يمكن للبنان أن يكون وطنا نهائيا لجميع أبنائه بالشعارات، وإنما بالتمسك الكامل بحق اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم وسيادتهم. وقال في بيان بذكرى مئوية الدستور أن التجربة اللبنانية أثبتت أن النظام الطائفي لم يعد قادرا على إنتاج دولة عادلة وفاعلة ومستقرة، ولفت إلى أن المطلوب اليوم تطبيق الطائف من دون انتقاص أو استنساب، وإلغاء الطائفية السياسية، وحماية لبنان من العدوان، ومنع الوصاية الخارجية، ورفض مشاريع التقسيم والفدرلة والتوطين وفق بيانه.
2: التطورات المالية والنقدية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.
0: بعد مراجعة القضاء أخرت الشرطة العسكرية سبيل 5 موقوفين في إشكال مغدوشي وعنقون من أصل 8، وأبقت على توقيف شخصين من عنقون وشخص من مغدوشي. مديرية التوجيه في قيادة الجيش أعلنت أن إشكالا وقع في بلدة مغدوشي نتيجة خلاف شخصي تخلله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، وعلى الفور حضرت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت عددا من المتورطين وضبطت مسدسا وكمية من الذخائر، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
2: في قضية فضل شاكر، 3 ضباط سابقين في الجيش يقولون لا علاقة له بمعارك عبر شرب المخلوف.
7: مثل الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في قضية أحداث عبرة وتواصله مع العمداء المتقاعدين في الجيش علي شحرور ومحمد الحسيني وممدوح صعب، حيث تم الاستماع إلى إفاداتهم. في البداية استجوب رئيس المحكمة العميد وسيم فياض الفنان شاكر الذي قال: قبل أحداث عبرة بنحو شهر تقريبا تواصلت مع العمداء لأنه حصل خلاف بيني وبين الشيخ أحمد الأسير، وأيضا من أجل التوصل إلى تسوية بعدما سلمت سلاحي الفردي إلى الجيش. وكانت التسوية تتضمن معالجة وضع الشبان الذين كانوا برفقته لحمايته على أن يسافر بعدها إلى الخارج، وشدد على أنه نتيجة المضايقات التي كان يتعرض لها في حارة صيدا من قبل مناصري الرئيس نبيه بري اضطر إلى البحث عن شركة أمن، إلا أن ابن شقيقه عبد الرحمن شمندر تولى هذا الموضوع وأنشأ له مجموعة تضم عددا من الشبان لحمايته. بدوره أكد العميد شحرور أن شاكر لم يشارك في معارك عبرة بل كان مختبئا في مبنى المستقبل، وأن النائبة بهية الحريري تواصلت مع الجيش لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير، وشدد على أن عبد الرحمن شمندر كان المسؤول العسكري عن مجموعة أحمد الأسير. أما الحسيني فلفت إلى أنه كان رئيس مكتب قائد الجيش أنذاك العماد جون قهوجي الذي كلفه بالتواصل مع شاكر لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير، مشددا على أنه لم يشارك في قتال الجيش اللبناني، وأشار إلى أن هناك أشخاص آخرين شاركوا في معارك عبرة. أما العميد صعب رئيس مركز مخابرات صيدا في الجيش فأشار إلى أن شاكر لم يكن يريد أن يكون مع الأسير، وأن الاجتماع عقد داخل أحد المطاعم قبل الأحداث حيث تمت مناقشة كل الأمور. وشدد العمداء الثلاثة على أنه أثناء اندلاع معركة عبرة لم يحصل أي تواصل مع شاكر بشكل نهائي، وأنه قام بتسليم ذخيرته. وبعد الاستماع إلى شاكر والشهود لم يصدر الحكم النهائي، بل أرجئت الجلسة إلى 23 حزيران المقبل للاستماع إلى مزيد من الشهود. من المحكمة العسكرية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: بيروتي للبنان الحر، القطاع السياحي يعيش موتا سريريا. عبد متى.
8: لم تكتفي الحرب المدمرة التي ورط حزب الله لبنان فيها من القضاء على الحجر والبشر، بل تخططها إلى تدمير القطاعات الاقتصادية في البلد ومن أبرزها القطاع السياحي الذي يعيش من الاستقرار المستدام لا من الحروب. الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جون بيروتي أشار في حديث للبنان الحر إلى أن السياحة بمعناها الحقيقي لم يتعرف عليها لبنان منذ العام 2019. بيروتي الذي أكد أن لا سياحة بوجود الحرب أعلن أن كل القطاعات المرتبطة بالسياحة معدومة اليوم نهائيا، ولا سيما منها القطاع الفندقي.
9: القطاع الفندقي اللي هو الأهم بلبنان اليوم عم بعيش موت سريري، منا عارفين حالنا وين رايحين. قطاع السياحة البحري كمان بمناطق الجنوب بيروت هو منعدم كليا. المنطقة اللي هي الوسطى نحن مدون 50% من اللي كنا فيه سنة الماضي لحد اليوم. هذا القطاع اللي عم نضحي فيه، هذا القطاع اللي هو فوت سنة الماضي 7 مليار دولار و7 مليار من الاقتراض تيسكروا 20 مليار يلي هن عايزتها لبنان لمشترياتنا من العالم الخارجي. اليوم هذا عم يتعرض لنكبة كبيرة، ما بعرف البديل شو بيكون.
8: ولفت بيروتي إلى أن الاتكال على المغتربين لا يكفي، مشيرا إلى أن الحجوزات في فترة الأعياد لا تتعدى 50%.
9: كلمة سياحة ما بتتناسب أبدا مع الوضع اللي عم نعيشه، والمؤسف أنه نحن هذا الوضع اللي عم نعيشه ما بنعرف لوين بده يخدنا، ما بنعرف شو هويته، ما بنعرف شو نتائجه. مستعد تضحي لما بتعرف حالك شو عم تعمل. نحن ما نعرفين هذا الواقع اللي عم نعيشه وشو نتائجه ولوين بده يخدنا.
8: الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية أعلن أن القطاع السياحي يحاول قدر الإمكان الحفاظ على الموظفين لديه رغم الوضع الصعب.
9: لبنان اليوم عم يتعرض لنكبة كبيرة، يعني منطلع من أزمة منفوت بأزمة، قلنا من سنة 2019 لليوم بأزمة مستمرة، ما بعرف لوين نحن رايحين. هذا القطاع إذا خسرناه عم نخسر نحن 35% من الدخل القومي.
8: عبد متى، لبنان الحر.
2: خطة لمكننة السجلات التجارية، جورج كرم.
10: في إطار متابعة أوضاع السجل التجاري وآليات العمل فيه والاطلاع على حاجاته الإدارية والتقنية، نظمت لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية جولة تفقدية في مبنى السجل التجاري المقفل في بعبدة والمركز المؤقت للسجل في قصر عدل، حيث يعاني المواطنون والمحامون من الازدحام والتأخير في معاملاتهم. وشارك في الجولة وزير العدل عادل نصار الذي أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما صار الإصلاح الإداري.
11: فيما يتعلق بموضوع المكننة، نحن بدعم من الاتحاد الأوروبي وبدعم من ألمانيا ومع اليو ان دي بي حطينا خطة تنقدر تباعا ندخل ونمكنن كل السجلات التجارية بلبنان بشكل تكون بصورة عملية سريعة وبذات الوقت الضيان. مثل ما نكون شايفين هذا شغل منه سهل، لأنه كل ملف بينسحب من المبنى وصار فيه تدعيمه بالشكل اللي شفتوه انتو هذا المبنى، بس من ميلي في نائبة المحامين ومن ميلي تاني الوزارة ورئيس بيضاء عم نتواصل مع جهات هندسية اللي عم بيقولوا لنا انه مستعدين يدعموه بصورة نهائية تيقدر يتم استعمال المبنى عن جديد، وخلال هالفترة هيدي نكفي نقدم الخدمات. وان شاء الله بداية من اسبوع الجاي بيكونوا كل الطلبات تباعا عم ترجع تتنفس وعم بيتم تأسيس كمان طلبات جديدة.
10: عضو اللجنة النائب رازي الحاج اكد من جهته ان التحول الرقمي يشكل احد المرتكزات الاساسية لتطوير العمل القضائي والاداري ويسهل خدمات المواطنين.
12: بدورنا الرقابي كمان نطالب بموازنة اكبر لفيها الوزارة العدل وجسم القضاء يقوم بعمله على اكمل وجه بطريقة احسن، وهي اكيد المطالب رح تكون الله راد على لجنة الاقتصاد باول اجتماع لها.
10: نقيب المحامي في بيروت عماد مارتينوس دعا بدوره الى مواصلة العمل لتطوير خدمات السجل التجاري.
13: الواجب انه نحن ننتقل على هالبنية اللي اذا حلينا لها مشكلتها منحل مشكلة 4 محاكم اساسيين. عم تحكوا عن السجل التجاري، عم تحكوا عن العقارية، وعم تحكوا عن مجلس عمل التحكيم وعن التنفيذ.
10: وختمت الجولة بالتأكيد على العمل لتطوير خدمات السجل التجاري بما يواكب المرحلة ويعزز الشفافية والفعالية في إدارة العامة. من السجل التجاري في بعبدة، جورج كرم، لبنان حر.
0: أعلنت لجنة مهرجانات بيت الدين إلغاء فعاليات دورة العام 2026 حفاظا على السلامة والأمان لعائلة المهرجانات من مشاركين وجمهور، وفق بيان اللجنة.
2: بدأت الانتخابات القنصلية لتمثيل الجالية الفرنسية في لبنان وسوريا اليوم من خلال تصويت الأونلاين والذي يستمر حتى يوم غد، ويمثل المنتخبون الجالية الفرنسية لإيصال صوتها للسفارة والقنصلية. وشرحت المستشارة لدى المجلس التمثيلي للفرنسيين في الخارج ورئيسة كتلة المستقلين في المجلس نادية الأزي شعيا دورها وهدفها في نقل تجربتها إلى وطنها الأم.
14: اللي 12 سنة منتخبي وخمس سنين بالأسامبلي دي فرانسي دو لترانجي، وهيدي التجربة ما في أهم من أنه اليوم نقلها على بلدي الأم واشتغلها من لبنان، لأنه الجالية الفرنسوية كتير كبيرة بلبنان، هي تقريبا بحدود 24,000، أكيد مكونة 3/4 من أصول لبنانية مثلي. يعني اليوم في كتير خدمات، في على الصعيد الأمني، في على الصعيد المدارس، في على صعيد الطبابة، في يعني المشاكل نفسها للفرنسوية هي نفسها للبنانية. اليوم جينا مع الفريق عم نخلق ألترناتيف، لأنه الدولة الفرنسوية خففت من البادجت للفرنسوية عايشين برا لكل البلدان مش بس للبنان. رح نعمل نحنا ألترناتيف، يعني بلشنا من ناحية الأسيرانس، من ناحية الجامعات الفرنسوية، نروح لعندهم نشوف شو منقدر نعمل لها 20,000 فرنساوي. بكل موضوع عم نشتغله بهيدي الطريقة. هيدي الخبرة ما في أحلى من أنه نقدمها من بعد الرجوع إلى البلد. اليوم الإقبال على الانتخابات كتير خفيف، ما بقى في ثقة بالناس اللي بتمثل. بحب أدعي الكل أنه بليز انتخبوا، لأنه صوتكم رح يوصل للصوت اللي بدكن يمثلكن. وهذا التمثيل الفرنسي بلبنان هو على 6 سنين، يعني إذا ما انتخبتوا اليوم بدكن تنتظروا 6 سنين لترجعوا تنقوا منتخبينكن يمثلوكن. خاصة أنه التصويت بلش من نهار الجمعة 22 الشهر أونلاين، باقي إلى 27، يعني بكرة الظهر. وعنا نهار 31 يلي هو نهار الأحد، عنا 7 صناديق، في صندوق بطرابلس، صندوقين بعنتورة، عنا 5 صناديق بالسفارة الفرنسية اللي هن 3 عن دائرة بيروت، وفي صندوق صيدا نقلته وزارة الخارجية لبيروت مشان الوضع الأمني، وصندوق دمشق كمان نقل على بيروت. أنا إذا ذكرت صندوق دمشق لأنه الانتخابات عن دائرة لبنان وسوريا، تمثيل حيكون لحتى تنتخبوا 5 ممثلين للجالية الفرنسية بلبنان وسوريا.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفق التحكم المروري، حركة كثيفة من الكارنتينا باتجاه الزلقة ومن الضي باتجاه جوني حتى غزير، وأيضا على أوتوستراد الياس الهراوي باتجاه الفياضية حتى الجمهور ومن الكحالة حتى علي، وحركة كثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدي حتى نعمي.
2: إلى التقرير الدولي مع ريتا الهندي.
15: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة بالرغم من الضربات الأمريكية الأخيرة في محافظة هرمزغان جنوب إيران، في مؤشر على تمسك الطرفين بمسار التهدئة. وبحسب الصحيفة، فقد بقي رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف في الدوحة ليوم ثان لاستكمال المحادثات المتعلقة بخطة إنهاء الحرب، وعاد بعد ظهر اليوم إلى طهران. وعن الهجوم الأمريكي على منطقة بندر عباس، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة في إقليم هرمزغان، وإيران سترد ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. واليوم علقت السلطة القضائية الإيرانية عمل هيئة رئاسية كانت قد أمرت بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد، في خطوة كشفت عن تصاعد التباين داخل مؤسسات الحكم بشأن إدارة القيود المفروضة منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. نائب الرئيس الإيراني أكد من جهته اتخاذ الخطوات الأولية لإعادة شبكة الإنترنت بعد انقطاعها. وبمناسبة حلول عيد الأضحى، رأى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن النفوذ الأمريكي ينحسر في المنطقة، وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وأن أراضي المنطقة لن تكون دروعا للقواعد الأمريكية. إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إلى مرور آمن وحر دون أي رسوم في منطقة هرمز، وشدد على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية لإنهاء الحرب. واليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقي بلاغ عن وقوع انفجار في محيط سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان. في شأن سوري، أعلن مسؤول سوري لرويترز القبض على مسؤولين بينهم عسكريون كبار في نظام بشار الأسد، وتحدث عن استعادة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام والقبض على 18 مسؤولا سابقا متورطا، كما عثر على مكونات لغاز الأعصاب السارين المستخدم من قبل النظام البائد.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس ربيعي مستقر يسيطر مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، يتقلب نسبيا اعتبارا من بعد ظهر غد ويستمر حتى نهاية الأسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى منطقات الحوض الشرقي للمتوسط.
2: كان في مساء لبنان الحر. إسرائيل بدأت توغلا في لبنان متجاوزة عن الخط الأصفر في النبطية، والهدف المعلن إبعاد مطلقي المسيرات. أحزمة نارية وأكثر من 100 غارة، والحزب يطلق 3 صواريخ مساء. 3 غارات على سد القرعون ومحيطه ومصلحة الليطاني، استهدافه قد يؤدي إلى كارثة تهدد آلاف سكان البقاع. بعد تلويحه بنيته إسقاط الحكومة، حزب الله: التجربة أثبتت أن النظام الطائفي لم يعد قادرا على إنتاج دولة. إعلام أمريكي: المفاوضات مستمرة، والقضاء الإيراني يلغي قرارا رئاسيا ساريا بإعادة الإنترنت. في سوريا: العثور على مكونات غاز السارين وبقايا برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية.
0: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة، ابقوا معنا لموافاتكم بكل جديد، وشكر للمخرج الإذاعي الزميل ماريانو.

0: حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: شارع الشيخ نعيم: تهدد الدولة العبرية حزب الله، فيرد الحزب بتهديد الدولة اللبنانية. ما هذه البطولة وما هذه المرجلة؟ مساء أول من أمس الأحد ألقى الشيخ نعيم خطاب معنويات من صنف العنتريات، هدد الحكومة بأن الشعب سيسقطها في الشارع. لم تمر 24 ساعة على هذا التهديد حتى انهمك الشعب الذي يفترض أن يتكل عليه الشيخ نعيم بالنزوح. شيخ نعيم، بيئتك منهمكة بالنزوح، فليس لائقا منك أن تنهكها بالنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة. هي نزلت إلى الشعار، ولكن ليس بناء على رغبتك، بل بناء على تهديدات توجع. بيئتك شيخ نعيم تعبت من الشارع، فلا يستقيم الأمر أن تورطها من جديد فيه، لأنه مملوء بالنازحين ولا وقت لديه لتنفيذ رغباتك. دخلت في إسنادين، فبماذا نفعك الشارع؟ الشارع متعب شيخ نعيم، يفتش عن خيمة بعدما تسببت سياسة حزبك الرعناء بتهجيره من منزله، واليوم بهذه السياسة تريد أن تهجره من خيمته. فإلى أين ستتجه به يا شيخ نعيم؟ هل سترميه في الشارع؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: جان بولس أبو ظاهر، شارع حنا بولس، إلي طانيوس سلوم، ريمون طنوس شليطة، جوزيف بديع مالك، سمعان طانيوس سمعان، ميلاد شويري، منير سمعان سمعان، فريد يوسف مخايل، ماريلين حنا حنا.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: مونسينيور مارون كيوان.
1: نحن اليوم الثلاثة من الأسبوع الأول من زمن العنصر، نتأمل سوا أحبائي بالحوار يلي صار بين المرأة السامرية وبين سيدنا وإلهنا يسوع المسيح. عم يحكي بهالإنجيل يلي هو إنجيل يوحنا بالفصل 4، إنه عم بيقول لها يا امرأة تأتي ساعة فيها تسجدون للآب لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، بل أنتم تسجدون لما لا تعلمون ونحن نسجد لما نعلم. هودي كلمات إنه السجود للرب مش محصور بمنطقة واحدة، الخلاص أتى من المنطقة اليهودية من أورشليم، ولكن الخلاص عم العالم أجمع، وهيدي مفاعيل الروح القدس. أنتم تسجدون للآب بالروح والحق، ومنسجد للآب وين ما كان بكل العالم، والروح القدس يلي هو روح الله المنبثق من الآب والابن. منقول هالكلمات بنؤمن، نحنا منقول ومن آمن إنه الروح القدس هو الذي يصلي فينا. تسجدون لله وتسبحونه، تسجدون له بالروح والحق. الحق يعني هي الحقيقة، والإنسان يلي بده يصلي بالروح، بالروح القدس يلي موجود فيه، بده تنسجم صلاته مع أعماله، وحتى تنسجم الصلاة مع الأعمال. مين أقوى من الروح القدس بخلينا نقوم بهالإنسجام؟ يعني نحن من دون الروح القدس المعزي والمقوي والمشجع والمدافع ما منقدر نسجد لله بالروح والحق. السجود لله يعني الصلاة، هالوصال بيني وبين الله، يعني إنه أنا أعترف أن الله هو الخالق، هو المخلص، وأن المسيح ابن الله هو الذي يخلصنا، ونسجد له بالروح والحق. والسجود للإله نحن لا نسجد له كعبيد، نسجد له كأبناء، ونحن أبناء لله كمان بالروح، بالروح القدس. نسجد له بالروح والحق، السيد المسيح هو الحق، وحتى نسجد للحق من نكون مؤمنين بهالحقيقة، مؤمنين بهي بتخلصنا، هي اللي بتاخدنا بالطريق الصحيح لتوصلنا إلى الخلاص. يا رب نحن بنسجد لك كل حين، وبنطلب دايما إنه روحك القدوس ما يتركنا، ونحن نكون واعيين لعمل الروح القدس بحياتنا حتى نستطيع أن نسجد لله بالروح والحق.

0: مساء الخير. من الآن إلى نهاية شهر أيار يعيش لبنان سباقا قاسيا، فلمن ستكون الكلمة الفصل؟ للتصعيد العسكري أم لنتائج المحادثات الأمنية في واشنطن؟ حتى الآن المعطيات على الأرض تؤشر إلى أن التصعيد العسكري سيكون سيد الموقف، فالجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في لبنان إلى شمال الخط الأصفر وإلى شمال الليطاني، والقراءة العسكرية للوقائع الميدانية تنبئ أن الهدف الحالي للقوات الإسرائيلية هو احتلال قلعة شقيف، ما يتيح لها السيطرة على النبطي بالنار، ما يسهل عملية اقتحامها. في هذا الوقت تواصلت الاستهدافات الإسرائيلية المركزة، إذ أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم في 24 ساعة الفائتة أكثر من 100 بنية تحتية للحزب وعناصره في البقاع وفي مناطق مختلفة من جنوب لبنان. كما أن الإنذارات بلغت بلدتي مشغرة وسحمر في البقاع الغربي، وظاهر أن ما بدأ لن يتوقف. وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تكثيف عملياته في لبنان. والأخطر ما نقله مراسلنا في البيت الأبيض من أن إدارة ترامب أعطت إسرائيل هامش حركة واسعة لإنهاء النفوذ العسكري لحزب الله. على صعيد المفاوضات، الوفد العسكري اللبناني يتوجه غدا إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية العسكرية التي تجري برعاية أمريكية في 29 من الجاري. أما إقليميا فالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران يقترب، إذ أن المعلومات المتقاطعة أكدت أن قطر نجحت في تحقيق تفاهم بين الطرفين بشأن الأموال المجمدة، وأن هذا التفاهم قد يكون العقبة الأخيرة قبل إعلان مذكرة التفاهم. البداية من عيد المقاومة بين 2016 وال2026، فالموازين تبدلت، وبين خطاب نصر الله وخطاب قاسم، هل من قاسم مشترك بعد 10 سنوات؟ الجواب مع ماريان زوين.
1: يومها كان حزب الله يتحدث بثقة عن صورة سوقها لانتصاراته في الأعلام.
2: في مثل هذه الأيام يجب أن نستعيد في وسائل الإعلام أسباب الهزيمة الإسرائيلية النكراء وتحول الجيش الذي لا يقهر إلى جيش يهزم ويهرب بذل من جنوب لبنان.
1: بعد 10 سنوات الأعلام مستحي، فعن أي تحرير سيتكلم وسط هذه المشاهد؟
2: معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وستبقى هذه المعادلة هي عنصر قوة وطننا وشعبنا.
1: بعد 10 سنوات لم تبقى هذه المعادلة.
3: ليش بتطلعوا بتحكوا عن حصية السلاح؟ تنازل تلو التنازل؟ تعقدون اجتماع في مجلس الوزراء في 5 آب في 7 آب وتعتبروا شعبكم المقاوم هن خارجين عن القانون؟
1: في 2016 كان الحديث يدور عن هذه الأراضي المحتلة.
2: هي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
1: سردية كرسها حزب الله مع نظام الأسد أنذاك لتبرير استمرار السلاح، وبسبب استمرار السلاح احتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 55 بلدة اليوم واجتاز نهر الليطاني. أما سياسيا،
2: يوميا نحن بنسمع طبعا تصريحات أنه حزب الله يتحمل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية،
1: وكان بالفعل كذلك يعطل رئاسات وحكومات. أما اليوم فيشارك في الحكومة من جهة ويغضب في الأعلام من جهة أخرى.
3: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.
1: وبتكفي الحياة الطبيعية ويسأله شعبه، بدك ننزل على الأرض؟ لنحن وين يا شيخ نعيم؟ إقليميا هنا كان حزب الله.
2: ما يجري في العراق، ما يجري في سوريا، ويحمل معه بشائر نصر هنا وهناك، واللي عقله وروحه موجودة أيضا في الفصائل الأخرى، يبدو أن نهايته تقترب إن شاء الله.
1: والصورة أبلغ من أي كلام، من بقي ومن اقتربت نهايته. لكن رغم كل التحولات يبقى قاسم مشترك بين خطابي 2016 و2026.
2: نصنع الانتصار تلو الانتصار، النصر النهائي عندما لا يبقى في هذه المنطقة لا مشروع صهيوني ولا فتنة تكفيرية.
3: ما يحصل اليوم هو أحد خطوات فشل المشروع الإسرائيلي. ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وتزامنا مع الحديث عن بداية زوال إسرائيل، حزب الله ينتقل من اللا للمس بالسلاح إلى اللا للمس بالقرض. التفاصيل مع مجدولين اللحام.
3: طلعوا لنا بقى عم تخططوا ساعة القرض الحسن، قال بدنا نخلص القرض الحسن، بعدين نخلص المدارس ونخلص المستشفيات ونخلص، شو عم تعملوا انتوا يا اخي؟
4: على سكي الاحلح.
1: بعد شعار سكي الاحلح ما فيه حماية للسلاح، ميل بالقرض الحسن طلع كمان ما فيه حماية للصندوق الاسود.
3: منين بغزة حزب الله ماليا؟ هذا قرض حسن. حزب الله يعني اذا كنتوا بعدكم مش عارفين مصرياته بينقلهم بالشنطة.
1: ومثل ما زعم حزب الله انه سلاحه مش جزء من منظومة السيطرة على الداخل اللبناني والقضاء ومفاصل الدولة العميقة، بل سلاح دفاعي عن مربعاته الأمنية من إسرائيل، أعلن حزب الله.
3: العدوان على القرض الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود.
1: وخلال خطاب الوعد بتحرير ثالث من إسرائيل، أعلن الأمين العام التحضير ليوم مجيد تاني إن تم المساس ببنيته المالية الموازية القرض الحسن، فهي كشبكة اتصالات المطار عام 2008 خارجة عن الأطر الرسمية وبتحمي سرية شبكته المالية الممتدة إلى خارج لبنان. وبين شبكة الاتصالات عام 2008 وشبكة المال اليوم خمس مفارقات بتختصر أزمة القرض الحسن. مؤسسة بقول حزب الله إنها ما بتخصه لكنه بيهدد الحكومة دفاعا عنها. حزب الله شريك بالحكومة لكنه بيلوح بالشارع ضد الحكومة اللي بيشارك فيها. إسرائيل ضربت فروع القرض الحسن، فجاء الرد السياسي موجه إلى الدولة اللبنانية مش إلى إسرائيل. وحزب الله بيطالب الدولة بالسيادة عند الحدود وبيرفض سيادتها نفسها عندما تصل إلى دفاتره المالية. حاجة الناس للقرض الحسن حقيقية، لكن حزب الله حول الفقراء درع بغطي فيهم حساباته المشبوهة اللي بيمررها عبر القرض الحسن. هيك بتكتمل المعادلة، سلاح لا يسأل عنه لأنه للمقاومة، وميل لا تفتح حساباته لأنه للفقراء، وشارع بلوح فيه لأنه للأهالي. وما أدراك ماذا يقصد بالأهالي.
5: عائلة الشاب جوزاف طانيوس من بلدة رميش تناشد مساعدتها في السماح للصليب الأحمر بالخروج من البلدة لنقله إلى المستشفى بسبب حادث دراجة تعرض له في البلدة. ومنذ لحظات سجلت غارات إسرائيلية عنيفة جدا ومتواصلة على قرى النبطية. ودائما في مخالفات حزب الله، دستور المئة عام من حسن الدولة في 1926 إلى وكر الدويلة في 2026، مخطط تعطيل الجمهورية مستمر باسم الدستور. تقرير نخلع ضيمة.
6: مئة عام مضت على ولادة دستور لبنان في 23 أيار 1926 من رحم الدستور الفرنسي، لتتحول دولة لبنان الكبير أول جمهورية بين البلدان العربية. الدستور المؤسس كان أكثر الدساتير تقدما وجاء ليحمي التوازن والحريات والتعددية، وجرت صياغته تحت إشراف المفوض السامي الفرنسي أنري دو جوفنال، فأتى التوافق اللبناني وقتها ليرسي نظاما برلمانيا. وهكذا أصبح دستور 1926 عابرا للزمن، لكنه أمضى قرنا بين التعليق والانتهاك والتعديل تحت ضغط الحروب والتسويات والأزمات.
7: المئوية بتعني أنه دستورنا هو عميد دساتير المنطقة، هيدا بيعكس رسوخ التقاليد الديمقراطية والثقافة الحقوقية ببلد الأرز، ببلد بتحيط فيه تقليديا الجيوش والعروش. نظم العيش المشترك المسيحي الإسلامي على أساس المناصفة بديمقراطية بلا عد. هيدا الدستور كرس تداول السلطة، هيدا كله يعني الاحتفال بمئوية الدستور.
6: من دولة لبنان الكبير إلى دولة الميثاق الوطني عام 1943 إلى دولة الطائف عام 1990، نجا الدستور من الانقلابات، فالمشكلة لم تكن يوما في النص بل في من حكموا خارج النص. نص على السيادة فاستبيحت، نص على حصرية السلاح فتكاثرت الدويلات، نص على المؤسسات فحكمت التسويات والصفقات.
7: إن الممارسة خاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية أدخلت للأسف مفاهيم هجينة كرست مفهوم التعطيل في ممارسة الحكم، بحيث عطلت آلة الحكم كليا، كما أعطت الصورة وكأنه النظام اللبناني النظام السياسي هو نظام متعدد الرؤوس فيما هو نظام مؤسسات، وبالتالي فكرة الإجماع وفكرة التوافق الدائم إلى أبعد حدود الممهد والمساعد على التعطيل يجب الإقلاع عنا كممارسة لتأمين استقرار الحكم وديمومته.
6: الصراع اليوم بين دولة أرادها الدستور ومنظومة حكم قامت فوق الدستور، والمثال دويلة حزب الله. والمضحك أن الحزب أصدر بيانا وقحا في ذكرى المئوية معتبرا نزع سلاحه خروجا على الدستور، فعلا يلي استحمته.
5: ومن حرب حزب الله السياسية على الدولة إلى حربه الميدانية جبهة الجنوب والبقاع إلى مزيد من الاشتعال، والجيش الإسرائيلي يتوسع أكثر إلى ما بعد شمال الخط الأصفر. آخر التطورات الميدانية توفينا بها مباشرة من الاستوديو الزميلة رنين إدريس. رنين أهلا بك، أين تركزت اليوم المعارك؟
0: يعني المعارك رالف وديانا متركزة شمال الليطاني وتحديدا قرى النبطية، وأكيد في هدف استراتيجي وعسكري إسرائيلي من تكثيف الضربات على هذه المنطقة اللي بعدها لهلأ عم تتعرض لقصف عنيف. خلينا نشوف سوا. مصادقة الحكومة الإسرائيلية على التصعيد أكثر وأكثر في لبنان ترجمت في الجنوب والبقاع، غارات مستمرة، أحزمة نارية واستهدافات لا تتوقف، ويمكن القول إن مسرح المعركة انتقل إلى شمال الليطاني. في البقاع الغربي طلب من السكان الإخلاء، واستهدافات طالت أو الغارات طالت كل من مشغرة وسحمر ومحيط سد الأرعون، فيما قطعت الطريق الأساسية التي تصل المناطق ببعضها مع تسجيل مجزرة في مشغرة. وللمرة الأولى منذ بدء الحرب وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء لمدينة النبطية التي تتعرض لأحزمة نارية وغارات عنيفة على القرى المحيطة بها. وفي التفاصيل، الجيش الإسرائيلي متواجد في زوتر الشرقي التي تبعد 9 كيلومتر فقط عن مدينة النبطية. طبعا احتلال يحمر شقيف، يعني حكما احتلال قلعة شقيف الموجودة بأرنون، وهذا يعطي الإسرائيلي نظرة كاملة وشاملة على كل مدن وقرى النبطية، كذلك على قرى القطاع الشرقي. وبالعودة إلى التوغلات البرية وتحديدا في القطاع الغربي، ركز الجيش الإسرائيلي القصف على مدينة صور وقرها، فيما أعاد الجيش الإسرائيلي التموضع في البياضة تحسبا من مسيرات حزب الله الانقضاضية. ننتقل إلى القطاع الأوسط، حيث لا يزال الإسرائيلي يسيطر على بلدة حديثة في الجنوب، وطبعا كثف من استهدافها على كل من حريث وكفرة وعدد آخر من البلدات منها تبنين. أما في القطاع الشرقي، حيث يحتل الجيش الإسرائيلي 90% من كرة القطاع، يسيطر عليها بالكامل، لا غارات هناك باستثناء استهداف حزب الله لدبابات الجيش الإسرائيلي وتحديدا دبابة مركبة في بلدة مركبة. أما الغارات الإسرائيلية فتوزعت على كل بلدات الجنوب، نذكر منها النبطية طبعا، كفور، حبوش، وصولا إلى دير الزهراني، كفر رمان، أرنون، زوطر بطبيعة الحال، منزل شوي على تولين، على خربة سلم وعلى صريفة. وطبعا بدي أذكر أيضا أنه صار في معركة في بلدة معركة، أو صار في مجزرة في بلدة معركة الجنوبية. على كل حال، أوساط إسرائيلية أعلنت أن المعركة البرية انطلقت إلى ما بعد الخط الأصفر، وسيناريوهات التقدم البري مطروحة على مصراعيها، ولم يعد مستبعدا الوصول إلى مدينة النبطية أو حتى الالتفاف من سفوح جبل الشيخ واحتلال قرى البقاع الغربي. فهل من رادع أم ستقدم المزيد من الأراضي؟ شكرا رنين.
5: شاهدنا إذن مع رنين التصعيد الإسرائيلي جنوبا وبقاعا، فما سبب هذا الجنون الإسرائيلي؟ الجواب مباشرة من واشنطن مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، أولا ما سبب هذا التصعيد في لبنان رغم تطور المحادثات بين أمريكا وإيران؟
8: رالف، يعني هيدا التطور بحسب الكواليس الأمريكية، تصعيد الإسرائيلي هو أولا لفصل المسارين، المسار الإيراني والمسار اللبناني، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية تعتبر أنه ليس هو خروج عن ما يحصل من ضغط عسكري إن كان على إيران أو على حزب الله، لأنه ضروري جدا قبل أي تسوية سياسية أوسع بالمنطقة فداخل الإدارة الأمريكية في قناعة رالف متزايدة بأنه طهران عم بتحاول استخدام الساحات المرتبطة فيها وخصوصا لبنان كورقة الضغط لتحسين شروطها التفاوضية مع واشنطن. لذلك عم بتشوف الدوائر الأمريكية أنه أي وقف كامل للضغط العسكري على حزب الله بهذه المرحلة الآن سيفسر بإيران كنجاح لسياسة وحدة الساحات يلي حاولت طهران ترسيخها منذ حرب غزة. ومن هون إدارة الرئيس ترامب عم تتجه نحو مقاربة مختلفة رالف تقوم على فصل هذه المسارات أي فصل التفاوض مع إيران عن مواجهة مع حزب الله وعدم السماح لطهران بربط أي تهدئة نووية أو إقليمية بوقف الضغط على أذرع العسكرية بالمنطقة.
5: ماذا عن اجتماع البنتاغون المرتقب في 29 من أيار المقبل؟ هل وصل الوفد العسكري اللبناني وماذا يحمل في جعبته؟
8: رالف يصل الوفد هذا المساء. هو هلأ بهذه اللحظات الام تي في حصلت على صورة حصرية من داخل الطائرة. هن متوجهين الى واشنطن، رح يوصلوا تقريبا بتمام الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن. ومن بعد قبل اجتماع 29 عندهم بكرة اجتماع فقط لبناني مع الولايات المتحدة، هو رح يتم غدا قبل انعقاد الاجتماع المهم للمفاوضات ب29.
5: من واشنطن شكرا لك أنتوني مرشاء.
0: إلى ملف فضل شاكر الجدلي، 3 ضباط في الجيش يبرئونه، محاميته تطلب الاستماع إلى المزيد من الشهود، وجلسة أخرى في 23 حزيران. الام تي في التي حضرت الجلسة تعرض تفاصيل مثيرة ومعلومات حصرية في تقرير صبح إبليوي.
9: لا علاقة لفضل شاكر بمعركة عبرة، هذه هي خلاصة ساعة ونصف الساعة من شهادة 3 ضباط سابقين في الجيش اللبناني أمام المحكمة العسكرية. شاكر كان أول المتحدثين أمام رئيس المحكمة العميد وسيم فياض، فعرض تفاصيل اجتماعه بالعميد محمد الحسيني مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي، ورئيس فرع مخابرات الجنوب العميد علي شحرور، والعميد ممدوح صعب رئيس مكتب صيدا في فترة معركة عبرة. فقال: قبل 20 يوما من اندلاع المعارك طلبت منهم تأمين خروجي من مربع الشيخ الأسير وسلمت بعض الأسلحة، وفعلا سويت أمور 6 من شبابي، لكن لسوء حظي اندلعت المعركة يوم الأحد ولم يتسنى لي الخروج واستكمال الاتفاق. سأل العميد فياض شاكر عن نوع الأسلحة التي سلمت، فأجابه شاكر: ما بعرف شو هن الأسلحة لأني ما بفهم بالسلاح أصلا. هنا بدأ العميد وسيم فياض بالاستماع إلى الشهود بكل دقة، وسأل العميد علي شحرور: هل شارك فضل شاكر بمعركة عبرة؟ وهل صحيح أنكم اجتمعتم به لتسوية وضعه؟ فأجاب شحرور: فضل لم يشارك بمعركة عبرة، ونعم اجتمعنا به بمطعمه ألحان، ووقت المعركة كان مخبى تحت الدرج ببنية المستقبل. أما الشاهد الثاني العميد الحسيني فقال: قائد الجيش كلفني التواصل مع فضل وكان يحبه، وقال لفضل: شو بدك بهالشغلة؟ وأضاف الحسيني: كان هناك اتفاق لإخراج فضل، ونسقنا مع إحدى الصحف ليعلن فضل عبرها انفصاله عن الأسير، لكن المعركة حصلت فجأة وبسرعة وفرملت الأمور. لكن المفاجأة كانت عندما أعلن الحسيني أنه سمع من مدير المخابرات إدمون فاضل أن فضل شاكر لم يشارك في معركة عبرة وما عليه دم، وأن الفيديو الذي انتشر له لا علاقة له بالجيش أصلا. مدير مكتب صيدا في ذلك الوقت العميد ممدوح صعب قال في الجلسة: المجموعة المسلحة كانت لابن أخ فضل شاكر عبد الرحمن شمندور ولا علاقة لشاكر بها. وتأكيدا على كلام صعب جاءت شهادة محمد الأسدي الشاهد الرابع الذي حكم سابقا لمدة 10 سنوات بملف عبرة، فقال: ما بعرف فضل وعلاقتي كانت مع ابن خيو ولم أشارك أصلا في معركة عبرة. ومع تطابق الشهادات الأربعة وقبل انتهاء الجلسة اقتربت محامية فضل شاكر أمد تنبارك من القاضي وسيم فياض وطلبت منه على مسمع من الصحفيين عرض حالة فضل على لجنة طبية. وعلمت الام تي في أن الوضع الصحي لفضل دقيق، فهو أمضى 12 سنة في مخيم عين الحلوة وخرج منه إلى السجن مباشرة ولم يعرض على أي طبيب رغم أنه يحتاج إلى علاج سريعا. كل ذلك وسط معلومات تشير إلى إمكان قبول القاضي طلب محامية شاكر وعرض حالته على لجنة طبية قبل 15 حزيران. إذن 3 ضباط من الجيش اللبناني برأوا فضل بشهاداتهم أمام المحكمة العسكرية، وتبقى الكلمة الفصل للمحكمة في البت بهذا الملف.
0: إلى ملف أمني حساس آخر، العلاقات اللبنانية السورية تدخل مرحلة جديدة بعد عقود من التشابك، لكن محاولات استحضار الماضي لا تزال قائمة. تقرير ماريو دويري.
10: تاريخ العلاقات بين لبنان وسوريا كتب لا عقود على وقع التدخل السوري المباشر بتفاصيل الحياة اللبنانية، من السياسة إلى الأمن،
11: أنا دمرت بيتي لا بتديكم،
10: ومن الحكومات إلى الانتخابات، بمرحلة امتدت من حكم حافظ الأسد إلى عهد بشار الأسد. تحول مسار هالعلاقات بدأ عام 2005، اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري فجر الساحة اللبنانية وأنهى مرحلة الاحتلال السوري للبنان بما عرف يومها بالاستقلال الثاني. أما التحول الأكبر فكان بعد إسقاط نظام الأسد عام 2024، واليوم عم بتحاول القيادة السورية الجديدة فتح مرحلة مختلفة قائمة على علاقات طبيعية بين دولتين عبر الدبلوماسية والتنسيق الرسمي.
12: هناك تأكيد من الطرفين، وهذا كان فحوى اللقاء بين الرئيس سلام ومع القيادة السورية ومع الرئيس الشرع تحديدا، أنه التعاطي يكون فقط من دولة لدولة. على مستوى وزراء الطاقة يعني اللبناني ونظيره السوري بلش الحكي بموضوع النقل الكهربائي من وعبر سوريا، بلشنا مع وزير الأشغال بموضوع الترانزيت والنقل والمعابر، بلشنا مع الاقتصاد بموضوع البحوث المخبرية، موضوع التجارة والاستثمار والاستيراد والتصدير. كمان تم أخذ قرار بمجلس الوزراء لإنشاء مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك، هنا عم نتحدث عن القطاع الخاص.
10: رغم هالمسار الجديد ما توقفت محاولات الزج بسوريا بالصراعات اللبنانية الداخلية، وانتشرت روايات متناقضة نسبت لمصادر رفيعة، مرة عن دخول الجيش السوري إلى لبنان لمحاربة حزب الله، ومرة أخرى عن دعم سوري تركي للحزب نفسه لتحول سوريا مجددا إلى مادة لتصفية الحسابات الداخلية.
13: للأسف بعض الأشخاص إن كان بسوريا وإن كان بلبنان عم بيحاولوا يلعبوا دور وكأنه فكرة إحياء أسلوب رستم غزالي اللي هو مرفوض. عم نلاقي محاولات يومية للزج بسوريا بملفات داخلية لبنانية، حتى سوريا ما معها علم، يعني بنسمع أخبار عن ضغوطات يقوم بها الرئيس الشرع على الحكومة اللبنانية، تسأل اللبناني الحكومة اللبنانية ما معها خبر بهيدي الضغوطات، تسأل الجانب السوري بيتضحك.
10: فإذا بالنسبة لدمشق الموقف واضح، المرحلة تبدلت والعلاقات اليوم يجب أن تبقى ضمن إطار دولة إلى دولة بعيدا من زمن الوصاية والتدخل المباشر.
5: من الأمن إلى مؤسسات الدولة المهترئة، جولة للجنة الاقتصاد النيابية ووزير العدل على مبنى السجل التجاري في بعبدة وقصر العدل، والوزير يطلع النواب على الحلول.
14: هذا هو حال مبنى السجل التجاري في بعبدة، تدعيم ومنع للدخول ومكاتب خالية، وهو كان أول محطة في جولة رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد النيابية الذين لقاهم وزير العدل لإيضاح الخطوات التي تعمل عليها الوزارة لمعالجة الأوضاع.
15: عم نتواصل مع جهات هندسية اللي عم بيقولونا أنه مستعدين يدعموه بصورة نهائية تيقدر يتم استعمال المبنى عن جديد، وخلال هالفترة هيدي نكفي نقدم الخدمات.
16: بالنسبة للسجل التجاري هيدا كان موضوعنا بالأساس مع علي الوزير، لأنه عم جينا كتير شكاوى من المواطنين والشركات يلي عم يطالبوا بمستندات وكان عم يصعب عليهم الحصول عليها. احنا بنعرف انه هيدا موضوع هالمبنى هو مش من ايامك، من قبل، فانا بشكرك من كل قلبي باسم الزملاء يلي معنا انه عم بتعالج هالموضوع يعني هالمرة ونخلص منها. انا كنت حابب اجي اعمل لها زيارة للقاضية، لانه انا بجيني كمان شكاوى انه في ملفات ضايع وهيك، اليوم انا صار عندي على يقين انه نحن ماشيين على الطريق الصحيح.
14: نقلت معظم الملفات الى مستوعبات شحن على مقربة من المبنى بانتظار الحل واطلاق ورشة المكننة لارشفة السجل الكترونيا، ومن السجل الى قصر العدل حيث لا اعطال ولا توقف عن العمل، ومحاولات تنظيم الملفات تجري على قدم وساق فيما تغص قاعات المحاكم ومكاتب القضاة بالمحامين والمواطنين.
17: الخميس رح نحضر هون نحن ونقابة المهندسين على رأس نائب المهندسين تنعمل كشف على هالبنية ونعطي تقرير.
14: خطوة الألف ميل التنظيمية بدأت من بعبدة بالتوازي مع الإصرار على استمرار العمل بشكل طبيعي، وبين قصر العدل والسجل التجاري تستمر وزارتا العدل والأشغال بالتعاون مع لجنة الاقتصاد النيابية في مساعي تأمين بيئة العمل النموذجية لإرساء مثال يستنسخ في سائر المناطق.
0: في خبر ورد منذ بعض الوقت عن القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إطلاع أمريكا على طبيعة أهداف العملية العسكرية في لبنان، وأمريكا حذرت إسرائيل من مهاجمة بيروت بأي شكل.
5: نتابع بعد الإعلان تهديد مشتبه
0: ومشهد أمريكي غير مسبوق.

0: حوار حر
1: خلط أوراق سياسية وأمنية في المنطقة، فأين لبنان من تداعيات عصفها؟ وهل سيشكل أي إطار اتفاق أمريكي إيراني طوق نجاة بالنسبة لحزب الله؟ أم ستتجه الأنظار من الحدود الجنوبية نحو الداخل في فوضى تنذر بالأسوأ؟ مع النائب السابق الدكتور باسم الشاب. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع

الكول. شو يعني؟ يعني مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان. وبرسالة لرئيس وزراء لبنان بتاريخ 8 شباط 2007 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة نيتو بتعيين منسق خاص للبنان. فإذن تم إنشاء هالمنصب أساساً بالعام 2000، وهالمعلومات بحسب موقع منسقية الخاصة للأمم المتحدة بلبنان، وهالشي بناء على تقرير الأمين العام لمجلس الأمن ب20 تموز 2000. وقتها عبر عن تعيين مسؤول رفيع المستوى بيكون مقره ببيروت للمساعدة بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، ويلي ممكن توسيعها فيما بعد لتشمل جميع أنحاء لبنان. وبهديك رسالة كلف الأمين العام المنسق الخاص بتمثيله بكل الجوانب السياسية والتنسيقية المتعلقة بأعمال الأمم المتحدة بلبنان. وبيقوم المنسق بقيادة عمل فريق الأمم المتحدة ودعمه وتوجيهه، وهذا الشيء بيضمن فعالية عمل التنسيق والتعاون بين مهام مختلف هيئات.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول انه الانسان لازم يكون منفتح او اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط اذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. وبالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية اعمق واغنى من الشخص المنفتح. كتير اشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لانه اهلهم غصبوهم انه هيك افضل، بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتتعبهم من جوا. الأحسن إنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، اعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.

0: قبل الدخول إلى تفاصيل الأخبار الدولية نشير إلى هذا الخبر العاجل. القناة 14 الإسرائيلية قالت تقديرات في إسرائيل بأن الاتفاق مع إيران سيشمل بشكل شبه مؤكد لبنان، لكنه لن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء. وأيضا صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل وقال الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية، والجيش الإسرائيلي ينذر الآن 8 بلدات جنوبية ويقول انتقلوا إلى شمال الزهراني.
1: ترامب يستعد للتوجه إلى كامب ديفيد الأربعاء لعقد اجتماع نادر بشأن إيران، فيما المسارات الدبلوماسية تتقدم بين واشنطن وطهران بحذر. تقرير نامي الخازن.
2: بدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة كإشارة إلى تليين في الموقف الأمريكي من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وكتب ترامب على منصته أن المخزون يجب إما أن يسلم فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره، أو أن يدمر داخل إيران أو في مكان آخر مقبول. وأضاف أن ذلك يمكن ويفضل أن يتم بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية وتحت إشراف لجنة الطاقة الذرية أو جهة مماثلة. على المسار الدبلوماسي أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم التصعيد العسكري الأخير. وخلال مغادرته الهند كشف روبيو أن محادثات جرت في قطر، مشيرا إلى استمرار النقاش حول بنود أساسية في مسودة الاتفاق، وأن المفاوضات قد تستغرق عدة أيام إضافية. وشدد على أن ترامب لا يزال يريد اتفاقا مع طهران، لكن واشنطن تسعى إلى صفقة جيدة أو لا صفقة على الإطلاق. كما بدأ أن مسار قطر يتحرك في ملف حساس آخر، فقد أشارت وكالات أجنبية إلى أن الوساطة القطرية نجحت في التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني بشأن ملف الأموال المجمدة، وأن واشنطن وطهران يرجح أن تعلنا اتفاقا في هذا الشأن. في مضيق هرمز استأنفت البحرية الأمريكية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن البحرية رافقت ناقلة يونانية عملاقة تحمل 2 مليون برميل من الخام قبالة الساحل العماني بعدما بقيت عالقة في الخليج منذ أوائل أذار. ومن المتوقع أن تشمل العودة إلى مشروع فريدم نحو 12 سفينة خلال الأيام المقبلة. وعلى خط عمان أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن السلطان هيثم بن طارق وجه باتجاه الإجراءات اللازمة لزيادة التبادل التجاري مع إيران من دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات. وتضيف الخطوة بعدا اقتصاديا إلى دور مسقط في الوساطة، فيما تعمل عمان مع طهران أيضا على آلية مرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي إيران استعيد الاتصال بالإنترنت جزئيا بعد أمر الرئيس مسعود بسيشيكيان بإعادة فتح الوصول إلى المواقع الدولية، لكن الخطوة اصطدمت بأمر موقت من المحكمة الإدارية يشكك في صلاحيات الجهة المشرفة على إعادة الاتصال، كاشفة توترا مع المتشددين الرافضين لتخفيف القيود. وقال وزير الاتصالات إن إعادة الإنترنت ستكون تدريجية.
0: وفي الشأن الإيراني أيضا، رسالة تهديدية لقائد الثورة الإسلامية مجتبى الخامنئي بمناسبة الحج، يتوعد فيها بضرب القواعد الأمريكية في الخليج في حال التصعيد الأمريكي. تقرير زينة باسيل شبع.
3: بمناسبة موسم الحج أصدر قائد الثورة الإسلامية مجتبى الخامنئي رسالة إضافة إلى معانيها الدينية تضمنت تصريحات مهمة على المستوى السياسي، مشيرا إلى أن دول الخليج لن تعود قادرة على توفير حماية للقواعد العسكرية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة لن يكون لها ملاذ آمن في الشرق الأوسط. في رسالته أظهر أن سلاح الله أكبر هو الذي مكن الشعب الإيراني من قطع يد أمريكا المتسلطة وإنهاء النفوذ الصهيوني، وأيضا طمر تنظيم داعش وأطلق طوفان الأقصى. وأكد القائد أن بذات السلاح حقق المجاهدون في إيران ومقاومة لبنان انتصارات كبيرة ضد الجيشين الإرهابيين الأمريكي والصهيوني، كما شدد على أن مسألة البراءة من المشركين هذا العام تحظى بأهمية مضاعفة، وحث الحجاج الإيرانيين على رواية قصة فتح حرب الاستنزاف الثالثة لباقي المسلمين وإشعارهم بالأمل بمستقبل مشرق. وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها جاءت بعد الضربات الأمريكية في جنوب إيران، والتي وصفتها واشنطن بأنها إجراءات دفاعية، وفي وقت تواصل فيه الدبلوماسية من الجانبين مناقشة إطار محتمل لإنهاء الصراع، كما أن إيران تحاول إيصال رسالة مفادها أن أي تصعيد عسكري أمريكي جديد قد يعرض القواعد الأمريكية في الخليج لخطر أكبر، وتوجه تحذيرات غير مباشرة للدول التي تستضيف قوات أمريكية. كما تظهر هذه التصريحات أن الطرفين ما زالا يستخدمان أدوات الضغط العسكري والسياسي بالتوازي مع المسار التفاوضي من دون التوصل إلى تسوية نهائية بعد.
1: من إيران إلى روسيا، صاروخ باليستي تستخدمه موسكو للمرة الثالثة في ليلة تعد من أعنف ما تعرضت له كييف خلال الحرب. فما هو وما هي الرسائل خلف استخدامه؟ تقرير حسان الرفاعي.
4: إحدى أعنف ليالي الحرب الروسية الأوكرانية عاشتها كييف. هجوم ضخم شنته موسكو ردا على هجمات أوكرانية على بنى تحتية مدنية في الأراضي الروسية، ومن ضمن ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدامه صواريخ أوراشنيك الباليستية. فما هو هذا الصاروخ ولماذا يعد استخدامه رسالة إلى الغرب بأسره؟ يصنف صاروخ أوراشنيك ضمن فئة الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، ويمتلك القدرة على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداه ما بين 3000 و 5000 كيلومتر. وأبرز عناصر القوة لدى الصاروخ سرعته الهائلة، إذ إنها تفوق سرعة الصوت بعشرة أضعاف، وهو ما يترجم قدرة تحليق بسرعة تتراوح بين 2.5 و 3 كيلومتر في الثانية الواحدة. هذه الميزات تجسد قدرة على المناورة والتحليق في الغطاء الجوي العلوي، ما يسمح بالإفلات من المنظومات الدفاعية. أما بنية الصاروخ ففيها القدرة الفتاكة الأكبر، إذ يستطيع حمل ما بين 3 و 6 رؤوس حربية نووية كانت أو حرارية بزنة تصل إلى 150 كيلوغراما لكل منها. والأهم أن هناك 6 ذخائر فرعية داخل كل رأس حربي، ولكن سرعة الصاروخ والارتفاع الكبير الذي يصل إليه يضيف ميزة جديدة على مفهوم الصواريخ الباليستية، إذ أن تزويده برؤوس غير متفجرة محملة بمواد ثقيلة يحوله إلى صاروخ خارق للتحصينات، إذ أن دخول الرؤوس الحربية الغلاف الجوي بعشرة أضعاف الصوت تحول الرؤوس غير المتفجرة إلى نيازك اصطناعية، ما يخلق موجات صدمية هائلة تخترق الأرض. استخدام الصاروخ هذا هو رسالة روسية لدول الناتو والغرب بأنها تمتلك الأسلحة اللازمة لردع أي تحرك نحوها أو تدخل في حربها على أوكرانيا.
1: مشهد أمريكي غير مسبوق يطرح سؤالا واحدا، كيف يواصل الاقتصاد الأكبر في العالم الصعود رغم كل الضغوط؟ الجواب مع ألان درغام.
5: في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى تباطؤ حاد بسبب الحرب، يواصل الاقتصاد الأمريكي مفاجأة الأسواق، فالولايات المتحدة تسجل نموا اقتصاديا مستمرا، فيما تبقى وول ستريت قرب مستويات تاريخية رغم التضخم المرتفع وأسعار الفائدة القاسية والحرب المشتعلة مع إيران التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع عالميا. المنطق الاقتصادي التقليدي يقول إن ارتفاع الفائدة يضغط على الاستثمارات والاستهلاك، فيما تؤدي الحروب وارتفاع النفط إلى إبطاء النمو كما حصل في حرب روسيا وأوكرانيا، لكن ما يحصل اليوم في أمريكا يبدو مختلفاً. سوق العمل الأمريكي لا يزال قويا مع استمرار خلق الوظائف وبقاء البطالة قرب مستويات منخفضة، إذ سجلت أدنى مستوى على الإطلاق ب 4.3%، فيما يواصل المستهلك الأمريكي الإنفاق رغم الغلاء. أما في وول ستريت فالمحرك الأساسي هو الذكاء الاصطناعي، شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ناسداك تقود موجة استثمارات ضخمة دفعت الأسهم إلى مستويات قياسية وسط سباق عالمي على تقنيات المستقبل. في المقابل يبقى التضخم التحدي الأكبر، أسعار الطاقة ارتفعت بفعل الحرب مع إيران والتوتر في مضيق هرمز، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول خوفا من انفلات قيمة العملة الأمريكية. رغم ذلك لم يدخل الاقتصاد الأمريكي في الركود الذي حذر منه كثيرون، بل على العكس تشير تقديرات مؤسسات دولية إلى استمرار النمو الأمريكي خلال عام 2026 ولو بوتيرة أبطأ، مع بقاء الاقتصاد أكثر صلابة مقارنة بمعظم الاقتصادات الكبرى. لكن خلف هذا الصمود قلق كبير، فالديون الأمريكية ترتفع وأسعار القروض تضغط على الطبقة الوسطى. لكن السؤال في واشنطن والأسواق العالمية لم يعد هل الاقتصاد قوي، بل إلى متى يستطيع تحمل كل هذه الضغوط دفعة واحدة.
0: نتابع بعد الإعلان ورود حمراء من البوتيوم
1: ولا تغيب.

التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية، وأكد أن إسرائيل تبذل جهودا هائلة لتطوير وسائل إبداعية ومبتكرة لمواجهة مسيرات حزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي العمل بشكل موجه مع بعض خطة الدفاع الأمامي بهدف القضاء على التهديدات المباشرة وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن توسيع العمليات البرية في لبنان لتتجاوز الخط الأصفر يهدف إلى إزالة التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود. أضافت القناة إن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل من مهاجمة بيروت بأي شكل. وفي سياق أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى تقديرات في إسرائيل بأن الاتفاق مع إيران سيشمل بشكل شبه مؤكد لبنان، لكنه لن يؤدي لانسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء. أغار الطيران الإسرائيلي على محيط سد بلدة القرعون والسحمر في البقاع الغربية. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: خربة سلم، قبريخة، مجد السلم، قلوي، وكفردونين، وتولين، وصواني، والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون والطرق المحاذية، تواصل وزير الطاقة جو صدي مع الميكانيزم مطالبا بتحييد السد ومع قيادة الجيش، داعيا إلى اعتبار الطريق المحاذية للسد منطقة عسكرية ومنع استخدامها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أو لك هيك
1: بشو
0: بحيلا شي وبكل شي أو لك هيك بهم رأيك
1: Don't know, it's up to you
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة أو لك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة

مارتي بيطار وسلم خليفي بيرافقوكم ضمن قولك هيك لليلة التلاتة. وأكيد دايما بقول له لمارك بس احكي أنا وياه بقول له قولك هيك باللي ضنه It's up to you. هلا بقول لي It's up to you بس هو محتال up to him. يعني بينطرني تفوت على الستوديو وبيلعب موسيقى على ذوقه بصير تحت ايدك 0-9-2-3-3 رقم تليفون يلي ممكن خلاله تشاركوا بقولك هيك لليلة. اما اذا بتحبوا تبعتوا رسائل نصية او رسائل صوتية اكيد 79-59-1-1-1 على منصة واتساب.

موجتنا العامة داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجاهرتز اف ام. خارج لبنان بتتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb. لبنان الحر دايما حدي.

كنت وعدتك انه الليله نحكي عن ابو الهول، بس كمان ما راح اوفي بوعدي. السبب انه في تقرير قاموا فيه اصدقائنا واحبائنا وزملائنا بقسم السوشيال ميديا، وحابب انه شوي احكي عنه. بيرجع برد مارك ما بعد كتير، برد على الحلقه اللي كنا عملناها من اسبوعين.

من اسبوعين كنا عم نحكي عن الحياة خارج الارض، تتذكر مارك؟ وقلت لي الموضوع بهمك، فحضرت لك سويت له كمان. أصدقائنا في السوشيال ميديا ديبارتمنت حطوا تقرير وأكيد بتشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة لبنان الحر، بيقول إنه أحد العلماء السابقين بCIA دكتور هال بوثوف بيقول إنه نحن منا عايشين وحدنا بهالكون. وبيقول كمان إنه الأشخاص يلي استعادوا حطام المركبات الفضائية بيعرفوا انه نحنا ما عايشين وحدنا بالكون. اكثر من هيك، وهيدا عالم سابق بCIA مارك اي، اكثر من هيك بيقول انه الاشخاص اللي استعادوا الحطام استعادوا معهم اربع انواع، اربع اشكال مختلفة من الحياة خارج الارض. القسم الأول يلي سموهن الرماديون هن كائنات كلاسيكية صار منن طوال، عندن روس كبيرة وعيون سوداء وواسعة.

القسم الثالث وهن الحشريون او اذا بدكم من انواع الحشرات والزواحف.

أيضا يقال أنه في أنواع أخرى تم ذكرها بشهادات سرية قدام الكونغرس الأمريكي. مسؤولين أمريكيين بيوصفوا يلي صار بالحرب الباردة الجديدة للهندسة العكسية لتكنولوجيا الفضاء.

هيدا كان تقرير يلي انحط يلي بتلاقوه على اكيد على صفحات اذاعه لبنان الحر على كل وسائل التواصل الاجتماعي يلي اعدوه زملائنا بقسم السوشيال ميديا.

متابعة كمان للتقرير نفسه يلي ذكرناه، عالم فلك بهارفارد وهو كان مسؤول عن قسم الفلك بهارفارد بيقول لسنا وحدنا في هذا الكون.

ويعتبر علم الفيزياء الفلكية أبي لوب واحد من أبرز أسماء المثيرة للجدل بمجال البحث عن الحياة خارج الأرض. وهو كان قبل مسؤول ورئيس رئيس قسم الفلك بجامعة هارفارد، وأدار مشاريع علمية عديدة مرتبطة بالثقوب السوداء والفضاء العميق.

اشتهر لوب عالميا سنة 2017 وقت درس الجسم يلي بين النجمي واسمه أومواموا، وهو يعتبر أول جسم معروف جاي من خارج النظام الشمسي بتم رصده بواسطة البشرية. والطلع فرضية مثيرة وقتها ما فيدا أنه هالجسم هيدا ممكن كتير يكون جسم اصطناعي أو مسبار تكنولوجي مستند لسلوك غير معتاد بحركته وتسارعه. ويلي بيتذكروا من سنة 2017 صار في كتير الجدل حول هالموضوع هيدا، حول موضوع هالنيزك اللي رح نسميه نيزك نحنا، هو يسميه مثل ما بده، نظرا للطريقة التصرف. يعني ما كان عم ما كان ماشي بأوربيت واحد، وكان الأكسيراسيون اللي عم يعتمدها كانت مختلفة وسرعته كانت مختلفة لدرجة انه صار يقولوا انه ممكن كتير يكون مركبة فضائية مموه بشكل نيزك.

سنة 2021 لوب أطلق مشروع سميه مشروع غاليليو، وهو برنامج بحثي بيهدف لدراسة احتمال وجود حياة ذكية بالكون، وبيستخدم مشروع مراصد موزعة بولايات ماساتشوستس وبنسلفانيا ونيفادا لمراقبة ملايين الأجسام السماوية والظواهر الجوية غير مفسرة.

بيقول له انه احتمال وجود حضارات ذكية خارج الارض مش بس فرضية خيالية، منا مجرد فرضية خيالية، انما هو استنتاج منطقي تدعمه الارقام الفلكية الهائلة. وبيقول انه مجرة درب التبانة الفولكتي وحدة بتحتوي على ما لا يقل عن 100 مليار نجم، بينما بضم الكون المرئي حوالي تريليون مجرة، إضافة إلى حوالي 10% من النجوم يعتقد أنها بتمتلك كواكب بحجم الأرض.

لفت هو انتقاده للعلم التقليدي وانتقاده ايضا لملفات البنتاغون السرية. بالنسبة للعلم التقليدي يعني الطريقة يلي عم نفتش فيها على الحياة خارج الارض قبل لوب كان الطريقة اللي بفتشوا فيها انه بيبعتوا سيجنال بيبعتوا اوقات واجمالا عم بيكونوا نوع من اصوات عم يبعتوهم ويشوفوا اذا حدا عم يلتقطهم ويرجع يردهم. حسب لوب انه هالطريقة هيدي ما بتجيب نتيجة لانه الصوت ممكن كتير يضيع قبل ما حدا يلتقطه باللحظة يلي لازم يلتقطه فيها. بالوقت اللي التقنية اللي هو عم يعتمدها عم بيفتش على اثار او بقايا موجودة على الارض وهول بيقول انه الطريقة الافضل لحتى نقدر نلاقي هالامور هيدي هي زيت الشيء إذا بقدر فتش أنا على طابة تنس كبة جاري بجنينة عندي أفضل أنه فتش عليها من أنه شوف طابة تنس كيف ماشي بالهواء هيك ممكن لقيها وهذه الطريقة يلي عم يعتمدها هو. بالنسبة لملفات البنتاغون السرية وهون كمان بنرجع نشير أنه بالفترة الأخيرة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان طلب الإفراج عن قسم كبير من الملفات متعلقة بالحياة خارج الأرض. لحد هلأ بعد ما في أي تصريح رسمي أو موقف رسمي بيقول أنه في حياة خارج الأرض إنما كل الأشياء اللي عم تطلع بتقول بشكل أنوفشلي بيقولوا أنه نحن منا وحدنا.

وسام عم يسأل بيقول هاي كيفك اليوم عندي سؤال بليز, هول الالينز ليش بس ببينوا بيو اس اي؟ اتس نوت ترو, مش بس ببينوا بيو اس اي, في اكثر من شخص, واذا بتتبعنا بهالموضوع هذا بالتحديد في اكثر من شخص, اكثر من مسؤول, اكثر من وزير حتى مصرحين, سواء باستراليا او بكندا او بيوروب كمان, مصرحين عن مشاهدات. بس يلي صاير هني الموضوع اللي عم نحكي عنه مش ظهور الالينز, انما استرداد المركبات, يعني الطريقة يلي عم بتتم فيها عملية الاسترداد. واكيد في برنامج سري امريكي وفي برنامج سري روسي ايضا بهالموضوع هيدا, بما انهم برامج سرية نحنا ما بنعرفهم, انما يلي نحنا بنعرفه هي الاشياء اللي عم تتسرب, التصريحات يلي عم تنقال. واليوم صرنا بسنة 2026 عم نسمع كتير عن تصريحات رسمية أو من أشخاص كانوا بيحتلوا مناصب عليا بالإدارات وعم بيصرحوا بوجود أو إمكانية وجود حياة خارج الأرض.

منتابع تصريح لوب لأنه فعلا أول مرة بيكون في حدا بمركز هالقد عالي وبيعطي هالقد وقت لهالموضوع هيدا. لوب بينتقد يلي وصفه بالجمود الفكري عند بعض العلماء وبيعتبر أن المجتمع العلمي أحيانا بيرفض الأفكار الجديدة خوفا من السخرية أو فقدان الهيبة الأكاديمية. وعطي مثال على هالشي بدارك ماتر أو يلي بنسميه المادة المظلمة. بيقول أنه العلماء أطلقوا هالاسم هيدا على شيء ما بيعرفوا طبيعته الحقيقية بعد بس حتى يعطوا انطباع أنهم بيعرفوا. يعني سموه دارك ماتر، سموه المادة المظلمة وهني ما بيعرفوها بس حتى يقولوا أنه هني بيعرفوا.

بشان الأجسام الطائرة المجهولة بأكد لوب ضرورة التعامل معها بجدية، مش بس لأنها دليل مؤكد أو مؤكد على كائنات، على وجود كائنات فضائية، بل لأن ممكن كتير تمثل قضية مرتبطة بالأمن القومي. وبيشير أنه وكالات الاستخبارات ووزارة الحرب الأمريكية البنتاغون منا جهات خيالية أو مهووسة، إنما هي مؤسسات أمنية بتتعامل مع ظواهر غير مفهومة داخل المجال الجوي الأمريكي. وبرأيه فإخفاء بعض الوثائق السرية لسنوات بيرجع جزئيا للحرج من الاعتراف بوجود ظواهر ما بتقدر الأجهزة الأمنية تفسرها.

لافت ايضا بتصريح لوب انه علق على الوثائق يلي بدأ البنتاغون رفع السرية عنها مؤخرا كما اشرنا قبل شوي، وبيوضح انه ما نشر حتى الان لا يحتوي ادلة مبهرة على وجود كائنات فضائية، وان كثيرا من الظواهر يمكن تفسيرها علميا، بمعنى انه الوثائق السرية الحقيقية بعد لحد هلأ

اعطي مثال على هالشيء. الاضواء الزرقاء يلي ظهرت بصور بعثات ابولو على القمر عفوا، ويلي بيرجح انها ناجمه عن الاشعه الكونيه او كوزميك ريز، يلي بتضرب الكاميرات والافلام الفوتوغرافيه خارج حماد الغلاف الجوي للارض، بمعنى انه عم بيحكي عن النظريتين، وعم الاشياء اللي تفسر علميا عم بفسرها علميا، انما الاشياء اللي خارج اطار التفسير العلمي ما عم يعطيها تفسيرات، وعم بيقول انه هيدي الحقيقه اللي قدامنا.

عبيد داعي لوب امتلاكه دليل مباشر على وجود حضارة فضائية متقدمة، وبيأكد أنه التواضع العلمي بيفرض إبقاء الباب مفتوح قدام جميع الاحتمالات مع ضرورة جمع الأدلة بطريقة علمية بعيد عن التهويل أو التفكير العقائدي. وبيختم بالقول أنه سؤال إذا نحن وحدنا بهالكون، هيدي منا قضية أمريكية فقط بل سؤال إنساني عالمي، ويمكن تكون إجابته قادرة على تغيير نظرتنا للفلسفة والدين وإمكانية البشر ومكانة البشر بالكون.

0: جنيلي حطيت هذا ابو جهه لنعيم موسم ومعك حنا ديب حكيتي مني مستحي باسمي.
1: اهلا وسهلا فيك يا حنا. لا انت مستحي باسمك لان احنا مستحيين فيك وما حدا بيستحي فيك، بالعكس كلنا بنحبك وانت بتعرف قد ايه

تايم جريس بيسأل بيقول من فترة نشر رئيس ترامب صورة كائن فضائي، شو تفسيرك لهالصورة أو لك هيك لوجود مخلوقات أخرى؟ نعيم، أنت قادر تفهم رئيس ترامب، رئيس أمريكي دونالد ترامب شو بيعمل؟ كل يوم بينشر صورة، من فترة نشر صورة لخريطة إيران حاطط عليها العلم الأمريكي، وشو قولك أنت؟ قولك هيك؟ لا بالحقيقة نعيم ما عندي تفسير محدد للي عمله دونالد ترامب، بس موضوع كتير عم ياخد، يعني موضوع مثير للجدل بهالأيام هيدي، مش بس بأمريكا إنما بكل العالم، ونحن بانتظار تحديدا إنه الكونغرس يفرج أكثر عن وثائق، وهالوثائق هيدي تكون حاملة بطياتها معلومات أكثر من الأشياء اللي بعد اللي نشرت لحد هلا، يعني لأنه ما خفية يمكن بيحمل أكثر معلومات، وأكيد بيحمل أكثر معلومات لأنه في مئات ألاف الوثائق الموجودة بالكونغرس وبمراكز استخبارات أخرى بالعالم كمان، مش بس بالكونغرس.

بالمهم واكيد هلا خلصنا في عندك شيء بعد الينز بدك تحكي عنه مارك ولا خلص اكتفيت؟ جمعت الجي ابو الهول جمعت الجي ابو الهول بس قبل في موضوع واحد مهم بدي احكي عنه ما له علاقه ابدا بالالينز ولا له علاقه بالحياه خارج الارض بالكاد الحياه داخل الارض اقول لك هيك انا اقول هيك انت شو اقول لك always up to me متواضع شو بدك بالحكي

اول خبريه، مايكروسوفت فكره تتمقطع فينا مثل ما بدها. تفضل. هن بيعملوا برودكت، نحن ننبسط بهالبرودكت هيدا، مننزله بنصير نستعمله، واز لا بوقفوا. مايكروسوفت لانس كان في احلى منا؟ تتذكرها مايكروسوفت لانس؟ ما كنت تحبها؟ ما بتعرف مايكروسوفت لانس؟ جوجل لانس؟ لا؟ كونتاكت لانس بتعرفوا؟ هي عندك مشكل مع اللانس. مارك مايكروسوفت لانس كانت تستعمل كتير مشان السكانينج، مشان صور، مشان دوكيومنتس، مشان الترانسليشن اتسترا. اخذت قرار مايكروسوفت وسحبتها. يعني اذا بتفوت هلا على البلاي ستور ما بتلاقيها. مش بس هيك، حتى لو عندك اياها انت ما بقى فيك تستعملها، لانه يلي بتعمل لهم سكان ما بقى فيك تعمل لهم، تعمل ستورج على الديفايس تبعيتك، مجبور تعمل كلاود ستورج.

بس كتير ابليكيشنز غير مايكروسوفت لانس قادرين انه يعملوا سكان او يصوروا صورة ويحولوها لدوكيمنتس او لبي دي اف او لأتسترا. بس بدي ارجع هون ذكر المستمعين انه مش كل الابليكيشنز اللي موجودين فينا نستعملهم بشكل عادي طبيعي، لانه في قسم كبير منهم بيرجعوا بيسرقوا المعلومات اللي عندنا. بكل بساطة ايه مش كله اكيد، يعني بدك تعرف انه تنزل من trustful site او من trustful provider etc. بس بكل بساطة الابليكيشن اللي بنزلها اللي عم نزلها في حال طلبت مني permission لاشياء منا هي ما بتستعملها، بطبيعة الاحوال بتكون عم بتفتش تاخد اذن مني لاستعمال device اللي عم بستعملها سواء تليفون او الكمبيوتر لاشياء تانية. بعطي مثال لهالشي، السكانينج ابليكيشنز، في كتير ابليكيشنز بيعملوا السكان مثل ما كنت عم اقول. اذا بتيجي بتنزلون بيطلبوا انه ياخذوا بيرميشن يستعملوا مايكروفون. يا خي هيدي ابليكيشن شغلتها تعمل سكانينج، يعني بدها تستعمل الكاميرا، شو بدها بالمايكروفون او شو بدها بالكونتاكت ليست تبعيتي او شو بدها بماي فايلز لحتى تاخذ بيرميشن عليهم. بس ابلكيشن تطلب بيرميشن ما لها عازف فيهم، نصيحه ما تنزلوها.

هلا مع مايكرو مع مايكروسوفت كان ماشي الحال. ليش؟ لانه لاخدينهم واخدينهم يعني انه هن كل الانفورميشن تبعيتنا قادرين يحصلوا عليهم، لانه كل حدا عنده ويندوز اوبريتنج سيستم في مدري كم الباك دور مفتوح على مايكروسوفت، وقادرين انه ياخذوا الداتا اللي هن عايزينها او يتطلعوا على الاشياء اللي بدهم يتطلع عليها. بالمقابل اذا شركات تانية يمكن كتير ممكن كتير انه تكون عم تبيع هالمعلومات هيدي لشركات تجارية او لشركات سياحية او يمكن لشركات تكنولوجية كمان عندهم نية انه يجمعوا معلومات.

تكنيكال سبورت على ويندوز 10 قرب يخلص، يعني قربت مايكروسوفت انه تلغي تكنيكال سبورت على ويندوز 10، وشغله كانت عملتها قبل على ويندوز 7 اذا بتذكروا من كم سنه لورا. ويندوز 7 هو واحد من احسن فيرجنز لويندوز كان، وكان كتير ستابل وروبوست، يعني ما عنده مشاكل. وإذ أخذوا قرار أنه يوقفوا، تتذكر ويندوز 7؟ أنت ما بتتذكر شيء بقى، بس شفتني نسيت الدنيا. ويندوز 10 هلأ اخدين قرار أنه رح يوقفوا السابورت تبعيته، بمعنى أنه إذا بيصير في مشاكل بيبطلوا يغطون أو بطلوا يحلوا المشاكل تبعيتهم. إذا في باجز، يعني المشاكل اللي هن عاملينها أو إذا بدكم الباجز اللي موجودة بويندوز 10 بتبطل مايكروسوفت تصححها، وبالتالي بيصيروا مجبورين العالم أو يشتريوا كمبيوتر جديد حتى يعملوا أبجريد على نيو فيرجن أوف ويندوز، لأنه عم يجوا لابتوبس ويندوز 10 أو كمبيوترز ويندوز 10 عم يجي كايند أوف بيلت إن عليه، ويمكن ما يقدر أو ما يكون في عنده الكاباسيتي إنه يروح على ويندوز بفيرجن أحسن. إنما أخذوا قرار توقفوا سبورت.

حسب تقرير نشره موقع فوربس، جوجل رح حل هالمشكلة هذه. يعني إذا عندك أنت الكمبيوتر عم يشتغل على ويندوز 10 ووقفوا السابورت تبعيته، جوجل مقدم بلاش أنه تعمل داونلود لكروم أو أس للأوبريتنج سيستم يلي جوجل عملته وبتنزله بدل الويندوز.

ننقل من ويندوز 10 لكروم او اس، الكروم او اس فلاكس اكيد، يعني ننقل على فلاكس اللي هو الاوبريتنج سيستم لكروم. الفكره منا انه ابديت عادي، مش انه عم نعمل ابديت للسيستم، هو تغيير جذري، عم نغير اوبريتنج سيستم كومبليتلي، عم نغير اوبريتنج سيستم، وبيتحول الكمبيوتر القديم يلي لشيء بيشبه كروم بوك مع اوبريتنج سيستم اخف واسرع واكثر امانا من ويندوز. والامان اللي عم نحكي فيه بويندوز هو ناتج بمعظم الاحيان عن الباك دورز اللي دائما بحكي عنه. هالخطوة هيدي اجت بتوقيت حساس للغاية، وهو انتهاء الدعم على ويندوز 10، وهالشي هذا بحط مئات ملايين الأجهزة قدام خطر التحول لأجهزة قديمة غير آمنة أو ما بتشتغل عليها. وبهالسيئة هيدا جوجل عم بتحاول استغلال الفرصة، مش بس كحل تقني لهالموضوع، إنما كبديل اقتصادي كمان، وخصوصي انه المستخدمين يلي ما بيقدروا او ما بيحبوا يشتروا اجهزة جديدة بيلاقوا حالهم قدام حل من اثنين، او بدهم يروحوا على الاوبريتنج سيستم ما في سيكوريتي بقى، او بدهم يغيروا اوبريتنج سيستم. فالكروم او اس فلاكس بيجي بحل هالمشكلة هيدي، بس كمان في مشكلتين بيفضوا.

اذا بعد ما وقت الدقايق. اوكي يلا على السريع. بس تنزل كروما اكس فلاكس المستخدم بيصير في عنده اوبريتنج سيستم جديد خفيف بيعتمد بشكل اساسي على الانترنت وعلى تطبيقات الويب، يعني بيعتمد بالاساس على كل شيء ريليتد مع انترنت، مع سرعه اعلى بتقليعة الكمبيوتر واستهلاك اقل للريسورسز تبعت الكمبيوتر. بس بالمقابل في تنازلات واضحه بتقدمها، يمكن في كتير برامج كبيره او تقيله بتبطل تقدر تشتغل، وخصوص البرامج التقليديه اللي بتعتمد على ويندوز، يعني الناس فيرجنز منها بس لويندوز. هالشي بيجعل الحل مناسب اكثر للاستخدامات اليوميه، مثل اذا بدك تعمل براوزينج او اذا بدك تشتغل اعمال مكتبيه طبيعيه. وهون كمان حتى بالاعمال المكتبيه يعني جوجل شوي اخذه على مايكروسوفت، كل شيء بنلاقيه على مايكروسوفت صرنا نلاقيه على جوجل، اما على ثرو تنفترض جوجل شيتس او جوجل دوكس الى ما هنالك. ولافت ايضا انه فلاكس او كروما اس فلاكس هو مجاني، انما مش كل العالم بيقدروا يستعملوه، لانه بس نجي ننزل كروما اس فلاكس بده يطلب منك اليو اس بي، بيطلب فلاش ميموري حتى يعمل بوت منه، لانه بمعنى انه عمليه تنزيل كروما اس فلاكس منا عمليه كتير بسيطه، بده يكون واحد متمرس الى حد ما بمجال الكمبيوتر لحتى يقدر ينزله ويقدر يشغله بطريقة جيدة. إضافة أيضا لأنه كروما اس الفلاكس في قسم كبير من الابليكيشنز ما كنا عم نقول ما بتشتغل على كروما اس، بحاجة لويندوز اوبريتنج سيستم، سواء ال 10 إذا مش 10 يمكن 11، أو ننطر الفيرجن الجديدة من ويندوز. بالنتيجة الاوبريتنج سيستم هو اللي بيحدد لنا الطريقه اللي بنشتغل فيها بالكمبيوتر تبعيتنا. انا شخصيا ما بنصح انه نروح على اوبريتنج سيستم مرتبط كليا بالخارج، يعني اذا بدنا نروح ويمكن مستقبل الكمبيوتينج انه يكون كله كلاود كمبيوتينج، وفي ديفايسز هلا من الايون موجودين صاروا في كتير ريسورسز منه موجودين، يعني ما فيها هارد ديسك، ما في الكمبيوتر بيكون ما في هارد ديسك الى ما هنالك، لانه كل شيء الستورج عم بيصير على الكلاود، وحتى الرننج بس بحاجه لليو اس بي جاست تو بوت، يعني تدور الكمبيوتر تبعيتك وتعمل كونكشن على الانترنت والباقي بيصير على الانترنت.

مارك بيطار with you, time flies away. يعطيك ألف عافية. أنا بحييك على هالبسمة الحلوة اللي على وجهك ليلي, لأنه يمكن عم تسمع موسيقى حلوة كرمال هيك فيها هالبسمة. خلي ليك مارك, خلي ليك تحكي بأصلك حبيبي, أنت بتعرف معزتك أساسا. المستمعين بدي أودعكم وأعطيكم موعد من الله راد نهار الثلاثة المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك. مارك بيطار وسالم خليفي بتندولكم ليلي هادية.

القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل من مهاجمة بيروت بأي شكل، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أنه لا حظر أمريكي على عملية الاغتيال الدقيقة في بيروت. أشارت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إلى تقديرات في إسرائيل بأن الاتفاق مع إيران سيشمل بشكل شبه مؤكد لبنان، لكنه لن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء. أغار طهران الإسرائيلي على محيط سد بلدة القرعون وسحمر في البقاع الغربي. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء 14 بلدة جنوب لبنان. استهدف حزب الله 3 دبابات ميركافا في بلدة زوتر الشرقية ودبابة ميركافا قرب الخزان في إذن زوتر. في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون والطرق المحاذية، تواصل وزير الطاقة والمياه جو صدي مع الميكانيزم مطالبا بتحييد السد ومع قيادة الجيش، داعيا إلى اعتبار الطريق المحاذية للسد منطقة عسكرية ومنع استخدامها. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش هاجم في غزة محمد عودي القائد الجديد للقسام. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول انه الانسان لازم يكون منفتح او اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط اذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. وبالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية اعمق واغنى من الشخص المنفتح. كتير اشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لانه اهلهم غصبوهم انه هيك افضل. بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتتعبهم من جوا. الأحسن إنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، اعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

0: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. عم نلتقى اليوم بحلقة خاصة، حلقة استثنائية. بداية التحية الكبيرة لمعد برنامج كلاسيكا الأستاذ جوزيف فخري. أكيد من بعد ما تشاورنا نحن وأستاذ جوزيف اتفقنا على أنه نكون بحلقة بكذا حلقة لتكريم المؤلف الموسيقي جهاد زيدان. واليوم بما أنه بدأنا بعملية تذكر ألحان وكلمات وحضور وشخصية جهاد زيدان، رح نخصص هالحلقة مع أقرب شخص لجهاد، أقرب شخص لجهاد اللي فعلا كان كل حياته لجهاد، هي مدامته السيدة رانيا زيدان. جهاد زيدان تريبيوت كونسرت بيحمل عنوان دوما تراني. نحنا رح نكون بهالحلقة المميزة الاستثنائية ببرنامج كلاسيكا. التحية الكبيرة للمخرج فريدي سيبا. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكي مدام زيدان. نحنا بالطبع يمكن بهالحلقة لأول مرة حضرتك بتكوني عبر وسيلة إعلامية مسموعة عم نحكي عن شخص كان بالنسبة لي كل شيء بحياتك، ومعرفتي فيه بتقول انه كنت انت بالنسبة له كل شيء بحياته. بقى ونحن عم نبدأ من بعد ما حكيت مع أستاذ جوزيف فخري عنا عدة حلقات تكريما لهالمؤلف اللي كرس كل حياته إن كان بالكلمة ولا باللحن لخدمة الكنيسة وليمجد ربنا. أهلا وسهلا فيكي. بدنا نتعرف على جهاد من خلالك أنت، لأنه صورة جهاد يمكن الكل بيعرفوها موسيقيا ولكن ما بيعرفوها كزوج، كشريك لحياتك، وبنفس الوقت كانت الموسيقى خير تعبير عن الحالة اللي كان هو عايشها.
1: مساء الخير فادي، مرسي كتير على استقبالك لقال اليوم. جهاد إنسان موسيقي متواضع، محب، خلق جو كتير مميز بين أصحابه وأصدقائه عائلته، اجتمعنا حوله، وكان كان هيك عم بضيف للحياة اللي هيك زرعها بيناتنا معنى كتير هيك مميز عن جد. خلينا نحس انه نحنا قادرين نصلي من خلال الترانيم يلي كان هو عم بيكتبها، وكنا مع انه موسيقته كتير صعبة كنا بس نقعد لحتى ندرسها ونرنمها ونقولها قدام العالم، كنا نحس بتشالنجز كتير، يعني نحنا كنا عم نعمل شيء صعب وكنا نخاف، بس انه بس نخلص ونشوف تأثير هالموسيقى على العالم قدي شو قوي وقدي بغير أفكار، بغير توجه معين. يعني حتى بعرف إنه في كتير ناس كانت بس تسمعنا تتقرب أكتر من الله. سو هالإمباكت تبع موسيقى جهاد خلتنا نتعلق فيها بشكل أنه يعني صار في مثل رابط كتير قوي بيننا وبين جهاد وبين هالموسيقى.
0: رانيا، قبل ما نحكي عن جهاد الموسيقي والموسيقى وكل هالعالم هيدا، شو اللي جمعك بجهاد؟ شو اللي الشيء اللي حسيتي بجهاد واللي دفعك انه تكوني قريبة له فيما بعد كملتوا الحياة سوا؟
1: انا كنت مامر بكورال نوتردام دلويزة انتي كواير، فبير خليل أول ما انتصبت للكواير
0: بدنا نحييه
1: لبير خليل، مرسي كتير، هو كمان بارت من هالتريبيوت كونسرت والداعم الأول.
0: صح، لأنه أول لقاء لجهاد كنت أنا موجود، أول لقاء مع بير خليل بوجودي، يعني لأنه أنا عرفته لبير خليل على جهاد، قلت له كامل متكامل.
1: يعني بير خليل هو سبب انه جمع الكل.
0: صحيح.
1: فكنت مامر بالكواير, ولانه ما كنت بعرف اقرا نوت طلب مني بير خليل انه اتعلم سولفيج, وهيك بصير لحق انه اشتغل مع الكورال بطريقه سريعه ما اتاخر عن البقيه. سو بعتني لعند جهاد كرمال اتعلم سولفيج, وهذا كان اللقاء الاول يعني بجهاد, كان عم بيعلمني سولفيج, ونحن كنا اثنيناتنا يعني مامر بالكورال. سو نشأت علاقة حب, تعرفت على
0: بالجوا
1: أكيد.
0: يعني من خلال لقاءات الجوا
1: 100%.
0: نعم.
1: فحبيت كتير موسيقته, وصارت يعني موسيقته هي شغلة كتير أساسية بحياتي, يعني بلاها كنت حس أنه في شيء ناقصني, هالقد كانت تعني لي. وتجوزنا وصار عنا عائلة, وحتى يعني كل هالفترة مع المسؤوليات اللي بتقطع بالحياة وهيك, نحن عطول كان عنا هالمومنت اللي من عشية جهاد إذا لحن كان يعزف ويقول لي تعي تنغني سوا, هو يغني التنار أم السوبرانو الصوت الأساسي.
0: تعتبر جهاد كان ناقصه شخصيتك اللي عن جد كملت حياته, يعني كانت حياته ناقصة شخصيتي ووجودك معه كمل هالحياة.
1: بتخيل ايه, لانه وقت اللي تعرفت على جهاد وحس حاله انه هو بلش يعلق, خاف لانه ما كان بده انه علاقة معينة تبعده عن الموسيقى. هالقد كانت علاقته بالموسيقى كتير كتير قوية. كان حاطت هدف انه هو خلص بده يمشي بهيدا الطريق, وكل شي بيكتبه يكون بس لمجد الله, مش اكتر من هيك. سو خاف انه علاقته فيه تبعده عن هالمسار هيدا ويضيع الهدف الاساسي تبعه.
0: صحيح.
1: بس اكتشف بعدين انه لا, كان داعم كتير لهيدا المشروع اللي هو فات فيه.
0: نعم.
1: وكنت عطول يعني انه شو اسأله شو عندك, يلا تعال نغني سوا يعني. بعدين بس صار في انجلي, انا كنت كمان ممبر بانجلي.
0: انجلي يعني هي مجموعة صوتية
1: بتغني اكابيلا.
0: كنا
1: من دون آلات, وكانت بس كنا نغني بس الموسيقى اللي كان جهاد يعملها يألفها.
0: بدي اخذ هلا شيء للجهاد, اذا نبلش نسمع شيء قبل ما نحكي شوي عن تاسيسك لمؤسسه رح تتابع فكر جهاد وموسيقى جهاد. شو رح نسمع هلا تحبي تختاري؟ لانه جهاد كان عازف جيتار واستاذ جيتار, كان ملحن, وحتى كتب اشياء للجوا. بقى شو بتحبي نكون هلا باي نمط موسيقي؟
1: بفكر انه يمكن نبلش بالاكابيلا, عذراء وانت الملكة.
0: عذراء وانت الملكة
1: أوكي. اللي هي
0: يمكن سلاب
1: كتير مظبوط يعني. كتير معروفة وبكل بلدان العالم يعني عم بغنوها.
0: لكن رح نسمع سوا.

0: أروع من كتب لتكريم من العذراء هي هالترتيلة هيدي اللي صارت مثل ما بقولوا يعني بس اسمعوا العالم دغري بقولوا هذا جهاد. شو بتعني لك هالترتيلة اللي بعدهم هلأ بكل كنائس لبنان وحتى برا عم بيغنوا هالترتيلة هيدي؟ يعني أكتر شيء مشهورة لقلو
1: هيدا الترتيلة هي بتوصف عن جد مين جهاد وشو هي العذراء بالنسبة
0: كلماته وألحانه
1: لأنهم كلماته وألحانه صح
0: صحيح
1: صح. هيدا الترتيلة بتعني لي كتير لأنه وقت الكتابة جهاد بلشت مش كاترفوا بلشت تنقال ديو بيني وبينه كنا نقولها كتير بالكنيسة ولقينا العالم كتير عم بتحبها سو طورها جهاد وعملها بوليفونيك صارت تنقال كاترفوا وأكابيلا كمان.
0: ما عشان هيك اليوم يمكن روح جهاد
1: روح جهاد فيها من طبعها فيها بس هي بصمته
0: صحيح بصمته وبس تنقال هالترتيلة بتحسي كأنه هو نزل علي
1: مزبوط كأنه موجود
0: ايه يعني كأنه موجود دغري
1: كل ما يعني. نرتلها منحسه هو هيك ايه قدامنا وعم بدير صحيح. وعم بطير عم بطير معه بطير.
0: رانيا بدنا نحكي اليوم صحيح جهاد ما عاد موجود بالجسد معنا ولكن موجود بالروح وعم بيعطي هالوحي لأشياء كتير لمرحلة جاية حلوة كتير. حضرتك اليوم عم بتأسسي شيء لبكرة يعني عم تعملي مؤسسة لتتابعي مسيرة جهاد اللي بدها تتابع ولح تصير مؤسسة و بس حتى نكون كمان أكتر قراب للناس هي هالمؤسسة هي من روح جهاد وألحانه وكل هالأمور هيدي اللي كان جهاد يسعى لها. بس بدي أذكر اللي عم يسمعونا هي حضرتك مسؤولة إدارية بجامعة سيدة الويزي وجهاد كان أستاذ كمان بهالجامعة وحضرتك كمان من هالجامعة أنتم من العيلة الويزية
1: صحيح.
0: بقى اليوم شو عم بنعمل بهذا الموضوع؟
1: وقت الغدرنا جهاد ترك فراغ كتير كبير بحياتنا كلنا سوا. أول ستيب عملتها هي أنه فتحت كمبيوتر وسمعت على كل الفايلات اللي كان حاطتها وتركها بهالكمبيوتر فاكتشفت أنه في عدد كبير من الموسيقى الرائعة ووقت اللي تسمعت عليهم حسيت أنه هالفراغ اللي حاسة فيه بغياب جهاد هالموسيقى كانت عم بتعبيه وحسيت بوجوده حد. قلت أنا أنه حرام أنه نتركها مش مسموعة هالموسيقى واتركها بس لنفسي أنه أنا انبسط فيها وحدة لأنه فعلا وقت اللي بتسمعها بتحس أنه جهاد حدك ما تركك
0: صحيح.
1: فأنا قلت خلص لازم أعمل شيء كرمال نوصل هالموسيقى لكل العالم. قررت أنه نعمل تريبيوت كونسرت لجهاد ونبلش
0: هيدا أول تريبيوت
1: هيدا أول تريبيوت مزبوط سو الانطلاقة حتكون بهيدا تريبيوت
0: هو أمتى رح يكون؟
1: رح يكون بثلاثة حزيران
0: نعم.
1: بمدرسة سيدة الويزة
0: يعني بعد أسبوع هالقد
1: 100% فالانطلاقة هي أنه قلت أنا منسمع سيليكسيون من هالتراتيل رح يكون البروغرام كتير غني وفي فاريتي يعني حنسمع بياس بيانو رح نسمع جيتار رح نسمع ديو بين بيانو تشيلو رح نسمع
0: كلها مؤلفاته
1: كلها من
0: يعني.
1: مؤلفاته أكيد ورح يكون في شيء لأن جهاد كان معروف كمان بالكواتشر أكورد كان كتير يحب يكتب للكواتشر أكورد رح يكون في مقطوعة كواتشر أكورد وبنرجع مننتقل للبارت الثاني يلي هو الترانيم من أكابيلا لأشياء انسترومنتال يعني مع أكومبانيومون بيانو أما كواتشر أكورد فهيدي كانت أول خطوة
0: يعني
1: أنا
0: هي
1: بدي أعمل
0: هي أول خطوة.
1: هي أول خطوة
0: من أجل شو عم ينعمل هالشيء
1: هيدا الشيء مش بس لتكريم جهادي هو أكيد الهدف الأول هو أنه نكرمه ونقول له ميرسي على هالإرث الكبير يلي تركت لنا إياه
0: نعم.
1: والهدف الثاني هو أنه نعرف العالم على موسيقته. في كتير ناس بيعرفوا لجهاد بس في كتير في ناس أكتر ما بيعرفوا سو الهدف أنه نعرف عن هالموسيقى ونفرجي قدي هي حلوة لحتى نرجع نفشخ الفشخة القادمة اللي هي تأسيس جمعية باسمه لدعم الموسيقى
0: أوكي.
1: لحتى
0: الجمعية ندعم حضرتك عم تأسيسية كمان
1: مزبوط
0: نعم.
1: لحتى ندعم مواهب عند الصغار لحتى مبادرات موسيقية ندعمها حتى يمكن بعدين نقدر نأمن سكولرشيب لكمانة
0: لمدرسة الموسيقى
1: لحيلا مدرسة الموسيقى عم حيلا طالب عنده بوتنشل انه في قدامه في قدامه يمكن مستقبل مهم. سو في كتير ناس بتكون عندها هذا الشيء بس
0: المادة اوقات بتلعب دور
1: 100%. نحن بدنا نعطي هالبوش لصغير لانه جهاد خلال مسيرته بالمدرسة كان داعم الأول لكل الطلاب. كان يحب يشجع كل شخص بحب الموسيقى. حتى كان أنه إذا كان عنده شي كونسير وبيناتهم في تلميذ عامل شي كومبوزيسيون بسيطة كان يقعد يطورها ويعملها أوركستراسيون ويمرنه للصبي كيف يطلع يقعدوا يوقفوا محله ليدير هو الأوركستر وكان جهاد يقعد محله ياخد دوره من هالأوركستر ويعزف. فهيدا الشيء اللي كان يعمله جهاد أنا صراحة كتير أثر فيه.
0: على كل حال بحب ضيف شغلة أنه جهاد كل شيء قدمه مجانا يعني ما كان أبدا يطلع بالمادة
1: صح كان
0: بس نشر نشر الفكر الموسيقي نشر الموسيقى لا أكثر ولا أقل
1: صح ما كان أبدا المادة ما كانت تعني له كان شيء ما إلا محل صح. بحياته أبدا.
0: طيب رح نرتاح شوي هلأ مع شيء تاني فكرة تانية من الأفكار اللي جهاد وصلها للناس. رح ناخد مقطوعة موسيقية
1: رح ناخد مقطوعة موسيقية كتبها
0: للجيتار يمكن
1: لا أنا مفكر بما أنه عم نحكي قديه هو كان معطاء وبيعطي كل شيء مجانا رح نسمع صلاتي فقيرة
0: صلاتي فقيرة
1: بصوته ومع كورال
0: أوكي ده كان نسمع صوته

0: خاطر ترتيلي تحمل عنوان صلاتي فقيرة، كتب كلمات عمي.
1: هيدا ترتيلة من كلمات عمي، عمي أبونا فادي سعادة، وقت اللي توفى حبينا نعمل هيك ذكرى، فأخذنا كلمات كتبها.
0: شو ملفت العنوان؟
1: ايه فعلا.
0: صلاتي فقيرة،
1: صح. جهاد حب كتير الكلمات فقرر انه يلحنهم، وهيدا كانت انطلاقة لجمعة جروب يلي تألف وصار في أنجلي. يعني هيدا هو الجروب يلي رتل هالترتيلة ومنه كان انطلاقة لأنجلي.
0: طيب هلأ بدي أرجع شوي على اليوم عم بيتحضر تريبيوت كونسرت تحت عنوان دوما تراني. العنوان مين اختاره؟
1: أنا اخترته.
0: أنت اخترتي. بعطينا مين رح يأدي، يعني مين رح يشترك بهالتريبيوت كونسرت، مين الكورال، مين الموسيقى، مين رح يكون فيه عازفين منشدين، كيف رح تصير الأمور؟
1: التريبيوت كونسرت مشارك فيه أشخاص بيعرفوا جهاد وأشخاص ما بيعرفوا جهاد أبدا. يلي ما بيعرفوا حبوا أنه يتعرفوا يشوفوا مين هيدا الشخص وليه عم نعمل له هالتريبيوت، فانتسبوا وبلشوا تمرينات.
0: نعم.
1: وفي جروب سينكوب كوير يلي جهاد كتب لهم كتير قصص توزيع معين لأغاني معروفة، فحبوا كمان أن يكونوا بارت من هذا التريبيوت، فهن كمان انضموا رجعوا لهذا الجروب يلي أنا جمعته. بير خليل أكيد هو اللي حيكون الكوندكتر. في عندك سابا أبي يونس كان عم بيساعد بالتمرينات الجروب يلي نحن جمعناه، وفي عندك الأستاذ توني بيلوني كمان هو اللي عم بيدرب السينكوب كوير. رح يكون في معنا بيانيست شربل سامية، ورح يكون معنا جيتاريست اسمه عباس عثمان. ورح يكون في كواتشار أكورد. بالكواتشار أكورد في
0: الموسيقيين رح يرافقوا الجو، ولا هني عندهم مقطوعات لجهاد واحدة؟
1: في هيك وفي هيك.
0: نعم.
1: هلأ في أوريانا بنتي رح تكون عم تبلش الكونسرت، هي بأربع معزوفات لبياب على البيانو.
0: على البيانو
1: اثنين منهم ديو، واحدة رح تكون مع فيولونيست اسمه جورج سعادة. جورج كان تلميذه لجهاد، كان بارت من الأوركسترا يلي أسسها بالمدرسة، يعني عم نحكي يمكن من شي بعرف إذا 20 سنة يمكن هيك شي. هيك شي.
0: نعم.
1: ورح يكون في كمان على البيانو جاد عباد بثلاث مقطوعات تانيين، وفي عنا كمان أناستازيا يارتسيفا رح تكون على تشيلو. كمان عندها ديو مع أوريانا، وفي عنا على الفيولا سارة ملاح.
0: هم عم نحكي مقطوعات موسيقية،
1: في مقطوعات موسيقية وهن كمان بارت من رح يكونوا عم يعزفوا مع الجوقة. هلا في مامر من هالكواتشار كتير هيك بحب انه احكي عن هذا الموضوع، شاب عمره 15 سنة اسمه أليكس المير، بدأ على الفيولون، رح يكون عم بدأ على الفيولون دو. حبيت انه يكون بين هالاشخاص البروفيشنال شخص بعده مبلش طريقه، كيف كان جهادي يشجع حدا من تلاميذه ويطلعه لحتى يدير الأوركسترا. حبيت أنه يكون في طالب بعضهم شائق هالطريق بعالم الموسيقى لحتى نعطي هيك بوش لقدام ويفوت بعالم البروفيشناليزم.
0: شو دوره رح يكون؟
1: رح يكون على الفيولون دو،
0: وحيعزف كمان
1: حيعزف مع السترينج كوارتت.
0: في سوليست رح يكونوا مشاركين؟
1: أكيد في معنا اثنين سوليست، في عنا غريس مدور يلي هي ميزو سوبرانو. غريس كانت بارت من هالعيلة يلي حول جهاد، هي كانت بارت من أنجلي. وفي كمان فيوليتا الدمعة، كمان فيوليتا سوبرانو صوتها كتير حلو، رح تكون عم تغني مقطوعة.
0: اثنين سوليست
1: هن اثنين سوليست والباقي كلهم حيكونوا للكورال، مقطوعات للكورال.
0: رح نختار كمان اختيار آخر لحتى نسمع جهاد أكتر ونحس فيه أكتر. شو بتختاري هلأ؟
1: نختار مرسو للجيتار،
0: لأنه هو كان استاذ جيتار،
1: كان استاذ جيتار، وهيدا البيس تحديدا كان كتير هو يعزفه، فبعرف أنه بحبه كتير وأنا بحبه.
0: يلا نسمع سوا.

0: رانيا هالمقطوعة هي كتب جهاد لآلية الجيتار.
1: مزبوط مزبوط. وحتى انعزف ان الاراد بالكونسرت هي ذاتها. شاب اسمه سعادة سعادة هو رح يكون عم بيأديها.
0: هو تلميذه كان لجهاد؟
1: لا منه تلميذه
0: بس متأثر.
1: متأثر بجهاد اكيد.
0: وين رح تصير ورح يصير حيكون هالتريبيوت هيدا حتى الناس تعرف وكيف التفاصيل طي اي ساعة وكيف المفروض يوصلوا والمسرح اللي بده يكون فيه؟
1: هالتريبيوت رح يصير على مسرح مدرسة سيدة الويزة على الساعة
0: مش مسرح الجامعة
1: مش مسرح الجامعة مسرح المدرسة
0: نعم
1: على الساعة 8 بثلاث حزيران
0: بعد أسبوع يعني للي
1: 100% والدخول مجاني حي اللي حدا فيه يجي ويحضر.
0: وهون دعوة لكل اللي اللي بيحبوا الموسيقى. أنا ما بقصد اللي بيحبوا جهاد أو اللي عندهم محبة لقلوا لا لكل اللي بيحبوا الموسيقى تعوا شوفوا هالبروغرام سمعوا بالأحرى هالبروغرام المنوع اللي كان في وراه شخص واحد كتب للجيتار ألف موسيقى كتب سولو عطى وحي لكتير أمور للجوقة يعني عن جد كانت الأمور كاملة مع جهاد ورح تتجسد يمكن بهالتريبيوت هيدا
1: بإذن الله.
0: شو بتحب تقولي رانيا للأشخاص اللي ما بعرف اللي كان حابب جهاد شو كان حلمه جهاد؟
1: جهاد قلب طيب حلمه كان أنه موسيقته توصل لأكبر عدد من القلوب لأنه بتلمس كل قلب بس تسمع عن جد بس تسمع بتحس في شيء جواتك عم بيتحرك. هيدا كان هدفه أنه توصل هالموسيقى لأكبر عدد.
0: يعني بتعتبر أنه الهدف كان يوصل موسيقته للي
1: للعالم
0: للمفروض توصل له
1: للمفروض
0: يعني.
1: توصل له لأنه كتبها بهدف معين. وهيدا الهدف لأنه كتير هيك شو بيقولوا أنه سامي إذا بدك بأثر بكتير ناس وكان يعرف قدي ممكن تأثر هالموسيقى بكل شخص
0: ما قدر يمكن بمحل معين
1: ما قدر لأنه كان في ظروف يعني ما أنت لحتى تسمع هالموسيقى بدك أعضاء لحتى تكون
0: صحيح.
1: ما هو it's a teamwork بدون يعني في أشخاص بدون
0: كان عم بيشتغل وحده شوي
1: ايه وحده ما في يعمل
0: أنه
1: اللي كان يعمله كان يرتلهم بالكنيسة اللي بيترتلوا كسولو
0: صحيح.
1: كان يمسك هالجيتار ويرتل ويسمع والعالم تنبسط كتير ف يعني كتر غير الله أنه درنا جمعنا جروب لحتى ننفذ هالموسيقى الحلوة ونحقق جزء من هالحلم.
0: يعني تعتبر اليوم انت اخذت الخيار اللي كان جهاد بده يوصل له هو انتابع بهالمشروع اللي ما قدر حققه جهاد.
1: مزبوط مزبوط.
0: من خلال اكيد الاشياء المعمولة
1: وكل الاشخاص اللي مشاركين ما حدا عنده هدف شخصي يعني عن جد كلنا من محبتنا لجهاد لانه عرفنا جهاد بحياته ما قدر اخذ حقه حبينا انه نحنا
0: صحيح.
1: نكتب له اذا بدك رسالة حب ونقول له انه هالقد نحنا منحبك فإن شاء الله نكون عم نحقق جزء من هالحلم اللي كان عندك
0: رح ناخد اختيار أخير وبرجع بختم أنا وياك.

0: عندك تعليق على الترنيمة هيدي؟ صوت رائع جدا كمان
1: كارل يعني نصر.
0: بين الكلمة واللحن والأداء متكاملة.
1: صح، هيدا ترتيلة من كلمات جهاد ولحنه أكيد.
0: بس نذكر
1: جهاد زيدان،
0: جهاد زيدان اللي حضرتك موجودة اليوم واللي بتحملي جزء كبير من حياته لجهاد السيدة رانيا زيدان. تفضلي.
1: مرسي فادي. كارن نصر، هلا صارت سار كارن نصر، وجه لها تحية. صوت رائع، أدت سدي كامل لجهاد من ألحانه وكلماته. حبيت أنه تسمعوا هيدا الترتيلة لحتى كمان نفرجي قد جهاد كان يحبها للعذراء.
0: يا والله
1: أنه ترفعني حيث القيامة. عم بقول أنه هي أصلا اللي بتربطنا بيسوع، بتعرفنا على يسوع، بتقربنا من يسوع وبترفعنا لعنده.
0: إذا سألتك سؤال إذا محرج ما تجاوبي، شو قال لك جهاد قبل ما ينتقل للعالم الآخر؟ إذا محرج فيك ما تحكي أبدا يعني.
1: لا بالعكس،
0: بس جهاد أكيد سلمك إرث كبير.
1: إيه، وقال لي كلمة كتير حلوة كمان، قال لي بدي أغمرك، قال لي بدي أغمرك. هيدي كانت آخر كلمة قال لي إياها، وفعلا هو هلا عم بيغمرني بكل لحظة عم بشتغل له موسيقته.
0: ما بدي أحرجك،
1: سوري يعني أنا ما تأثرت
0: بالسؤال، بس لأنه بعرف أنه الجهاد الكلمة اللي بدي يوصي حدا بكلمة فعلا بنقل الكلمة.
1: ما قال لي وصية هيك واضحة، بس هيدي كانت آخر كلمة قال لي إياها، بدي أغمرك. ولأنه هو بيعرف قدي أنا بهمني موسيقته وقدي كنت شجعه.
0: هلا بما أنه الموسيقى فرح وجهاد بمكان فرح جدا، نحنا بدنا نذكر الكل انه الاسبوع اللي جاي عنا حدث كتير حلو رح يكون بمدرسة سيدة الويزي، بمسرح مدرسة سيدة الويزي على السريع اذا بتذكرينا.
1: 3 حزيران على الساعة 8 بمدرسة سيدة الويزي. نطرتكم تجوا تحضرونا لانه البروغرام رائع واكتر من رائع.
0: صحيح، اكتر من رائع،
1: فبتأمل حضوركم كلكم.
0: هل لقاء الموسيقي او هالحدث اللي بده يصير جهاد زيدان او جهاد وديع زيدان تريبيوت كونسرت تحت عنوان دوما تراني، الدعوة للجميع مجانا اكيد، كل محبي الموسيقى وكل معارف جهاد وكل اللي بدهم يتعرفوا على جهاد ما قالون الا يكونوا الاربعاء اللي جاي الساعة 8 المساء على مسرح مدرسة سيدة الويزي. شكرا لك مدام رانيا زيدان.
1: مرسي كتير فادي.
0: انا بدي اشكر اول شيء الاستاذ جوزيف فخري اللي خصص هالمساحة كمان من الموسيقى الكلاسيكية تنحكي عن جهاد زيدان. بدي اشكر المخرج فريدي سيبا. الى اللقاء.
2: كلاسيكا، لقاء غام على اوتار اهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر اذاعة لبنان الحر.

ترامب اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث في المفاوضات مع إيران وتوسيع القتال في لبنان. أغار طيران الإسرائيلي على محيط سد بلدة القرعون وسحمر في البقاع الغربي ومعروب وتورا وترفرساي، وأفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أرنون. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان أكثر من 50 بلدة في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. استهدف حزب الله 3 دبابات ميركافا في بلدة زوطر الشرقية. في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون والطرق المحاذية، تواصل وزير الطاقة والمياه جو صدي مع الميكانيزم مطالبا بتحييد السد ومع قيادة الجيش، داعيا إلى اعتبار الطريق المحاذية للسد منطقة عسكرية ومنع استخدامها. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاس أن الجيش هاجم في غزة محمد عودي القائد الجديد للقسام. دعا أمير قطر تميم بن حمد الثاني الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في المفاوضات التي تيسيرها باكستان. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الأصفر، وأوضحت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن تجاوز الخط الأصفر تحديدا في النبطي. وأعلن الجيش الإسرائيلي العمل بشكل موجه ما بعد خط الدفاع الأمامي بهدف القضاء على التهديدات المباشرة وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية. أعلنت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل من مهاجمة بيروت بأي شكل، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أنه لحظر أمريكي على عملية الاغتيال الدقيقة في بيروت. في هذا السياق أشارت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إلى تقديرات في إسرائيل بأن الاتفاق مع إيران سيشمل بشكل شبه مؤكد لبنان، لكنه لن يؤدي لانسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء. ميدانيا غار الطيران الإسرائيلي على محيط سد بلدة القرعون وسحمر في البقاع الغربي، ومعروب وطورة وتيفلسي وميفدون وأنصار، أدت إلى وقوع إصابات، وأفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أرنون. إلى ذلك وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان أكثر من 50 بلدة في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. في المقابل استهدف حزب الله 3 دبابات ميركافا في بلدة زوطر الشرقية. وفي عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون والطرق المحاذية، تواصل وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع الميكانيزم مطالبا بتحييد السد ومع قيادة الجيش اللبناني، داعيا إلى اعتبار الطريق المحاذي للسد منطقة عسكرية ومنع استخدامها. قبل اجتماع 29 من أيار المنطقة على إيقاع التصعيد الإسرائيلي سيمونا حتشيتي.
1: في خطوة تحمل أبعادا ميدانية وسياسية، صادق المجلس الأمني الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية، ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة ويضع اجتماع المسار الأمني المرتقب في 29 من أيار أمام اختبار حساس بين التصعيد ومحاولة الاحتواء. ماذا يعني عمليا توسيع العمليات؟ وهل نحن أمام مرحلة مدنية جديدة؟ كيف سينعكس القرار الإسرائيلي على اجتماع المسار الأمني؟ وهل يهدد فرص التهدئة؟ أسئلة يجيب عليها العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة.
2: هذا ما بيعني بالضرورة الذهاب إلى حرب شاملة أو فورية نظرا للضغوط الأمريكية، بل قد يعكس محاولة إسرائيل تعزيز أوراق الضغط قبل المفاوضات مع لبنان في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هناك تباين بين المقاربة الأمريكية والمقاربة الإسرائيلية بالنسبة لأمن إسرائيل من جبهة لبنان، وخاصة بعد أكتوبر 7. وإذا بتشوف خلال الأسابيع والأشهر الماضية عدت إسرائيل فرصة للرئيس ترامب أنه يقوم بهالتفاوض هيدا، حتى تشوف في الوقت المناسب عندما بيقتنع الرئيس ترامب أنه الدبلوماسية لن تنجح، تعود إلى الخيار العسكري اللي هي بتشوفه الخيار الوحيد لتأمين أمنها مع جنوب لبنان. توسيع العمليات هو إجا نتيجة الضغط اللي شعرته إسرائيل باقتراب التفاوض الأمريكي الإيراني، وقد يكون في توافق عليه رغم أنه بعد ما حصل أو بعده بعيد. هالضغط في الميدان قد يضع إسرائيل في موقف أقوى في التفاوض مع الفريق اللبناني ب 29 أيار، لأنه التفاوض تحت النيران يضعف أكثر وأكثر موقف لبنان، ويكون لبنان في موقف حرج أكثر. هناك أيضا ضغط إسرائيل على الموقف الأمريكي أنه أي تفاوض أو أي حل مع إيران يجب أن يفصل المسار الإيراني عن حرية عمل إسرائيل لتأمين أمنها في جنوب لبنان.
1: بين التصعيد العسكري والحركة الدبلوماسية تبقى الأنظار متجهة إلى اجتماع 29 من أيار لمعرفة ما إذا كان سيشكل محطة لاحتواء التوتر أم بداية لمرحلة أكثر اشتعالا.
0: التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون النائب السابق وليد جملاط يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور. أجرى وزير الخارجية يوسف رشيد اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أعرب في خلاله عن امتنان لبنان لمواقفه الداعمة للحكومة ولمساندتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وبحث رجي مع النائب الأوروبي الفرنسي فرانسوا كازافيي بيلامي التطورات المرتبطة بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. هل يسقط شارع الثنائي الشيعي أو هل يسقط عفوا شارع الثنائي الشيعي الحكومة؟ ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص بين التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع والتصعيد السياسي المتواصل يعود الجدل حول المفاعيل الدستورية والسياسية لهذا الطرح، وما إذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية فعلا لإمكان إسقاط الحكومة خارج الأطر الدستورية. وفي ظل الكلام الدائم من قبل حزب الله عن ما يسمى المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، تتزايد التساؤلات حول توقيت هذا الخطاب. وفي هذا السياق فصل الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر المفاعيل الدستورية والسياسية لإسقاط الحكومة.
4: ما صرح به الشيخ نعيم قاسم يحمل في طياته مفاعيل دستورية وسياسية، فمن الناحية الدستورية هذا كلام لا يصرف بمكان. كون إسقاط الحكومة يحصل ضمن شروط حددتها المادة 69 من الدستور، إذا استقال رئيسها أو وفاته أو بحال استقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، أو عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، أو عند بدء ولاية مجلس النواب، أو عند نزع الثقة منها. أما لجهة المفاعيل السياسية فهذه التصاريح يجب أن تقابل برد من الحكومة، وأن لا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي.
3: من جهته قال الكاتب السياسي مروان الأمين لإذاعتنا:
5: حزب الله بمجرد ما شم ريحة اتفاق ما بين واشنطن وطهران شعر مباشرة بنشوة ما وبانتصار ما ارتد إلى الداخل اللبناني، عم بيهددنا بسبعة أيار جديدة وباختيال وبموجة اختيالات. أكيد بيطلع بإيده بعده التنظيم الأمني والعسكري لحزب الله، وخطورته على الداخل اللبناني أكبر بكتير من خطورته على إسرائيل.
3: بين الشارع والدستور يبقى السؤال: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة من الضغط السياسي جراء التلويح تارة بالسلم الأهلي وطورا بإسقاط الحكومة؟
0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش هاجم في غزة محمد عودة القائد الجديد للقسام. أخيرا دعا أمير قطر تميم بن حمد الثاني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في المفاوضات التي تيسرها باكستان. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

بولي كلينيك. حماية قلبنا تبدأ في رحم الأم، وأي تهديد لصحته إنذار خطر لحياتنا. صحة القلب محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتور أنطوان إستفان، الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. بولي كلينيك مع جان.

حبايبي المستمعين اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بولي كلينيك مع اطيب تحيات جون حتشيتي برافقنا على الاخراج الاذاعي الزميل فريدي سابا. باختصار يمكننا اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تغيير العوامل التي يمكن التحكم فيها، إذ قد تؤدي العديد من الحالات الصحية ونمط الحياة والعمر والتاريخ العائلي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فهذه تسمى عوامل الخطر، ولا يمكن بالتالي السيطرة على بعض هذه العوامل مثل العمر أو التاريخ العائلي، لكن يمكن في المقابل اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكن التحكم فيها. صحة قلبنا وما يدخل في هذا الإطار من عوامل وعوارض وأسباب ستشكل محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع دكتور أنطوان أستفان الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. ومع دكتور أستفان سنتحدث عن كل ما يحيط بصحة القلب من صلة، كما سنتطرق إلى ما لحق مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا من تطور، بخاصة فيما يتعلق بصحة القلب، فحوصات ومتابعة وتقنيات.

0: دكتور أنطوان إستفان، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا ببيتك دكتور إستفان.
1: مرسي كتير، مرسي على الاستضافة. نتطرق لمواضيع كتير بتهم الجمهور، وبنفس الوقت يعني في كتير اشياء بيعرفوها وفي كتير اشياء يمكن ما بيعرفوها او بيعرفوها بشكل مغلوط.
0: نحن عم نعرف حضرتك دكتور لكم باع طويل وعريق في مخص التوعية الصحية، ايضا هذه ناحية كمان اللي بيعرفوا حضرتك بيعرفوا هذه الناحية. دكتور كمان رح نستغل الوقت مع حضرتك تنحكي عن مركز عريق بخدماته، واللافت في هذا المركز المقصود بمستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا انه دائم التطور ودائم الجاهزية، وكتير برامج حققها وبرامج واعدة على كل المستويات الطبية والاستشفائية وغيرها بإذن الله سيحققها قريبا بوجود حضرتكم وكل القيمين على المستشفى.
1: صحيح، مستشفى إجا من محل بعيد
0: حقيقة. هيك اسمح لي بالبداية وجه تحية لرئيس مجلس الإدارة دكتور ميشيل مطر ولمديرة المستشفى مدام كارين صليبة، أيضا لجهودهم المستمرة والدائمة. دكتور أنطوان إستفان، يعني نحن في زمن للأسف بات السرطان أو وأمراض القلب أيضا وكأنها وباء، يعني كنا نقول تدخين وكنا نقول كوليسترول وغيره وغيره وبيئة وتلوث، ولكن الظروف الضاغطة جدا يلي عم نعيشها غيرت كتير مفاهيم، وصار حقيقة يمكن للشعب اللبناني بحاجة لينعمل دراسات ودراسات للأسف رح تغير كتير بمفهوم الطب، يمكن هيك لو شوي عم نبالغ بهالموضوع، ولكن حقيقة هناك حالات كتيرة، هناك حالات يمكن ما بعرف هلأ حضرتك رح تخبرنا إذا ضمن المستويات والإحصاءات يلي منعرفها أو أنه شو عم بيصير. السؤال الأول دكتور إصفان، قبل ما نحكي عن القلب وصحته وغيره وغيره وغيره، كثير بنسمع أطباء بيقولوا طالما عم تعملوا الأمور على البارد أنتم في حدود الأمان. ما أهمية الفحوص المبكرة يلي بنعملها على صحة السلامة للقلب؟
1: بالحقيقة أهميتها كثير كبيرة. هلأ ما بدنا يعني أنا على طول بقول بالطب واحد واحد ما بيعملوا اثنين.
0: نعم
1: للأسف بضل عندنا مفاجآت بتصير، بس إذا بدنا ناخدها نسبياً، إذا المريض تابع حاله أو الشخص تابع حاله، لأنه يمكن ما يكون مريض أو مش عارف أنه مريض، هو تابع حاله مظبوط دوريا، عمل الفحوصات اللي لازم تنعمل دوريا، هول نسبة المفاجآت بتخف كتير.
0: نعم.
1: وفينا نلقط أمراض بوقت مبكر أكتر، بما فيهم يعني هلأ نحلق عن القلب، بس كمان في كتير إشياء، السرطان، السكري، كله هيدولة كل ما كنا عم نعمل فحوصات مبكرة، كل ما نلقط الأمور بمرحلة أولى بكير.
0: نعم.
1: وبس لقطة بكير بصير علاجها أهين.
0: دكتور نعرف كتير أشخاص بيقولوا إذا هناك طريق هناك تاريخ أسروي أو تاريخ عائلي بأمراض القلب. دكتور وقت نقول تاريخ أسروي يعني بده يكون الأب والأم مصابين بالقلب تكون في تاريخ أسروي، أم أنه لا مش هيك؟
1: لا مش بالضرورة.
0: نعم.
1: لأنه بيقدر يكون الأب أو الأم، وبيقدر يكون حدا بالعيلة أبعد، خال
0: أو
1: خالي
0: أو
1: عم عمي جد سنة في بعيد، بس بعدنا بنعتبره تاريخ عائلي.
0: نعم.
1: وهون بهذا الإطار بيختلفوا الرجل والمرأة.
0: نحن نعم.
1: نعرف أنه المرأة بعمر طالما بعدها بتجيها الميعاد.
0: نعم.
1: نوع من
0: وقاية
1: نوع من محمية بطريقة أو بأخرى، بس هون إذا عندهم حدا بالعيلة مرأة أصيبت بأمراض القلب بعمر مبكر، صار هون نسبة الخطر عالية. فما بدي خوف العالم يعني، هون جايين بس نعطي توعية
0: توعية نحن. صحيح.
1: فالطبيب المعالج، وهون بدي أخد بس نص دقيقة تقول نحن ما جايين هون نقعد محل الطبيب المعالج، لا دورنا ولا منقدر،
0: هدفنا وقائي،
1: هدفنا وقائي.
0: صحيح.
1: وبالتالي كله بيرجع لعند الطبيب المعالج.
0: نعم. دكتور في حال كان هناك تاريخ أسروي، بأي عمر تنصح حضرتك الأولاد أو الشخص يعني يعمل فحوصات مبكرة يلي رح نحكي عنها لاحقا؟ أكيد
1: حسب شو عم نحكي بالتاريخ الأسروي. إذا تاريخ أسروي ضغط مثلا،
0: نعم،
1: مفروض يعملوا بوقت كتير مبكر ويتابع، يعني عم نحكي بالثلاثين مثلا، والأمور بترتبط بطريقة كبيرة بهيدا التاريخ الأسرة وبأي عمر بلش. يعني إذا عنا حدا عنده بعائلته أمراض قلب أو ضغط بلش بعمر 30،
0: نعم،
1: مفروض هو يبلش هو أو هي يبلشوا بالفحوصات المبكرة أو الكشف المبكر قبل 30. نعم. إذا كانوا بال50 صرنا عم نحكي بغير محل.
0: غير محل. عظيم. دكتور أنطون أصفان، نحن في لبنان نعرف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وأحيانا بكل ما للكلمة من معنى ما فينا ندين الناس ونقول ليش ما عملتوا فحوصات. أحيانا شخص ما في مقدرة، وكتار من اللبنانيين للأسف بانتظار أن يكون هناك نظام صحي إن شاء الله قريبا إن شاء الله. أوقات يمكن استشارة الطبيب هن عاجزين أنه يروحوا يسألوا مش بس فحوصات، وهون أهمية مراكز الرعاية الأولية. وحلقتنا اليوم هذه تشمل إلى الوقاية أيضا الإضاءة أنه في أمكنة ممكن يروحوا عليها مراكز صحية ومحترمة وفيها تقنيات يمكن أكثر من غير مستشفيات، كيف يستفيدوا منها بأسعار مقبولة ومخفضة بالنسبة للجميع. واسمح لي هون هيك افتح مزدوجين نحكي عن مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا، يلي مثل ما ذكرنا يسجل نشاط بكل ما للكلمة من معنى رغم كل الظروف في مختلف المجالات الصحية والاستشفائية. دكتور، فيما خاص أمراض القلب، شو بتخبرنا عن الإمكانات، عن المهام، عن الوظائف التي يقوم فيها المستشفى، وكيف بإمكان المريض أن يستفيد سواء في مخاص القلب أو غير الأمور؟ جملنا الأمور ببعض.
1: جملت الأمور، هي سؤال كتير كبير.
0: نعم.
1: جون، أول شيء نحن بدي حابس حدي شغلي، نحن بأي حوار توعي،
0: نعم،
1: مش عم ندين حدا.
0: نعم.
1: والمواطن كلنا بنعرف الحدود والأزمات الاقتصادية اللي مرقت عليه، وما بدنا نقعد نعددها هلا لانه مش شغلتنا اساسا، بس بنعرفها ونعرف انه اللي ما عم بيتابع ايام بكون منه قادر يتابع للاسف. هلا ترجع على سؤالك، مثل ما قلنا بدايه الحلقه، مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا اجى من محل بعيد وتضرر كتير وقت
0: المرفق. نعم.
1: ولو ما اصرار وهمه القيمين على المركز والأطباء والموظفين يمكن ما شايفينه هون اليوم، بس في إصرار. وشو منقدم بالوقت الحاضر عم بحكي؟
0: صحيح.
1: شو منقدم خدمات اليوم؟ أول شيء عنا الخدمات بالعيادة تبع الوقاية الصحية الأولية.
0: نعم.
1: عنا تقريبا كل يوم طبيب قلب نحن.
0: كتير منيح.
1: يومية 5 أيام بالأسبوع في 5 أيام طبيب قلب موجود هونيك بيستقبلوا للمريض بالمستشفى، بيحولوه على العيادة بأسعار
0: في متناول الجميع.
1: مبدئيا مفروض تكون في متناول.
0: نعم.
1: الجميع، وهي موافقة عليها بالوزارة.
0: نعم.
1: بالنهاية نحن مستشفى حكومي تابع للوزارة بطريقة أو بأخرى،
0: يعني نفس أسعار مراكز الرعاية الأولية بكل المناطق تقريبا
1: مبدئيا.
0: نعم.
1: هلأ كان ناقصنا معدات وكنا عم نجرب نجيبه. طبعا مستشفى الكارنتينا تاخد وقت لانه بدك تأمن تمويل، بس برجع على اصرار القيمين والمديرة ورئيس مجلس ادارة وكل مجلس
0: كل
1: ادارة باصرارهم وصلنا لمحل اليوم عنا بالمستشفى مركز تشخيص، بسميه تشخيص انا طبي.
0: نعم.
1: لانه مش كل الخدمات بعد عنا اياها وهلأ منتطرق له، يعني صورة صوتية، فحص جهد، المكنات اللي بتسجل دقة القلب، المكنات اللي بتسجل الضغط، حتى سكانر اللي عنا بيعمل صور للشرايين القلب.
0: نعم.
1: هدول موجودين.
0: هودي يعني هن أهم شيء مفروض يكونوا
1: متوفرين. بالمبدأ قسم كبير من التشخيص بصير هوني قبل.
0: صحيح.
1: ما يوصل المريض على مرحلة بده تمييل أو ما بده تمييل، بده يركب له رسور أو ما يتركب له رسور، فهو بيجوا بالأول وهو عنا يهون هلأ. ومكانات حديثة.
0: نعم.
1: بلشنا نشغلها قسم منها، قسم التاني موجود ومركب بس بدنا نظبط المكان ونبلش فيهم، يعني عم نحكي 2-3 أسبوع بكونوا كلهم شغالين.
0: يعني هذه فينا نقول بهالظروف وبهالتحديات اللي عم نعيشها هذا يعتبر إنجاز بكل ما الكلمة من معنى كمستشفى حكومة قدر وفر هذه الإمكانات.
1: فعلا
0: أكيد الإمكانات البشرية لا لازم نحكي عنها. نحن الطبيب اللبناني سواء بمستشفى بيروت الحكومة الكارنتينا أو بكل مستشفيات لبنان ترفع له القبعة.
1: إنه نحن الأطباء اللي بمستشفى بيروت الحكومة منحكم بالمستشفى ومنحكم غير مستشفيات كمان.
0: صحيح.
1: يعني المريض عم ياخد نفس نوعية الطب اللي بياخده برا.
0: نعم.
1: من ناحية العناية الطبية بالعيادة. واليوم بكل ما عم نفتح قسم عم نشدد على النوعية انه ما رح نفتح بمكانات ما بتعطينا نوعية. بدنا مكانات تعطينا نوعية
0: وتواكب العصر.
1: تواكب العصر وبروتوكولات واضحة كيف بدنا نشتغل.
0: نعم.
1: عم نجرب نحط المستشفى بمحل هو بالنهاية مستشفى جامعي.
0: صحيح.
1: وعنده نحن بالمستشفى الحكومي الكارنتينا في اتفاقية تعاون مع جامعة البلمنت.
0: نعم.
1: شو المستوى اللي عم ياخذوه العالم بده يطلب
0: يعني بروتوكولات جامعية مثل أي مستشفى. نحن أكيد بإذن الله دكتور لن نستبق الأمور، ولكن كاسم قلب تحديدا كون حضرتك طبيب قلب رايحين على توفير التمييل وغير من الامور في المستقبل اذا الله راد.
1: ان شاء الله عنا هلا مشكلتنا هي محل ما بنحطه. اليوم في مستشفى جديد عم يتعمر مفروض يخلص باخر 26 اوائل 2027 ورح الخطه هي انه يكون في بهذا المستشفى قسم تمييل ما بعرف جراحة قلب. عم نخطط لك كيف تتنفس دغري او بعد كم شهر، بس انه مخطط وارد.
0: نحن عم نتابعكم دايما ولا مرة فكرتوا بشيء الا باذن الله تنفذ
1: ان شاء الله.
0: دكتور انطوان اصفان لو سمحت وقفة قليلة مع الاعلان ونرجع نتابع الحلقة مع حضرتك.
2: مياركو للتأمين امان لجميع افراد العائلة. مياركو للتأمين استمرارية ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين صحة حوادث ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين تاريخنا يشهد 71-111-727.
3: بوليكلينيك داء دواء غذاء أبحاث واكتشافات. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.
0: أعزائي المستمعين مرحب فيكم مجددا مع الدكتور أنطوان أصفان الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. دكتور فتحنا نفسي مع حضرتك على مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا وتحديدا في مخص أمراض القلب. أكيد رح نتابع بسياق الحلقة، ولكن إذا تسمح دكتور هذه الحلقة كما ذكرت وأكدت علي أنه هي حلقة وقائية مش عم نعالج أشخاص عبر الهواء. هناك أمور كثيرة في حال تم تفاديها أيضا تساعد أن تكون شراييننا وقلبنا بصحة جيدة، وفي مقدم هذه الأفات الأمراض القاتل الصامت هو ارتفاع ضغط الدم. دكتور أصفان ما له وما عليه ارتفاع ضغط الدم؟
1: عليه كثير لأله ما بعرف.
0: نعم.
1: ليك بدي ما بدي
0: مخوف
1: عركي جراس لا ايه وعركي جراس المستمعين.
0: نعم.
1: بأرقام كتير بس كم رقم
0: تفضل.
1: عنا بلبنان بحدود تقريبا بالمعدل 35% من البالغين معهم ضغط.
0: هذا رقم اكتر من كبير.
1: كبير.
0: نعم.
1: ايه. والضغط رح نحكي بسياق الحلقة رح يشوفوا رح يسمعونا عم نكرر كتير امور. هو بالحقيقة كل العوامل اللي رح تذكرها تتشابك مع بعضه.
0: نعم.
1: لانه بس نوصل على مريض معه بالقلب اغلب الايام بيكون معه ضغط وسكري
0: مش عارف
1: هو او عارف مش مهم، بس انه بكونوا سوا عم يشتغلوا. اذا عم بدخن بكون دخان سوا ما رح استبق الحلقة. هلا امراض المريض اللي معه بالقلب في تقديرات عالمية بتقول بحدود بين 50-60% من اللي معهم بالقلب معهم ضغط. مرض الضغط اذا منه مضبوط بطريقة جيدة بأثر على شغلتين، بأثر على شرايين القلب، بأثر على عضلة القلب. عضلة القلب بيصير فيها سميكة أكتر من اللزوم.
0: تضخم بالمفهوم.
1: تضخم بالمفهوم العام.
0: نعم.
1: سميكة أكتر من اللزوم ما بقعد يشتغل القلب مثل ما هو لازم يشتغل. مع الوقت بصير ما عم يشتغل أبدا. وأما الشريين فهي ضغط بيلعب مع ما تبقى من عوامل ليسبب شيء بنسميه تصلب الشريين. تصلب الشريين بالمفهوم العام إذا بدي أشرحه للمستمعين هو الشريين بدي ما يصير ياخد ويعطي ويكون مطاط بصير قاسي ما بعود مطاط كفاية ومع الوقت بصير عم بسكر وهذا التسكير هو اللي بيؤدي
0: لجرحات
1: اللي بنعرفه جرحات أو أو بداية جرحات.
0: دكتور إصفان مثل ما ذكرنا إنه القاتل الصامت يعني احيانا بيكون شخص بيقول روح نعمل فحوصات قلب تفحصوا حضرتك مره واثنين بيطلع انه ضغطه كتير عالي لا حاسس بعوارض ولا عنده شيء وبصير يعرق ويعبي وهو ديجا بيكون سنين وتراكمات والى اخره. طيب يعني اوقات ممكن يكون في ارتفاع ضغط دم دكتور اصفان بدون ما يكون في اي عوارض؟
1: باغلب الايام بيكون ارتفاع ضغط الدم بدون عوارض.
0: نعم.
1: محلات يلي منشوف فيها عوارض هو بس يطلع فجاه ضغط الدم بيقدر يسبب وجع راس او عبقه مثل ما عم تقولها بس غير هيك اغلب الايام ضغط الدم بيجي بدون عوارض خصوصا اذا ضغط الدم عم يبني حاله كان شوي شوي عبر السنين بصير الشريين والجسم معود عليه ما بعود يحس المريض مش معناتها ما بعود يأذي بس المريض ما بعود يحس فيه
0: للاسف.
1: اي سو ضغط الدم شغله كتير مهمه بده ينتبهوا للعالم وبدي اخذ استغل هاي الفرصة نحكي على ضغط الدم لأنه
0: نعم.
1: يعني بالضغط الدم وبالكوليسترول وبالسكري وكل هاي دولة كل فترة عم يطلعوا توجيهات جديدة من المنظمات الدولية تبع أمراض القلب وأمراض الضغط وعم ينزل أكتر وأكتر
0: أرقام.
1: الأرقام اللي مسموح نوصل له بالضغط نفس الشيء.
0: نحن اليوم وين دكتور؟
1: نحن اليوم يعني تحت فوق 13 سنة صرنا بمحل اللي متعرف عليه 13 العالي على 8 على 9 صرنا بمحل لازم يشوف طبيبه.
0: عظيم جدا دكتور لو سمحت كتير أشخاص كتير بنعرفهم وكتير على السوشيال ميديا بنشوفهم ما بدنا ناخد ضغط دمنا طبعا نعرف اذا عالي او لا لهالناس اللي عم بتجاهلوا هالشي هيدا وهلا صار كتير سهل دكتور بالاول كنا نروح عند الدكتور ونفخ الايد هلا بنروح على الصيدلية او بالبيت يعني صار كل بيوت عنا منها هالماشين تبعو قياس الضغط وبعتقد دقيقة لحد ما اذا كانت نوعية منيحة. تجاهل او اخفاء ما قد يكون لا سمح الله ارتفاع او لا قديش بيحمل الشخص تبعات اوقات ما بعود في رجوع عنا للاسف.
1: هالشي مزبوط بالضغط هالشي مزبوط بغير أمراض مثل السرطان مثل السكري أنا ما بياخد ضغطي لأنه بخاف أعرف أنه في ضغط معناتها عم بتعامى عن الحقيقة اللي موجودة وهذا التعامي عن الحقيقة ممكن يودي لإما أمراض قلب أو أمراض نشيف بالرأس أو نزيف بالرأس إذا طلع فجأة الضغط
0: لأنه مشاكل تراكمية كمان.
1: إيه يعني اليوم عم نحكي بمحل عرفت معي ضغط أخي أعطيني دواء أو دوايين اللي هن الحكيمة طبيبة أخذتهم على مدى حياتي بيتعود على أخذ الدواء المريض وما بعود ما في مشكل يعني برجلش وقته على برجلش دواء وقته مش وقته على الدواء بينما إذا أصيب بأي واحد من الأمراض اللي عم نحكي عنها راحت على مدى الحياة.
0: نعم دكتور بأي عمر هيك على صحة السلامة سواء في تاريخ أسروي أم لا إنه شخص يأخذ ضغطه هيك على سبيل انه
1: يعني ما في شيء بيمنع ياخذ ضغطه على القليل مره بالسنه
0: نعم
1: او مره كل 6 شهور من عمر 30 مثلا
0: دقيقتين مش اكثر تاخذ من وقته
1: بدك ايه ماكسيموم اذا ماري على الفرمشيه ياخذ يشتري علبه بنادول كل فرمشيات عندها ضغط
0: 100% دكتور انطوان اصفان الكوليسترول ما بدنا نقول قصص كبيره مع امراض القلب. هل صحيح انه الارتفاع ولو كان قليل على فتره مزمنه قد يكون ضار أكثر ما يكون ارتفع فجأة ولو على فترة قصيرة؟ هل قد الكوليسترول الضار نقصده LDL ناس صار تعرف أنه LDL هو ضار مؤذي للشرايين وللقلب؟
1: الكوليسترول LDL مؤذي أكثر ما فينا نعبر عنه
0: نعم
1: وما بيطلع لفترة قصيرة وبيرجع بيطلع وبضل طالع إذا ما تعالج
0: نعم
1: علاجه في كتير أدوية هلأ وشوي كل شوي عم تتطور الأدوية أكتر وأكتر مفروض نشوف الحكيم ونطبع توصيات الحكيم والوصفات اللي بيعطينا إياها وما نوقف الدواء. ما في شيء اسمه أنا اليوم أخذ دواء اليوم بكرة ما بياخدوا بياخد يومين بالجمعة مثل ما مفروض ينوصف وبيوصفوا الطبيب لازم يأخذ الدواء. بعرف انه وراح اتطرق لهوني انه في كتير في مرضى بيرجعوا دواء الكوليسترول مثل غير دواء عنده عوارضه
0: الجانبية.
1: كل دواء عنده عوارض جانبية. في كتير حلول له العوارض الجانبية بدون ما نوقفه. وفي كتير ادوية اليوم متطورة شوي شوي عم صير متطورة اكتر. حتى منهم بينعطوا تحت الجلد مرة كل اسبوعين مرتين بالاسبوع مرة كل اسبوعين حسب الدواء.
0: وعوارضهم كتير قليلة او
1: عوارضهم اقل بكتير من غيرهم.
0: صحيح.
1: برجع بقول ما تهملوا الكوليسترول وخليكم على اتصال مع طبيبكم.
0: نعم دكتور اصفان، احيانا وخصوصا وقت بيكونوا في تاريخ اسروي احيانا طبيب القلب او يمكن كل الاحيان حضرتك رح تاكد لنا هلا حتى لو كان الكوليسترول ضمن المعدلات الطبيعيه يصر طبيب القلب طالما هناك تاريخ اسروي في العائله ان يكون الكوليسترول دون المعدل الطبيعي. هذا التفسير سليم؟
1: سليم.
0: نعم.
1: ما زيك انت عم تقلي بتوافق او ما بتوافق؟ لا بوافق بس بدي اوضح الامور.
0: تفضل.
1: اليوم نحن ما عم نشتغل على عامل واحد، يعني برجع بقول عنا مريض الشخص اللي معه كوليسترول وبدخن غير شخص معه كوليسترول وما بدخن.
0: كتير اللي
1: شخص معه كوليسترول وضغطه سكري غير اللي معه كوليسترول وحده. سو هول العوامل كلها المريض ما في يحسبها. الحكيم عنا نحن مثل كالكولاتريس
0: يعني ميان لإله
1: ايه بتاخدهم كلهم بعين الاعتبار.
0: صحيح.
1: وبتعطي ريسك على 10 سنين او 5 سنين قدي ممكن يكون عنا في له برام معين.
0: نعم.
1: على ضوء هيدا البرام بينعطى الدواء وبدو يتنزل الكوليسترول الدقال. اليوم تغيروا كتير الارقام، ما بدي فوت بالارقام برجع عن جديد. نعم. بس تغيروا الارقام وصاروا اوطى بكتير مما كنا نعرف. فالافضل برجع بشديد يصير في اتصال مع الطبيب على الاقل بس لنعرف شو بدنا نعمل.
0: يعني كتير مهم دكتور حقيقة عم تفضلت فيه وقلتوا انه ممنوع ان نتشاطر على الطبيب، ممنوع نكون نحن اطباء ونروح عند الطبيب لا شو بقول الطبيب نعمل، لانه حقيقة في دراسات كمان بتأكد انه اذا اخذنا دواء الكوليسترول وقفناها لوحدنا بكون ردة الفعل والضرر كتير كبيرة. لهالسبب كمان ممنوع حتى نوقفها وقت منكون اخدينا، ما بنقول انه صرنا بمعدل منيح لان عم ناخد هالدواء صرنا منيح.
1: صحيح. اول شيء بدي بس بخصوص متشاطر على الطبيب، هي مش شطارة على الطبيب، هي بالنهاية المريض له رأيه.
0: صحيح.
1: بدنا نسمع رأيه للمريض، يعني انا بحب اسمع رأي مريضي على طول، وحتى اذا عم يقرأ على الشات جي بي تي بدي اعرف شو قرأ على الشات جي بي تي.
0: مهم يجي يعرف انه سيجي يعمل عن حضرتك. صحيح.
1: وبشرح له ومحل اللي معه حق بقول له معك حق، ومحل اللي بده شرح بشرح له اياه. بس ما في اي قراءة، لان احنا بنعرف الكتب اللي بندرس فيها ما مش عطول بتحاكي الواقع اللي بنشوفه بكل مريض 100%. فطبعا مريض عم يقرأ على الانترنت ما رح يقدر يحاكي كل الموضوع.
0: صحيح.
1: هون اهمية التواصل مع الطبيب. بس تواصل مع الطبيب ما بيعني المريض ما عنده رأيه، وانا بشدد على هذا الموضوع على طول، بسال بطلب باخذ راي مرضي قبل ما.
0: وكثير مهم وقت بيجي عند الطبيب يعرفوا شو ناطرهم كمان. صح. شغله مهمه.
1: صحيح.
0: دكتور ايضا الى جانب ارتفاع ضغط الدم والتدخين وغيرها بين السكري والقلب علاقه مثل فضلت وقلت عن احصاءات معينه علاقه كثير وطيده.
1: بس مش منيحه.
0: مش منيحه. احيانا سكري ولو هيك مرتفع قليلا نكون في عين الخطر الى حد ما في مخص القلب عم نحكي تحديدا.
1: السكري كل ما ارتفع كل ما كنا بعين الخطر اكثر.
0: نعم.
1: يعني بس يكون بمرحله ما شيء بسموه بالتوجيهات اللي عنا اياها ما قبل السكري.
0: نعم.
1: هذا معناتها في خطر سكري عالي. شو بنعمل له هون؟ فيها
0: طبيب بيعمل. فيه
1: طبيب بيعمل. بس نحن مثلا ما زي عم نحكي ارقام عنا بحدود ال 15-20% سكري بلبنان بالاشخاص اللي فوق ال 20 سنة عمره.
0: كمان ارقام مخيفة.
1: ارقام كبيرة.
0: حقيقة.
1: أنا ارقام كتير كبيرة. وبنشوف السكري حسب الاحصائيات العالمية اللي بتنعمل بتتراوح بين 30-40% من مرضى القلب معهم سكري. اللي اسوأ من هيك اغلب الايام بكتير محلات بنشوف السكري والضغط جايين سوا.
0: وهناك البكاء.
1: هناك البكاء يمكن
0: دكتور الشيء اللي الجانب بدنا نشوف نحن الجانب الإيجابي كمان حقيقة يعني كتير في عائلات أدوية كتير متطورة كتير حديثة كتير فعالة يعني أي مشكلة مهما كانت طالما الطبيب برعاية الطبيب وخصوصي بمرحلها الأولى قدي بتوفر مالا وصحة أيضا يعني أوقات لو اضطر الشخص يعمل فحوصات وكانت الكلفة شوي معينة ولكن توفر عليه مستقبلا لأنه تكبر الأمور فيما بعد لهالسبب يمكن ما في حجة الشخص ما يشوف طبيب ولو مرة بالسنة مرة بالسنتين ولو كان على صحة السلامة
1: بوافق رأي لأنه اليوم نحن الفحوصات بعرف أنه الفحص بكلف وما برجع من على اللي بلشنا فيه ما حدا عم بيقلل
0: صح
1: وما حدا عم بيقلل من عبء العبء الاقتصادي على المواطن اللبناني
0: صحيح
1: بس فحص دم اليوم او بعض الفحوصات اللي بتنطلب تنستكشف مبكرا اذا في او ما في سكري وضغط وامراض قلب بوفروا علينا على المدى الطويل امراض بتصير ما في رجع عنا
0: 100%
1: مكلفة كتير وساعتها هونيك بصير المريض بمحل انه انا كيف بدي اتحرك
0: صحيح دكتور انطوان اصفان كتار من الاشخاص اللي نسمعهم بيكون في بدانة معينة بيقولوا نحن لعنا ضغط لعنا كوليسترول في بدانة بنعمل سبور في عضل الى اخره البدانة بالمؤشرات الدموية والصحية وغيرها تعتبر عامل امن ام انه البدانة مهما كان الصحة لا هي عامل غير آمن في مخص القلب
1: البدانة هي واحد من العوامل المباشرة وغير المباشرة يلي بتأثر على أمراض القلب عم نحكي بس قول أمراض القلب لا أمراض القلب كلمة كتير كبيرة
0: صحيح
1: هلأ عم نحكي أغلب الحديث أمراض القلب الشرايين
0: شرايينية
1: يعني البدانة بتأثر على السكري بتخليه يعلى وبتخليه ما ينضبط مزبوط بالأدوية بصير بدنا أدوية أكتر البدانة بتأثر على الضغط البدانة بتأثر على الكوليسترول هيدي الطريقة غير مباشرة والبدانة بطريقة مباشرة كمان بتأثر على تصلب الشريين اللي شرحناه وتسكير الشريين بطريقة تدريجية لنوصل يمكن تسكير كامل يمكن تسكير جزئي بس بنسبة عالية البدانة بحد ذاتها
0: عامل خطورة
1: عامل خطورة ونحن بلبنان أجان بس مشان لما يفكروا انه لا ما رح اقول هو عالي بس في عنا في اعلى بالعالم نحن عم نحكي بين 30-40% من حسب اذا ذكر ولا انثى واذا هيدا 30-40% من بدانة بلبنان بنسب مختلفة طبعا.
0: وتزيد للأسف وتنحو الى الزيادة
1: صحيح
0: دكتور أنطوان أصفان التدخين يعني هو سبب بكل الأمور كيف إذا كان بالشرايين والقلب وإذا كان هناك كحول يمكن تتغير الأمور أكثر فأكثر ماذا عن الكحول والتدخين هيك ولو باختصار أنه بدون حلقة لوحدهم
1: أنا بدون حلقة لوحدهم رح أجاوب عن تدخين الكحول السريع شوي
0: نعم
1: الكحول بنسبة مقبولة يعني ما كتير مرة ومرتين بالجمعة ما بتقطع إلا إذا في أمراض أخرى غيرها أما بالنسبة للتدخين فالتدخين مشكلتين
0: نعم.
1: مشكل إنه بلبنان نحن من أعلى نسب بالتدخين
0: وهلا بعمر صغير للأسف كمان
1: بنبلش بعمر صغير
0: صحيح
1: يعني عم نحكي تقريبا فوق 50% من اللبنانية بدخنوا عنا تدخين الأرجيلة يلي في قسم من العالم في ناس بيعرفوا انه تدخين بس في قسم ما بيقدر انه تدخين
0: فكر انه
1: لانه شيء بيحسب له سوشيال يعني انه قاعدين عم نتسلى مع
0: اصحابنا
1: مش تسلي الارجيله
0: عم نتسلى بحياتنا
1: الارجيله ايه يعني راس الارجيله بيقدر يدسه بيقدر يوزن حسب كبره طبعا وهيدا بيوزن علبة الدخان عم ياخذهم فالتدخين كتير نسبته عاليه والمعظم اللي بيصير بأمراض القلب بكون عم بيكونوا عم بدخن
0: عم بدخنوا
1: اي بحدود 70-80% سو ما بقدر ما بعرف قد ايه واحد بيقدر يشدد على انه توقيف التدخين
0: صح
1: اهميه قصوى وهيدا اكثر شيء بنقدر نسيطر عليه بايدنا
0: نعم بايدنا
1: يعني اليوم المريض معه ضغط او سكري مش بايده اجا بتعطيه دواء لازم يتابع
0: صح.
1: مزبوط بس الدخان بايدنا
0: دكتور للأسف أحيانا مرضى قلب وعاملين أزمات قلبية بيضلوا يدخلوا كمان للأسف الشديد. دكتور كتير على السوشيال ميديا نحن نحط الأسئلة قبل ما نستضيف حضرتك عن مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا. حكيت حضرتك بس لو سمحت في كتير أسئلة هلأ عم يوصلوا أنه كيفية الاستفادة خصوصا من أمراض القلب وغيرها للاستشارة الطبية من مستشفى بيروت الحكومي على موعد بيروحوا كيف بتصير؟
1: لا بينزلوا على المستشفى.
0: نعم
1: بيقولوا بفوتوا على مكتب, مش مكتب دخول, مكتب دخول هو داخل المستشفى.
0: نعم
1: بس في مكتب للاستشارات الطبية.
0: نعم
1: بقولوا نحن بدنا نشوف حكيم قلب, حكيم ضغط, حكيم نسائي, حكيم أطفال, بيحولون عند الحكيم اللي بيكون نهاره موجود.
0: نعم
1: وبياخدوا موعد مبدئيا فرد نهار بيمرقوا
0: يعني سهلة الأمور.
1: سهلة إيه كتير.
0: وخمس أيام من التنين للجمعة.
1: خمس أيام من التنين للجمعة.
0: الفحوصات التي قد تطلب من المريض يمكن إجراءها بالمستشفى أيضا.
1: معظمها إذا يعني أنا ما بذكر فحص من اللي نطلبهم لمرضانا ما قدرت عملته بالمستشفى بالكارنتينا.
0: أكيد هذه أمور جيدة جدا.
1: طبعا.
0: ومستشفى بيروت الحكومة الكارنتينا هي سانتر لكل اللبنانيين من اي منطقة, هي قريبة على الكل اجمالا حقيقة.
1: بيجي اهلا وسهلا.
0: صحيح.
1: اللي بيجي من حكمه من اخر الدنيا من اول الدنيا تحدنا اهلا وسهلا بالجميع. يعني ما بنطلب المرض لحدا يعني.
0: أكيد.
1: بس اذا
0: أكيد.
1: حدا عايز اهلا وسهلا.
0: ودكتور عن جد يعني مش عم مش بحاجة لدعاية ولا مستشفى لبنان بحاجة لدعاية, ولكن فيما خص مستشفى بيروت الحكومي مركز الكارنتينا يعني كل الأخبار الجيدة بنسمعها وقت اللي شخص بيقصدكم لأي خدمة. هيدي عن جد كمان من الأمور اللي كتير مهمة لأنه نعرف بلبنان قديش هيك الستريس والأمور هيدي, بس يكون الشخص مرتاح وخصوصا على الصعيد الطبي قديش كمان بتساعده على العلاج والتداوي أيضا.
1: طبعا عم نجرب نعمل اللي فينا يعني.
0: نعم دكتور أصفان كتير أسئلة هيك والوقت للأسف عم يخدنا, ولكن فيما خاص أمراض القلب والعادات يلي نحن نتحكم فيها أو الأمور التي قد لا نتحكم فيها, كتار من الأشخاص بيقولوا أنه إيه نحن مرة سمعنا طبيب عم بيقول أنه لو شخص عمل كل الفحوصات وكان جيد جدا وحتى لو طلع من المستشفى وقال له الطبيب جيد وبعد سنة تعال عندي ممكن يصير معه أزمة قلبية على الباب ويموت. هيدي حجة مثلا
1: بلا يموت لأنه خلينا بالإيجابيات.
0: لأنه كتير بيكونوا سلبيين على صحتهم. هالأشخاص شو بتقلهم دكتور هودي؟
1: ليك بأول حلقة قلت لك
0: نعم.
1: نحن بالطب واحد وواحد ما بيعملوا اثنين, يعني نحن بنعمل شو في فحوصات تكشف
0: وبروتوكولات
1: عالمية.
0: نعم
1: هل هالبروتوكولات 100% بتقلي؟ لا ما بتقول 100%, بس كل ما عملنا كل ما تبعناها بانتظام كل ما خففنا نسبة الخطر اللي نحن معرضين له. ومش عم نحكي خففناه بنسبة صغيرة, خففناه بنسبة كبيرة. هل المفاجآت ممكن تصير؟ ممكن يصير مفاجآت,
0: ولكن بتخفف المفاجآت كثير,
1: كثير من المفاجآت مش شوي.
0: دكتور أيضا سؤال حتى نسأل بدأ الدراسات ونسأل أيضا على صعيد الأشخاص يلي لديهم تاريخ أسروي, إذا كانوا أخذين أقصى درجات الحيطة والحذر, هو مكتوب على جيناتهم دكتور أنه سيصابوا بأمراض القلب أم أنه مش بالضرورة؟
1: لا مش بالضرورة,
0: مش بالضرورة.
1: اللي عنده تاريخ أسروي عنده نسبة يعني نسبة أو خطر أعلى من غيره.
0: صحيح.
1: يصير معه أمراض قلب, بس مش معناته أنه أنا عندي تاريخ أسروي يعني 100% رح يصير معي. وكل ما توقيت وكل ما عملت فحوصات بالوقت المناسب وكشف مبكر كل ما خفت هاي النسبة, أو إذا صارت ما بتصير بطريقة صعبة.
0: أيضا سؤال دكتور عم هيك أسئلة سريعة بس كمان بدها كتير شرح. دكتور أوقات شخص بروح عند طبيب قلب بيقول لك دكتور اصفان بليز انا بدي بلش من الاخر, بدي اروح اعمل ميل, ما بدي اعمل ايكو للقلب ولا بدي اعمل فحوصات دم ولا ولا ولا, خدني على الميل دكتور مباشره. هالاشخاص اللي بيكونوا مصرين يروحوا دغري على الميل تعمل لهم ميل دكتور او انه طلبهم مشروع هيدا؟
1: لا يعني في خطوات قبل ما توصل على التميل.
0: نعم.
1: واذا نشرح له للمريض بطريقه واضحه والأسباب الموجبة اللي ينعمل فيها ميل
0: أو ما ينعمل
1: أو ما ينعمل ميل وشو لازم ينعمل قبل.
0: نعم.
1: أنا يعني ما بعتقد رح يكون في مشكل
0: ما يعمل ميل
1: تتفق أنت وياه بتمشي بالخطوات اللي لازم تنعمل.
0: نعم.
1: واحدة ورا التانية بس توصل لخطوة تميل بده يروح يعمل تميل ساعتها بده يعمل تميل قبل خطوة تميل على صحة السلامة
0: حرام. نعم. دكتور أنطوان أصفان استرس والضغط والشدة النفسية القاسية جدا والمتواصلة أيام وأسابيع إذا كان معنا كوليسترول ولا سكري ولا مندخن تؤذي القلب.
1: استرس معروف أنه من أحد العوامل اللي بيأثر على
0: ممكن سبب أزمة قلبية
1: بيقدر بس أغلب الأيام استرس بيبقى جاي بيكون المريض عنده أو الشخص عنده أو بدخن أو كوليسترول أو ضغط أو سكري فبكونوا مجموعين سوا بس هو ك
0: سبب مباشر
1: بيقدر يعمل
0: حضاري بس هيدا المشكلة للأسف مش بالإيد أحيانا. دكتور كتار أشخاص بحسوا بخفقان عدم انتظام ويتجاهلون هذا الأمر. هالأمر قد يكون ما عم نخوفك قد يكون خطير جدا. هالمشكلة هذه اللي نحن نستسهل فيها أحيانا إيه قلبي عم بدق بسرعة ماشي الحال ما رأيت بس أعمل هيك بصير هيك عدم انتظام ضربات القلب إلى أي مدى خطير وما العمل على وجه السرعة.
1: هذا شابيتر كبير فتحته
0: 100% بس كتار بعينه منه هالموضوع ومش اخدينه جديا
1: اغلب الايام بكون شغلة بسيطة.
0: نعم.
1: في ايامات وقت ما بتكون بسيطة بتقدر تكون خطيرة هون من هيك هون بعد اهمية
0: فحوصات
1: شوف الطبيب بالاول قبل الفحوصات لهم لهم فحوصات خصوصي.
0: نعم.
1: قبل الفحوصات شوف الطبيب تياخد منه تاريخ مزبوط العوارض شو عم بتصير وكيف عم بتصير وبيطلب له الفحوصات تدريجيا وبساعتها هو بحوله المحل ما لازم يروح وبيعرف اذا خطر ولا لا.
0: نعم. دكتور اصفان مثل ما تفضلت نحن هالحلقة هي هدفها المريض لهالسبب له حق المريض يسأل اي سؤال.
1: طبعا.
0: من الاسئلة المسؤولة اللي سئلت احد المرضى راح لعند طبيب مش متخصص بامراض القلب عمل تخطيط قلب طلب له قري قال له ما في مشكلة راح عند حكيم قلب قال له لا في مشكلة طبيب القلب يقرأ تخطيط القلب غير الطبيب العادي هيك بشكل عام
1: مبدئيا مش مفروض هلأ في اشياء شوي دقيقة.
0: نعم.
1: ممكن اللي بيقرأ كتير تخطيط يشوفها أكثر من غيره بس
0: بشكل عام دكتور يمكن اي اختصاص ما عم نقول حكيم قلب او غير قلب اي اختصاص هو الافضل نروح عند الطبيب المختص
1: بس انا بس يعني صعب تكون هيك صارت لانه حتى الاطباء غير المختصين
0: نقلا عن المستمع
1: نقلا يعني حتى اطباء غير المختصين كل الاطباء عندهم تدريب بقراءة تخطيط القلب.
0: دكتور هل احيانا الذبحة الصدرية او الازمة القلبية وقت بدها تصير تعطي عوارض وبتكفي ام انه احيانا قد تعطي عوارض وما بتكفي لانه نحن عم نقول احيانا الشخص بيكون عم بيتعرى وبارد ودقت قلبه لاخره بيقول لو قلب كانت كفت هيدا هالاعتقاد لو قلب كانت كفت دقيق
1: لا لانه اليوم اللي بيجي هيدا عم بحكيك بالدراسات.
0: نعم.
1: اللي بيجي عامل جرحة كاملة يعني بعده بوصل على المستشفى وبعده عم يتعرى وبعده وجع صدر ولا ما هنالي إذا قدرنا ناخد منه قصة المرض تبعه ونغوص فيها أغلبون بيقولوا إنه قبل بجمعة أو قبل
0: حسينا بشي
1: حس بشي.
0: نعم.
1: طبعا المريض حس بشي يعني طالع درج ضيق نفسه وهيك حس بإزعاج بصدره ما رح يقدر مبدئيا أول مرة بس من هيك مع الوقت ومع كثرة التوعية بصير المريض يعرف حاله وبيعرف أمتى يروح عند الحكيم ولا لا.
0: دكتور طالما جبنا هيك سكري سؤال على السريع اللي عنده مشاكل سكري عوارض القلب تختلف عن الشخص العادي صحيح؟
1: ببعض الأحيان
0: بعض الأحيان
1: بيعمل بنسميه كريزة قلب صامتة لأنه السكري بيأثر على شريين الأعصاب يعني بيعرفوا مرض السكري بيصير ينمل في محلات ما بعود يحسوا فيها مزبوط
0: للأسف هي بتكون عامل مش لمصلحتهم أبدا
1: نفس الموضوع بيصير بالقلب ما بحس بالوجع.
0: نعم. دكتور نحن بنعرف وعم نتابعها, يعني ان شاء الله هالأزمة اللي عم نمرق فيها تنتهي. مراكز الرعاية الأولية, المستشفيات الحكومية وغير الحكومية, كتير كان في حملات توعية, وحقيقة ان شاء الله بيرجع البلد قريبا لوقت كنا أوقات بالأسبوع نتابع 3 و4 مؤتمرات عالمية وكبيرة في مخص الصحة الوقائية بمستشفى بيروت الحكومي, مركز الكارنتينا أو غير مراكز. قد ايه مهم العوامل الطب الوقائي عندكم في مخص تحديدا مشاكل القلب؟ هل من حملات يخطط لها مستقبلا؟
1: هلا هي مبدا الصحه, الرعايه الصحيه الاوليه هو وقايه
0: من شتاء,
1: واذا في شيء علاج.
0: نعم
1: نحن ايه عندنا مخطط, بس تحضير مؤتمر خصوصا بالظروف اللي نحن فيها هلا, مش هين وبياخذ وقت طويل وبيقولوا كلفة
0: وسفر ومن برا أطباء بهالظروف ولا آخرين.
1: ليك عنا أطباء كفاءة لبنانيين بيقدروا يعطوا مؤتمرات بمستويات عالمية
0: أكيد ومميزين أيضا.
1: فعم ندرس الموضوع, في خطة لقله, بدنا بس نحط نقولبها إذا بدك بطريقة احترافية تنشوف أمتين بده ينعمل, بس بعد ما حددنا موعد.
0: نحن معكم دكتور لأنه طالما يكون العمل جماعي إن كان إعلام وغيرها هالأمور تتكون توصل الرسالة.
1: نحن
0: كما
1: بلا الإعلام ما فينا نشتغل.
0: نحن بنشوف حالنا بحضرتكم دكتور لأنه حقيقة نعرف, وبحكم متابعتنا أنا بحكي عن إذاعة لبنان الحر والبرامج الصحية, نعرف كتير كتير كتير, وحضرتك تعرف أكثر كمان, إذا عم بيجي أحيانا أوروبيين ومش لبنانيين, حتى أوروبيين وأمريكيين طيب بلبنان, نعرف برا إذا واحد يأخذ موعد مع طبيب شو معناتها وقديش بتاخذ وقت. دكتور أنطوان أصفان, كلمة أخيرة لو سمحت بنص دقيقة, كيف نحمي قلبنا كنا سواء كنا معرضين أم غير معرضين؟
1: بدنا أهم شيء نمط حياة سليم. نعم. يعني لازم يعمل اللي ما حكينا عنه
0: الغداء.
1: صحيح. يعني حركة بالجمعة 3 مرات بالجمعة, مشي 30 دقيقة.
0: نعم هيدي وبلاش
1: بلاش. نمط الغذائي.
0: نعم.
1: كمان نمط غذائي, مش بالضرورة نجيب الاشياء كلها دايت وتبقى غالية, نحن فيها نعمله بالبيت,
0: مطبخ اللبناني,
1: مطبخ المتوسط بسموه.
0: نعم.
1: نخفف المقالي, نخفف الدهنيات بالأكل, نزيد الخضرة بالأكل, وإذا عنا أي مرض من نوع أو حالة, ما بسميها مرض لأنه أي حالة من نوع ضغط سكري
0: نعالجها
1: وانتباعها, ونوقف الدخان
0: يعني الدخان هو البلاء الأكبر. دكتور أنطوان أصفان الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين, شرفنا, حلقة حقيقة وقائية من الطراز الرفيع, ما بدنا نقيمها.
1: بشكرك على الاستضافة وإن شاء الله تضلوا بهالهمة,
0: ونحن بنوعد المستمعين رح يكون لنا نصائح مع حضرتك قريبا في مخص صحة القلب. ولو اسمح لي بنهاية الحلقة أشكر رئيس مجلس مستشفى الكارنتينا عفوا مستشفى بيروت الحكومي مركز كارنتينا الدكتور ميشيل مطر, وأيضا مديرة المركز مدام كارين صليبة. أهلا وسهلا دكتور أنطوان أصفان. أعزائي المستمعين, حلقتنا لليوم خلصت, موعدنا بتجدد إذا أراد الأسبوع المقبل. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا, لكم أطيب تحيات جان حتشيتي, وإلى اللقاء.
3: بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟
0: يا شيخ
2: يلا تبين

زيدي نعيش فمحوه غناها خلاص بعد مره ثانيه.

0: لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول انه الانسان لازم يكون منفتح او اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط اذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. وبالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية اعمق واغنى من الشخص المنفتح. كتير اشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لانه اهلهم غصبون انه هيك افضل. بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتتعبهم من جوا. الأحسن إنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، أعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الفنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول إنه الإنسان لازم يكون منفتح أو اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط إذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. بالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية أعمق وأغنى من الشخص المنفتح. كثير أشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لأنه أهلهم غصبون إنه هيك أفضل، بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتتعبهم من جوا. الأحسن إنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، اعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول إنه الإنسان لازم يكون منفتح أو اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط إذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. وبالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية أعمق وأغنى من الشخص المنفتح. كتير أشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لأنه أهلهم غصبوهم إنه هيك أفضل، بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتعبهم من جوا. الأحسن إنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، أعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر، وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد، نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.
0: نصيحة طبية من

0: حوار حر
1: بين الاتفاق واللا اتفاق. ما هو مصير الهدنة في لبنان؟ هل يبقى المسار اللبناني التفاوضي منفصلا عن المسار الإيراني؟ وما هي خلفيات وكواليس المفاوضات العسكرية؟ مع العميد سعيد الإزاح، مع بسام أبو زيد، الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: بنحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من لقاء أو من حوار حر. بها الحلقة منستضيف العميد سعيد القزح، ومعه رح نناقش التطورات يلي عم تحصل على الساحة اللبنانية وارتباط هذه التطورات بما يجري على الساحة الإقليمية. التطورات مثل ما هو معروف على الساحة الداخلية سجلت بالساعات الماضية العديد من الأحداث، كان أبرزها يعني المواقف التي أطلقت من إسرائيل حول زيادة الضغط العسكري على حزب الله ردا على المسيرات التي يطلقها حزب الله والتي تطال الشمال الإسرائيلي وأيضا القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان، في مقابل يعني المواقف التي كان قد أعلنها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لجهة بأن الحرب ستتواصل وبأنه لن يسلم السلاح، إضافة إلى تهديده بإسقاط الحكومة في الشارع. كل هذا ويجري ولبنان يستعد لبدء جولة مفاوضات جديدة بشقيها العسكري والسياسي. أهلا وسهلا فيك عميد.
3: أهلا وسهلا فيك، صباح الخير لحضرتك وللمستمعين، وشرف لإلكم بلبنان الحر ومع حضرتك.
2: يعني حضرة العميد سعيد الإزح، أول سؤال يتبادر اليوم إلى الذهن، ماذا يفعل الإسرائيليون في جنوب لبنان؟ كيف سيواجهون المسيرات اللي هي FPV التي تسير ب يعني الألياف الضوئية، وخاصة بعض المواقف العالية السقف التي كانوا أعلنوها الليلة الماضية؟ هل نحن باتجاه تصعيد للغارات والقصف المدفعي، أم نحن ربما نشهد يعني كمان المزيد من الاختراقات في الميدان وعلى الأرض؟
3: أستاذ بسام، المسيرات اللي فاجأ حزب الله فيها إسرائيل باستعمالها يلي تعتمد على التسيير بواسطة الألياف الضوئية كانت مفاجأة كتير كبيرة. هي لم تكن مفاجأة سابقا، لأنه تستعمل في روسيا وأوكرانيا.
2: صحيح.
3: إنما أقدم حزب الله خلال مهلة الهدنة بين نوفمبر 24 ومارس 26 على تصنيع المئات الألاف من هذه المسيرات. هيدي مسيرات استعمال مدني حولت لتحمل أزيفة أو تحمل وزن من المتفجرات بين 3 و5 كيلوغرام، وبتكون مؤذية جدا لأن صوتها منعدم تقريبا، صعبة الاكتشاف. صارت كل المعلومات عن هذه المسيرات صارت معروفة، مداها عم بيوصل لحدود 15-20 كيلومتر، وما بنعرف بعد نحنا لشو المدى اللي ممكن توصل له. بالنهاية داها البكرة يلي حاملة الألياف الضوئية إن كانت عند الرامة ده ممكن تكون كبيرة، ممكن توصل يعني حتى ممكن تتخطى 30-40-50 كيلومتر، خاصة أنه بروسيا وأوكرانيا عم توصل لهالمديات هيدا. شو بدها تعمل إسرائيل؟ إسرائيل ما بتقدر لغاية الآن ما عم تقدر تلاقي حل لهالمسيرات، لأنه عم توصل بدون ما تكتشف. هذه المسيرات لا تكتشف بواسطة أجهزة الرصد، لا بواسطة الرادارات، ما عم تكتشف عن مسافات بعيدة لحتى يقدر سلاح المضاد للأهداف الجوية بإسقاطها. وهون مش ضروري يكون صاروخ كبير يعني بكلف ملايين الدولارات، ممكن استهدافها بأسلحة رشاشة، بمضادات أرضية، بالسيستام يلي أو بالمضادات اللي عم تستعملها الولايات المتحدة بالعراق واللي اسمها سيرام، يلي تطلق حوالي 3000 طلقة بالدقيقة.
2: حتى كمان في شيء شبيه ببنادق الصيد بيقدروا يصيدوا.
3: في ببنادق الصيد إذا نعم الخردق يعني
2: كبير
3: كبير فيها هي مجرد ما تنصاب بأي مكذوف والقد ما يكون صغير ويحولها عن مسارها ممكن تختل وتتدمر، ولكن الصعوبة هو اكتشافها. مشان هيك هي عم بتفاجئ الجنود الإسرائيليين الموجودين بالأراضي اللبنانية التي احتلت من بعد حروب الإسناد العظيمة اللي أدخلنا فيها حزب الله. فعم بتفاجئ الإسرائيلي، عم توقع في بعض الخسائر من وقت يلي وقفت إطلاق النار أو أعلنت الهدنة الهشة ب 16 نيسان لليوم. صار معلن عن 11 قتيل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وعم توصل على المستعمرات. شو ممكن تعمل إسرائيل؟ ممكن إذا إسرائيل قدرت تعرف المدى يلي قادرين حزب الله يوصلوا له بهذه المسيرات، ممكن كتير أنه يكون في توسيع للمنطقة العازلة، لأنه المنطقة العازلة كان هدفها الأساسي يلي كان معلن من أول يوم بلشت هذه الحرب أنه بدهم يعملوا منطقة عازلة تحمي المستوطنات من الصواريخ المضادة للدروع يلي بتوصل لحدود 10 كيلومتر اللي هي الألماس. ومنشان هيك هني أخذوا التلال الحكمي للمستعمرات على مسافة بحدود 10 كيلومتر ل 12 كيلومتر حسب، وأحيانا أخرى للسبعة حسب طبيعة الأرض هونيك. فهل ستقوم إسرائيل بتوسيع المنطقة العازلة لتوصل ل 20 كيلومتر أو لأكثر؟ هل ستبقى في المنطقة العازلة والخط الأصفر اللي أعلنته، مع أنه عم نشوف أنه هي عم تتخطاها للخط الأصفر، وتستمر بتكثيف الهجمات الجوية على منطقة جنوب لبنان وعلى المناطق اللبنانية الأخرى من بعلبك للضاحية لإقليم التفاح لمنطقة النبطية؟ هيدي كلها مفتوح الخيارات قدام إسرائيل تعملها، خاصة أنه عندها التفوق الجوي، وقد يكون الضوء الأخضر الأمريكي قد أعطي لها، خاصة مع التصريحات الأخيرة اللي أدلى فيها الشيخ نعيم واللي ذكرتها حضرتك، واللي أعلن رفضه نهائيا تسليم السلاح ومهاجمة الدولة وتخوين الدولة وإلى آخره. فقد تكون حصلت على ضوء أخضر من أجل معالجة هالخطر يلي حيبقى هيدا خطر على الجنود المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، وأنما يبعد هالخطر عن مستعمرات الإسرائيلية.
2: طيب كمان يعني عم نشوف وكأنه إسرائيل كمان تحاول الضغط يعني بالميدان بساحة المعركة. عم نشوف تركيز على مدينة النبطية، عم نشوف تركيز على تبنين، يعني وكأنه هناك توجه إسرائيلي للتقدم من نحو هاتين المدينتين، نحو النبطية ونحو تبنين. هل لاحظت هذا الشيء يعني حضرتك من خلال التطورات العسكرية على الأرض والغارات والقصف المدفعي اللي عم بيصير؟
3: نعم. أنا اللي كان لفتني بالمرحلة الماضية من أسبوعين ثلاثة ولليوم هو تكثيف الهجمات على منطقة النبطية ووصول القوات الإسرائيلية لزوتر الشرقية والغربية واحتلالها تلال زوتر، ورجعت انسحبت منها، ولكن الآن عم تحاول ترجع تتقدم وترجع توسع باتجاه يمينا باتجاه الشقيف وقلعة الشقيف، ويسارا باتجاه قعقعية الجسر. هيدا بيخلينا، وخاصة هلأ في إنذار لمنطقة النبطية، هيدا بيخلينا نفكر أنه من الممكن أنه يكون عندها أحد أهدافها هو توسيع الاحتلال لمدينة النبطية. بالنسبة لمدينة تبنين صاروا القوات الإسرائيلية حاليا متواجدة على أطراف حداثة. حداثة بعيدة 4 كيلومتر عن تبنين. في حداثة بيتاحون بترجع تبنين. هن وقت اللي دخلوا الإسرائيلية طيطوقوا بنت جبال، دخلوا من بيت لي فرشاف واتجهوا يمينا باتجاه مشارف حداثة لحتى يحكموا الطوق على بنت جبال شمال بنت جبال. بعد ما كانوا طوقوها من عيترون وعيناتها، يعني شرق بنت جبال، ومن دبل وعين قبل، عين قبل عفوا، عين قبل من غرب بنت جبال. فاليوم عم بيحاولوا يتقدموا على حداثة، وعم بيتكسفوا عم بيكسفوا القصف على تبنين وعلى حريص. ليش؟ لأنه تبنين وحريص بيصيروا هني مقابل تواجدهم بمنطقة حداثة وبمنطقة بنت جبال. في طبيعة أكيدة يعني هيدا بالتحليل العسكري أنه في مقاتلين عم بيستعملوا هالمدينتين للرمايات على القوات الإسرائيلية. إسرائيل عم بتستهدفون هيدا أولا. ثانيا، مقابل كل مسيرة، أحدى الوسائل اللي عم تعتمدها إسرائيل لأبعاد خطر المسيرات أو تقليل من خطرها أو تقليل من رماياتها، هو تدفيع الثمن وتكبير تكبير الثمن اللي عم تدفعه البيئة الحاضنة لحزب الله. يعني مقابل كل مسيرة عم تعمد إسرائيل لتدمير أحياء كاملة، لتهجير بلدات ومدن، وصلت لصيدا، وصلت لكفر حونة، وصلت لجزين، يعني المناطق بعيدة عن الحدود بحدود 40-50 كيلومتر، عم بتأنذر عم بتهجر كل سكان جنوب الزهرانة، كل سكان منطقة النبطية. يعني هيدا أحد المعالجات اللي عم تعتمدها مقابل إطلاق كل مسيرة أو إطلاق أي صاروخ على المستوطنات أو على جنودها الموجودين. عم بتحاول يكون في ثمن كتير كبير بشري ومادي ودمار للمدن والقرى اللبنانية. وقد ما عم تقدر، وأعلن امبارح نتنياهو أنه من وقت الهدنة هلأ ب16 نيسان لليوم صاروا 2600 مقاتل من حزب الله. هلأ ده هيدي المعلومات نحن ما نقدر نعرف.
2: يعني احنا لليوم في عنا بحدود 3200 شهيد لليوم،
3: هودي المعلنين المسجلين. ولكن هناك ما هناك مصادر مقربة من حزب الله أعلنت للحدث منذ أسبوعين أو أكثر أنه في المئات من العناصر داخل مدينة بنت جبال مش معروف عنهم شيء،
2: مش معروف مصيرهم.
3: ويقال هذه أخبار طبيعية، أكيد كمان نحن ما بنقدر نعرف أنه في أجانب كثير موجودين، من فلسطينيين، من عراقيين، من إيرانيين، مع هالمقاتلين يلي عم بيقاتلوا بجنوب لبنان.
2: طيب كمان امبارح كان الكلام الإسرائيلي، كان من رئيس الأركان ولا كان غير رئيس الأركان، أنه مقابل كل مسيرة تستهدف الجيش الإسرائيلي يجب هدم 10 أبنية في بيروت، يعني بيروت وضاحية بيروت. هذا وين بيندرج هذا الكلام؟
3: هذا ضمن دفع أكبر الأسمان مقابل المسيرات اللي عم تستهدفهم. هذا بمحاولة للتهديد وللضغط على حزب الله والبيئة يلي بعدها متمسكة بحزب الله، ورفع التكلفة، رفع تكلفة هالمسيرة يلي هي من الممكن عم تقتل عسكري إسرائيلي، ولكن بالمقابل عم بيكون في أثمان كتير كبيرة على الشعب اللبناني. ولأنه هيدي الأثمان مش عم بيدفعها فقط حزب الله وبيت حزب الله، هيدي الأثمان عم بيدفعها الشعب اللبناني كله، كل لبنان عم بيدفع ثمن الدمار والخراب والضحايا اللي عم بيسقطوا حتى لو كانوا من حزب الله. ولكن بالنهاية هودي شباب لبنانية، بدل الاستفادة منهم، بدل الاستفادة من قدراتهم داخل المؤسسات الأمنية اللبنانية والعسكرية اللبنانية، عم بيروحوا ضحايا لمشاريع خارجية ولخدمة مشروع ولاية الفقيه ومشروع إيران بالمنطقة، ولاستعمالهم كورقة ضغط من قبل إيران بالمفاوضات مع أمريكا.
2: طيب هون السؤال الأساسي كمان، أنه يعني لبنان يفتش عن تثبيت وقف اطلاق النار، وإيران أيضا تحاول القول بأنه هي ستكون وراء أي وقف اطلاق نار أو إنهاء للحرب بلبنان. من سينجح؟ هل سينجح لبنان أم هل ستنجح إيران؟ وهل في حظوظ عن جد لنجاح وقف ثابت لإطلاق النار؟
3: أولا عندما بدأ أعلنت الهدنة وأعلنت الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية أنه هن مستعدين للمفاوضات مباشرة وذهاب وعقد أول لقاء، كان مفروض أنه يكون في وقف إطلاق نار بلبنان. ولكن حزب الله ما بده يعطي هال ما يقدم هالهدية للدولة اللبنانية لأنه لا يعترف بوجود دولة لبنانية، لأنه ما بده أنه يكون في مفاوض لبناني أو حكومة لبنانية هي اللي عم بتقدم للبنان وقف إطلاق النار، مشان هيك استمر بإطلاق المسيرات والصواريخ. والسؤال هون، هل إذا استمر حزب الله بإطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية، إسرائيل رح توقف إطلاق النار أو حتستمر بإطلاق النار؟ منشان هيك لا، ما شفنا أنه في وقف إطلاق نار كامل على الأراضي اللبنانية لسببين. أول سبب أنه حزب الله ما بده هذه الورقة تبقى بإيد المفاوض الإيراني، تال المفاوض الإيراني يغلي سعره ويغلي الأثمان اللي ممكن يخدها من الولايات المتحدة. وتاني شيء، لأنه حزب الله استمر بإطلاق النار. هلأ أنا سؤالي بالمرحلة القادمة، لنعتبر أنه إيران وصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة وأخذت كل اللي بدها إياه وطلبت من حزب الله يوقف إطلاق النار، سردية حزب الله وفكرة وجوده أنه هو مقاومة، كيف بده يقبل؟ هل سيقبل أنه يكون في جيش إسرائيلي محتل بحدود 600 كيلومتر مربع بالعمليا و600 كيلومتر ايضا بالنار، يعني 10 مساحة لبنان محتلة من قبل الاسرائيلي، ولن يقوم باستهداف القوات الاسرائيلية الموجودة في لبنان؟ هل سيقبل بذلك؟ اذا قبل بهيك بيكون عم بيأكد انه هو اداة بيد المشروع الايراني وليس مقاومة، لانه اذا قبل يوقف اطلاق النار، واذا لم يوقف اطلاق النار فطبعا إسرائيل لن توقف إطلاق النار ورح تصعد أكتر وأكتر وأكتر، وهيدي مشكلة كتير كبيرة رح نواجهها بالمستقبل. حتى لو صار في وقف، لو صار في اتفاق إيراني أمريكي وحصلت إيران على اللي بدها إياه وأعطت أوامر لحزب الله بوقف إطلاق النار، رح يكون في سؤال كتير كبير، يعني شو عم تعمل أنت؟
2: يعني تثبيت وقف إطلاق النار مسألة صعبة،
3: أنا بشوفها كتير صعبة. إلا إذا التزم حزب الله نهائيا بعدم إطلاق أي وقفة نار. ولكن حتى ضمن التسريبات اللي عم تتسرب عن مذكرة التفاهم يلي ممكن أنها تتوقع، وأنا شايف ما حتتوقع، ما حيكون في مذكرة تفاهم. ولكن حتى لو تمت بمذكرة التفاهم، يقال أنه اللي عم بيتسرب طبيعي انه تبقى لإسرائيل حرية
2: الحركة وحرية الدفاع عن نفس
3: القيام بعمليات استباقية، القيام بعمليات استباقية ووقائية. يعني اذا رأيت إسرائيل انه في خطر عم بيتحضر لها بمنطقة الهرمل مثلا، انه حتى مش بالجنوب، مش بأماكن في تماس مع قواتها، إسرائيل رح تقوم باستهدافه. تاني شيء، إذا رأيت أي تحرك لمقاتلين لحزب الله بالشمال الخط الأصفر، للأسف صرنا جبنا الخطوط الصفر والحمر،
2: الخط الأزرق، صرنا بالخط الأصفر.
3: الخط الأزرق هو الحدود
2: اللي
3: عملت بالألفين، وكان في 13 نقطة مختلف عليها،
2: صح، كنا عم نجرب نعالجهم. هلا صرنا ما نشوف بنعمل،
3: تعالج 8 وكان بعد في 6 وهي أمتار،
2: صح،
3: هي أمتار محدودة،
2: صحيح.
3: فالحمد لله صار في تقريبا 1000 كيلومتر محتل بالنار أو بالتواجد الفعلي بسبب الحروب العباسية والتنفيذ أوامر الخارجية لفئة لبنانية لا تتبع ولا ترى بمصلحة لبنان ولا مصلحة الشعب أي مصلحة، ولكن ترى بمصالح دولة أجنبية المصلحة العليا لها.
2: طب يعني انطلاقا من هذا الواقع، حضرة العميد سعيد الإزح، شو رأيك كان الوفد العسكري اللبناني يعمل بالمفاوضات بواشنطن بالبنتاغون مع وفد عسكري إسرائيلي؟ يعني إذا مش قادرين حقق وقف لإطلاق النار، وإذا لا إسرائيل قبلاني ولا حزب الله قبلين، الدولة شو بدها تعمل وخاصة الوفد العسكري شو رأي يعمل؟
3: هذه محاولة الرمق الأخير أو محاولة الأخيرة للدولة اللبنانية، أولا لا تأكد أنه الدولة اللبنانية هي اللي بتفاوض عن لبنان، هذا أولا. ثانيا لمحاولة تخفيض التصعيد تخفيض التصعيد لأنه ما رح تقدر توقف نهائيا إطلاق النار. تخفيض التصعيد، الحرب مستمرة، بدها تجرب تخفض التصعيد، ما يصير في استهدافات خارج المنطقة اللي متواجد فيها القوات الإسرائيلية. وتاني شيء تحضيرا للمستقبل، لإمكانية وضع جداول انسحاب إسرائيلية في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل الفريقين، انسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى، الاتفاق على تثبيت الحدود، تثبيت الحدود وليس ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، تثبيتها لأنه هي مثبتة بال23 باتفاقية الهدنة. فعم بيحاول هلأ الوفد العسكري اللبناني بده يروح يحاول يعني كل جهده تيقدر إن تم وقف إطلاق النار بأوامر إيرانية، هذا بيكون عمل مساعد للوفد اللبناني لإمكانية الوصول لخطة مستقبلية تبدأ من اتفاقية الهدنة بال49. وأنا بتخيل إنه إسرائيل لن ترضى بالعودة لنص اتفاقية الهدنة، بدها شيء زيادة. قد تصل طبعا إسرائيل عم بتحاول والولايات المتحدة عم بيحاولوا إنهم يوصلوا لاتفاقية سلام مماثلة لاتفاقية وادي عربة أو كامب ديفيد.
2: في ربط بين المسارين العسكري والسياسي، يعني نحن رح يكون المسار العسكري ب29 أيار،
3: نعم،
2: والمسار السياسي بالتنين وبالتلاتة،
3: نعم،
2: في ربط بيناتهم أكيد.
3: ما أكيد أصلا العمليات العسكرية هي أحد وسائل الدبلوماسية، ودائما بس يكون في مفاوضات سياسية بتكون في الآلة العسكرية تستعمل كأحد الوسائل فرض الشروط على الطرف أو الطرف الآخر، يعني كل طرف عم بده يحاول يفرض شروطه. ولكن المشكلة اللبناني انه الآلة العسكرية بلبنان او القوة العسكرية اللي عم بتقاتل الإسرائيلي بلبنان لا توالي الدولة اللبنانية، توالي غير دولة. تخيل أستاذ بسام، ده كان ممكن يكون موقف الوفد العسكري اللبناني او حتى السياسي قوي ويحاول يفرض شروطه لو امين عام حزب الله من يومين البارح بتصور او من يومين وقت طلع بتصريحه يقول نحن مستعدين نوضع كل امكانياتنا بتصرف الدولة اللبنانية للوصول لانسحاب الاسرائيلي ولعودة الاسرى ولتثبيت وقف اطلاق النار. ده بيكون موقفه قوي، الموقف الوفد اللبناني لو يحط كل امكانياته. لا، شو الهدف من التصعيد اللي قام فيه بخطاباته وإعلان النصر المبكر؟ هيدي لتاني مرة عم بيحاول يعلن النصر المبكر. أول نصر أعلنه مع إعلان الهدنة بين أمريكا وإيران وقت حاولوا أنهم يعملوا مظاهرات على سرايا الحكومة من أجل اقتحامها، وهيدا تاني مرة عم بيحاول يعلن نصر مبكر.
2: وكان عم يعمل نصر وقت ال 27 تشرين 2024 كمان جرب يعمل نصر ويقول كمان نحن انتصرنا ب 27 تشرين بعد وقف اطلاق النار، كمان جرب يقول نحن انتصرنا.
3: هي استاذ بسام، هي نحن ما بقى نتفاجأ بتفكير اللي معتمده حزب الله، لانه عنده الانتصار دائم، ما في هزيمة، حتى الموت عنده انتصار، وبيعتبره الشهيد السعيد يعني. وكل الكلمات يلي أدخلها على المفردات اللي أدخلها على القاموس اللبناني ارتقاء وليس استشهاد وليس مقتل، بيقول ارتقاء فلان،
2: ارتقاء يعني السعيد،
3: ارتقاء المقاتل فلان وصار شهيد سعيد، يعني ارتقى، يعني طلع درجات. فهيدي بهيك تفكير شو ما كان بالنهاية انتصار، يعني حتى لو وصلت القوات الإسرائيلية لبعلبك حيقول انتصرنا ما خليناهم يفوتوا على الهرمل. لو استشهدت وكانت كل العالم ضحايا وباقي اثنين ثلاثة حيقولوا انتصرنا ما خليناهم يقتلونا. يعني عنده فكرة الانتصار وتسويق على بيئته ومحاولة فرضه وفرض السردية الانتصار على اللبنانيين من أجل نيل مكاسب أخرى، مكاسب سياسية وسلطوية داخل داخل الكيان اللبناني، داخل هن لا يعتبروا لبنان دولة مستقلة، لا يعتبرون، ما في، لا يعتبروا لبنان إنه هو دولة، عم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم. وكلنا منتذكر وهذا بعده هيدا الخطاب بعده هو العقيدة يلي حزب الله بيأمن فيها. كلنا منتذكر خطاب أمين عام حزب الله السابق المرحوم حسن نصر الله ببداياته، وقت قال هدفنا إقامة دولة إسلامية وليس جمهورية مستقلة، ولكن تابعة، دولة تابعة للجمهورية الإسلامية التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه في الحق الولي الفقيه. هيدا الهدف ما زالوا متمسكين فيه، وهيدا يلي هن عم بيحاولوا يسوقوا وعم بيحاولوا يصلوا له. بالمنيح عندهم أكيد عندهم طرق قد تكون دبلوماسية للوصول لهذا الهدف، ولكن عم بيعلنوا أيضا أنه نحن كمان بدنا بالطرق العسكرية، وما في يعني ما في أكبر دليل على أنه رح يحاولوا يستعملوا الطرق العسكرية والأمنية من تصريح معطي، وقت بيقول لك 10% لمقاتلة إسرائيل و 90% للدخل اللبناني. شو يعني؟ هذا تهديد مباشر أنه نحن عنا 90% من مقاتلينا جاهزين أنهم يعملوا عمل ما في الدخل اللبناني.
2: طب كمان يعني شفنا الشيخ نعيم قاسم وقت كان عم يحكي وحاطت يعني أنه بدنا نروح على التحرير الثالث، يعني ب 25 أيار احتفال بسموه عيد المقاومة والتحرير، وهلأ عم يحكي عن تحرير ثالث بده يصير، وكأنه يعني أنه نحن لازم على طول يضل عنا احتلال لحتى دائما نضل نلاقي مناسبة أن نحتفل بالتحرير والمقاومة.
3: أنا سألت أحدهم يوما قال لي هلأ من فترة وقت الفيتو، قال لي صار هلأ سلاح حزب الله شرعي. سألته قلت له يعني أنت عم بت، ما بدي أقول كلمة عم بتبيع، ولكن أنت عم بتقدم الأرض للإسرائيلي وتستدعي ليدخل لجوة من أجل أعطاء شرعية لسلاحك؟ يعني هل هيدا منطق أنه أنا أستدعي العدو ليدخل ليصير عندي شرعية بسلاحي وشرعية بمقاومتي ولحتى أبقى أنا مقاومة؟ هذا منطق لا يستقيم. المقاومة تكون عندما يكون هناك أي غزو، وهيدي على فكرة المقاومة بالقانون الدولي الإنساني تسمى الهبة الشعبية، الهبة الشعبية، وهيدي يعني قانونية ومشرعة بالقانون الدولي الإنساني. عندما يدخل جيش عدو إلى بلد ما والجيش الدولي منه قادر يكون لوحده عم بيقاوم أو عم بيدافع، في شيء اسمه الهبة الشعبية، إنه الشعب بيقوم من أرضه وبيدافع ضد العدو الغازي بلدي. ولكن إنه أنا كون عندي تنظيم مسلح روح أنا استدري وقل له للعدو اطلع علي صواريخ وقل له تفضل فوت على أرضي تيصير أنا عندي شرعية، هذا أمر لا يستقيم.
2: واضح يعني هذا الكلام كمان، يعني بكلام كمان الشيخ نعيم وغيره المسؤولين بحزب الله بيقول لك انه انا ما بدي سلم سلاحي، وانه بعدين نحكي بهذا السلاح ضمن استراتيجيه دفاعيه. يعني بعدنا عم نسمع ذات المعزوفه اذا بدك.
3: هيدي اكبر هديه لاسرائيل لنتنياهو تي يطلب من الولايات المتحده تعطيه الضوء الاخضر ليقوم بعمليات داخل لبنان، لانه عم بيقول لهم. وعلى فكره الخطاب اللي ألقاه من يومين الشيخ نعيم خلال ساعة واحدة كان مترجم للعبرية ومعمم على كل الصحف، وكان مترجم للإنجليزية وارسل للولايات المتحدة.
2: شفنا أتى رد فعل روبيو
3: بعد ساعة ونص، كان روبيو عم يحكي لأنه ترجم. هيدا عم بيستغلوه، هيدا عم بيعطيهم الزريعة أنه أنا مش رح سلم سلاحي وأنا لن أوقف النار وأنا سأحتفظ بسلاحي، وهن كل هدفهم انه ما يكون في اي تنظيم مسلح خارج عن الدولة اللبنانية عم بيهدد امن شمال اسرائيل. وكل اللي بيقول لك انه اسرائيل عندها اطماع بالاراضي اللبنانية واسرائيل عندها اطماع بالليطاني واسرائيل واسرائيل اسرائيل فاتت بال 78 وانسحبت، فاتت بال 82 وانسحبت بال 2000، فاتت بال 2006 وصلت استاذ بسام بال 2006 وصلت لمناطق اكثر من اللي هلا فيها. وانا فتت على القطاع الاوسط، كنت قائد كتيبة، وفتت لهونيك واستلمت من قوات الطوارئ مراكز متقدمة عن تواجد الإسرائيلي الحالي. استلمتها من الطوارئ، كانوا استلموها من الإسرائيلية. وانسحبت بال 2006 على أساس أنه 1701 بيضمن أمن شمال إسرائيل. بال 23 بال 24 فاتت كمان على مناطق كتير، وقت صار الاتفاق وقف الأعمال العدائية انسحبت وبقيت بالخمس نقاط يلي من خلالها كانت قادرة تتحكم بالمراقبة، لأنه كان عندها معلومات. وشفنا الاستهدافات، يقال أنه هناك حوالي 500 مقاتل لحزب الله خلال فترة الهدنة قتلوا. وتاني شيء مراكز الله تم تدميرها، يعني كانوا الإسرائيلية عم بيشوفوا، لأن الإسرائيلية خارقين هيدا التنظيم للعظم وعم بيعرفوا شو عم بيعمل. يعني إذا مع كل الاستهدافات اللي كانوا عم بيعملوها خلال فترة الهدنة ال 15 شهر، كل الاستهدافات، وكان في باثنين أدار هالفعل اللي صار، معناتها أنه كانوا عم يعرفوا شو عم بيصير. فإسرائيل بهمها أمن سكان شمال إسرائيل، أي مش رح يكون في عندهم أي حل بالوضع بلبنان إن لم تؤمن لهم الأمن لسكان شمال إسرائيل. ومنشان هيك ما رح يكون في انسحاب إلا باتفاقية تضمن عدم وجود منظمات أو تنظيمات مسلحة خارجة عن الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية. كيف؟ ما بعرف. بأي طريقة؟ ما بعرف. بأي وسيلة؟ كمان ما بنقدر نعرف.
2: طب كلام روبيو، يعني هل هو مطمئن للحكومة اللبنانية برأيك؟ كان يعني هو طلع عم بيرد انه حزب الله ما فيك انت تهدد هذه الحكومة اللبنانية انك تسقطها، وانه قريبا رح يخلص لبنان من شيء اسمه حزب الله. هذا كلام الامريكي،
3: هذا كلام روبيو.
2: نعم،
3: انا بدي ردك لوقت اللي حاولوا يفوتوا، وقت اللي حاولوا يعملوا مظاهرات على سرايا الحكومة بعد عند اعلان الهدنة، ورجع حركة امل اعلنت انسحابها ودعيت مناصرين لعدم المشاركة بالمظاهرات.
2: كان بلش صيف في تظاهرات، ايه،
3: لعدم المشاركة بالمظاهرات. وطلب الرئيس بري من حزب الله انه اوكي يعملوا شي شكلي، وكان في شي شكلي، والجيش اللبناني وقتها اصدر بيان قال انه ما رح نسمح باي اعمال شغب او اي تعدي على مؤسسات الدولة اللبنانية. وقتها الهدف كان، وهذا ما بقيتم منه سر، يعني الدخول الى سرايا الحكومة والدخول الى مؤسسات الدولة. ومزبوط كان عم بيكون في انقلاب، لانه هذا نحن عم نقرأ يعني بالوقائع، ولكن كان في انذار. منين اجى هالانذار؟ كان في اتصال طبيعي من المملكة العربية السعودية بالرئيس بري، طلبت منه يرسل الوزير علي حسن خليل تاني يوم لعنده على السعودية، واجى فيصل بن فرحان للبنان، وكأنه كانت عم تتحول المعركة بين مهاجمة الحكومة ورئيس الحكومة إلى مشكل مذهبي بلبنان. تراجع حزب الله، دار الأبواق الإعلامية وأدار كل الواص الكلامة على رئيس الجمهورية، لأنه اعتبر أنه رئيس الجمهورية ما عنده مين يسانده. أكيد تصريح روبيو هو مساند للدولة اللبنانية، وتذكير أنه لا، كمان الدولة اللبنانية مش متروكة.
2: طيب بهذا السياق، يعني إلى أي مدى كمان اليوم هذه الدولة اللبنانية قادرة بالفعل على يعني تأخذ قرارات وتطبق؟ أنا شفنا أن أخذت قرارات بحصر السلاح، قرارات بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، قرار يتعلق ببيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، ولكن كل من هودي بقيوا من دون تطبيق، وهذا كله عم يسألنا عنه الأمريكاني والإسرائيلي. ولن يكون هناك وقف اطلاق نار إلا ما يبدأ لبنان بخطوات فعلية وعملية وجدية لها علاقة بمسألة حصر السلاح. هل هذه السلطة السياسية لدينا قادرة على أن تقوم بعملية حصر السلاح بالفعل؟
3: الدولة اللبنانية باثنين أدار أعلنت التنظيم العسكري والأمني لحزب الله خارج عن القانون، ومثل ما قلت حضرتك أعلنت أنه حصر السلاح، أعلنت بيروت منزوعة السلاح، يجب أن يكون هناك تطبيق. على الدولة أن تبلش من مكان ما، على القليلة تبلش من المناطق التي تريد أن تكون فيها الدولة هي الوحيدة الموجودة. تبلش ببيروت، هي قالت بيروت الإدارية، تبلش بالمناطق يلي هي بدها أنه القوى الشرعية تكون الوحيدة مسؤولة. تبلش بالأشرفية، تبلش بالمزرعة، تبلش برأس بيروت. تبدأ، لازم تبدأ من مكان ما لتثبت جديتها. خلي الدولة تسيطر بالمناطق يلي ما بتعمل مشاكل هلأ هي وحزب الله. وأنا خليني يكون أنا واضح معلي، أنا من أشد المطالبين بحصرية السلاح، بوحدة السلاح، أنه ما يكون في سلاح غير بيد الجيش اللبناني. ولكن هلأ هي وإسرائيل عم تضرب، أنا بلاقي أنه مش حلوة أنه يكون في أي عمل ضد حزب الله.
2: هي عمل عسكري،
3: عم تضرب. أما عمل عسكري. ولكن عندما عندها وقف إطلاق النار، على الدولة أن تثبت نفسها، وعليها أن تقوم ب ما تقوم به، طالما هي أعلنت أنه هذا تنظيم خارج عن القانون، أن تقوم بما تقوم به تجاه أي خارج آخر عن القانون، كان لبناني أو فلسطيني أو سوري أو أي مجموعة خارجة عن القانون، على الدولة أن تعاملها بطريقة معاملة دولة سلطة مركزية قوية ضد أي مجموعة خارجة عن القانون.
2: طب ما في تهديد دائم بالصدام مع هذه الدولة، وأنه الفتنة والحرب الأهلية اللي دائما كمان بلوحنا فيها حزب الله.
3: حرب أهلية، ما في عناصر الحرب الأهلية بلبنان، غير موجودة، غير موجودة عناصر. إذا قام الجيش اللبناني بمصادرة مخزن ذخيرة لحزب الله، بده يجي حزب الله على علينا عجوني وعجبال وعلى عشوف، يطلع يفتعل مشاكل مع العالم ويقتل العالم، ما نعرف كيف حرب أهلية. عندما تقوم الدولة بفرض إرادتها، هل صارت حرب أهلية عندما قام الجيش اللبناني بالاشتباك مع المجموعات هذا المتطرفة الإسلامية بالمنية بالضنية بعام بالألفين بتخيل؟ هل كان صار في حرب أهلية عندما قام الجيش اللبناني بالدخول لمخيم نهر البارد؟ ومنعرف نحن حساسية الوجود، يعني الترابط بين
2: الفلسطينيين، الخط أحمر،
3: الخط أحمر، لا نعم، لأنه كان مطلوب أنه نهر البارد يكون أداة تفجير سوري، يعني سورية. للنظام السوري السابق أرسل العبسة وأرسل المقاتلين من أجل تفشيل الدولة اللبنانية بعد 2005 وانسحاب القوات السورية.
2: طيب قديش كمان اليوم نحن رح نكون قادرين انه نستمر بالمفاوضات اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه؟
3: المفاوضات مفروض تستمر تحضيرا للمستقبل، وثانيا ما بنقدر نحن ننسحب من المفاوضات. جيش الدولة اللبنانية ما بتقدر تنسحب من المفاوضات وتترك الامور انه تفضل يا إسرائيل اعملي اللي بدك. لا، لازم تبقى المفاوضات ليضل في دولة هي عم بتفاوض الإسرائيلي بطريقة مباشرة. أكيد كل الثقة بفخامة الرئيس وبالحكومة، حتكون المفاوضات صعبة كتير وشقة أو طويلة، لأنه هيدا الفريق لن يتنازل عن 1700 كيلومتر بالبحر لتنازل عليها الفريق يلي بيمننا أنه هو عم بيقاوم كرمال لبنان. تنازلوا عن المياه الإقليمية اللبنانية، تنازلوا عنها. اتفاقية 17 أيار أستاذ بسام كان حق الكريش ضمن لبنان، وكانوا الإسرائيلية موجودين ببيروت وببعبدة، وحول الأصل الجمهوري، ولم يقبل لبنان وقتها إلا أنه يأخذ كل حقوقه. حتى هيدي الاتفاقية 17 أيار أنا برأيي رح يوصل وقت نتمنى لو نقدر نرجع نعيدها. فالفريق المفاوض اللبناني برئاسة فخامة رئيس الجمهورية والحكومة لن مش رح تتنازل عن التنازل في يلي يدعي المقاومة الآن.
2: بدي أشكرك العميد سعيد الأزرق، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، ويعني شكرا على هذه الحلقة. أهلا
3: وسهلا فيك.
2: أيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
0: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منع عن الضرر.
1: هدفنا سلامتكم. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. الشيخ نعيم كان يشعر منذ مدة بحالة تبرم وتحسس وحكة تمنع عليه النوم المريح، وتبين عند مراجعة طبيب مختص عبر الإنترنت بعد إطلاعه على العوارض أن الأمين العام للحزب يعاني متلازمة الإسنادولوبيا. وخلاصة هذه الحالة أن المرء يشعر بانزعاج كبير وحساسية مفرطة إذا لم يجد أحدا ليسنده أو قضية ليسندها، وتتحول الحالة بعد الإصابة بها أكثر من مرة إلى مرض مزمن ومستعصٍ. وشرح الطبيب للقريبين من الشيخ نعيم بعد مراجعة تاريخ ملفه أن بوادر الحالة بدأت تظهر أولا على أثر حرب إسناد النظام السوري، وقد تزايدت بعد حرب إسناد غزة وتفاقمت حدتها حتى بلغت ذروتها بعد حرب إسناد إيران. ولذلك وبحسب تفسير الطبيب المختص فإن الشيخ نعيم ولكي يشعر بتحسن معين بادر إلى اتخاذ موقف خلاصته إسناد المعارضين في مملكة البحرين في وجه الدولة كما أعلن في خطابه الأخير. ونبه الطبيب إلى أن الشيخ نعيم قد ينبري بعد حين إذا ما شعر بالضيق والمراوحة إلى إعلان إسناد الهزارة الشيعة في أفغانستان، أو إلى إسناد حزب مجلس وحدة المسلمين الذي يمثل الشيعة في باكستان. إنها الإسنادولوبيا وما أدراكم ما هي. على أن الشيخ نعيم بتعرضه لمملكة البحرين يتعرض لدول مجلس التعاون الخليجي برمتها، مكررا الأخطاء السابقة بالتدخل في شؤون بلدان شقيقة، بل وفي استجرار تبعات سيئة على علاقات لبنان بها وعلى اللبنانيين العاملين فيها بعشرات الآلاف، وبالطبع على أي مساعدات محتملة في المستقبل إعمارا ومالا واقتصادا واستثمارا. الشيخ نعيم لفض فوه قد يشمر قريبا لينزل إلى شواطئ البحرين، ربما تعويضا عن رغبة الأمبراطورية الفارسية الجديدة بغسل قدميها بمياه المتوسط عبر الجنوب اللبناني. فصل ثان. ثمة ناشطون من جماعة البرتقال يقودهم بخاصة حمل وديع بعقل رضيع، دينهم وديدنهم إطلاق الحملات على القوات اللبنانية ورئيسها بمناسبة أو من دون مناسبة، عالطالع والنازل والرايح والجاي، فباعتقادهم أن استهداف القوات والسعي إلى شيطنتها هو السبيل الناجع لإعادة استنهاض الجمهور الذي فرنقع عنهم وإلى إحياء روح معنوية متهالكة وشعبية متآكلة. لكنهم بهذا الخيار البائس يكشفون أكثر إفلاسهم وعجزهم عن مجاراة الواقع. بالله عليكم ورجاء تابعوا وضاعفوا جهودكم المباركة، لأنكم بذلك تغرقون أكثر في الرمال المتحركة وتعمقون أكثر الهوة التي تبلعطون فيها. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أهلا بكم. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث في المفاوضات مع إيران وتوسيع القتال في لبنان. وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية، وأكد في خلال اجتماع المجلس الأمني المصغر أن إسرائيل تبذل جهودا هائلة لتطوير وسائل إبداعية ومبتكرة لمواجهة مسيرات حزب الله. إلى ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر، وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن تجاوز الخط الأصفر تحديدا في النبطي. وأعلن الجيش الإسرائيلي العمل بشكل موجه ما بعد خط الدفاع الأمامي بهدف القضاء على التهديدات المباشرة وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل من مهاجمة بيروت بأي شكل، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أنه لحظر أمريكي على عمليات الاغتيال الدقيقة في بيروت. في هذا السياق، أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى تقديرات في إسرائيل بأن الاتفاق مع إيران سيشمل بشكل شبه مؤكد لبنان، لكنه لن يؤدي لانسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء. ميدانيا، غار الطيران الإسرائيلي على محيط سد بلدة القرعون وسحمر في البقاع الغربي، ومعروب وطورة وتيفلسي وميفدون وأنصار أدت إلى وقوع إصابات، وأفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أرنون. إلى ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان أكثر من 50 بلدة في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. في المقابل، استهدف حزب الله 3 دبابات ميركافا في بلدة زوتر الشرقية. وفي عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون والطرق المحاذية، تواصل وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع الميكانيزم مطالبا بتحييد السد ومع قيادة الجيش اللبناني، داعيا إلى اعتبار الطريق المحاذي للسد منطقة عسكرية ومنع استخدامها. قبل اجتماع 29 من أيار، المنطقة على إيقاع التصعيد الإسرائيلي، سيمونا حتشيتي.
1: في خطوة تحمل أبعادا ميدانية وسياسية، صادق المجلس الأمني الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية، ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة ويضع اجتماع المسار الأمني المرتقب في 29 من أيار أمام اختبار حساس بين التصعيد ومحاولة الاحتواء. ماذا يعني عمليا توسيع العمليات؟ وهل نحن أمام مرحلة مدنية جديدة؟ كيف سينعكس القرار الإسرائيلي على اجتماع المسار الأمني؟ وهل يهدد فرص التهدئة؟ أسئلة يجيب عليها العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة.
2: هذا ما بيعني بالضروري ذهاب إلى حرب شاملة أو فورية نظرا للضغوط الأمريكية، بل قد يعكس محاولة إسرائيل تعزيز أوراق الضغط قبل المفاوضات مع لبنان في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هناك تباين بين المقاربة الأمريكية والمقاربة الإسرائيلية بالنسبة لأمن إسرائيل من جبهة لبنان، وخاصة بعد أكتوبر 7. وإذا بتشوف خلال الأسابيع والأشهر الماضية، عدت إسرائيل فرصة للرئيس ترامب أنه يقوم بهالتفاوض هيدا، حتى تشوف في الوقت المناسب عندما بيقتنع الرئيس ترامب أنه الدبلوماسية لن تنجح، تعود إلى الخيار العسكري اللي هي بتشوفه الخيار الوحيد لتأمين أمنها مع جنوب لبنان. توسيع العمليات هو إجا نتيجة الضغط اللي شعرته إسرائيل باقتراب التفاوض الأمريكي الإيراني، وقد يكون في توافق عليه رغم أنه بعد ما حصل أو بعده بعيد. هالضغط في الميدان قد يضع إسرائيل في موقف أقوى.

0: جملات يرافق عضو اللقاء الديمقراطي أنا أبو أبو فاور. أجرى وزير الخارجية يوسف رجية اتصالاً هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أعرب في خلاله عن امتنان لبنان لمواقفه الداعمة للحكومة ولمساندتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وبحث رجي مع النائب الأوروبي الفرنسي فرانسوا كازافيي بيلامي التطورات المرتبطة بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. هل يسقط شارع الثنائي الشيعي؟ هل يسقط شارع الثنائي الشيعي الحكومة؟ ريشار حرفوش.
1: تقرير خاص.
2: بين التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع والتصعيد السياسي المتواصل، يعود الجدل حول المفاعيل الدستورية والسياسية لهذا الطرح، وما إذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية فعلا لإمكان إسقاط الحكومة خارج الأطر الدستورية. وفي ظل الكلام الدائم من قبل حزب الله عن ما يسمى المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، تتزايد التساؤلات حول توقيت هذا الخطاب. وفي هذا السياق فصل الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر المفاعيل الدستورية والسياسية لإسقاط الحكومة.
3: ما صرح به الشيخ نعيم قاسم يحمل في طياته مفاعيل دستورية وسياسية، فمن الناحية الدستورية هذا كلام لا يصرف بمكان. كون إسقاط الحكومة يحصل ضمن شروط حددتها المادة 69 من الدستور، إذا استقال رئيسها أو وفاته أو بحال استقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، أو عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، أو عند بدء ولاية مجلس النواب، أو عند نزع الثقة منها. أما لجهة المفاعيل السياسية فهذه التصاريح يجب أن تقابل برد من الحكومة، وأن لا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي.
2: من جهته قال الكاتب السياسي مروان الأمين لإذاعتنا:
4: حزب الله بمجرد ما شم ريحة اتفاق ما بين واشنطن وطهران، شعل مباشرة بنشوة ما وبانتصار ما ارتد إلى الداخل اللبناني، عم بيهددنا بسبعة أيار جديدة وباختيال وبموجة اختيالات. أكيد بيطلع بإيده بعده التنظيم الأمني والعسكري لحزب الله، وخطورته على الداخل اللبناني أكبر بكتير من خطورته على إسرائيل.
2: بين الشارع والدستور يبقى السؤال: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة من الضغط السياسي جراء التلويح طارة بالسلم الأهلي وطورا بإسقاط الحكومة؟
0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش هاجم في غزة محمد عودة القائد الجديد للقسام. أخيرا دعا أمير قطر تميم بن حمد الثاني الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في المفاوضات التي تيسرها باكستان. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: شارع الشيخ نعيم: تهدد الدولة العبرية حزب الله فيرد الحزب بتهديد الدولة اللبنانية. ما هذه البطولة وما هذه المرجلة؟ مساء أول من أمس الأحد ألقى الشيخ نعيم خطاب معنويات من صنف العنتريات، هدد الحكومة بأن الشعب سيسقطها في الشارع. لم تمر 24 ساعة على هذا التهديد حتى انهمك الشعب الذي يفترض أن يتكل عليه الشيخ نعيم بالنزوح. شيخ نعيم، بيئتك منهمكة بالنزوح، فليس لائقا منك أن تنهكها بالنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة. هي نزلت إلى الشعار، ولكن ليس بناء على رغبتك، بل بناء على تهديدات توجع. بيئتك شيخ نعيم تعبت من الشارع، فلا يستقيم الأمر أن تورطها من جديد فيه، لأنه مملوء بالنازحين ولا وقت لديه لتنفيذ رغباتك. دخلت في إسنادين، فبماذا نفعك الشارع؟ الشارع متعب شيخ نعيم، يفتش عن خيمة بعدما تسببت سياسة حزبك الرعناء بتهجيره من منزله، واليوم بهذه السياسة تريد أن تهجره من خيمته. فإلى أين ستتجه به يا شيخ نعيم؟ هل سترميه في الشارع؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم المراهق مسكر على حاله. ما في قانون بيقول إنه الإنسان لازم يكون منفتح أو اجتماعي تيكون مبسوط. الشخص الانطوائي فيكون كتير مبسوط إذا بيتقبل حاله هيك وبيختار يعيش بهالطريقة. بالعكس الانطوائي عادة عنده حياة داخلية أعمق وأغنى من الشخص المنفتح. كثير أشخاص انطوائيين صاروا منفتحين لأنه أهلهم غصبون أنه هيك أفضل، بس هالشي خلق تناقض لأن بيعيشوا بشخصية ما بتشبههم وبتتعبهم من جوا. الأحسن أنه ما تتوقع من ابنك هالشي. إذا ما بده يحكي عن حاله ما في مشكل، خلي على راحته، اعطيه وقت. إذا الأهل انطوائيين جربوا تكونوا منفتحين أكتر، وهو بركي مع الوقت رح يتعلم منكم هالشي. إجمالا فينا نستعمل الرسالة مع الولد نبعث له شو الأشياء يلي حابين نشاركها معه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.